0: اتعرف عليك.
1: وانت بالصحه والسلامه اولا، معك جود العسيري من ابها.
0: اهلا وسهلا. جود ولا وجود؟
1: وجود العسيري.
0: اهلا وسهلا وجود. ابسالك عن هذا الموقع وهذه الاطلاله وهذا يعني ابغى الصوره هذه تنقلينها الى صوتيه مستمعينا الكرام.
1: اول شيء اللهم لك الحمد، ابها مشهوره ومتميزه بكثره اماكنها، وابها البهيه ومتميزه في اكثر من مكان وباجواءها الجميله، واللهم لك الحمد من اجمل الاماكن اللي احنا فيها الان اللي هو ممشى الضباب، متميز بالضباب الدائم، الاجواء المميزه، الاطلال الجميله، الاماكن اللي فيه الجميله، في اكثر من مكان الان مفتوح في ممشى الضباب، اطلالته جميله، اسعارهم مميزه، الاستقبال عندهم جدا مميز، الخدمات جدا مميزه،
0: ويطل على العقبه يعني شويه كذا بتطيح في
1: اطلالته على العقبه كمان مميزه، شيء مميز جدا، الخضره الاشجار من حولك، وتميز بناتها دائما، هذا اللي انا اقدر اقول.
0: اشرحي لي الجو درجه الحراره الان، شايف لابس جاكيت يعني.
1: لا درجه الحراره بالنسبه لي انا من اهل ابها تعتبر صدق ان احنا مصيفين الان، ولكن اللي يجينا من خارج ابها حرفيا هم
0: بجاكيتات. انا ما عندي جاكيت، انا احس انه في شويه برد او بدايه الليل يعني يكون برد، فانا
1: يكون في هواء تقريبا هواء فقط الان، ولكن ما نقدر نقول ان احنا الان باقي مشتين، لا احنا صيفنا.
0: طيب هذا الموقع هذه الاطلاله، اشرحي لي لما يعانق السحب هذا المكان ويتخلل هذا المكان، و يعني أجواء أعتقد ولا أروع،
1: أجواء خيالية يعني، اللهم لك الحمد أنت بتعيش بين ضباب بين أشجار وكأنك
0: تغريد عصافير
1: حرفين، إطلالة جميلة يعني الواحد إيش يبي. طيب هذا جو خيالي بالنسبة لي.
0: أنا شايف هناك أرضيات قزاز على التحت.
1: أي نعم أي نعم، جلسات زجاجية، إطلالة زجاجية كاملة، تحتك زجاج، حواليك زجاج، الكراسي والطاولة زجاج، وكل شيء من زجاج.
0: يعني تعيش في الهواء.
1: تعيش في الهواء وحولك أشجار. كذا هذه بعض الناس بس يحلمون فيها. والله لك الحمد إحنا عايشين بينها.
0: الحمد لله عايشين فيها، وهذه من فضل الله عز وجل ثم بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذه المواقع السياحية المطلة، وأيضا أكيد تعاون أمانة منطقة عسير والجهات المختصة في اختيار المواقع وايضا عرضها على المستثمرين. التطوير حد ذاته يعني ما ننسى حديثه، فالمواقع اللي تم اختيارها هنا اتوقع يمكن من اجمل المواقع ابها. يا وجود
1: من اجمل مواقع ابها بالنسبه لي كاطلاله كخدمات، حرفيا الزجاج الكل يسال عنه، الجلسات الزجاج الكل يسال عنها، مو شخص ولا شخصين مهما رحت.
0: ممكن الناس تصور على تحت يعني البعد المكان.
1: اي وبعضهم الصدق انه يخاف من المنظر ولكن يبي يغامر يشوف، ولكن كل شيء مؤمن اللهم لك الحمد. التطوير عسير ما قصروا الصراحه الفتره هذه، احنا جالسين نشوف جهودهم واللهم لك الحمد. ابها في تحسن دائم وجمال، على جمالها الاول زاد الجمال.
0: طيب أبى أسألك سؤال كذا يعني شوية سريع كذا وخاص، أنت لما تجلسي هنا أحيانا وتجي في البيت ما تحسي أن قريحتك تجيب لك كلمات شعر، كلمات قصة قصيرة، شيء معين تناسب هذه المواقع؟
1: يعني مهما تكلمنا في هذا المكان صدق المكان ما يوفي حقي، ما راح توفي حقي، أبها كاملة ما راح نوفيها
0: حقي. أقصد أنه كأجواء الجميلة هذه يعني تهيج النفس لكتابة خواطر أو حتى بعض أبيات الشعر.
1: طبعا أكيد، ولكن كوجود أنا صدق أن بعض الأحيان أقول صعبة أول شيء، ثاني شيء أقول الجمال هذا يعني ما توصف كلمات.
0: أيوة.
1: اللهم لك الحمد، فإحنا عايشين في جمال ضباب، أجواء مميزة جدا وكل شيء مميز، اللهم لك الحمد.
0: الله يعطيك العافية وجود، وأتمنى لك دائما جلسات رائقة وسعيدة في هذا الموقع، وأيضا يعني بصراحة هذه دعوة يعني منطقة الخليج كلها هي مقبلة على الصيف، فأجواء أبها سواء في ممشى الضباب، في شارع الفن، في ممشى الروضة، في وسط أبها، يعني
1: ممشى الضباب خاصة أنا أقول لك أبها كاملة متميزة، أو الجنوب كاملة متميزة بأماكن كثيرة، ولكن الشخص المميز

0: بس هو اللي يعرف وين يروح. وفي أماكن مميزة
1: عندنا الآن مو غريب، ولا صعب على الزائر إنه يعرف وين يروح. حقيقة كل شيء موجود ومتوفر، وأيضا
0: أهل أبانا يدخل الأماكن.
1: أنا كم قابلت إنه من الناس من أهالي أبا عندما يسألوا أحد زائر أو من خارج أبا ممكن حتى يمشي بسيارته حتى يوصله، وأنا شايف أنا من هذا الشيء بنفسي. فهذا طبعنا إنه يعني نرحب بالضيف، نساعد قدر الإمكان.
0: اللهم لك الحمد أهل أبها، ونتشرف إحنا كأهل أبها نتشرف باليجون من برا، وبالعكس إحنا نكون في الصيف أسعد ناس بالزوار اللي يجونا سواء من السعودية أو من خارج السعودية من دول الخليج أو من الأجانب. بالعكس هذا شيء يزيدنا شرف، يزيدنا أن إحنا تطورنا بشكل جميل جدا، وطلعنا بأحسن صورة قدام الكل.
1: ليس الداخلية وإنما تكون عالمية بإذن
0: الواحد الأحد، العالمية قريبا أقدر أقولها. اللهم لك الحمد.
1: الله يعطيك العافية. شكرا ضيفتي الكريمة، وأخذنا من وقتك في هذا في برنامجنا الحالي، ولكن فعلا هوى بلادي، برنامج هوى بلادي يناسب هوى أبها وهذه الإطلالة. شكرا ضيفتي العزيزة الكريمة، شكرا مستمعين الكرام، عودة إليك تهاني في الاستوديو، وتواصل معكم إن شاء الله في الأيام
2: بإذن الله. الله يعطيك العافية سعيد، والله يهنيكم بالأجواء الجميلة في أبها هالأيام.
1: أبد تحتاجون زيارة، وفعلا أنه كل إنسان موظف أو يحتاج يغير جو. فبإذن الله سبحانه وتعالى مملكتنا من الأمن والأمان، والمسافات حتى الرحلة ممكن من الرياض إلى أبها بر تأخذ مثلا 10 أو 12 ساعة، تعتبر رحلة بحد ذاتها. صح. وتعتبر تمشية والله.
2: صحيح صحيح سعيد، شكرا لك، وبإذن الله يعني يصير في الأيام القادمة إن شاء الله فرصة ونزور أبها وجمال أبها خصوصا في الصيف
1: بإذن الله.
2: يعطيك العافية، شكرا لك سعيد.
1: معك.

0: ومن أبها خلونا نروح لينبع ونتحدث اليوم عن متحف رضوى اللي يقف طبعا شامخا بوصف أحد أبرز المعالم التراثية والثقافية، يجمع بين التاريخ البحري والإرث الاجتماعي والوثائق النادرة والمقتنيات التي تحكي فصولا من تاريخ الحجاز والمملكة العربية السعودية. راح ناخذ تفاصيل أكثر عن مع ضيفنا مؤسس متحف سالم عيد الجهني للعرض المتحفي رضوى بينبع، الأستاذ سالم الجهني، حياك الله.
1: حياكم الله، يا مرحبا، يا هلا فيكم.
0: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ سالم. بداية تحدثنا عن فكرة متحف رضوى قبل أكثر من 30 عام، كيف بدأت وكيف تحولت إلى هوية لجمع التراث؟
1: أول شيء نرحب إحنا بإذاعة الرياضة الحقيقة، وهذا حاجة طيبة، الله يحييكم معنا اليوم في ينبع، ونقول عن المتحف إنه هذا المتحف أسسته أنا طبعا، جمعت الأشياء هذه من 40 سنة تقريبا،
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: وأخذت هذه الشغلة كان الوالد دلال في سوق الحراج في المدينة المنورة. فكنت أجمع بعض الأشياء وتروح ومن هنا ومن هنا، آخر شيء استطعت أني من بعد أنا انتقلت إلى مدينة ينبع، استطعت أني أكون متحف الحمد لله. جمعت فيه من تقريبا فترة أشياء كثيرة، رخصته من 20 سنة تقريبا من هيئة السياحة كان زمان، وبعدين صار عندي الآن الحمد لله عندي مزار سياحي متكامل في محافظة ينبع.
0: جميل جميل جدا. تقول لي ما شاء الله تبارك الله من أكثر من 40 عام يعني يتم جمع القطع واقتنائها في المتحف، طيب هذه كانت هواية بالنسبة لك، كيف تحولت إلى مشروع وخليتها متحف؟
1: والله أنا في البداية طبعا هواية زي ما تفضلتي، لكن بعدين كبرت العملية على قولهم، وصار عندي سويت في البيت شقتين تحت كامل، استغنيت عن الإيجار، كانت مأجرة حوالي يمكن 50,000 كانت مأجرة الشقتين، لكني حولتها إلى متحف، وكان يجيني فيها زوار ومسؤولين وحاجات طيبة. بعدين اخترت المنطقة التاريخية، اشتريت في المنطقة التاريخية بيت وحولت هذا البيت إلى متحف، بحيث أنه أي إنسان طبعا يحب التراث، يحب أنه يقضي يوم حلو عندنا هنا، يجي في محافظة ينبع يزور المتحف ويتعرف على كل تفاصيل المتحف.
0: جميل، طيب لو حبينا أنك تأخذنا في جولة داخل هذا المتحف وتحدثنا عن الأركان المتواجدة في داخله وأهم القطع اللي اقتنيتها ووضعتها في هذا المتحف، فمن وين بنبدأ؟
1: نبدأ أولا أنه ينبع طبعا استقبلت جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله في عام 10 صفر 1364 في الشرم. أنا جمعت كل ما يتعلق بهذه الزيارة وسويت لها قسم خاص، وخاصة اللقاء التاريخي بين الملكين العظيمين الملك فاروق رحمه الله والملك عبد العزيز في شرم ينبع. هذا اللقاء نتج فيما بعد عنه فكرة اللي هي الجامعة العربية، ووقع طبعا اتفاق الجامعة العربية في السنة اللي بعدها خلال زيارة جلالة الملك عبد العزيز إلى مصر. هذا قسم. بعدين يجي عند قسم العملات السعودية والعملات الأجنبية وتاريخها النقدي، التاريخ النقدي للمملكة العربية السعودية من بدايتنا حتى وصلنا إلى هذا اليوم، هذا قسم. وبعدين عندنا قسم الحارة الشعبية اللي هي بما تحوي من دكاكين وأشياء جميلة كانت أول موجودة، الخياط، النجار، الحداد، هذه كل الأشياء، تاجر الزل، النحاس اللي بيعلق الذهب الصايغ، كل هذه الأشياء هذه قسم. وعندي أيضا المعروضات الأخرى اللي هي موجودة عندنا، خاصة طريق الحاج، يعني ما وجد في طريق الحاج، انت عارف الزمان كان في حوالي 30,000 جمل صحيح. تأتي للحج من المغرب ومن مصر يمروا على ينبع ويقيموا فيها 3 أيام، فاحنا حاولنا انه نجسد الشيء ذا او نوضح الشيء هذا للأجيال اللي هي الآن حتى تعرف تاريخها.
0: ما شاء الله تبارك الله. أكثر يعني ما يلفت الانتباه في هذا المتحف أنه لا يكتفي فقط بعرض المقتنيات ومثل ما ذكرت، ويعيد تجسيد تفاصيل الحياة القديمة طبعا،
1: نعم.
0: الحارة، المهن، الأسواق، المقاهي الشعبية، كل هذه الأشياء ما شاء الله تبارك الله. كيف جت فكرة يعني التوثيق أو توثيق الحياة اليومية بهالصورة، وفي رسالة معينة تسعى لها من يعني من خلال إيضاح الحياة القديمة وتحب أنك توصلها للزوار؟
1: طبعا الحياة الآن طبعا من ناحية الأداء أفضل من زمان، لكن إحنا كان عندنا يعني في الحارة الشعبية كان فيها نوع من التكافل الاجتماعي في داخل الحارة، من خلال ما يوجد في السوق الشعبي مثلا من دكاكين من بياعين من أشياء يعني كل ما فيها تفاصيل الحلوة الجميلة اللي كانت موجودة والناس الطيبة اللي أول ما يستفتح ويجي الزبون الثاني يقول له لا أنا ما عندي الحاجة هذه شوف جاري هنا روح الجاري ما أنا استفتحت شوف جاري. هذه الحاجات الطيبة القديمة احنا حاولنا نوثقها في المتحف اللي هو متحف رضوى في ينبع اللي موجود الآن في المنطقة التاريخية. حاولنا نجيب كل حاجة تتعلق بالماضي ونقدمها يعني خاصة لطلاب المدارس اللي نتمنى زيارتهم بالذات لأنهم يستفيدوا والله يستفيدوا طلاب المدارس من الأشياء هذه الموجودات اللي وخاصة بشوفنا يعني علامات الاستغراب في عيونهم علامات تعجب كيف الناس كانت عايشة في تلك الظروف وتلك الأشياء هذه والآن إحنا كيف إحنا وصلنا الحمد لله من نهضة ومن تقدم لكن صحيح. لا يعني أنها تخلى عن الماضي
0: صحيح صحيح.
1: هذه الحاجات الحلوة نحاول نوصلها للطفل الصغير للمشاهد الكبير لكل الناس هذه نوصل لهم المعلومة هذه
0: هذه القيم المجتمعية الحقيقة هذا دورنا أنه إحنا فعلا نوصلها للأجيال القادمة وكل جيل يوصلها للجيل اللي بعده حتى يتم ترسيخها يعني
1: أكيد.
0: طيب
1: أكيد.
0: أستاذ
1: أكيد.
0: سالم خلينا نتحدث عن المتحف البحري إيش أبرز أقسامه وكيف هذا القسم يروي تاريخ ينبع البحري تحديدا؟
1: هذا سؤال جميل جدا. أنا عندي متحف بحري وفي محنطات من 30 سنة تقريبا. هذه المحنطات طبعا كانت موجودة عند رجل يعني انتقل إلى رحمة الله وكان مهتم بالأشياء هذه من أكثر من 30 سنة وكان مهتم فيها. عندما هذا قلت لهم أنا أخذ الأشياء هذه بالمقابل طبعا وعرضتها الآن عندي والناس بتشوف إيش عندنا موجودات خاصة الناس يجوا من برا اللي يجوا من برا يبغوا البحر ويعرفوا إيش الموجود في البحر من كائنات من أشياء هذه. متحف متكامل عن الحياة البحرية الموجودة في ينبع وأشياء جميلة جدا تعطي يعني فكرة وانطباع طيب للزائر اللي يجي عندنا عن كل الموجودات. حتى اللؤلؤ عندنا موجود هناك مع العلم أن اللؤلؤ ينبع ما فيها إلا قليل لكن في جيزان أكثر لكن إحنا حاولنا قدر الإمكان إحنا واحدة كل المملكة العربية السعودية الحمد لله تاريخها واحد وثقافتنا واحدة كلها متكاملة وطبعا احنا حاولنا نقدم للمشاهد هذا كل ما نستطيع حتى يخرج بانطباع متكامل عن المملكة العربية السعودية.

0: شاء الله، جميل جدا. سؤال الأخير لك أستاذ سالم، عدد القطع اللي يحتضنها المتحف كم تقريبا؟
1: فوق 100,000.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: وأنا إذا قلت لك فوق، فيه لسه في البيت، يعني أنا عندي شقة مليانة في البيت
0: ما شاء الله.
1: المعروضات الآن موجودة هنا من كل شيء تتخيلي، خاصة الصحف المجلات والله. يعني إحنا بنوثق حتى الصحف المجلات، بتوثق الأشياء القديمة.
0: جميل جميل الحقيقة. أنا من المهتمين يعني بالمتاحف وبالمقتنيات الأثرية، وخصوصا كل ما يعني زادت يعني بعدها عن مثلا العصر الحالي، كل ما زادت قيمتها الأثرية وكل ما زادت قيمتها التاريخية. اللي بسألك هي إيش القطع اللي تحس أنها يعني قريبة لك أو تعتز بها شخصيا وتحمل قيمة تاريخية وقصة استثنائية بالنسبة لك أو حتى بالزوار؟
1: والله تقريبا أنا عندي القطع كلها زي الأبناء، يعني ما أفرق بينهم
0: ما شاء الله.
1: لكن عادة يعني الزوار هنا يقفوا أمام، يعني في ناس تعجبهم مثلا أنواع الأسلحة، في ناس تعجبهم أنواع اللي هي التسجيلات القديمة، في ناس تعجبهم الأدوات النجارة، أدوات الحدادة، في ناس تعجبهم العملات، كل واحد له ذوق معين وله اختيار معين.
0: جميل.
1: وأنا أتمنى فعلا أنه يعني تتعمم ثقافة المتاحف في كل المملكة، يعني كل المملكة الحمد لله احنا يعني موجود فيها الخير والبركة وفيها متاحف. أتمنى أن تخرج هذه للعلم يعني وتظهر. صحيح. لأنها تمثل مزارات حلوة، مزارات للناس، هذه صحيح. مرة جدا ممتازة. ومن خلال هذا البرنامج قبل ما أنسى أني أشكر أنا يعني إدارة المتاحف، الحقيقة ناس متعاونين ونشكرهم وقدموا أشياء حلوة لنا احنا، والله يعني ما نبغى نجاملهم فيها لأنه احنا ماشيين بالطريقة إيش، لكن احنا نقول شكرا لكم على تعاونكم، شكرا لكم على لطفكم وعلى رعايتكم.
0: الله يعطيك العافيه استاذ سالم، وشكرا موصول لك طبعا على قبولك دعوه البرنامج وتواجدك معنا اليوم. شكرا جزيلا.
1: الله يحييكم، يا مرحبا بكم.
0: شكرا.

مستمعي الكرام، الحقيقة الحديث عن المعارض، الحديث كذلك عن المتاحف من الأحاديث الجميلة. ليه؟ لأنه عادة إحنا كيف يعني نكون على اتصال بالتاريخ؟ عادة التاريخ يكون يعني متصل بنا عن طريق مثلا الرواية أو السماع، الكتب وقراءتها للاطلاع عليها، أيضا الشخصيات اللي عاصرت يعني أكثر من جيل، يعني تكون روايتها للأحداث التاريخية أيضا جميلة. لكن الأدلة الملموسة على هذا التاريخ دائما تكون متواجدة في المتاحف، هي اللي تبرز هذا التاريخ وتؤصل طبعا التاريخ في نفوسنا، وتثبت بأن هذا التاريخ هو حقيقة ليس قصة أو رواية تروى. مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. أتمنى لكم يوم جميل بإذن الله تقضون فيه رفقتنا في هذا البرنامج. الآن بنروح لفقرة قصة نجاح، ونتكلم فيها اليوم عن قصة نجاح جميلة لخبيرة في صناعة البخور اليدوي ما شاء الله منذ أكثر من 24 عام. خلونا نرحب بالأستاذة تهاني الحكمي. حياك الله أستاذة تهاني.
1: يا هلا والله وحياكم الله جميعا، وشكرا على المقدمة الجميلة.
0: والله يحييك. وخلينا نتكلم بداية عن البخور وصناعة البخور اليدوي. إيش اللي خلاك تعتمدين هذه الحرفة أو تحبينها وتعتمدين عليها منذ أكثر من 24 عام؟

0: جدة رحمة الله عليها إلى الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية، وصولا للمتحدث الآن.
1: ما شاء الله.
0: من صغري كنت أراقب المراحل، التجهيزات، الخلط، الروائح اللي كانت تملى البيت رغم بساطتها، بس إنها كانت تجذبني وتلفت انتباهي، وكنت أحب أشاركهم في التجهيزات. مع الوقت الموروث العائلي الحمد لله أني حولت الخبرة وشغف وحرفة ومهنة أمارسها وأدربها من 24 سنة أو أكثر من 24 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله. حرفة البخور لو بنتكلم عنها يعني بوصف كذا بسيط وسهل، نقدر نقول أنها سهلة؟
0: إذا كان في خبرة سهلة.
1: أيوة، إذا موضوع الخبرة هو الأساس،
0: الخبرة والممارسة والتجارب. طبعا مو كل التجارب راح تكون ناجحة،
1: صح.
0: في تجارب سيئة ما نوصل لمرحلة ان احنا خلاص التجربة هذه سيئة نوقف، لا، التجربة السيئة تعطينا داعم ان احنا نستمر، والاستمرارية هي اللي توصل للنجاح والنتائج الحلوة.
1: ما شاء الله تبارك الله. طب خلينا يعني نعرف المستمعين على انواع البخور، بما انه ما شاء الله يعني خبرتك كبيرة في هذا المجال، عرفينا على الأنواع والأنواع الدارجة، وهل في تغيير يعني ما بين زمان مثلا قبل 20 سنة إلى الآن ولا لا؟
0: أكيد في تغيير، الحمد لله أني توصلت لصناعة عدة أنواع من البخور، سواء البخور التقليدي أو المبتكر. أول بخور أنا تعلمته من أمي ومن جدتي إلى الآن أنا منزلها كمنتج أساسي محافظة عليه على الموروث بنفس الروائح القديمة بنفس الانطباع اللي يوصل للعملاء، لأنه لما يشم البخور الله البخور هذا ذكرني ببيت الوالدة، اتذكرت بيت الجدة فيه لأن حافظت فيه. لكن أنا ما حبيت أني أكون داخل إطار محدود في التصنيع، ضروري ألامس احتياجات المجتمع. مثلا دائم الأغلب تيجي تقول لا أنا عندي حساسية جيوب أنفية، خوف من البخور للأطفال، فالحمد لله أني ابتكرت بخور طبيعي 100% سائل يناسب أصحاب الحساسية الجيوب الأنفية، ونتائج جدا عالية. وأنا دائما أقول كل ما كان فيه إمكانيات وخبرة ومعرفة للاحتياج بيكون فيه ابتكار وتجدد في أنواع البخور.
1: طيب نتحدث عن كل منطقة وإيش ميزها عن الأخرى في موضوع البخور؟
0: الله، هنا الموضوع الجميل اللي يخلينا نمشي في كل منطقة بالعبق الجميل المخصص للمناطق. بحكم دراستي والبحث المستمر لاحظت أن كل منطقة لها بصمة ولها عبق خاص مرتبط بالثقافة والعادات المخصصة لكل منطقة. عندنا هنا في الحجاز أهل الحجاز يميلون للروائح الناعمة الهادئة الأنيقة، يعتمد فيها على المستكة، على العود،
1: صحيح،
0: الورد الطايفي، الأزهار، المسك، البشام، هذا أهل الحجاز ذوقهم. في الجنوب يميلون للروائح القوية،
1: صحيح،
0: الدافئة والراقية الغنية بمكونات طبيعية، بحكم أنه ما يخفى على الجميع أن أرض الجنوب غنية بالنباتات العطرية الجميلة زي البعتران والفل والكادي والسكب، وهذا إحنا نستخلص منها زيوت عطرية لصناعة البخور. بخور الدواسر طبعا يتميز بطابع الشرقي فخم بلمساتهم الخاصة المتوازنة، يعتمدون فيه على العطور الأصيلة مع مكونات أساسية زي دقة العود والضفرة من العطور العنبر والصندل، هذا اللي يتميزون فيه بخور الدواسر وتكنيكهم الخاص فيهم.
1: ما شاء الله.
0: عندنا كمان البخور الحساوي، البخور راقي، طابع مختلف عن أنواع البخور لأنه يتميز بطبخة البخور اللي مكونة من العود الناعم والمسك والأزهار، يعطيكم إحساس بفخامة ونعومة، ودائما البخور الحساوي ما يكون ثقيل أو مزعج.
1: جميل ما شاء الله.
0: المشترك فيهم كلهم وفي اختيار الروائح الخبرة، وإن المواد الخام تكون جودتها جدا عالية ومعرفة بالتكنيك المخصص لكل نوع.

0: جميل جميل جدا. طيب خليني يعني أسألك الحقيقة، بعد يعني هذه المسيرة الجميلة طويلة ما شاء الله تبارك الله، كيف تشوفين مستقبل صناعة البخور اليدوي، خصوصا أنه صار في الحين يعني بعض الصناعات اللي للبخور وتكون مثلا بعيدا عن الحرفيات، وخلينا نقول عن الصناعة اليدوية، أصبحت يعني تقريبا مصانع تنتج هذه الأنواع من البخور. كيف تشوفين مستقبل البخور اليدوي، وإيش النصيحة اللي ممكن تقدميها للأشخاص اللي حابين يتعلموا هالحرفة؟
1: مستقبل صناعة البخور واعد جدا، لأن في الفترة الأخيرة أنا ملاحظة في الدورات اللي أقيمها أن أكثر رواد الدورات من الشباب والفتيات، فأعمار تقريبا من 18 إلى 25-26 وعندهم شغف. الآن أقول لهم أن البخور له مستقبل جدا جميل، خصوصا مع توجه الناس للمنتجات الوطنية اللي مصنوعة بجودة وحرفية متقنة جدا. في عندي من متدرباتي ما تفوقوا علي في إنتاجهم، أكون فخورة أني لما أشوف إنتاجهم أنه وراء كل منتج مواطن سعودي، من باكجينج، من جودة، من صار الكل يبحث عن الجودة، وهذا اللي ميز الحرف، الجودة فيها.
0: صحيح.
1: الحرفة ما صارت عادة تقليدية، صارت مجال للإبداع والتميز وفيها فرص كبيرة للنجاح. نصيحتي إنهم يتعلمون الأسس الصح، يصبرون على التجارب، يهتمون بالجودة قبل أي شيء، لأن التميز في هذا المجال يحتاج لإتقان الهوية خاصة.
0: صحيح صحيح، ويمكن إحنا ما نستغني عن البخور في كل المناسبات وفي شتى المناسبات. فشكرا لك أستاذة هاني على مشاركتنا لتجربتك اليوم ورحلتك في موضوع صناعة البخور. شكرا لك قبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا اليوم في هوا بلادي.
1: في ختام هذا اللقاء تقدم بجزيل الشكر والتقدير للمذيعة المتميزة تهاني عطيف على حسن الاستضافة وعلى الحوار الجميل، والشكر موصول لإذاعة الرياض والمستمعين. أتمنى أن وفقت في تقديم ما يفيد. أشكر قيادتنا على دعمها اللامحدود للحرفيين وأصحاب المشاريع الوطنية، وأحب أختم اللقاء بعبارتي الجميلة أنه ما صنع بأيدي سعودية يستحق الوصول للعالمية.
0: شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: حياك الله.

0: وأيضا مستمعينا اليوم فقرة حرفة متواجدة معنا في برنامج هو بلادي، لكن راح نتحدث عن حرفة مختلفة عن صناعة البخور وهذه الصناعة الجميلة، وننتقل إلى صناعة الخزف وهي واحدة من أقدم وأعرق الحرف اليدوية في تاريخ البشرية، حيث تعكس قصة تمازج فريدة بين عناصر الطبيعة الأساسية الماء والتراب والنار، وبدأت منذ العصور البدائية كحاجة إنسانية موحة لصناعة أدوات الطهي وحفظ الطعام. رح ناخذ تفاصيل أكثر حول هذه الحرفة مع الحرفية في مجال الخزف الأستاذة فاطمة بن طلال حسنين. حياك الله أستاذة فاطمة.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية أشكركم على الاستضافة وعلى هذا البرنامج القيم هوا بلادي.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية أستاذة فاطمة، كيف كانت علاقتك مع الطين قبل أن تصبحي طبعا حرفية ومحترفة في هذا المجال؟
1: والله بدايتي كانت مع الطين منذ الطفولة، كان عندي حب وشغف لكل أنواع الفنون والحرف، من العجم بالطين والصلصال، من الرسم، من استخدام أدوات النسيج وغيرها من كل أنواع الفنون. كان عندي حب وشغف منذ الطفولة إلى الحمد لله ما أصبحت حرفية بفضل الله عز وجل.
0: ما شاء الله تبارك الله. تقريبا كم لك في هذا المجال أستاذة فاطمة؟
1: تقريبا 18 سنة ولله الحمد.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نتحدث عن هذا

0: المجال أو هذه الحرفة من خلال مسيرتك أستاذة فاطمة؟ إيش التحولات اللي مر فيها حرفة صناعة الخزف؟
1: والله شوفي، لو جينا نتكلم عن الخزف يمكن ما يكفينا الحديث عن هذه الحرفة الجميلة. الخزف له علاقة جدا مرتبطة بالإنسان منذ وجوده على وجه الأرض. البيوت الطينية سابقا كانت القديمة كانت مصنوعة من الطين، الأواني اللي بيأكل ويشرب فيها الإنسان كانت مصنوعة من الطين، ففي له ترابط جدا عالي بينه وبين الإنسان. فعشان كده أنا أشوفه متميز جدا عن باقي الحرف، مع احترامي وحبي لجميع الحرف عندي شوية تحيز لحرفة حقيقي يعني. أيوة بأمانة، ودائما أقول هذا الكلام، وكل الناس اللي تعرفني حقيقي تعرف أنه من قلب أتكلم عن هذه الحرفة. لكن لو قلنا عن نتكلم عن التحول التاريخي في مسيرتي، يمكن ولله الحمد بعد عدة تجارب ناجحة وفاشلة، أكيد طبعا مسيرتنا ما كانت سهلة أبدا، فيها الكثير من الصعوبات، قدرت أعمل تكنيك معين خاص بفاطمة، صار معروف الحمد لله عند كل الناس اللي تعرفني، عند متابعيني، عند العملاء، اللي الناس اللي بتشوف شغلي دائما. هذا التكنيك ميزني، يمكن فضل الله يعني ما كان أحد أشتغله قبل كده. وكنت أمثل فيه الهوية السعودية على القطعة الخزفية، هذا كان صراحة من أهم أهدافي ولله الحمد، وإن شاء الله يا رب نطمح دائما للأفضل.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نتعرف على الحرفة بشكل أكبر وأوسع وأوضح، ما أنك ما شاء الله تبارك الله يعني معتزة بهذه الحرفة ومتحيز لها بشكل كبير، ويحق لك الحقيقة بما أنك فنانة فيها وتعملين في هذا المجال من فترة طويلة. علمينا إيش أبرز المكونات بداية للخزف، وهل موضوع الدخول إلى هذا المجال أو احتراف صناعة الخزف سهلة؟
1: شوفي، أنا دائما عندي مبدأ، ما في شيء صعب طول ما أنت حابة الشيء، إن شاء الله حتنجح فيه. وهذا كلام دائما أقوله لمتدرباتي في كل الورش اللي أقدمها. طبعا أنا عندي مجال التدريب جدا مهم من أهدافي، أدرب من 2011 لله الحمد في هذه الحرفة، لأنه دائما مؤمن أنه هذه الحرفة تستحق أنه إحنا ندربها عشان يتعلموها الأجيال اللي بعدنا وتستمر بإذن الله تعالى. فما في شيء صعب أبدا، ما في شيء صعب طول ما أنت حابة الشيء حتتعلم الخطوات، وفي نفس الوقت ما أقدر أقول لك إن هو سهل على طول حتتعلمي، بس طول ما في حب وهدف صادق إن شاء الله حتوصلي بإذن الله تعالى.
0: ما شاء الله تبارك الله. يعتمد الموضوع على الهواية بداية صح ولا لا؟
1: هواية وحب لازم يكون، يعني في ناس حتى ما يكون عندها هواية إنه هي تبدأ تشتغل بالطين، بس هي حابة الشيء وتبغى تشوف كيف يصير ويكون فعلا عندها هدف، فبرضه تقدر تتعلم بإذن الله.
0: جميل. طب إذا جينا نتحدث عن الحضارات اللي أثرت فيك وألهمتك في تصاميمك، أي الحضارات، قديمة حديثة؟
1: والله شوفي، بصفة عامة الفنان والحرفي لازم يكون مطلع على كثير من الحضارات، لأنه إحنا بنستلهم، بنشوف الذائقة البصرية للفنان والحرفي لازم دائما يكون مطلع. أنت عارف العالم الآن ما شاء الله متسارع، كل يوم بتصير فيه معلومة جديدة، كل يوم بيطلع شيء جديد، فلازم نكون مواكبين للعصر اللي بيصير فيه. لكن بأمانة لو بتسأليني على الحضارة اللي فعلا أثرت فيها، أقدر أقول لك هوية بلادي المملكة العربية السعودية بكبر مساحتها وتعدد ما شاء الله المناطق اللي فيها. كل منطقة عندنا تمتاز بالعديد من العناصر اللي فيها، العديد من الزخارف، العديد من الرسومات، العديد من النقوش، العديد من الحرف. هذا الشيء صراحة خلاني أتعمق أكثر في مجالي وفي حرفتي، وأمثل هذه الزخارف وهذه الهوية على قطعي. يعني لو أنا مثلا شوفي شغلي عندي مثلا أشتغل كثير على القط العسيري، أمثل الهوية النجدية، المنطقة الشمالية فيها زخارف، منطقة الأحساء تمتاز بالجص وفي زخارف معينة، فأحاول أمثل الهوية من مختلف مناطق المملكة على القطع الخزفية.
0: جميل جميل جدا. كل فنان بصمته وتوقيعه على قطعه، يعني حتى فنان التشكيلي في اللوحة سبحان الله ما تشوفها تعرف أنه الفنان الفلاني هو اللي سواها، لأنه عنده خط معين قاعد يصير عليه أو بصمة معينة واضحة في أعماله. البصمة اللي تتركينها على قطعك وتجعلينها مميزة عن بقية القطع، ما هي؟
1: الهوية السعودية. أنا عندي هوس بالهوية السعودية، وفعلا فعلا عندي هدف أنه أنا أتمنى أمثل هذه الهوية في العديد من الأماكن داخل وطني. دائما يهمني لما عندنا الوزارات، المطارات، هذه كلها تستحق، والحمد لله إحنا بدأنا ونجحنا في هذا الموضوع، لكن أنا أطمح للأفضل أنه أمثل الهوية على هذه القطع وتكون موجودة للعالم كله يشوفها بإذن الله.
0: ما شاء الله تبارك الله. بسألك عن تفصيل بسيط في صناعة القطع الخزفية، عادة كم يستغرق إنتاجها أو تجهيزها بشكل كامل؟
1: والله شوفي القطعة الخزفية صراحة تحتاج عدة مراحل وتحتاج وقت. دائما أقول لهم لما يجيني عميل فرضا لو كان بده يطلب لوحة تشكيلية أنا أقدر أخلصها في 24 ساعة، لكن لو جيت طلبتيني قطعة خزفية تأخذ وقت. أقل قطعة عندي عشان أنتجها تحتاج 10 أيام لما يكون حجمها صغير، قطعة صغيرة كفنجان قهوة سعودية مثلا. لكن لو جينا نتكلم على القطعة الكبيرة، القطعة الكبيرة في قطعة بتأخذ مني شهر ونص، في قطعة بتأخذ شهرين. فصراحة في مراحل طويلة من بداية البناء، ثم بعد كده عندنا حفر، عندنا تجفيف، بعدين عندنا تلوين، فالموضوع صراحة بياخد خطوات ومراحل طويلة.
0: ما شاء الله تبارك الله، ده يحتاج صبر.
1: أكيد أكيد، على فكرة الفخار من أهم الحرف اللي بتعلم الصبر. صحيح. لطول المراحل اللي بتمر بها القطعة الخزفية.
0: خير أستاذة فاطمة، كيف نجحتي في ربط ماضي الحرفة بحاضرها وكذلك استشراف مستقبلها؟
1: الحرفة عزيزتي ليست مجرد ماضي، هي إرث عريق موجود مع الإنسان منذ وجوده على وجه الأرض. الحرفة كانت دائما حاجة أساسية وملحة للإنسان، لكن إحنا بنحاول نواكب العصر وبنحاول نوظفها بطريقة معاصرة، إنه أنا أنفذ هذه الحرفة بطريقة تناسب العصر، تناسب جيل الشباب، إنه أنا أبدأ أعملها الآن على لوحات أقدر أحطها في كل بيت في كل مكان، الأكواب نقدر نعملها بطريقة معاصرة مثلا عشان تناسب جيل الشباب. مثلا أنا من فترة كان عندي مثلا أحد المشاركات في أحد المعارض، فبدأت أفكر أن أعمل أكواب معاصرة، لقيت أنه ممكن أعمل أكواب للشباب ويكون مثلا يستخدموها للماتش. أنت عارفة الآن مثلا الشابات الآن طالعين بهذه.
0: صحيح.
1: فإحنا كيف كيف نربط الحرفة بالوقت الحالي عشان نقدر نسوق لها، وفي نفس الوقت يكون في وعي عند الشباب والشابات بأهمية هذه الحرفة مع الحفاظ على الهوية التراثية.
0: جميل الحقيقة، وحلو الربط اللي يعني تقدمينه من خلال يعني حرفة الخزف، والأجمل أنه إحنا يعني نواكب حاجة الشباب والأشياء اللي يطمحون لها ويحبونها ودهم فيها، منها نعرفهم على الحرفة ومنها أيضا يتعرفوا على تاريخ هذه الحرفة ويسألوا عنها ونبدأ بإثارة التساؤلات، ولا لا؟
1: طبعا أكيد، الآن الشباب ترى عنده وعي جدا كامل صراحة وجدا عالي مع كل الجهود اللي بتصير في المملكة، بداية من وزارة الثقافة، من الهيئات اللي موجودة تحتها، نوجه لهم كل الشكر والتقدير. فصار في وعي صراحة جدا كبير، وصار عندهم صراحة تقدير وامتنان لهذه الحرف، وفي إقبال عليها جدا عالي ولله الحمد.
0: الله يعطيك العافية الأستاذة فاطمة بن طلال حسنين على تواجدك معنا اليوم، وشكرا لك على هذا الحوار الجميل الحقيقة عن حرفة الخزف، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
1: الله يخليك، شكرا لكم. اسمحي لي أختم بس بجملة أخيرة، دائما أقول كل قطعة أصنعها هي ليست مجرد قطعة، هي روح ومشاعر وجهد وفكر إنسان، فهي قطعة عظيمة ولله الحمد.
0: شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك، أهلا وسهلا، شكرا لكم.
0: سمعي الكرام، عندما نتحدث عن الحرف اليدوية والتاريخ هذه الحرف، دائما يعني يحضر في البال تجسيد هذه الحرف لتاريخ. التاريخ هذا يتم ربطه طبعا ب يعني كل عصر يربطه بالعصر الذي يليه عن طريق القطع اللي يتم توارثها أو حتى صناعتها أو حتى عرضها في المتاحف والمعارض. الحقيقة ما شاء الله تبارك الله، الشعب السعودي وخصوصا الحرفيين متميزين جدا في هذا المجال ويجمعون بين كل الحضارات. احنا ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هوا بلادي، وما زال لدينا الكثير، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج هوا بلادي. وطبعا وصلنا لساعتنا الأخيرة، نبدأها بالأخبار. عندنا الهيئة الملكية بينبع تطلق فعاليات حكايات ينبع 2026 على الواجهة البحرية، حيث أطلقت الهيئة الملكية بينبع فعاليات مهرجان حكايات ينبع 2026 على الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية تحت شعار صناعة وحياة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتنشيط الحركة السياحية والترفيهية في المدينة. تستمر فعاليات المهرجان خلال الفترة من 30 مايو حتى 18 من يونيو لعام 2026، مقدمة تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة تستهدف العائلات والزوار من مختلف الفئات العمرية من خلال باقة متنوعة من العروض الحية والتجارب التفاعلية والأنشطة المبتكرة التي تحتضنها الواجهة البحرية والمسرح المفتوح. يأتي تنظيم حكايات ينبع 2026 في إطار حرص الهيئة الملكية بينبع على تقديم برامج نوعية تسهم في إثراء المشهد الترفيهي والسياحي وتعزيز جاذبية مدينة ينبع الصناعية بوصفها وجهة متكاملة تجمع بين التنمية الصناعية وجودة الحياة.

أيضا من أخبارنا اليوم، الطيران المدني واصل أعمال الرقابية وجولاته الميدانية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مرحلة المغادرة، حيث تواصل الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق والشراكة مع المطارات والشركات المشغلة أعمالها الإشرافية والتنظيمية لموسم حج 1447 من خلال استمرار جولات الفرق والمراقبين المتخصصين في الجودة والرقابة والتفتيش الذين يعملون على مدار الساعة. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود متكاملة لضمان رحلة آمنة ومسيرة لضيوف الرحمن، ولمتابعة تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة طبعا، والتحقق من جودة الخدمات المقدمة لهم من قبل مزودي الخدمة في المطارات والناقلات، تماشيا مع التوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة أيدها الله بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتيسير إجراءات مغادرتهم بيسر، وامتدادا طبعا لدور الهيئة التنظيمي والإشرافي في قطاع الطيران والمطارات، تستمر الفرق الرقابية في تنفيذ جولاتها الميدانية بداخل صالات الحج والمطارات بهدف تذليل الصعوبات وتجاوز التحديات، وأيضا ضمان الفاعلية والسرعة، حيث حرصت الهيئة على استخدام أحدث التقنيات اللي أتمتت متابعة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ومراقبة أوقات الانتظار في كل نقطة إجراءات خلال رحلة مغادرة الحجاج، وتسير أعمال الهيئة بموجب معايير ومؤشرات دولية لقياس الأداء ومتابعة جودة الخدمات في المطارات عبر مراحلها المتكاملة لهذا الموسم.

أيضا ما أخبارنا اليوم، محافظ الطائف يقف على المنطقة التاريخية، حيث وقف الأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز اليوم على المنطقة التاريخية بالمحافظة مطلعا على ما تحتضنه من معالم تراثية ومواقع ثقافية تعكس العمق التاريخي والحضاري للطائف. واطلع خلال الجولة على عدد من البيوت الأثرية ومتاجر الحرفيين ومواقع الأسر المنتجة والسوق القديم ومحلات بيع العسل وجهة

خدمة تقدمه من منتجات تراثية تعكس الموروث الثقافي للمحافظة. واستمع محافظ الطائف إلى شرح عن منظومة الخدمات المقدمة للزوار والأعمال التطويرية والترميمية المنفذة في المباني التاريخية التي أسهمت في المحافظة على الطابع العمراني للمنطقة وتعزيز جاذبيتها السياحية. وأكد أهمية العناية بالموقع التراثية والعمل على تطويرها واستثمار مقوماتها الثقافية والسياحية بما يسهم في تعزيز مكانة الطائف كوجهة سياحية وثقافية ويثري تجربة الزوار من داخل المملكة وخارجها. مستمعينا، ما زلنا معكم في هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
3: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
5: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة دائماً قرار.
0: معكم في إذاعة الرياض.

0: ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

0: اللهم صل.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالاً لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول: نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما

تيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من. هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاسية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جدا أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب.

يسبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. مهم جدا مع دخول الصيف نركز على استخدام واقي الشمس بشكل يومي، لأن استخدامه مو مجرد خطوة تجميلية، بل هو ضرورة لحماية جلدك من الحروق، الشيخوخة المبكرة، وأيضا سرطان الجلد. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. طبيعي إن إحنا يومياً نشرب ماء، لكن هل فعلاً أنت تشرب الكمية المطلوبة اللي يحتاجها جسمك؟ وش نوع الماء اللي تشربه؟ خلونا نسمع منكم.
2: أحرص على شرب الماء، ما أنا حريص في استخدام نوعية معينة، لكن غالباً المياه اللي تكون في الأبوات هذه الصغيرة، وأثناء التمرين يعني أحرص أن أنا أشرب الماء بكثرة.
3: في اليوم الواحد أشرب تقريباً 5 لتر من الماء، وما أفضل نوع

0: على نوع، المهم اني اشرب ماء بكثرة.
1: من عشاق المياه، مياه الغبار والجوفية احبهم دول، واشرب مو اقل من لتر نصف اليوم. مياه الفوارة والديتوكس دول ما اشربهم نادرا يعني، بس اميل اكثر الى المياه الطبيعية.
2: الماء هو سر الحياة، وما حد يقدر يستغني عن شرب الماء بسبب أهميته لمجموعة كبيرة من الوظائف الحيوية للجسم. لكن متى نشربه؟ وكم الكمية المناسبة منه؟ وأي نوع منه أفضل من غيره؟ هالتفاصيل بناقشها مع أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة ريدة الحبيب. أهلاً وسهلاً فيك.
3: أهلا وسهلا فيكم وفي جميع المستمعين. وحقيقة الموضوع هذا جاء في وقته مع دخول موسم الصيف الحار.
2: صحيح، لكن خلينا في البداية نتعرف على أهمية شرب الماء يوميا.
3: شرب الماء يوميا مش مجرد احنا ناخذه لمجرد ترطيب، لأنه هو عنصر أساسي لعمل كل أجهزة الجسم تقريبا، لأن يعني المعروف أن الماء يشكل 50% أو أكثر من مكونات الجسم. أهمية الموضوع يطول، بحاول أختصرها بشكل سريع. من أهمية الحفاظ على توازن سوائل الجسم، هو مسؤول عن نقل الأكسجين والعناصر الغذائية للخلايا، يحافظ لي على حجم الدم وضغطه، يعمل لي توازن في الأملاح، كذلك دعم وظائف الكلى وتقليل خطر حصوات الكلى. ومثل ما أنت قاعدة تسمعي الحالات قاعدة تزيد، واحد من أهم أسبابها قلة شرب الماء. حصوات الكلى هذه حالات ما شاء الله الآن، لأن الكلى تعتمد على الماء للتخلص من الفضلات والسموم عن طريق إيش؟ عن طريق البول. ووفق التوصيات الحديثة، المحافظة على إخراج ما يعادل 2 إلى 2.5 لتر من البول يومياً، هذه تعد استراتيجية فعالة للوقاية من الحصوات. طيب كيف هذا الإنسان بيخرج هذه الكمية؟ معناته أنه قاعد يأخذ كمية مضاعفة منها من شرب الماء. جسمه يأخذ اللي يحتاجه، والبقية هو اللي راح يخرج عن طريق هذه الفضلات. كذلك من فوائده تحسين الأداء الذهني والتركيز، يدعم الأداء البدني والعضلي، وهذا مفيد لانقباض العضلات وتقليل الإجهاد الحراري وتقليل احتمالية التشنجات المرتبطة بالجفاف. وهذه الحالة بالذات تصير عند الناس اللي مثل الرياضيين، مثل احنا هنا في دول الخليج كوننا الأجواء حارة، تحدث إلى كبار السن بسبب قلة شربهم إلى الماء أو اللي يعملوا في أماكن مفتوحة في الشمس. كذلك من فوائده تنظيم حرارة الجسم ودعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل الإمساك، وهذه موجودة أيضا الحالة بكثرة.
2: نعم.
3: كذلك المساعدة في التحكم بالشهية والوزن لكن بحدود. وكذلك آخر شيء نختمها بصحة الجلد، لأن يجعل الترطيب البشرة، يعني عملية الترطيب تخلي البشرة مشرقة وإلى تأثير إيجابي على التجاعيد بشكل مباشر.
2: احنا تكلمنا الآن عن أهميته وذكرتي في كم نقطة في حال إنه احنا ما شربنا الكم الكافي في أخطار. يمكن لو نركز على الأخطار بالذات يعني مع دخول الصيف وأغلبنا للأسف ما أدري ليش ما يشرب ماي، خلينا ننبه يعني إيش قد خطورة إن إحنا ما نشرب.
3: إذا كان في قلة أو عدم شرب الماء، راح يدخل الجسم في حالة الجفاف. أعراض الجفاف ومضاعفاته راح تعتمد على المدة ودرجة الجفاف نفسها. في عندي تقريبا 4 مراحل بشكل سريع نمر عليها. المرحلة الأولى نسميها الجفاف الخفيف، اللي قد يحدث خلال ساعات اليوم إلى يوم بأكمله. فهذه قد يفقد الجسم من 1 إلى 2% من سوائل الجسم، فراح تظهر أعراض ممكن تكون كجفاف الفم والشفاه، صداع ودوخة خفيفة، تعب وخمول، ضعف التركيز والانتباه، ويكونوا انت بكرامة لون البول يكون غامق وكميته قليلة. لا زال إلى هنا الأعراض محتملة وممكن تعديها. نروح إلى مرحلة أكثر يعني صعوبة، جفاف متوسط. هنا يفقد الجسم من 3-5% من السوائل، هنا يحدث انخفاض في ضغط الدم خصوصا عند الوقوف، تسارع في ضربات القلب، امساك، ضعف بدني، تشنجات عضلية، تهيج أو صعوبة في التركيز، انخفاض معدل التعرق، وهذا يعني ارتفاع في حرارة الجسم. هنا الكلى تبدأ تحاول توفر ماء بشدة، فيصبح لون البول مركز جدا. نروح ندخل إلى المرحلة الثالثة اللي هو الجفاف الشديد، وهذه بين قوسين خلاص هو دخل مرحلة الحالة الطبية. هنا يفقد من 6-10% من سوائل الجسم، يحدث فيها هبوط شديد في الضغط، اضطراب في الأملاح خصوصا الصوديوم والبوتاسيوم، ارتباك دهني، قد يصل إلى إغماء، قد يصل إلى فشل كلوي حاد، قد تحدث صدمة ودوران. هذه الأعراض تهدد الحياة، يعني نعم. ممكن أن هذا الشخص يموت.
2: يعني ما تسوى علينا كلها على غرشة ماء يا جماعة. بس متى نشرب الماء؟ متى تنصحينا نبدأ نشرب الماء؟
3: هو حقيقة لا يوجد وقت سحري، لكن هو الأهم طريقة توزيع شرب الماء خلال اليوم. لو مثلا حطينا كذا مخطط بسيط يساعد الناس إنها تفتكر متى تشرب الماء، وأركز على كلمة تفتكر، لأن كثير نسمع الناس يقولوا ننسى نشرب
2: صح
3: ماء.
2: صح.
3: مثلا بعد الاستيقاظ من النوم صباحا يتذكر إنه يكون عند جنب السرير كوب إلى كوبين موية يشربها قبل الوجبات، يعني يعرف هو مواعيد وجباته قبلها ب20-30 دقيقة ياخذ لكوب. لو هو مضطر حابب ياخذ أثناء الوجبة ونقول له رشفات ما تكون كميات كبيرة علشان نعطي فرصة إن الهضم ياخذ راحته، ما يكون مخفف بالماء كثير.
2: نعم.
3: يكون بين الوجبات يعني بمعدل كل ساعة إلى ساعتين على الأقل يأخذ إلى من نص كوب إلى كوب قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط البدني. والآن موسم الصيف فنلاقي كثير يبدأوا يخططوا إلى الرياضات، فنأكد على موضوع شرب الماء. أيضا خارج هذه الأوقات نقول له لما تشعر بالعطش لا تنسى أنك تشرب ماء ولا تتجاهل هذا الشعور. آخر حاجة قبل النوم تأخذ باعتدال علشان ما يزعجك أثناء النوم.
2: جميل. مؤخرا وشفنا في الأسواق أنواع كثيرة، يعني الأول نعرف غرشة الماء أو علبة الماء هذا نص أو بريال أيا كان، الآن لا والله ما شاء الله الأنواع يعني تنوعت كثيرا، ماي ديتوكس، ماي ينابيع، ماي فوار، فهل يفرق تأثير نوع عن نوع آخر؟
3: طيب خلينا نمر عليها كذا مرور الكرام، يمكن في ناس ما تعرفها عن قرب. المياه الفوارة مياه تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذه قد أنها تكون يعني مستخرجة من الينابيع أو أنها مضاف هذا الغاز بشكل صناعي. هل هي آمنة؟ نعم هي آمنة وصحية، وتأمل لترطيب مثلها مثل الماء العادي. قد تساهم في شرب الماء أكثر وتعطي إحساس بالشبع بسبب وجود الغاز، ولكن بعض الدراسات البسيطة أشارت أنها قد تحسن بشكل بسيط في حالات عسر الهضم عند بعض الأشخاص، لكن نؤكد أنها ما تتناسب مع مرضى القولون العصبي، الانتفاخ والارتجاع، أو ما بعد عمليات التتميم. هذولا ننصحهم بشرب الماء العادي.
2: نعم.
3: نروح إلى ما مثل ما تفضلتي، مثلا مياه الينابيع على سبيل المثال، مستخرج من الينابيع الجوفية، وممكن أنه يحتوي على معادن. تفضيله على الماء هو يعتمد على جودة المصدر من وين مستخرج، وكذلك على الفحوصات اللي تم أجريت عليه ومستوى المعادن. ممكن يحتوي على بعض المعادن البسيطة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبيكربونات، عادي استخدامها لا مانع، لكن هو لا يناسب مرضى الكلى أو الفشل الكلوي أو الشميات اللي تقيد بعض المعادن بسبب حالة صحية.
2: نعم.
3: بالنسبة إلى ماء الديتوكس مثل إضافة ليمون مع الماء أو نعناع أو

0: خيار
1: مثلا، نعم.
0: توت. هي علميا لا يوجد دليل ان الديتوكس، طبعا هم الناس اللي يستخدموا من باب انه يا اما لابقاء طعم او لان عندهم فكره انه ينظف الجسم من السموم،
1: صحيح.
0: او تغسل الكبد او تحرق الدهون. هذه المعلومة خاطئة بنسبة 1,000,000%، لأن الجسم مجهز من رب العباد بأجهزة تنظيف ذاتية وإزالة السموم. ما هي؟ اللي هي الكبد، الكلى، الرئتين، والجهاز الهضمي. هي تفيد الناس، يعني إحنا ننصح فيها إلى الناس اللي هم ما يحبوا شرب الماء أو يقولوا ما نستطعمه، وهذه كثيرة ترى. فنقول إنهم أوكي من باب التشجيع ممكن أضيفوا طعم مثل أشياء طبيعية مثل هذه، فهي تشجع على شرب الماء ومواد مفيدة لا معنى من ذلك.
1: طيب إحنا تكلمنا الآن عن أهمية شرب الماء، لكن في ناس بالمقابل يكثرون جدا من شرب الماء، هل هذا له أضرار ولا له فوائد؟
0: نعم، هو إلى أضرار إذا تجاوزت قدرة الجسم على التخلص منه. لكن خل أقول لك إن يعني الأضرار هذه هي أقل شيوعا لو قارنها بالجفاف مع عدم شرب الماء.
1: نعم.
0: تمام، يعني هو بمجرد إن الواحد يكثر المقدار الزايد فهو بشكل جدا سريع الجسم راح يحاول يتخلص من هذه الكمية عن طريق اللي هي التبول. الكلى الطبيعية تقدر تتخلص من الماء الزايد، لكن لها حدود في النهاية. لما الشخص يشرب كمية كبيرة وبسرعة ممكن يحدث تخفيف شديد لتركيز الصوديوم في الدم. يعني انت عبيتي الجسم موية وهو أصلا من الداخل في نسبة صوديوم طبيعية، فلما تتخفف بسبب كثرة الموية هذا راح يؤدي إلى حالة يصير زي ما تقولي إيش، السوائل تصير مخففة. هذا ممكن يعمل حالة غثيان، صداع، انتفاخ، وشعور بالامتلاء، ممكن تشوش أو تعب شديد. هذه مرحلة. هناك مرحلة أخطر، إنه ممكن يعمل ارتباك شديد أو تقيؤ شديد، تشنجات، فقدان في الوعي أو غيبوبة. وهذه الحالة تحدث في حال شرب كميات ضخمة وبشكل سريع. في بعض الحالات الطبية، يعني مثلا الناس اللي عندهم أمراض كلى، فشل في القلب، أمراض كبد، بعض اللي يأخذوا بعض مضادات الاكتئاب أو بعض مدرات البول أو الاضطرابات الهرمونية، لما يشربوا موية كثير أصلا يحدث نتائج عكسية، لأن هم جسمهم ما عنده القدرة أصلا أنه يتخلص من ذي الكميات فيصير احتباس.
1: طيب سؤالي الأخير، لاحظنا أنه في كثير ينصح لما تيجي تشرب الماء يضيف عليه ذرة ملح، أو ضيف عليه مثلا الإضافات اللي موجودة الآن في الصيدليات نشوفها، الأكترولايت وغيرها، إيش قد تأثيرها على الماء؟
0: بالنسبة إلى شخص طبيعي عادي يتناول غذاء بشكل عادي، يشرب ماء بكميات عادية، لن يضفي إضافة ملح عادي أو ملح هملايا أو المنتجات الجاهزة من الصيدليات أي فائدة تذكر عليه. تمام؟ مثل هذه المياه أو المحاليل الصيدلانية قد تكون ممتازة في حالات فقد السوائل أو الأملاح، وهذه تتم في حالات الحر الشديد، الرياضات الطويلة في الجو الحار، في حالات الإسهال أو القيء، لكن ليست ضرورية يومياً لمعظم الأشخاص الأصحاء. والماء العادي يظل الخيار الأساسي والأفضل والأوفر مالياً.
1: نعم، شكراً لك الأستاذة ريدة الحبيب على هذه المعلومات الشيقة والمفيدة جداً عن شرب الماء، يعطيك العافية. زي ما سمعنا أعزائي، الماء مهم جدا إن احنا نشربه بشكل متوازن يوميا، لكن لا إفراط ولا تفريط.
2: النوم ليس حاجة بدنية، لكن عملية ضبط الحالة الجسمية والنفسية إذا راعيت مجموعة من الضوابط. أولها المحافظة على أوقات النوم والاستيقاظ.

فقط في وقت محدد. تجنب الإفراط في النوم أثناء عطلة نهاية الأسبوع، التعرض لضوء الشمس في الصباح الباكر، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية في المنزل وفي مكان العمل. وأيضاً لا تقرأ من الأجهزة اللوحية ولا تشاهد التلفزيون قبل النوم، واحرص على استخدام إضاءة خافتة عند الاستيقاظ في ساعات الليل، ومارس الرياضة بشكل يومي، وقلل من استهلاك الكافيين والوجبات الدسمة بالليل.

0: أعزائي، أكيد نبي نوازن أكلنا ونطمح فعلاً أن نظامنا يكون صحي قدر الإمكان، لكن هالفترة كثر الكلام عن أنواع أنظمة كلها تدعي أنها صحية وتحذرنا من أنواع أطعمة تعتبر من الأساسيات. لذلك اخترنا نعرف المعلومة من مصدرها ونسأل أخصائي التغذية الأستاذ علي الحويكم عن النظام الصحي الأفضل وتنوعه.
1: اشرحها ونورنا.
0: اشرحها لنا ونورنا. في البداية، إيش هو فعليا الأكل الصحي؟
2: الأكل الصحي طبعا لابد له من مواصفات. هناك ثلاثة شروط لابد تتوفر في الغذاء أو الأكل عشان أنا أقدر أسميه أكل صحي، وهي ثلاثة أمور. أولا التلوث الميكروبي، لابد الأكل يكون خالي من هذه المسببات التلوث الغذائي، واللي تتكون من ثلاثة أنواع. التلوث الميكروبي، كيف التلوث الميكروبي؟ بسبب الكائنات الدقيقة، الكائنات الحية الدقيقة مثل السالمونيلا والفيروسات والفطريات والطفيليات. هذه إذا كان أحد أنواع الغذاء أيا كان من الأغذية والأطعمة المتوفرة صار فيها تلوث ميكروبي بهذا الأنواع، تعتبر أكل غير صحي. النوع الثاني التلوث الكيميائي، مثلا اختلاط الغذاء والطعام بمبيدات حشرية أو معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق أو مواد التنظيف أو العقاقير الطبية، كل هذه تعتبر ملوثات كيميائية. إذا صارت في الغذاء يعتبر أكلنا أكل غير صحي. هناك تلوث فيزيائي، مثل وجود أجسام غريبة داخل الطعام مثل زجاج مكسور، برادة حديد، شعر، أظافر، حشرات، صارت في أتربة معينة موجودة على هذا الغذاء، يعتبر هذا تلوث فيزيائي. كل هذه الأنواع إذا ارتبطت بالغذاء أو صارت من ضمن الغذاء يعتبر أكلنا غير صحي. أكلي صحي يكون إذا كان خالي من هذه الملوثات الثلاثة.
0: يعني أنا بإمكاني أكل أي شيء بشرط أنه ما يحتوي على كل اللي ذكرته.
2: نعم، يكون لا في تلوث لا ميكروبي ولا تلوث كيميائي ولا تلوث فيزيائي، نقدر نقول أن أكلنا سليم، أكلنا صحي. نعم. بهذا المعنى.
0: طيب أنا بفترض أنه أنا يعني أكل نسبة معينة من البروتينات ونسبة أخرى من الكربوهيدرات على الألياف، كم النسب اللي يعني توافق ما بين كل نوع ونوع بحيث أنه يكون في توازن في الأكل؟
2: طبعا لما نكون أكل الصحي برضو ينطبق عنوان التوازن، توازن في المكونات الغذائية اللي أنا أتناولها حق جسمي. مثلا عندنا احنا ثلاث مكونات، الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، لابد هذه فيها نسب محددة حددوها تبع الصحة والأخصائيين التغذية، في أن تكون نسبة هذه المكونات مثلا 1:2، يعني كل 1 جرام بروتين يقابل 2 جرام من الكربوهيدرات. طبعا تتوزع هذه المجموعات الغذائية في الوجبة الغذائية بهذه الترتيب. طبعا البروتينات تكون 30% من الوجبة، الكربوهيدرات تكون 25%، الدهون 25%، يكون هذا المجموع 100%.
0: جميل.
2: يكون بهذا التوزيع النسبي في الوجبة الغذائية أو الأكل الصحي.
0: طيب هنا هذا التنوع ليش مهم بالنسبة لنا؟
2: طبعا مهم لأن هذه المكونات تعطينا بعد ما يتناولها الإنسان تمدنا بأشياء يحتاجها جسمنا. مثلا البروتينات تمد جسمنا بالأحماض الأمينية اللي تكون تعوض الخلايا اللي يفقدها الجسم نتيجة المرض، نتيجة موت الخلايا، بناء العضلات، كل هذه نتحصل عليها من خلال الأحماض الأمينية بعد ما يهضم الإنسان وجسم جسمنا البروتينات.
0: نعم.
2: بالنسبة للكربوهيدرات تمدنا بالطاقة، الدهون تمدنا بالأحماض الدهنية، وكل هذه المكونات يحتاجها جسمنا، وبالأخص اللي هي عبارة عن الخلايا المكونة حق جسمنا نحتاج. طيب. حق هذه المكونات الثلاثة.
0: جميل.
1: فكرة غلط.
0: خلينا نصحح بعض المعلومات، ومنها أنه في ناس كثيرة تقول أنه ما في ضرر أن احنا نعتمد على نظام ما يشمل التنوع، يعني مثلا نكون نباتيين فقط أو كارنيفور بس يعني منتجات حيوانية مثلاً، فأنت شو رأيك؟
2: طبعاً الاعتماد على مكون واحد من مكونات الأغذية يعتبر هذا فقير بالعناصر اللي يحتاجها جسمنا. الجسم الإنسان الله سبحانه وتعالى ركبه بحيث أنه وخلق له هذه النعم علشان يستفيد منها، البروتينات والكربوهيدرات والدهون. قضية أني أنا أعتمد على نوع واحد من هذه المكونات يكون هناك خلل وغير ما في ما يكون في توازن في مد جسمي بهذه المتطلبات، وتكون تغذيتي تغذية فقيرة، أكيد راح يكون عندي أمراض معينة مثلا بسبب هذا التقصير أو هذا النوع من التغذية. ممكن مثلا أنا أفقد جزء من عضلاتي، ممكن مثلا لو كان معتمادي على البروتينات يكون هناك لود وحمل ثقيل على اللي هو الكليتين، باعتبار أن البروتينات تنهضم وتتحلل وتتعامل معها اللي هو الكليتين أكثر. لو اعتمدت على الدهون برضو يعني غير مستساغ أني أخذ أشياء دهنية، لذلك لابد من هذا التوازن.
0: نعم.
2: بين هذه الثلاث المكونات.
0: في ناس برضو من ناحية ثانية أوكي هو ينوع بس نعتمد عليها كسوائل، مثلا بروتين وكاربز ودهون وغيرها، بس مثلا طول الوقت يسويها شوربة ما يأكلها وجبة، أو مثلا خضار أو فواكه بس يأخذها كعصيرات، هل هذا مقبول؟
2: طبعا كنظام غذائي سوائل حق الشخص السليم اللي ما يشتكي من أي حالات مرضية، برضو هذا النظام غير يعني صحي لأبعد حد. هذا النظام الغذاء السائل ممكن يأتي مع الحالات المرضية اللي يكون مشخصة من قبل الطبيب ووصف لها تغذية سائلة. مثلا عندنا ثلاثة أنواع من الأغذية أو من الأنظمة الغذائية السائلة. في أغذية سائلة رائقة مثلا تكون سوب اللحم، مثلا عصير التفاح، ممكن هذا كنوع من التغذية نعطيه حالات مرضية معينة، مثلا بعد العمليات الجراحية أو قبل العمليات الجراحية، قبل إجراء المناظير، ممكن احنا نعطي هذه التغذية السائلة. هناك تغذية سائلة شبه كثيفة، يعني يمكن يدخل فيها نوع من الشوربة البسيطة.
0: نعم.
2: هناك تغذية سائلة لا منوعة تكون أكثر، وفي كل الحالات هذه التغذية السائلة لا تكون إلا للحالات المرضية المعينة ومحددة، مثلا يوم يومين، أقصى حد ممكن 3 أيام. هناك في بعض الحالات تكون تغذيتهم سائلة اللي تكون التغذية الوريدية، هذه أمور تختلف عن هذا الموضوع. طبعا
0: هل ممكن نحن يعني بالذات مع الأشخاص اللي حابين مثلا يتبعون نظام الصيام المتقطع أو غيره أنهم يكتفون بوجبة واحدة؟
2: طبعا الاكتفاء بوجبة واحدة في النظام لا تمد الجسم بكل المكونات اللي هو يحتاجها، لأنك أنت في الوجبة الواحدة راح تأخذ مثلا مكونات أقل. ممكن أنا في الوجبتين أو في الثلاث الوجبات على سبيل المثال مثلا أنا أحتاج مثلا فيتامين دال، مثلا أحتاج مثلا 1000 وحدة، ممكن أنا أخذها من خلال 3 الوجبات. إذا أنا اقتصرت على وجبة واحدة راح يكون مثلا هذا كمثال في موضوع الفيتامينات راح أخذ مثلا 1/3 من هذا المكون، فما بالك بقية المكونات. لذلك الاكتفاء بوجبة واحدة ممكن مثلا شخص يكون في حالة مرضية برضو احنا نعطيه وجبة واحدة، لكن كنظام عام نظام صحي حق الأشخاص العاديين لابد على الأقل ياخذ له وجبتين علشان يتحصل على المكونات أو العناصر اللي جسمي يحتاجها من جميع المكونات اللي احنا ذكرناها، البروتينات والكربوهيدرات والدهون.
0: جميل،
1: طبقها صح.
0: خلينا نطبقها صح، وأبغي مثال منك على وجبات متكاملة إن كانت للفطور أو للغداء أو للعشاء.
2: لو جينا مثلا نطبق وجبة فطور مثلا حق شخص سليم مثلا عمره في 20 إلى 25 سنة، طوله مثلا 170، وزنه 70-65، نقول مثلا ياخذ له رقيف من الفطور.

0: موجود فيه
1: نعم.
0: حبة فاكهة، هذه كفطور، كمثال على وجبة الفطور. في بين الوجبات يكون في وجبات سناك، ممكن أنا أخذ لي علبة لبن، علبة حليب، حبة فاكهة بين وجبة الفطور ووجبة الغداء.
1: تمام.
0: لو حسيت بجوع أجي الآن على المثال الثاني، وجبة الغداء ممكن أخذ لي مثلا كمية من الرز مثلا 200 جرام، كمية من اللحوم مثلا دجاج أو سمك أو لحم 150 جرام، خضار مطهية مقدار 100 جرام، طبق سلطة 100 إلى 120 جرام. هذه كلها مكونات متوازنة وتأخذ جميع العناصر الغذائية اللي احنا جسمي يحتاجها. هذا كمثال على وجبة الغداء.
1: حلو.
0: أيضا بين الغداء وبين العشاء ممكن تأخذ لك وجبة سناك، مثلا فشار تأخذ لك مثلا 100 جرام، مكسرات مثلا 50 جرام، تأخذ حبة خيارة مثلا نوع من الخضروات أو تفاحة أو حليب. هذا وجبة السناك اللي بين الغداء وبين العشاء. وجبة العشاء ممكن أخذها مثلا كسندويشة، مثلا سندويشة كباب، صمولة واحدة، صيخ من الكباب اللحم أو الدجاج أو قطع الدجاج، معها طبق من السلطة أو الخضار المطهية وكوب لبن. هذه وجبة عشاء جدا ممتازة.
1: نعم.
0: ممكن تقولي مثلا والله وقت النوم أنا مثلا أسهر للساعة 9 10 11 12 مثلا، أو عندي علاجات معينة، نقولك مثلا ممكن مثلا تأخذ لك توست وشريحة من الجبن وتأخذ معاها كوب حليب أو كوب لبن وتأكلها كوجبة سناك أو ما قبل النوم.
1: تمام.
0: هذه كل هذه مثال على وجبة فطور وسناكات بين الفطور بين الغداء والعشاء، وجبة غداء ووجبة عشاء.
1: أمثلة جميلة ومفيدة، ويا ريت كلنا أيضا نتبعها. شكرا لك أخصائي التغذية الأستاذ علي الحويكم على هذه المعلومات. كذا أعزائي تعرفنا على أنواع الطعام الصحي. أتمنى أن احنا نبتدي نتبع فعلا أنظمة صحية مفيدة لنا والأجسامنا. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم من برنامج عيشها صح. كانت معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيش.
2: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعودية الخضراء والتشجير.
7: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي 18,000 هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف.

عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير، وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض. حلقة جديدة الليلة من برنامجكم فرسان التمكين، البرنامج اللي ياخذنا في رحلة ملهمة مع عقول مبدعة وشخصيات استطاعت أن تحول الأفكار إلى إنجازات حقيقية. في كل أسبوع وكالعادة نلتقي مع مخترعين ومبتكرين من أبناء هذا الوطن لنكتشف معهم كيف بدأت أفكارهم وما الصعوبات التي واجهوها، وكيف تمكنوا بالإصرار والطموح من الوصول إلى النجاح، لأن الابتكار اليوم لم يعد مجرد فكرة بل أصبح وسيلة لصناعة المستقبل وتطوير المجتمع. برنامج فرسان التمكين يهدف إلى دعم روح الإبداع وتشجيع الشباب على التفكير بطريقة مختلفة، الإيمان بأن كل شخص قادر على التغيير والإنجاز مهما كانت بدايته بسيطة. فكم من فكرة صغيرة أصبحت مشروعا عظيما يخدم الناس ويصنع أثرا إيجابيا. وخلال هذه الحلقة سنتعرف على قصة جديدة مليئة بالإلهام. سنتحدث عن رحلة أحد المبتكرين وكيف استطاع أن يتحول شغفه إلى إنجاز نفتخر به جميعا. خليكم معنا واسمعوا معنا قصة نجاح اليوم والإبداع في فرسان التمكين. صوت واحد ومعلومة واحدة فقط تكون كافية ساعات لخداع شخص وسرقة بياناته أو أمواله من خلال دقائق فقط. ومع تزايد أساليب الاحتيال الهاتفي وتطورها المستمر، أصبح من الضروري وجود حلول ذكية تستطيع حماية الناس بشكل أسرع وأكثر دقة. ومن هنا جاءت فكرة نبيه، نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المكالمات العربية واكتشاف مؤشرات الاحتيال أثناء المحادثة نفسها وليس بعد وقوع الضرر. لا يكتفي النظام بإعطاء تنبيه فقط، بل يقدم تفسيرا واضحا للأسباب ودرجة خطورته. طبعا تساعد المستخدم على اتخاذ القرار المناسب بثقة ووعي. يهدف نبيه إلى تعزيز الأمان الرقمي ونشر الوعي من خلال توظيف التقنية الحديثة لخدمة المجتمع وحماية الأفراد. من عمليات الاحتيال المتزايدة. هذا المشروع يجمع بين الابتكار والتقنية والاحتياج الحقيقي ليكون مثالاً على كيف يمكن للأفكار الذكية أن تصنع فرقاً حقيقياً في حياتنا اليومية. واليوم سنتعرف أكثر على هذه الفكرة المميزة مع ضيفتنا بتول العطاس، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال الهاتفي. في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء اللي

0: الطريق لتنفيذه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا البتورة العطاس، خريجة الذكاء الصناعي بجامعة جدة، وموجودة اليوم لتمثيل فريقي في مشروع التخرج اللي اشتغلنا عليه أنا وزميلاتي سلوان حلواني، بتون أبو زيد، الهنوف السهلي، وليال جمال. مشروعنا اسمه نبيه، وهو نظام ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن المكالمات الاحتيالية باللغة العربية أثناء حدوثها. وفكرة المشروع بدت من شيء صرنا نشوفه بشكل كبير في حياتنا اليومية، ويمكن كلنا مرينا فيه أو سمعنا عنه، اللي هي مكالمات الاحتيال. كثير ناس صارت تستقبل مكالمات من ناس تدعي أنها من البنك أو من جهة حكومية أو جهة موثوقة، وتطلب بمس تحقق أو بيانات شخصية أو معلومات مالية. والمشكلة الأكبر أنه كثير من هذه المكالمات تكون مقنعة جداً، لأن المحتال يعتمد على أسلوب الكلام والثقة والاستعجال. والشيء اللي شد انتباهنا أكثر أنه في تقارير تشير أن نسبة التعرض لمحاولات الاحتيال في السعودية وصلت تقريباً إلى 62%، وهذا رقم كبير مرة، ويعطينا فكرة عن حجم المشكلة وتأثيرها على المجتمع. فبدأنا نسأل نفسنا سؤال بسيط: إيش اللي يخلي ناس كثير تقع في الاحتيال رغم أنه عندهم الوعي؟ ولقينا أنه جزء كبير من السبب هو أن القرار يصير أثناء المكالمة نفسها، وفي هذه اللحظة الشخص يكون تحت ضغط أو مستعجل أو يسمع شخص يتحدث بكل ثقة. ومن هنا بدأت فكرتنا به، قلنا ليش ما نحاول نبني نظام يشتغل أثناء المكالمة نفسها، نظام يسمع الكلام ويفهمه ويعطي المستخدم تنبيه يساعده ينتبه قبل ما يشارك أي معلومة.
0: حدثينا عن المشكلة اللي حلها نبيه، وش الشيء اللي يميزه عن بقية الحلول الموجودة؟
1: طبعاً مشروعنا يركز على حل مشكلة المكالمات الاحتيالية الصوتية باللغة العربية، وهي من المشاكل اللي تنتشر بشكل كبير جداً مؤخراً، خصوصاً أن الناس صارت تعتمد على الخدمات الرقمية والتعاملات البنكية الإلكترونية بشكل أكثر. فاليوم المحتال ما يحتاج أن يرسل رابط أو يخترق الجهاز، أحياناً مجرد المكالمة وصوت مقنع وسيناريو كويس تكون كافي أن يخلي الشخص يعطي معلوماته بنفسه، سواء رمز تحقق أو بيانات بنكية أو معلومات شخصية. وبرضو في تقارير تشير أن نسبة التعرض لمحاولات الاحتيال في السعودية وصلت إلى 62% مثل ما ذكرت سابقاً، وهذا يوضح حجم المشكلة والحاجة لحلول تساعد المستخدم بشكل أسرع. والشيء اللي لاحظناه أثناء البحث أنه الحلول الموجودة إما تعتمد على تحليل المكالمة بعد انتهائها، أو تركز على نصوص ولغات ثانية أكثر من اللغة العربية. فعشان كذا في مشروعنا حاولنا نقدم فكرة مختلفة، النظام عندنا يستقبل الصوت أثناء المكالمة، يحوله إلى نص، وبعدها يحلل محتوى الكلام ويحدد إذا في مؤشرات تدل على وجود محاولة احتيال أو لا. وطبعاً اللي يميز مشروعنا إنه مو بس يعطي نتيجة نهائية إذا المكالمة احتيالية أو لا، أيضاً أضفنا ثلاث نقاط رئيسية. أول شيء إنه يشتغل بشكل لحظي أثناء المكالمة نفسها. الشيء الثاني إنه يعطي درجة خطورة توضح نسبة خطورة المكالمة وتساعد المستخدم أنه يفهم مستوى التهديد. وأيضاً ثالث شيء يقدم تفسير واضح للقرار عن طريق إبراز الكلمات المشبوهة أو المؤشرات اللي أثرت على هذا التصنيف، وهذا الشيء يعطي موثوقية أكثر للنظام وفهم أكثر للمستخدم ليش النظام صنف هذه المكالمة على هذا الأساس.
0: إيش التحديات اللي واجهتيها بتول أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
1: طبعاً في البداية كنا متوقعين أن الجزء الأصعب بيكون تدريب النموذج، لكن مع الوقت اكتشفنا أنه أكبر تحدي كانت البيانات نفسها، لأن المشاريع اللي تتعلق بالمكالمات الاحتيالية باللغة العربية تقريباً تعتبر جديدة نسبياً، وما في قواعد بيانات جاهزة كثير تمثل مكالمات صوتية عربية واقعية بالشكل اللي إحنا نحتاجه ويناسب مشروعنا. فكان لازم أول شيء نبدأ مرحلة تجهيز البيانات كاملة، وحاولنا ما نخلي البيانات محدودة أو مكررة، فغطينا أكثر من نوع من سيناريوهات الاحتيال، مثل مكالمات تطلب رمز التحقق واحتيال بنكي وانتحال جهات رسمية.

0: محاولات جمع معلومات شخصية، وأيضا الفوز بمسابقات وهمية، وبرضو ركزنا أن يكون عندنا أمثلة لمكالمات طبيعية وغير احتيالية، لأنه النظام أكيد لازم يتعلم يفرق بين النوعين بشكل صحيح. ومن التحديات المهمة جدا كانت اللهجات العربية، لأن اللغة العربية تعتبر لغة معقدة نسبيا، وطريقة الكلام تختلف أيضا من منطقة لمنطقة، وحتى نفس الفكر ممكن تنقال بأكثر من صيغة. فلو دربنا النظام على أسلوب واحد فقط ممكن أداؤه يقل لما يواجه لهجات مختلفة. فعشان كذا حاولنا قدر الإمكان أن البيانات تكون متنوعة وتشمل أكثر من لهجة عربية عشان نخلي النظام أقرب للواقع. وأيضا واجهنا تحدي متعلق بجودة الصوت، لأن المكالمات الواقعية مو دائما تكون واضحة، أحيانا يكون في ضوضاء أو اختلاف سرعة الكلام أو تداخل أصوات أو توقفات أثناء الحديث. فكان لازم نفكر كيف نخلي النظام يتعامل مع هذه الظروف أو يعتمد على لهجة واحدة فقط أو صوت مثالي.
1: إيش هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: طبعا مشروعنا يعتمد على أكثر من تقنية حديثة تشتغل مع بعض على شكل مراحل مترابطة، لأنه الهدف ما كان نبني نموذج واحد فقط، بل نبني نظام كامل يقدر يستقبل المكالمة ويحللها ويعطي قرار مفهوم للمستخدم. أول مرحلة عندنا تبدأ باستقبال الصوت أثناء المكالمة، لأن المشروع أساسه أنه يتعامل مع المحادثات الصوتية. بعدها نستخدم تقنية التعرف التلقائي على الكلام، وهي المرحلة اللي تحول الكلام المسموع إلى نص مكتوب، بحيث أن النظام يقدر يفهم محتوى المحادثة ويحللها. وبعد ما يتحول الكلام إلى نص ننتقل لمرحلة ثانية وهي معالجة اللغة الطبيعية، ومن هنا يبدأ النظام يفهم الكلمات مو كحروف فقط، لكن يحاول يفهم المعنى والسياق وطريقة الكلام. وهذه المرحلة تعتبر مهمة جدا، لأن المحتال أكيد ما راح يستخدم كلمات مباشرة، يعني ما راح يقول لك أنا محتال، أنا راح أنصب عليك، أنا راح أسرق فلوسك، لكنه بيستخدم أساليب إقناع أو استعجال، أو أنه يطلب معلومات الطريقة ممكن تبان للبعض أنها طريقة طبيعية. وبعد كذا يدخل النص إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المعتمدة على المحولات أو الترانسفورمرز، وهي نماذج متقدمة تساعد على فهم العلاقة بين الكلمات داخل المحادثة وتحديد إذا في مؤشرات تدل على وجود احتيال. وخلال المشروع جربنا أكثر من نموذج وقارنا النتائج، إلى أن اخترنا النموذج اللي أعطى أفضل أداء مع اللغة العربية وفهم السياق واللهجة، ووصلنا إلى دقة 98%، وكمان أضفنا درجة الخطورة بحيث المستخدم يقدر يعرف مستوى التهديد بدل ما يشوف قرار نهائي فقط. فالشيء اللي يميز مشروعنا أن التقنيات ما كانت هدف بحد ذاتها، لكنها كانت وسيلة عشان نبني نظام يساعد المستخدم طريقة عملية وواضحة ويعطيه تنبيه أثناء المكالمة بدل ما يكتشف المشكلة بعد ما تصير. والحمد لله قدرنا نوصل لدقة عالية جدا.
1: سؤال جدا مهم بتول، هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: الحمد لله قدرنا نوصل لنموذج أول يقابل للتجربة، وهذا بالنسبة لنا كان من أكثر المراحل اللي تحمسنا فيها، لأنه أخيرا شفنا الفكرة اللي كانت على الورق والشغل اللي اشتغلناه سنة كاملة يتحول إلى شيء فعلي يشتغل قدامنا. من بداية المشروع كان هدفنا ما يكون مجرد تدريب نموذج وقياس دقة وبعدها نوقف، كنا نبغى نوصل لمرحلة نقدر نشوف فيها كيف ممكن المستخدم يتفاعل مع النظام فعلا. فعشان كذا اشتغلنا على ربط أجزاء النظام كلها مع بعض، بداية من استقبال الصوت ثم تحليل الكلام، وبعدها عرض النتيجة بشكل واضح للمستخدم. وأيضا صممنا واجهة تفاعلية تخلي المستخدم يشوف رحلة التحليل كاملة، يعني المستخدم يبدأ التجربة يتكلم أو يدخل المحادثة، وبعدها النظام يبدأ يستقبل الصوت ويحلله تدريجيا، وفي النهاية تظهر النتيجة وتشمل هل المكالمة آمنة أو فيها مؤشرات احتيال، درجة الخطورة، الكلمات أو المؤشرات اللي أثرت على القرار، وتوضيح مبسط يساعد المستخدم

0: لازم يفهم النتيجة، وهذا الجزء كان مهم بالنسبة لنا، لأنه ما نبغى المستخدم بس يشوف تنبيه، نبغى يفهم ليش طلع هذا التنبيه.
1: أخيراً، هل هناك خطوات مستقبلية لتطوير هذا المشروع؟
0: طبعاً عندنا خطط كثيرة للتطوير إن شاء الله مستقبلاً، وإحنا من البداية كنا نشوف إنه مشروع نبيه مو نهاية الرحلة، بالعكس نشوفه نقطة بداية ممكن نبني عليها أشياء كثير مستقبلاً، لأنه فكرة المشروع أصلاً مبنية على مشكلة موجودة بشكل مستمر وتتطور مع الوقت، فطبيعي إنه الحل نفسه يحتاج إنه يتطور ويواكب هذه التغييرات. أول شيء طبعاً نطمح له اللي هو توسيع البيانات. خلال المشروع اشتغلنا على تجهيز البيانات إنها تكون مناسبة للنظام، لكن في المستقبل نطمح إنه نضيف عدد أكبر من المكالمات الواقعية ونغطي سيناريوهات كثيرة للاحتيال، وبرضه نطمح إنه ندعم لهجات عربية أكثر، لأن اللغة العربية متنوعة جداً، وكل دولة وحتى كل منطقة لها طريقة مختلفة في إنها التعبير واختيار الكلمات، فكل ما زادت اللهجات والسيناريوهات المختلفة كل ما صار النظام أقرب للواقع وأكثر قدرة للتعميم. والشيء الثاني اللي نطمح له هو قدرة تطوير النظام على فهم سياق المكالمة بشكل أعمق، مو بس يكتشف الكلمات المشبوهة، لكن فهم طريقة الإقناع ونبرة الحديث ومشاعر المتكلمين، وهل في ضغط أو استعجال أو أساليب تستخدم للتأثير على الشخص. وهنا ممكن مستقبلاً نضيف خصائص مثل تحليل المشاعر أثناء المكالمة، تحليل أسلوب المتحدث، وفهم نمط الحوار بشكل أكبر. وبرضه من الأشياء المهمة جداً بالنسبة لنا هي تحسين سرعة الأداء، لأن المشروع حالياً يشتغل بشكل لحظي، لكن مستقبلاً نطمح بأنه يكون أسرع وأكثر كفاءة بحيث يشتغل بسهولة على الأجهزة المختلفة. وكمان نطمح أن النظام ما يكون مرتبط فقط ببيئة المشروع، لكن يكون قابل للدمج مع تطبيقات أو منصات حقيقية، فمثلاً مستقبلاً ممكن يكون داخل تطبيق الجوال أو كإضافات أثناء المكالمة، أو يندمج مع أنظمة حماية وخدمات رقمية. وبرضه من الأشياء اللي فكرنا فيها مستقبلاً كمان استخدام نماذج أخف وأسرع، بحيث يكون التشغيل عملي أكثر وعلى نطاق أكبر. لكن في النهاية هدفنا مو أنه المشروع يستبدل قرار الإنسان، هدفنا أن يكون أداة مساعدة تعطي المستخدم وعي إضافي وتنبيه في الوقت المناسب. وأعتقد أكثر شيء تعلمناه من المشروع أنه كثير من الأفكار تبدأ كسؤال بسيط أو مشكلة يومية، لكن مع البحث والتجربة ممكن تتحول إلى حل فعلي له أثر. وإن شاء الله نتمنى نشوف نبيه مستقبلاً يكمل ويتطور ويكون جزء من حلول تساعد على حماية المستخدمين وتقليل المخاطر المرتبطة بالمكالمات الاحتيالية.

وفي ختام حديثنا اليوم عن نبيه، نقدر نعرف أن التقنية ما عادت مجرد أدوات نستخدمها في حياتنا اليومية، أصبحت وسيلة لحماية وصنع بيئة أكثر أماناً ووعياً. مع تزايد أساليب الاحتيال وتطورها بشكل مستمر، أصبح من المهم أن نواكب هذا التطور بحلول ذكية نعتمد فيها على ابتكارات وعلى ذكاء اصطناعي. مشروع نبيه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان الرقمي من خلال اكتشاف مؤشرات الاحتيال أثناء المكالمات العربية، وتقديم تنبيهات واضحة تساعد المستخدم على اتخاذ القرار الصحيح قبل وقوع الضرر. وهذا يبين لنا كيف يمكن لفكرة مبتكرة أن تتحول إلى مشروع يخدم المجتمع ويحقق أثراً حقيقياً، كما أن المشروع يعكس أهمية دعم المبتكرين والشباب أصحاب الأفكار الإبداعية، لأن المستقبل يبنى بالأفكار الطموحة اللي تسعى لحل المشكلات وتطوير جودة الحياة. ربما تكون فكرة بسيطة اليوم هي الحل الكبير الذي نعتمد عليه غدا، وفي النهاية يبقى الوعي هو خط الدفاع الأول، والتقنية الذكية هي السند الذي يساعدنا على حماية أنفسنا ومجتمعنا. ونتمنى أكيد أن يكون هذا الموضوع قد أضاف لكم معرفة جديدة وإلهام للتفكير في دور الابتكار ومواجهة تحديات العصر. شكراً لكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وإلهام جديد وفكرة جديدة ومشروع بالتأكيد جديد ومبدع آخر مع فرسان التمكين. من الإعداد رغد الحارثي، ومن التقديم هند السالم، والإخراج محمد الجنيد. نلتقيكم على خير، مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: من القائل؟
1: من القائل برنامج أسبوعي يتولى الرد على أسئلة المستمعين الأدبية من شعر ونثر وحكم وأمثال.
0: فابعث إلينا عزيز المستمع بالسؤال الأدبي الذي تريد ليجيبك عليه الأستاذ عبد الله بن خميس.
1: من القائل من تنفيذ محمد عيد الشيباني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسأل الأخ عبد الله المحمد المسعد من الرياض عمن قال هذا البيت: وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. كما يسأل عمن قال هذا البيت: يبقى الثناء وتذهب الأموال، ولكل دهر دولة ورجال. كما يسأل عن قائل هذا البيت: ولما رأيت الود ليس بنافع عمدت إلى الأمر الذي كان أحزما. كما يسأل عمن قال هذا البيت: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. كما يسأل عمن قال هذا البيت: ولا يد إلا يد الله فوقها، ولا طائرات إلا وهن وقوع. قائل البيت الأول يا أخ عبد الله هو الشريف الرضي، من أبيات يقول منها: ولقد مررت على ديارهم وطلولها بيد البلا نهب، فوقفت حتى ضج من لغب النضو، ولج بعذلي الركب، وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. وقائل البيت الثاني: يبقى الثناء وتذهب الأموال، ولكل دهر دولة ورجال. قائله محمود الوراق. وقائل البيت الثالث هو الحسين ابن الحمام، من أبيات يقول منها: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدمى. ولما رأيت الود ليس بنافع عمدت إلى الأمر الذي كان أحزما. وقائل البيت الرابع هو أبو الفتح البستي، من أبيات يقول منها: صن حر وجهك ولا تهتك غلالته، صن حر وجهك لا تهتك غلالته، فكل حر لحر الوجه صوان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. والناس أعوان موالته دولته، وهم عليه إذا عادته أعوان. سحبان من غير مال باقل حصر، وباقل في ثراء المال سحبان. ما كل ماء كصداء لوارده نعم، ولا كل نبت فهو سعدان. حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان. إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان. لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. وقائل البيت الخامس نصفه قائله الخلاوي: ولا يد إلا يد الله فوقها، ولا غالب إلا لها الله غالبة. وحميدان يقول: أباتر بغيب والأمور أقوع، ولم أجد بيتا على نحو ما ذكرت.

ومن الأخت نوف سعود الرشيد، شركة الجبلين، جدة، شارع الستين، صندوق بريد 83903000. تسأل عمن قال هذا البيت: ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. هذا البيت يا أخت نوف لأبي الطيب المتنبي، من قصيدته التي مطلعها: أرق على أرق ومثلي يا أرق، وجوا يزيد وعبرة تتركرك، جهد الصبابة أن تكون كما أرى عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضى وتكل عما تحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم فعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلكيت فيه ما لقوا. أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق. نبكي على الدنيا فما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا. من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق. حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكت بماء جفني أشرق.

0: ومن الأخ ناجي شباب بن ناصر البقمي الطائف صندوق بريد 65 و200 يسأل عن من قال هذا البيت: ملمومة خضراء لو قذف بها حضنا لظل كأنه لم يخلق. حضن جبل في العالية من أكبر الجبال وأشهرها، يطل من الجنوب على تربة والخرمة والحشرج والغريف والقنصلية والحرة، ويطل من الغرب على رضوان وسيسد والماعزي وحرة جلدان والقرشية، ويطل من الشرق على الشعفين والحزم ونفود سبيع، ويطل من الشمال على قطان وبريم ووجرة، ويضرب به المثل في امتداد المناكب ورحابة التكوين. قال ابن المقرب: سما له مشية الرئبال لا خور يشينه في تهاديه، ولا كسل بصارم لو على ضربا به حضنا لقيل كان قديما هاهنا جبل. والبيت الذي سألت عنه يا أخ ناجي لم أعثر له على قائل، وهو مكسور غير مستقيم الوزن، وإنني لأحفظ في حضن أبياتا غيره. قال جرير: لو أن جمعهم غداة مخاشن يرمى به حضن لكاد يزول. ويقول المتلمس: إن العلاف ومن باللوذ من حضن لما رأوا أنه دين خلابيس. وقال الآخر: حلت سليمة بذات الجزع من عدن، وحل أهلك بطن الحنو من حضن. وقال الراجز: لما بدا شعف بأعلى السي وحضن مثل قرى الزنجي، وجاء في المثل أنجد من رأى حضن.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: هاي أبو سلوى، وش سويت في موضوع الخدامة؟
3: أبشرت الفيزة وطلعناها، ولا بقى إلا إني إن شاء الله أروح أنا أسبوع واحد مع الخميس والجمعة من هنا وخميس والجمعة من هنا وأروح وأجيبها بنفسي.
2: زين، وش رأيك لا تروح؟ عطها حد هالمكاتب ذولي وخلهم يجيبونها بنفسهم.
3: لا لا لا لا لا لا، ماني معطي احد النبت، لا مكتب ولا غير مكتب. المكاتب يقصون ظهري بهالقروش وبعدين يبطون تبدي بالمواعيد العرقوبيه ثم يجيبونها لي بعد متى؟ هاك هالشر.
2: عجبتني مواعيد عرقوبيه.
3: ايه؟
2: اجل وش قصدك يعني؟ علمني وش بتسوي.
3: اسمعيني عادل حبيبه، قصدي طول الله عمرك سالفه اللي يقول
2: ايه؟
3: ما حك جلدك ايه؟ مثل ظفرك. يعني انا بروح بنفسي واجيبها.
2: يعني قل انك تبي يعني بس تسافر وبس؟ هذه
3: نعم ابي اسافر. عندك شيء؟ والقروش اللي طول عمرك يبي ياخذها راعي هالمكتب ماني بخسران اني اروح اجيبها فيها انا طول عمرك.
2: ايه؟ وما انتي بتسافر انت وياها ان شاء الله؟
3: نعم نعم نعم نعم نعم.
2: اقل حياتي من انتي تبي تسافر وياها ان شاء الله؟
3: ايه تكلمي زين تكلمي زين. ابي اسافر الحالي. وليش انا ما اجسر يعني ولا وشلون يعني؟
2: الا تجسر، بس العادة ما تسافر.

0: إلا مع الشلة.
1: يا بنت الحلال، هالمرة هذي ها شفتي شلون ما مسافرين إلا أنا الحالي، ها شفتي شلون؟ وعلشان كذا قلت لتماني مبطي، يعني كلها أسبوع 10 أيام بالكثير، ولا عندك إن شاء الله أنا والشغالة.
0: يعني بشيطانك، خميس وجمعة أسبوع 10 أيام ما صارت ترى. المهم على كيفك يا أبو سلوى، ولو أني يعني ما ودي أنك تروح وتتركنا بعد.
1: الله أكبر، وانا عاد راح نتمشى انا هالحين.
0: اجل وش بتسوي؟
1: انا راح اجيب شغاله، اجيب شغاله. لا انت والبيت، انت وش فيك؟ انت صاحي انت ولا وش فيك انت؟
0: خلاص تروح وترجع بالسلامه، اعوذ بالله منك ومن لسانك.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ها أبو سالم منك خوة.
1: وين هو له يا أبو سلمى؟
0: أبد يا الغالي، الحقيقة أنا عندي فيزة خدامة، شفت شلون؟ وعندي طول عمرك أبا سافر أنا وياك، إن الله سهل، شفت شلون؟ كل الدعوة أسبوع وراجعين إن شاء الله.
1: ودي والله يا أبو سلوى،
0: أي
1: بس أنا ما عندي رصيد إجازات،
0: أي
1: والمدير ما هم معطيني إجازة من عنده، يعني إجازة من عنده ما هم معطيني.
0: يا أبو سالم الله يهديك، بس طق لك اضطرارية طول عمرك لمدة 5 أيام، ومن هنا خميس الجمعة، ومن هنا خميس الجمعة، ويكفينا هالعشرة أيام على ما قال.
1: طيب ايه؟ أنت رايح تجيب شغالة،
0: ايه؟
1: لكن أنا وش اللي يروحني؟ قل لي وش هو له روح.
0: أفا يا أبو سالم، أنت يا أخوي رح معي مرافق، مرافق.
1: طيب.
0: شفت شلون؟ وسكنك ولكن وكل شيء على أخوك، وش تبي بعد؟
1: لا لا لا، ما بشي، بس انك تبي تطق لي طال عمرك تذكره، فانا مستعد.
0: مستعدين يا الغالي يا ابو سالم، التذكره بعد علي، وش تبي غيرها؟
1: ما بالله سلامك، بس متى تبينا نمشي يا ابو سالم؟ علمني.
0: شوف طال عمرك، ها شوف، ابي طال عمرك ان شاء الله نبي نمشي هالاسبوع هذا.
1: ايه؟
0: بس ها تكفى، لا تنسى، لا تنسى، قدم على اجازتك اليوم.
1: يا حليلك الاجازه بالدرج مغبيها للطواري، ولا باقي عليها الا التاريخ والتوقيع.
0: حلو حلو، زين، اجل شوف وانا اخيك ولا بجوازك، وانا بروح اقص التذاكر واعلمك ان شاء الله.
1: طيب ما تبي ناخذ فيزا؟
0: لا، الديرها اللي بنروح لمها طول عمرك ما يحتاج لها فيزا، تاخذ الفيزا من مطارهم.
1: حلو. ايه؟ حلو، خلاص أجل أنا أعتبرني جاهز.
0: زين، أجل اكتب لي، الله لا يحينك، اكتب اسمك بالإنجليزي مثل ما هو مكتوب في الجواز علشان نقص التذاكر.
1: هلا وشولك، قول للسيارة وأعطيك الجواز، اخذك كله وياخذون الاسم من الجواز.
0: يلوموني في حبك يا أبو سالم.

0: ومتى مشي أبو سلوى؟ عسى الله يهدي لك هو يا شيخة.
1: اللهم أمين يا رب. والله مشى من 3 أيام وباقي له الحين إن شاء الله بإذن الله 4 أيام ويرجع، وعسى الله بس يعقل علينا يا خيتي.
0: أخاف بس يرغب هناك ويصير أسبوع وشهر.
1: أعوذ بالله، لا إن شاء الله. هو قالنا مو بغايب إلا أسبوع واحد، ها ونكثر 10 أيام.
0: على العموم إن احتجتي شيء أو بغيتي شيء ترانا مستعدين.
1: عسى الله ما يرسلمتي حصة وأنا عارفت إن الشيء هذا.
0: طيب حبيبتي أستأذن أنا.
1: هو ورات مستعجلة يا خيتي.
0: إيش أسوي أم رجلي لحالها وتلاقيها الحين زعلانة.
1: روحي هاتيها وتعالي.
0: لا لا لا لا لا، أبي أروح هناك وأسوي غدانا ونشوفك باكر.
1: على كيف تحصص وشكرا للزيارة يا خيتي.

0: أقول يا أبو سالم،
1: خير؟
0: ما شفت جوازي؟
1: جوازك؟ وين تحط فيه؟
0: حاطه أمس أنا عقب ما جيت مكتب العمال، شفت شلون؟
1: ايه؟
0: في درج الكمدينة هذه، ويوم جيت اليوم ما لقيته.
1: متأكد أنت حاطه هنا ولا ناسي هناك ولا يمين ولا يسار؟
0: متأكد ونص، وحاطه بنفسي يعني هو وبعض الاستمارات اللي تخص الخدم، شفت شلون؟ ويوم نظرت لقيت الاستمارات والجواز.
1: يا ابن الحلال، اسأل أهل المكتب، كودك ناسي عندهم هناك ولا شيء؟
0: يا ابن الحلال.

0: انا الحقيقه انا ما ادري ايش بقول لك، انا ما ادري ايش اقول لك. يمكن بس انت ما شفت الجواز يا ابو سالم؟ متاكد؟
1: انا والله ما شفته، اخر مره شفته معك يوم نجي من المطار.
0: وطيب انت وين جوازك؟
1: انا جوازي حاطه في صندوق الامانات مع القروش حقنا كلها. أيه؟ وتذاكرنا وكل شيء هناك عندي كله.
0: ما دام جوازك عندك انا بروح اصل المكتب ها وادور جوازي وعساني القاه يا رب.

0: ورحت للمكتب وسألتهم عن جوازي وقالوا ما شفناه. ثم رحت للسفارة وشرحت لهم وضعي كله بالكامل، وطلبوا مني إبلاغ الشرطة وبلغت، وطلبوا مني إعلان عن فقد الجواز في صحيفة الديرة، أي الديرة اللي أنا فيها، وأعلنت. وجلست في البلد اللي رحت لما حوالي شهر بعد سفر أبو سالم من عندي. مشكلتي أن جوازي ضاع ولا عندي ما يثبت أني مواطن، هي لا بطاقة ولا رخصة ولا أي شيء يدل على ذلك سوى اسمي ولهجتي فقط. ولو كان معي صورة الجواز أو بطاقة شخصية كانت هانت الأمور شوي. نصيحة لكل مسافر أنه يحافظ على جوازه، لأنه لو ضاع الجواز منه والله يعينه على التعب وصك الكعب على ما قالوا. واسأل مجرب وعسى اللي مر علي من التعب والألم النفسي ما يمر على حبيب. قولوا آمين وسلامتكم.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: سقى الله في بطن الجزيرة أعظما، يعز عليها أن تلين قناتي.
1: أرى كل يوم بالجرائد مزلقا، من القبر يدنيني بغير أناتي.

0: سلامة اللسان.
1: برنامج من إعداد محمد عبد العزيز الخنيني، تقديم إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.
0: سلامة اللسان برنامج من إخراج سعيد شوش الثبيتي.
2: مستمعينا الكرام، أحبة سلامة اللسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا بكم أحبتنا في حلقة جديدة، وأملنا أن نوفق في إمدادكم بما يحوز رضاكم.
2: بطبيعة الحال نحن لا نستغني عن ملحوظاتكم ومقترحاتكم، وإذا كان هناك استفسار أو سؤال تود أخي المستمع الإجابة عنه، فما عليك إلا أن تبعث به إلينا على عنوان البرنامج.
3: والآن ندعوكم أيها الأصدقاء إلى أولى مواد حلقة هذا الأسبوع.

0: التي تبذل من أجل مكافحة الهيروين والأفيون والكوكايين وغيرها من آفات هذا العصر.
1: والمرء يشعر بسعادة عظيمة حين يعلم أن تلك الجهود كللت بالنجاح.
0: لكن بعض المذيعين أو المتكلمين يخطئ في نطق كلمة مخدرات، فتبدو في أثناء القراءة مخدرات بتشديد الدال وفتحها،
1: وعلى هذا النحو تصبح مشتقة ومصاغة على وزن اسم المفعول من غير الثلاثي، ويفهم المستمع المثقف أن تلك المواد مخدرة في حين أنها مخدرة.
0: وكما هو معلوم فإن تلك المواد لا تخدر نفسها وإنما تخدر متعاطيها، وكان الصواب أن نقول حملة مكافحة المخدرات بتشديد الدال وكسرها على وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي.
1: والقاعدة تقول إن اسم الفاعل يصاغ من غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر.
0: والفعل يخدر، وما علينا سوى أن نستبدل الياء ونضع مكانها ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، فتكون الكلمة مخدر، ونجمعها جمع مؤنث سالم فتصبح مخدرات. إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ، فلا تقل
1: حملة مكافحة المخدرات بفتح الدال،
0: بل قل
1: حملة مكافحة المخدرات بكسر الدال.
0: لا تقل
1: هذه مادة مخدرة،
0: ولكن قل
1: هذه مادة مخدرة.
0: لا تقل
1: هذه مخدرات،
0: بل قل
1: هذه مخدرات.

0: مستمعين الأعزاء، أحبة لغة ضاد، يقولون عبر بعض وسائل الإعلام هبطت الطائرة على مدرج المطار، وهذا خطأ.
1: ووجه الخطأ يا سادة هو استعمال كلمة مدرج، والصواب أن نقول مدرج، من الفعل درجة بمعنى مشى يدرج، واسم المكان من على وزن مفعل.
0: أما المدرج فكلمة محدثة تعني المكان ذا المقاعد المتدرجة.
1: وبناء على ذلك يحسن بك صديقي المستمع أن تقول هبطت الطائرة على مدرج المطار.
0: إذن إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: هبطت الطائرة على مدرج المطار،
0: ولكن قل
1: هبطت الطائرة على مدرج المطار.
0: لا تقل
1: هذا مدرج المطار،
0: بل قل
1: هذا مدرج المطار.

0: أعزائنا، من التعبيرات المترجمة التي تسربت إلى اللغة العربية قولهم أكد المسؤول على أقواله، وهذا خطأ،
1: لأن الفعل أكد يتعدى بنفسه دون الحاجة إلى حرف الجر على.
0: والصواب أن يقال أكد المسؤول أقواله.
1: وكذلك يخطئ بعضهم حين يقول أكد الوزير على أهمية النتائج.
0: والصواب أن يقال أكد الوزير أهمية النتائج. إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان وفصاحة اللسان فلا تقل
1: أكد المسؤول على أقواله،
0: ولكن قل
1: أكد المسؤول أقواله.
0: لا تقل
1: أكد الوزير على ضرورة الاجتماع،
0: بل قل
1: أكد الوزير ضرورة الاجتماع.
0: لا تقل
1: أكد على أهمية الموضوعات،
0: ولكن قل
1: أكد أهمية الموضوعات.

0: إخوتنا الكرام، من الكلمات التي يستعملها بعض ناشئة الأدب ويظنون أنها صحيحة أظافره، فيقول بعضهم أنشب فيه أظافره، وهذا خطأ،
1: لأن جمع ظفر أظفار وليس أظافر، وأيضا فإن جمع الجمع أظافير، وعلى هذا فإن أظافره خطأ في كلا الحالين.
0: والصواب أن يقال أنشب فيه أظفاره.
1: قال أبو ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع.
0: إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: أنشب فيه أظافره،
0: ولكن قل
1: أنشب فيه أظفاره.
0: لا تقل
1: قلّم أظافره،
0: بل قل
1: قلّم أظفاره.
0: لا تقل
1: أظافرك مصفرة،
0: ولكن قل
1: أظفارك مصفرة.
0: وتذكر قول أبي ذؤيب الهذلي:
1: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. قهوة الصباح.
1: كثيراً ما تنشغل في هذه الحياة بنجاحاتنا الظاهرة وبما يراه الناس من أفعالنا، نتسابق في ميادين العطاء لنحصد ثناء أو نترك أثرا ملموسا، لكن الوعي الحقيقي الذي يتشكل في خلوات النفس يهمس لنا دائما بسؤال عميق ومفصلي: لماذا نفعل ما نفعله؟ إنما وراء الفعل هو الذي يحدد قيمته الحقيقية، وما يسكن في ثنايا القصد هو الذي يمنحه البقاء أو يجعله هباء مثورا. حراسة النوايا ليست مجرد تأمل، بل هي رؤية واضحة وإرادة صلبة لمراقبة تلك الدوافع الخفية التي تحركنا في الخفاء قبل العلن. الصدق مع الذات تسبق دائما حاجتنا للتظاهر أمام الآخرين، فقبل أن تمد يدك بالعطاء وقبل أن تنطق بالكلمة التي تنقذ، عليك أن تلتفت لقلبك. هل تفعل ذلك لترمم شروخا في روحك أم لتبني قصورا في عيون البشر؟ إن الصدق هو المختبر الحقيقي الذي تنضج فيه أعمالنا، والفرق بين فعل يعيش وفعل يموت هو طهارة القصد. نحن نحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن نحمي البذرة الأولى لأعمالنا من رياح الرياء أو رطوبة العجب، لأن العمل الذي لا يسقى بماء الإخلاص يذبل قبل أن يثمر.

تخيل معي أن نيتك هي تلك البذرة الخفية تحت ركام التراب، لا أحد يراها ولا أحد يمتدح صمتها، لكنها هي التي تحدد نوع الثمرة وقوة الشجرة. حراسة هذه البذرة تعني أن تظل مخلصاً لدافعك الأول، بعيداً عن ضجيج التوقعات وطلب القبول. إن الخيبة التي تهز شجرة القلب من جذورها أحياناً تأتي لتعيدنا إلى هذا القصر، لنسأل أنفسنا: هل كان عطاؤنا لله أم كان مقيداً بردود أفعال الآخرين؟ حين يكتمل الوعي ندرك أن الضوء الحقيقي لا يزول أبداً ما دام نبع القصد صافياً لا كدر فيه. الرسالة التي أريد أن تسكن أرواحكم اليوم هي أن نبل العمل يبدأ من طهارة القصد. ليست العبرة في ضخامة ما نفعل، بل في نور الوعي والرحمة الذي صاحب الفعل. الرضا الحقيقي وسكن الروح لا يأتيان من تصفيق الحشود، بل من تلك الطمأنينة التي يشعر بها المرء حين يضع رأسه على الوسادة وهو يعلم أن سره كعلنه. حراسة النية هي التي تجعلنا نمضي في الحياة بخفة أكبر وقلب أقوى، لأننا تحررنا من أثقال المظاهر. إرادة التغيير الحقيقية تبدأ من الداخل ومن ترميم تلك الزوايا المظلمة. لنجعل من حراسة النوايا رفيقة لنا في كل درب، لنتفقد قلوبنا عند كل كلمة ننطق بها وعند كل خطوة نخطوها نحو أهدافنا. تذكروا دائما أن الأثر الباقي ليس هو ما كتب على الجدران، بل هو ما كتب في صحائف النوايا الصادقة. امضوا بوعي.

وقصد يطهر وأمل لا ينطفئ، لأنكم ببساطة كبار بما تحملونه في أعماقكم لا بما تظهره برايا العابرين. فليكن قصدكم وقارا وسعيكم نبلا وأيامكم القادمة مليئة بسلام داخلي لا يزعزعه إلا غياب الصدق مع النفس. تذكروا أن النية هي الروح والعمل هو الجسد، لا حياة لجسد فارقته الروح.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامدا نقيا كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟

وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر. المحميات والحياة الفطرية.
2: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز إخباري، أهلا بكم. سمو ولي العهد يعزي هاتفيا الناصر عبد ربه منصور هادي في وفاة والده رئيس اليمن السابق. المملكة

تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت وتعبر عن تضامنها مع الكويت. المملكة تدين العدوان الإسرائيلي على أراضي لبنان وتؤكد على أهمية حماية سيادة لبنان وفقاً للاتفاقيات الدولية. الجوازات تواصل خدماتها لاستكمال مغادرة نحو 1.5 مليون حاج عبر منافذ المملكة. بدء دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك. أكثر من 1.5 مليون خدمة صحية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام. سدايا ترفع جاهزيتها التقنية في منافذ المملكة لمغادرة ضيوف الرحمن. الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 145,000 نشاط دعوي وتبث أكثر من 7 ملايين رسالة توعوية خلال موسم الحج. نزاهة تحقق مع 480 موظفا وتوقف 160 في 4 وزارات بتهم فساد في مايو الماضي. المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى أكثر من 1,966,000 اتصال عبر الرقم 911 خلال شهر مايو. دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات حيز التنفيذ. خبرنا الأخير في هذا الموجز، ترامب يقول إن المحادثات مع إيران مستمرة وتمضي بوتيرة سريعة. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك والطريق مش

0: مشوار. مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير يا الرياض، صباح التفاؤل، صباح الكل شخص بدأ يومه مبكرا، صباح جديد وطموح جديدة، وصباح العودة بعد إجازة عيد الأضحى، صباح النشاط اللي يرجع للمكاتب وإلى المدارس، وأيضا لكل مكان ينتظر عودة أصحابه ليملأوا المكان بالحياة والحركة والإنجاز. وصباح الخير أيضا لكل معلم ومعلمة عادوا ليكملوا هذه رسالة العطاء، وأيضا لكل طالب وطالبة اليوم رجعوا لمقاعد الدراسة بأحلام أكبر وأهداف أجمل. نتمنى لكم يوم مليء بالتوفيق والبركة والنجاح لجميع طلابنا، ونقول صباح الخير يا فهد.
1: صباح النور ودرية،
0: شلونك؟
1: شو الأخبار؟ لا اليوم طاقة حلوة، الناس متجمعة وشغلة، الحبايب كلهم موجودين. لا لا لا الأمور طيبة ما شاء الله. ولا وبعدين إيه، في بس في شيء يعني ها لك عالي عليه ملاحظات، عليه ملاحظات. الزحمة خالي.
0: طبعا رجع المدارس.
1: أيوة والله. يعني قلت إيش بطلع اليوم زي طلعت أمس. أمس طلعت من البيت 6 إلى 5.
0: إيه
1: تمام. فطيب شو شنو هذا؟
0: ما عليها إيه؟
1: إيه ما فاكس برقية شنو؟ فطالع قلت يلا إن شاء الله ما في زحمة. طالع في يوم فتحت الجوجل بوصل الساعة 7 دقيقتين. قلت يا ساتر يا ساتر. لكن تحس في حياة، تحس في ناس تروح وتيجي، تحس
0: خلاص تحس رجعت.
1: حتى جيراني صرت اقتنعت انه ما في احد، ان مو لحالي في العماره.
0: لا تطلع في الشارع تحس الناس مداومه معك. مو لحالك مداومه.
1: القهوه العاده اخذ درايف ثرو. لا هالمره نزلت لان زحمه درايف ثرو. اي الله يصبحكم بالخير، صباح السعاده والبهجه، صباحكم منكه بنكهه القهوه ولا شيء غير قهوتي يا ساده. صباحكم جميل اينما كنتم، اينما حللتم، في السيارات الطائرات والغواصات والسفن والقطارات. لا تزعل بدريه في المترو كذلك.
0: ايوه
1: اي هذا اهم شيء. خلت كل شيء
0: المترو اهم شيء. احدث شيء عندنا.
1: شلونك بدريه؟
0: الحمد لله.
1: شلون صباحاتك؟
0: والله ممتازه الحقيقه، انا استمتعت اليوم في الصباح، مختلف جدا.
1: لا لا اليوم غريب،
0: اطلاقه الطلاب، بيتنا غير ومنظم من الليل اصلا.
1: لا لا غريب غريب. ايوه يعني لا لا لا لا. يعني انا ما نمت واجد اوكي في قل نوم.
0: إيه.
1: لكن الطاقه اليوم جميله. ناس
0: نشاط حيويه.
1: إيه في حياه، في حياه يا ساتر. سبحان الله سبحان الله. دائما كل بدايات جديده وانطلاقات الجديده، سواء بعد اجازات بعد ويكند، كنت اتوقع ان دائما تكون ممكن متكاسله، فيها تخاذل، فيها شيء. لا طلع، انا اسأت الظن، انا اسف جدا، طلعت من احلى الايام، طلعت ايام كلها حياه. الله يجعل ايامكم كلها حياه وسعاده وبهجه وطاقه ايجابيه حبايبنا.
0: واليوم معانا في صباح المملكة، واللي أعد فقرات، طبعا عندنا اليوم فقرات متنوعة ومختلفة.
1: لا
0: اليوم
1: لا لا.
0: بنسولف سواليف غير شكل وضيوف مختلفين، واللي يعد فقرات هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا معانا اليوم ملك المكسر عبد العزيز الجربوع، وأيضا وحش المكسر إبراهيم الصويان. صبحكم الله بالخير.
1: با با با با. الله حيهم.
0: وننطلق في أول وقفة لنا في حلقتنا لليوم.
1: والله خلاص كده.
0: ايه يلا
1: اللي تشوفينه
0: انطلق
1: خلاص.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: يا اهلا وسهلا وتلا وجبلا، حياكم الله. شيك اسم الله عليك.
1: صحراء؟ ما قلت صحراء.
0: لا لسه مو الحين.
1: ها متى؟
0: في الدخله الثالثه.
1: يلا تعطيها كل مره شوي تزيد شوي.
0: شنو
1: فهمت بدري؟ لا معلش اجازه كانت.
0: اي ماله ونسيان. اي ماله. يلا حيهم كثر جيهم مستمعينا في برنامج صباح المملكه. طبعا احنا مثل ما عودناكم كل يوم يكون عندنا موضوع نتناقش فيه وناخذ ونعطي ونشوف وجهات النظر. عدل بدل يهو يمين يسار شو السالفه. كل واحد له منظور الخاص في كل موضوع نتناقش فيه في كل حلقة من حلقات برنامج صباح المملكة. وموضوعنا اليوم مستمعينا عن أمر يعتبر هو سنة الحياة تقريبا. نتكلم عن موضوع الزواج وما أدراك ما الزواج، هذا الميثاق الغليظ مستمعينا. بس موضوعنا اليوم ما راح نتكلم فيه ونخش في تفاصيل كثيرة وطويلة، والزواج ولازم الواحد يكون راعي مسؤولية وهي لازم تكون، لا لا لا لا، حاجة بسيطة خلاص صارت الشوفة، صارت الدنيا، عدي عدي كل الخطوات هذه، احنا ما نبي قصة، احنا نبي نوصل عند كتب الكتاب.
1: وهنا تحدث الأشياء
0: الغريبة. هنا مربط الفرس، هنا مربط الفرس عند كتب الكتاب. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، هل وضعت شرطا؟ هل وضعتي شرطا؟ هل اشترطتي على الزوج؟ هل اشترطت على الزوجة؟ هل كان هناك شروط فانتازية خيالية خارج عن نطاق الواقع، خارج نطاق الصندوق؟
1: وترى أحيانا يتفاجأ الزوج، هو متفق مثلا على أشياء معينة، يجي في وقت عقد القران أبوها مثلا يقول لا في شرط كذا شرط كذا شرط، يحافظ على بنيته بعد.
0: يا عم شنو ورب الكعبة يعني غلط عمي شنو ما اتفقنا.
1: فتقول إنها يمكن ضمانات. أيوة. هل ممكن إننا نقول إنها ضمانات تحفظ الحقوق وتوضح المسؤوليات من البداية؟ لأن اللي أوله شرط يقولون
0: آخر نور.
1: فهل فعلا يعني، وهذا هو سؤال حلقتنا لليوم، هل فعلا الشرط في عقد الزواج يعكس وعي ووضوح منذ البداية، ولا إنها تفتح أبواب للنقاش، أبواب للخلاف، وقبل ما تبدأ الحياة المشتركة بين الزوجين؟
0: والله شوفي على حسب الشرط يعني، معليش انا الان اوكي هذا المهر واتفقنا على كل شيء والشروط انها تكمل وظيفتها وما ادري ايه وذاك، شوي اللي قال يلا حط مؤخر نص مليون،
1: يا ساتر
0: خالي شنو
1: كش لي نص مليون
0: ليه؟
1: هي ايه
0: طيب ما جازت لي ما شغلتها،
1: ما يمدي لك اصلا تقول لها خلاص
0: خلاص يعني وش اسوي يعني؟ طيب خلاص يلا حطنا، خلاص حطيت نص مليون، خلاص إذا تخلعني حتى تعطيني نص مليون
1: في مخرج.
0: لا والله تهمت يا جماعة، في بعض الشروط والله خيالية. فهذا هو موضوعنا باختصار مستمعينا، وش الشروط اللي قد سمعتوها أو هول اشترطتم في عقد زواجكم وما إلى ذلك، وهل تؤيدون الفكرة ولا تشوفونها مثل ما قالت بدرية فتح لباب الخلاف والمشاكل؟ شاركونا على 011-40-53.
1: ونقول يسعد صباحك يا عبد العزيز.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من العائدين الفائزين بعد الزحمة، خلاص انتهى العيد، لكن إن شاء الله ربنا يجعل أيامنا وأيامكم كلها عيد بإذن الله تعالى.
1: آمين يا رب. من قال يا رب؟ قول لنا يا عبد العزيز، وش رايك في اللي الأشخاص اللي يحطون شروط في عقد الزواج؟ هل هو من وجهة نظرك هذا شيء كويس لأنه يصير واضح الأمور والمسؤوليات ويعني كل شيء واضح قبل الزواج، ولا أنه مجال أنه يصير فيه خلافات؟
2: والله شوفي أنا بما أنه لسه يعني قبل الحج خطبت لولدي فيصل، وجلست أنا مع أبو العروسة، وجالس صراحة أخلاقه جدا عالية، قال أنا ما عندي غير شرط واحد. قلت له إيش هو؟ قال أول شيء السكن، يعني أنها تسكن لحالها. قلت له أبشر. قال لي في حاجة تانية؟ قلت له تفضل. قال لي انتقلت من أبوها إليك أنت أبوها الثاني، فأبغاك يعني تخلي فيصل أنه يحافظ عليها ويحطها في عيونه. قلت له أبشر. هذه بس هي الشرطين، ما أختار أي شرط آخر. إيه. على أيامي أنا لو قلت لك الشروط، قال أول شيء سكن لحالها، قلت أبشر. بعدين تكمل تعليمها، قلت أبشر. يعني في أشياء حطوها شروط، بس شروط معقولة، ما في شروط التعجيزية. في بعضهم يقول لك المؤخر حوالي 100,000 ولا زي كذا.
1: يا ساتر.
2: ليه؟ قال عشان أنا أضمن حقي. والله أنا معاه ومو معاه، بس خصوصا هذه الأيام هذه زي هذه الشرط الأساسي تخلي مبلغ معين في نهاية، يعني لا سمح الله صار أي حاجة، هذا ما في أي مشكلة. أنا أيد هذا الشيء،
1: يعني يضمن حق البنت إذا صار في انفصال. أنت قصدك كذا؟
2: أيوة. لأنه صراحة يعني جيلنا غير هذا الجيل، ولكن إحنا ما نقول يعني ما فيهم الخير، لا في الخير وفي كل شيء بإذن الله تعالى.
1: أول شيء أول شيء يا عبد أبو ريان، نبارك لك في خطبة ابنك إن شاء الله ونتمنى له التوفيق يا رب. ثاني شيء فعلا يعني وش رأيك يا فهد، إنه بعض الآباء يصير قلق خاصة إذا صارت بنته وحيدة أو آخر بنت عنده في البيت تتزوج، فيصير يقول لا لازم مؤخر عشان أضمن وعشان وعشان وعشان، بس إنه ما يكون مبلغ المؤخر كبير، يعني شيء معقول.
0: يعني خلونا نتكلم بواقعية برضو، يعني وش الضمانة في المؤخر؟
1: ممكن ما يدفع الزوج، يعني يتوفقون وما ما يصير فيه.
0: وبغض النظر يعني وش الضمانة، هو أصلا إن حدث يعني موضوع الطلاق ونحدث موضوع مشكلة، طيب قول طلع الرجال ما يخاف الله، أذاها نفسيا، أذاها جسديا، أذاها مدري، طيب وش إيش حيضمن لك المؤخر؟
1: لا هو حيجي المؤخر، يعني أصبت أنا، هو حيجي المؤخر إذا كان مكتوب في العقد الزواج.
0: أنا أيوة أنا معاك، أنا معاك 100%، بس هو ما يعتبر ضمانة
1: نفسيا، وإذا هو مب زي ما قلت أنت مب كويس للرجل، ما هو رجل
0: جيد، لأنه ما في أي، هو ما هو ضمانة أبدا، ما أشوفه أي ضمانة. أو لا عشان لا يطلق بنتنا، أو هو يشترط عشان لا تسوي مشاكل مع ولدنا، ما أدري أدري. أنا عندي وجهة نظر بس بقولها بعدين إن شاء الله عشان أنا أثر على المستمعين.
1: ناخذ مين؟
0: مين معانا؟ مراهد. ألو.
1: شبكة عندي.
3: صباح الخير.
0: صباح النور، يلا حيا.
3: هلا هلا. هلا بالشيخ.
0: هلا هلا بالوردي، يلا حيا.
3: الله يسعدك.
0: شلونك مراهد؟ بشرني عنك.

0: الخير يا مال الخير. وحشنا
1: يا حبيبي. وانت اكثر، كيف امورك؟ كيف الطايف؟
0: الله يسعدك والله الحمد لله.
1: الله يديم عليكم الخير.
0: اليومين هذه حار شوي.
1: اي معلي معلي هذه شوف عشان لا ينحسد الطايف، عرفت؟ يعطيكم حاجه كذا.
0: لا حد يجي.
1: ها علمني يا مراد، ايش رايك موضوع اليوم؟
0: والله موضوع حلو، ولكن هل حيلتزم معك؟ لان باب البنات تقول خلوا يطلقني وما ابغى منه شيء.
1: اي
2: تتنازل
0: او اعطوني عيالي ما ابغى منه شيء.
1: ايوه
0: بعض الشروط يعني ممكن تكون سلاح ضغط.
2: صح.
1: الو لحظة. ايه
0: ايوه ما هي حلوة تكون سلاح ضغط على البنت. يقول لها انا ما نمطلق، انا ما ادري، انا ابغاك يا هي ما تبغى.
1: ايوه
0: بتقول لها ما ابغى منك شيء بس فكري.
1: ايوه طيب يعني
0: يجي ابوها بيجي يا ابن حرام ما نبغى منك لا مؤخر ولا نبغى ولا شيء، نرجع له بس فكنا.
1: ايوه طيب
0: صار يعني الحين البنت وابوها هم اللي بيدفعون عشان يفكون بنتهم.
1: والله طيب انه هذا اللي انا اقصده، هذا اللي انا اقصده، انه فين الضمان؟
0: يعني
1: فين
0: الضمان؟ ما هو ضمان.
1: اي ما هو ضمان ابدا انه الشروط، بس يعني ممكن الشروط اللي تكون فعلا لها ضمانه اللي هي اللي تضمن مستقبل البنت حتى بعد الانفصال لا سمح الله، مثلا تظل في وظيفتها، تكمل دراستها،
2: فانت مستقل.
1: ايوه يعني اكيد البيت المستقل هذا إيه؟ امر مفروغ منه تماما يعني ما ادري انا اشوف انه
2: لا، في بعض الشباب ما عندهم هذه المقدره، يمكن في السنوات الاولى من الزواج يسكن مع اهله يعني.
1: واذا صبرت
0: الله يسلمك. انا اول سنه سكنت مع اهلي.
1: ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لانه فيكم خير، سواء انت يا مراد او يعني زوجتك، يعني ما شاء الله تبارك الله انه الانسان لما تصبر على زوجها وتستنى سنه اولى سنتين ويقعدون في بيت اهلهم بعدين يتطور الوضع ويصير بيت مستقل، هذه ترى بحد ذاتها يعني نعمه كبيره ترى. اي والله.
2: بس انه يعني شوف انا من وجهه نظري انا يعني احب البنت تصير في بيت حمولتها، لانه خاصه اذا كانت صغيره عمر اي يعني
1: تتعلم.
2: تصير كأنها رايحة بيت أمها الثاني
1: تتعلم.
2: لكن في بعض الأمهات لا، يقولون لا بنتنا ما تدخل على أحد، لازم بيت لحالها وكذا وفي مستقل، وحق من حقوقها يعني في النهاية
1: طبيعي ترى إيه؟ يعني مدري أنا أشوف أنه يعني مدري هذا اللي حطه يعني سواء مع زوجتي سواء مع أمي سواء مع الواحدة، تحب تكون عندها بيت الخاص، تحط هي لمساتها مملكتها الخاصة إنه ما تقدر تسوي شيء لو صح. كانت مثلا بيت حمولتها أو شيء ما تقدر، ما لها أي شيء إلا غرفة النوم فقط. هذه كان الغرفة هي اللي نقدر أعدل فيها وحط فيها اللي
2: إنها كنا طالع من بيت أهلها البيت أهلها الثاني.
1: يا سلام. نفس يا سلام يا سلام.
2: نقول إحنا نستناكم برضو مشاركاتكم وأراءكم على 011-40-53، وأيضا نقول يسعد لنا صباحك يا سليمان.
3: يا هلا وسهلا، أسعد الله صباحك بالخير والمسرة.
2: يا هلا بك والله ألف.
3: الله يحييكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لبناتنا وأبنائنا ويحقق أمنياتهم ويرزقهم الأزواج والزوجات الصالحات الذي يسعدهم ويكتمل بها بناء هذا المجتمع الجميل. إذاعة الرياض دائما ما تختار مواضيع، وبكل تأكيد يعني ندرك تماما أنها تختار المواضيع للنقاشات لكي يستفيد الجميع، ليس كل ما يطرح يعني من سواء مني ولا من غيري ترى هذا هو يعتبر حال جميع أبناء هذا الوطن، يختلف كل منا حيختلف في شيء معين، هي وجهات نظر لكي تعمل فائدة. أدرك تماما أن الإذاعة حريصة على توصيل رسالة جميلة لكل الأشخاص لكي يستفيد، يعني خذ ما يحلو لك من هذا البرنامج واترك ما لا يحلو لك، وأنت صاحب القرار، فالبنت بنتك والولد ولدك، وأنت راح تختار لهم الأجدر والأسنى. هذا شيء. الشيء الثاني، الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكل من أقبل على الزواج، وأن يجمع بينه وبينهم على خير يا رب العالمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم من القلب، والله يعني صراحة دائما مواضيع تختارونها بعناية، وأدرك تماما أنكم حريصين على توصيل رسالة جميلة يصل بها هذا الوطن إلى المجتمعات الراقية الجميلة المتوفرة. الحمد لله طبعا لاحظنا أنه اليوم أو الفترة هذه الأخيرة أصبح الزواج يكون فيه شهرين أو ثلاثة شهور تواصل بين البنت والولد ليتوافقوا في الرأي وبعدين يحل جميع المشاكل. أول لا صراحة، أول كان فيه شروط، لأنه يجي يقدم الزوج الأب يخطب البنت لولده، أو يخطب أول ولد يخطب لنفسه إذا كان أبوه موجود أو أخوه، عن طريق الجيران أو عن طريق

0: الأقارب، يعني ما في أي معرفة، فبالتالي ما يعرفون وش هالأسرة وش أهدافهم وش عندهم، فتلقي بيجي شروط يعني ما كانت صعبة يعني، ولكن لا نأكد على بيت الحالة، بيت الحالة على أساس أنه هذا المجتمع كل هذا الشيء. طبيعي أن الأسرة تحتاج لهذا الشيء، لكن فيه اليوم أم لديها طفل واحد أو ولد واحد وزوجها متوفي، يعني صعب أن تترك أمك
1: صح،
0: ويمكن تحل البركة بهذا الزواج. هذا نقطة. النقطة الثانية وهي الأهم، أنا أشوف أنه اختلف الزواجات الأخيرة عن الماضي. اليوم ما شاء الله الوعي أصبح أكثر، والشباب عندنا ما شاء الله تبارك الله، والبنات اليوم متوظفين وسواء بنت، يعني أصبح في مساواة، أصبح في فكر جميل جدا اليوم. اللهم لك الحمد ولك الشكر، يعني نشوف الزواجات اللي قاعدين نشوفها اللهم لك الحمد، يعني توافق، تقارب، الأسر أصبحت قريبة من بعض. لاحظنا اختلاف في المجتمع، أول ما في إلا جارك ولا بنت خالك ولا بنت عمك، صراحة ما في معيد عن المحيط. اليوم لا، اليوم ما تدري إلا ولدك خاطب مثلا ما شاء الله تبارك الله من شرق المملكة ولا من جنوبها ولا من غربها، بسبب التواصل الاجتماعي الجميل اللي حصل في المملكة العربية السعودية في أعمال في شيء. اليوم يعني مثلا أهل الجنوب في الرياض، أهل الرياض في الجنوب، أهل الشمال في الشرق. حقيقة يجب أن نعترف أن اليوم المملكة العربية السعودية أو الرياض تحديدا، بما أني أنا موجود الرياض وعايش فيها، ما شاء الله تبارك الله مترابطة ترابط جميل جدا.
1: الله
0: يسلم بلحمة هذه القيادة اللي زرعت فينا هذا هذا هذا الأمن والأمان والثقة في بعضنا البعض.
1: يعطيك العافية سليمان، ومرة دائما مشاركاتك رائعة وجميلة. والحقيقة سليمان ذكر نقطة جدا مهمة، اللي هو أصبحنا نشوف فعلا زواجات الزوج من الشمال الزوجة من الجنوب. يمكن أنا أقول أنه لأنه صار في هذا التواصل عن طريق، صرنا نعرف ثقافات بعض كثير، يعني وصلنا نتقبل بعض بطريقة جميلة،
2: فتحت العقول.
1: أي فما في يعني أنت من الجنوب وأنا من النجد، ما في عندنا اختلاف في الثقافة بتصير هي سبب أننا ما نتوافق
2: أبدأ.
1: أنا فهمتك كيف أنت جاي من أي بيئة، وأنا أنت فهمني أنا جاية من أي بيئة.
2: يا سلام، صار ينظر للشخص على علمه وعلى مكانه وعلى أيضا أخلاقه.

0: ترى في البيت ترى رائع.
1: أيوه حتى العيال تحسهم عندهم ها شوي متقنين اللهجتين.
0: طيب
1: الله يجزاك حلو.
0: فؤاد
2: هلا والله أخوي فهد.
0: هلا والله.
2: صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير يا بدرية وجميع المستمعين وعبد العزيز الجربوع واللي رد علي كلكم يعني
0: بدرية. الله يسلمك. الله يسلمك فؤاد. هلا والله. هلا فؤاد. ها فؤاد شو رأيك موضوع الشرط؟
2: والله موضوع جميل. والله أنا كنت أنتظره يعني هالموضوع ده. والله تصدق يا فهد يمكن واحد الآن يسمعنا. طبعا واحد مسكين ما شاء الله الدنيا فوق حجر على راسي يبي يتزوج.
0: اوكي
2: يعني يسالني قال لي فؤاد انا شافني يعني في شركه اول زواج
0: حلو
2: وتزوج الحمد لله مرتين والحمد لله انا اسعد انسان مع زوجاتي واحده طبعا توفى الله والان عندي واحده واحنا اسعد زوجين. جي قال لي فؤاد انا ابي اتزوج ان شاء الله ويسمعنا الان ان شاء الله ويسمعنا اللي ما متزوج اللي يخاف من الزواج انا عاد اتزوج وخايف من المسؤوليه والشروط وابوها يشرط وانا راتبي محدود يعني والله قلت له يعني كم عمرك؟ قال 27. قلت له الله توصل الى 25 30 سنه ما متزوج بعد. قلت له والله اخدم على الزواج. قال لي تنصحني؟ قلت له اخدم على الزواج. قال انا على قد. قلت له والله الله بيغنيك وتتفتح لك الابواب من كل جهه لكن خلي نيتك سليمة أنو النية الصافية من يم الله. قل يا الله أنا أبعد تزوج.
0: يا سلام.
2: حتى القرآن الكريم يعني القرآن يقول وإن كانوا فقراء يغنيهم الله من فضل.
0: الله أكبر.
2: مسكين والله راح تزوج ودد علي قال فؤاد والله بس فكرت أني أتزوج.
0: يا سلام.
2: جاتني المساعدات من الأهل ومن الناس اللي أعرفهم يقول صرت أغنى الناس وتغيرت وظيفتي حصلت لي وظيفة إلى أفضل والآن شرى بيت وعند عيال الحمد لله يعني من أسعد الناس اللي متزوجين.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
2: والله على فكرة نقطة مهمة يا فهد قبل لا أختم نقطة مهمة والله صدقني رحت المحكمة ذاك اليوم والله ذاك اليوم عندي شغل والله مئات الناس جايين يطلبوا واثنين ثلاثة جايين يتزوجون. ليش والله يعني والله بكيت يعني ليش نصل إلى هالدرجة يعني.
0: لا شوف شوف الطلاق يا فؤاد يعني يقع والمشاكل تقع والناس ترى تختلف وسبحان الله ترى الزواج ترى في الاول وفي الاخير قسمه نصيب وثاني حاجه وهي الاهم وكثير من الله يعني من العلاقات الزوجيه الله يصلحهم ويهدي سرهم ان شاء الله. يا اخي يبتعدون عن موضوع اللي هو اللب الأساسي مخافة الله في بعضهم راعة بعضهم احترام بعضهم تقدير أنه هي بالعشرة والمساندة وإني أمشي معك في نفس الطريق حتى نصل اللي إحنا نبغاه. ما يؤمنون بالاختلاف ما يؤمنون أنه لا لازم يكون كلنا زي بعض. لا غلط. في أشياء كثيرة أصلا في الزواج الناس تفتقرها لكن ما هو موضوعنا. إحنا موضوعنا دائما نتكلم عن حال اليوم نتكلم عن موضوع الشروط هل هو أمر جيد ولا أمر يشوفه يفتح باب المشاكل. ويعطيك العافية يا فؤاد حبيبنا شكرا لك
1: ونقول يسعد صباحك يا ليان.
3: حي الصباح اللي يساوي ملايين اطلته البال تو ما زان.
0: الله.
3: أقولها وأنا شاعر أقولها وأنا شاعر ضمن المستمعين إن القصيدة العذب تقولها ليان.
1: الله يا سلام.
0: صباح نرجسي كذا صار خفايف خفايف نرجسية صباح.
1: حق
0: لك ليان حق لك
3: مو نرجسية ثقة بالنفس.
0: الله
1: صحح لك.
0: الله على التواضع
3: ثقة بالنفس. لو ما كانت قصيدي عذب كان ما خلتوني أقول قصايد.
0: إيه صحيح صحيح صحيح.
1: قولي لنا يا ليان تشاركينا في موضوع الحلقة.
3: انتو ما سمعتوا محمد بن قيس لما يقول ما اقول انا شعر واحد في العالم لكن قصيدي كفو وانا درابة.
0: اوه لا لا لا داخلة اليوم بقوة. شو السالفة عودة مدارس؟
3: لا عشان اول يوم اشارك بعد العيد.
0: يلا حيا
3: كل عام انت بخير فهد وبدرية.
1: انت بخير وصحة وسلامة يا ربي. ها قولي
3: طبعا الشروط اذا كانت تعجزية اشوف انها ما لها داعي لأنها تفتح مجال للخلافات.
1: تمام. تعجيزية يعني إيش؟ إيش تمثل لك كلمة تعجيزية؟
3: مثل اللي يحط يعني مبلغ عالي يعني إذا تم الطلاق.
1: إيه.

0: يعني إذا صارت المطلوب مبلغ مرتفع هذه تعجيزية.
1: إيه لكن إذا كانت عقلانية هي ضمان للمستقبل، مثل أن البنت تكمل دراستها وإذا يعني جاتها وظيفة ما يعي.
0: يا سلام يا سلام، أنا أشوف تكمل الدراسة وتكملة الدراسة من حقوق
1: في شيء بضيفه
0: إيه؟
1: في شيء اليوم نسيته فهد، ما قال ما في ما عشان ما ذكرته.
2: تعرفين العيد والهذا فهمتي؟
0: نسى بدا ينسى اشياء كثيره ترى يعني.
2: العتب والله على الها القطع والله. مثل ماشي يا ليان، مثل ماشي تك العافيه ليان على هالقصايد وعلى هالشغل الصباحي المرتب.
0: دلعنا والله ليان دلعنا.
2: لا شغل ناقصنا بس كذا. يا ساتر
0: جاب لك ما في شيء ناقص.
2: توني بقول بس كذا موسيقى خفيفه وقهوه.
0: قهوه موجود.
2: يلا طيب اطلع يا اخوي اطلع.
3: وينك ما بعد شفناك

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج صباح المملكة على أثير إذاعة الرياض. ذكركم بنفسي فهد الغامدي وزميلتي بدرية خالد، أذكركم أيضا بموضوع اليوم مستمعينا عن شروط الزواج. هل تشوفه أمر يجب وضعه، ولا تشوف أنه ممكن نافذة، وخلنا نقول باب يفتح فيه يعني قليل من المشاكل، الخلافات، الصراعات، يعني يؤجل شيء في النفس، يفتح كذا حزازية نوعا ما؟ هذا هو موضوعنا باختصار مستمعينا عن شرط أو شروط الزواج عند كتب الكتاب. شاركونا على 011-40-53 ومعانا اتصال، ونقول هلا يا خالد.
1: يا هلا بيكم، يا صباح النور،
0: صباح
1: السعادة بيكم،
0: صباح الورد، يا هلا وسهلا يا خالد،
1: صباح المملكة،
0: الله يصبحك بكل خير، يا مرحبا.
1: آمين يا رب. صراحة موضوعكم شيء جميل جدا ونستفيد منه، يعني وكل أب وأم وكل إنسان يتقدم في زواج يستفيد من هذا الموضوع. يعني أهم شيء الأب والأم يكونوا مسهلين جاهزين، يعني ما يتاجروا في الزواج، يعني الله، يعني غير زمان ما يقول لك فلان عنده بنت، أي أرسل أختك، أرسل خالتك، أرسل، يدوروا على بنت. اليوم الحمد لله كل بيت فيه 10 بنات 8 بنات ولله الحمد، والزواج البسيط يتوفق فيها الإنسان، وهذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. يعني يقول لك فلان يقول لك والله إلا أخذ البنت، قال بقول لا، هي مكتوب قبل ما يتعقد في الأرض يتعقد في السماء، وهذا سبحان الله من علم الله سبحانه وتعالى، يعني ما حد يقدر يشارك فيها إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان، فأنا يعني الحمد لله لما جاء أتقدم عند العباسي استهلت معه، قلت المهر تدفع فيه، والحمد لله عقدت عليها، والحمد لله قلت فرش فيتك وسوي زواجك ولله الحمد. اليسر حلو للشاب يعني والشغال في الأخير، يعني يوقع في فخ الحلال، يعني فالحلال طيب عند الله سبحانه وتعالى، الإنسان النفس ما تخاف.
0: يا سلام. يا سلام.
1: فأتمنى من الله سبحانه وتعالى، اليوم نحن في المملكة العربية السعودية غير أول، كل بيت فيه 10 بنات 8 بنات، والإنسان لا يتعجل في بنته. في الأخير في الأول الأخير يعني التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، يعني
0: نعم.
1: بس والإنسان وبرضه اللي يفكر يقول لك والله أنا ما ملقيت وما أدري إيش وراتبي قليل، لا صدقني والله نحن كنا راتبنا من 1000 ريال و1500، والحمد لله ولله الحمد زوجنا الأولى والثانية والثالثة، وأغنانا الله سبحانه وتعالى، يعني حتى ما يغنيك مو هي مو في المال، للسعادة.
0: اي سبحان الله، احيانا تكون فعلا أيه، يكون رزق
1: السعادة والترابط وصحيح. ويكون تخاف عليها وتحبها، ويعني وقهوة الصباح لما تقول يا فهد مهمة جدا بين الاثنين، يعني
0: لا اسحون الصباح شبوا القهوة على الرايق. ها يا سلام، يا سلام عليك ابو خلود، صباحك سعيد، منا لك يوم جميل، شكرا على المشاركة الطيبة حبيبنا. بس ابشرك ترى ما هي قضية الابي تاجر، ترى الكل صار يشترط، حتى الرجال، كل سواء رجال ولا بنات، الله ما باك، صارت الشروط للأسف في بعض الزواجات او بعض كتب الكتاب تحس انه مناقر، هي اشترطت، اشترط هو اشترط، انا اشترط، حتى
2: الزوج يشترط.
0: ايوه بس
2: وش ممكن يشترط؟
0: انا ما ادري، انا عن نفسي ما ادري، انا ما اشترط.
2: يعني انت وش سمعت يعني وش ممكن يشترط؟
0: يعني انه الاشتراط انه مثلا ما تعمل في وظيفه في شفت ليلي،
2: اوكي،
0: ما تعمل في وظيفه مثلا، اللهم صل الحبيب، مختلطه، يشترط يقول مثلا، يقول لك بعض الاشتراطات اللي سمعتها كمان من الشباب، يقول لك انا ما ابغى هذا، ايش قال، اللهم صل الحبيب، ايوه، الاشتراط كمان انه مثلا شو اسمها ذي الميك اب والشغلات هذه والدنيا، فطالع قلت يا اخي هذه ما تنحط
2: ما
0: كشروط
2: عليها، يعني
0: هذه ما تنحط كشروط زواج، هذه ترى كلها بالتوت، يعني بالاخذ العطاء، باللين، بالموده والرحمه، باللطف، يا اخي ترى برضو كلنا ما احنا كاملين ترى في الاول وفي الاخير، ونقدر نعدل الشيء بالحنيه.
2: بس هي الظاهر من باب انت اشترطتي انا بعد اشترط،
0: شوفي
2: بديناها بكذا،
0: ايوه
2: مشكله،
0: يعني في بعض الشروط، شوفي في بعض، يعني في ايش يقول لك، يقول لك انا دوامي صباح، انا شرط انا ما تداوم في
2: دوامات، يصير يداومون مع بعض ويرجعون مع بعض،
0: اقول هذا ممكن مع ممكن
2: ولانه هو المسؤول عن البيت
0: يبي ينام مرتاح، يبغى يقر راسه مسكين، يقول شايل همه لين ترجع. والله العظيم
2: صح. فاذا احنا نبي نسمعكم برضو، هل فعلا الشروط في عقد الزواج تعكس وعي وضوح منذ البدايه، ولا هي تفتح ابواب للنقاش والخلاف قبل ما تبدا الحياه المشتركه؟ وبرضو قولوا لنا وش الشروط اللي انتم حطيتوها في عقود الزواج. نبي نسمع اليوم بنات كثير، يعني تعالوا سولفوا علينا. فاذا نسمعكم على 011-40-53. ويسعدنا صباحك يا ابو محمود.
3: السلام عليكم يا استاذ بدريه.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
3: استاذ فهد،
0: هلا والله، الله يصبحك بالخير.
3: استقبلات الله يعينكم، جزاكم خير على النور،
0: طول لي عمرك.
2: لا بك والله.
3: بالنسبه للزواج، الزواج هو ليس صراع بين حق والباطل، صراع بين كاسب وخاسر. الزواج عقد يعني انس وموده ورحمه، زي ما ربنا سماه سبحانه وتعالى قال: والذي جعل لكم من انفسكم ازواجا ليش
0: تسكنوا إليها.
3: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
0: الله أكبر.
3: فيسكن الإنسان بيت في حياته عقارب، يسكن الإنسان في بيت في دخاخين ومشاكل، هذا السكن لابد أن يكون سكن نقي هادئ رفيع. ولذلك هو بيختار الناس اللي يعني مثلا يمكن إن شاء الله يبقى بينهم المودة والرحمة، بيختار من هذا الأساس. وفي هناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها، فاصل بذات الدين تربت كذلك. على هذا الأساس يختار الإنسان. أما أنا أعرف واحد المغالاة في المهور، قال لي واحد أنا كتبت على يعني زوجتي اللي هو معاه حاليا نحن، وبعدين إنسان متعلم دكتور، يقول لي بعد ما تعاقدنا يعني اتفقنا على المهر وهذا ودفعت المهر في المجلس، يقول بعد ما طلعنا طلع وراي أبوها وعطاني المهر، قال لي أنا حأدفع من عندي وأنت ساعد بي نفسك، أنت مشي بي حالك
2: وأنا
3: حأتكفل بي هذا المهر. فبيقول والله الموقف هذا ما نسيت، لكن ما أنسى هذا الموقف. فالزواج وبعدين يعني حكاية الشروط، أحيانا الشروط مثلا أيوة أبغاها يعني تم تعليمها ماشي، أبغاها تعمل بعد الزواج ماشي، لكن إذا ربنا سبحانه وتعالى نسأل على هذا الرجل وقال والله أنا متكفل، أنا ما أبغى تعمل لكن أبغى أرد البيت وأنا متكفل بإرضائها، ليش ما في مانع؟ لا يعني يوضع هذا شرط يعني. في مثل ما الإخوان ربنا واحد يعني قال أبغى زوج ما خلص الماجستير وخلص الماجستير، وربنا هذا أحد الفهود من شمية السيد فهد وتزوج بعد إيد ربنا كرم. واحد فهد تاني يقول أنا والله منتظر الصفقة لما تجين إن شاء الله الزواج. فالزواج ليس يعني بكثرة المال ولا كثرة الشروط، لا الزواج يعني راحة وإحسان ومودة، فالإنسان يأخذ الزواج على هذا الأساس يعني.
2: صحيح صحيح يا ابو محمود،
3: ولا مخلينا نتكلم لوحدنا.
2: احنا قاعدين نسمع الكلام اللي تقوله، لان فعلا يعني اختصر كل الكلام اللي ينقال الحقيقه يا ابو محمود، يعطيك العافيه وشاكرين لك هذه المشاركه. يعني هو لخص كل الكلام اللي المفروض ينقال في هذا المجال.
0: عز الله والله، ترى الموضوع ترى ابسط بكثير بكثير.

0: كثير والله أبسط من الاشتراطات، وأبسط من إن نعقده، وأبسط من أن يكون الواحد نجل الثاني، وأبسط من إن كل واحد ينظر لمنظور للأسف بدرية دائما فتح الموضوع هذا وصار في تفرعات نوعا ما. والله عمره ما كان الزواج ترى تحقيق الأمنية، كل واحد بيحقق أمنيته مع الشخص هذا، لا ترى هي مشاركة للوصول. أنت عندك أهداف، في واحد بس دخل حياتك يساعدك توصل لها.
1: شراكة
0: يساعدك. شلون يساعدك؟ بالدعم العاطفي، المعنوي، المادي إن وجد ركز على إن وجد، بالدعم كل شيء، ترى كلمة طيبة والحنية والأمور هذه وشخص تستند إليه، لا على قولتهم خلتك الدنيا تميل، ترى بهذه بحد ذاتها قوة.
1: صح.
0: لكن للأسف. طيب مين معنا؟
1: لا خلينا نوقف فاصل.
0: مجد المهندس بين يدي وحس أنك بعيد. ألا ألا لا لا لا ها أسمع أطلع.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين معكم أكيد أصدقاء الصباح في برنامج صباح المملكة، ونرحب بكل اللي انضموا لنا في هذه الساعة الإذاعية الثانية اليوم. وتزامن أكيد مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يبدأ اليوم عدد من طلاب وطالبات الجامعات أول أيام الاختبارات النهائية في مرحلة كذا تتطلب استعداد ذهني ونفسي كبير بعد أيام من الإجازة والارتباطات الأسرية والاجتماعية. بين أهمية التحصيل الدراسي والحفاظ على التوازن النفسي، اليوم يبرز دور الأسرة في دعم الأبناء خلال هذه المرحلة المهمة في حياتهم. اليوم راح نتكلم حول هذا الموضوع مع الدكتورة نجوى بنت ذياب المطيري، مستشارة تربوية بشؤون الأسرة، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: أهلا، صباحكم سعيد.
0: يا هلا بك والله. اليوم أول أيام الاختبارات النهائية، نبي نعرف كيف ممكن الأسرة تساعد أبنائها في الانتقال من أجواء الإجازة إلى أجواء الاختبارات ويكون بسلاسة.
1: طبعا بداية عودا حميدا على الجميع، وعودا حميدا على الدوامات والاختبارات وعلى النظام والروتين المدرسي المميز. كيف أنه ننتقل أو كيف تنتقل الأسرة من أجواء الانتقال أبنائها من أجواء الإجازة إلى أجواء الاختبارات بسلاسة؟ احنا دائما نقول لابد يكون هناك انتقال سلس يبدأ قبل الاختبارات. طبعا من أمس كان هناك التحضيرات والتجهيزات لاستعداد مثلا النوم الجيد، النوم المبكر، تقليل المشتتات، ضبط أيضا بعد الوقت الاستيقاظ. هذا اليوم يعتبر أول يوم بعد إجازة عيد الأضحى تقريبا التي يعني استمتعوا فيها الأبناء وأخذوا أوقات كبيرة جدا ما بين أحضان العائلة. اليوم متطلب منا أنه مو بس فقط أنه نعودهم أو نرجعهم النظام التعليمي، لا، أنه الآن نحضرهم للاختبارات النهائية. الآن لابد أنه نوفر بيئة هادئة داعمة داخل المنزل، نساعدهم أيضا على التهيئة النفسية والدراسية دون ضغوط يعني كبيرة عليهم. لابد أنهم حتى بعد أيضا نشاركهم إيش طبيعة الاختبارات. أحيانا تكون هناك الاختبارات فيها تخطيطات معينة، اختبارات تكون فعلا دقيقة، لابد خصوصا المراحل

0: هي اللي يعني اختبارات مركزية. هنا يتطلب منا أنه نحاول قد ما نقدر نكون يعني شركاء داعمين، لأنه فقط نكون رقابة صارمة عليهم.
1: يعني هي أصلا فترة الاختبارات ترهب الطالب نفسه، أيضا ينتقل هذا القلق للأهل نفسهم. فإيش أبرز الأخطاء اللي ممكن تقع فيها بعض الأسر أثناء فترة الاختبارات وتأثر سلبا على الطالب؟
0: أحيانا المقارنات بين الأبناء، يعني الآن من أكثر المشاكل أو الأخطاء شيوعا خصوصا عند الأهل، أنه يقارن بينه وبين إخوته، أنت هذا ذاكر وأنت ما ذكرت، أو يقارن بينه وبين زملائه، أنا أشوف هذا ما شاء الله شاد حيله وأنت ما أشوفك قدمت بدرجات معينة. أحيانا المبالغة في التوقعات، يعني حاط بباله أنه ما شاء الله ولدها بياخذ المركز الأول، وهي أصلا مو داري عن ولدها أصلا في السنة كلها. هذا بعد خطأ كبير جدا، أنه ما تعرف حتى إيش مستواها التعليمي، ولا كيف طبيعته مع المعلمين، ولا تدري أنا عن شيء، ولكن عندها توقع أنه ولدها لابد يكون فيه المراكز الأولى، وهذا خطأ كبير جدا. لابد نكون هناك متابعة كاملة خلال السنة الدراسية. أيضا من الأخطاء الشائعة أنه بعض الأمهات والأباء للأسف يربطون المحبة والتقدير بالدرجات فقط، أنت ولدي عشان جبت مثلا درجة 100%، فهذا ما جبت خلاص أنت ما تعتبر، فهذا يسمى الحب المشروط، فهنا يصير عندي انتكاسات كبيرة جدا خصوصا على المراهقين. أيضا من ضمن الأخطاء اللي هو التركيز أيضا على النتائج، إشعار الطالب أن كل مستقبله كامل متوقف على هذه الدرجات الاختبارية، وهذا يزيد للأسف من قلق الطالب، يضعف أدائه، نسوا أن هناك الطالب عنده مهارات كثيرة جدا غير هذه الاختبارات التحصيلية. أحيانا بعض الطلاب ما شاء الله عندهم مهارات يدوية، حرفية، إلكترونية، ما يركزون عليه بقدر ما يركزون لابد تجيب هذه النسبة، فهذا يؤثر على مستواه الدراسي ويقلل ثقته في نفسه خلال الفترات المقبلة.
1: يعني هذه الفترة جدا قلقة، جدا فيها توتر وكذا استرس على أعصاب الطلاب، يعني كيف ممكن إنه الوالدين يتعاملون مع القلق مع التوتر اللي يرافق الأبناء في أيام الاختبارات النهائية؟
0: أحيانا بعض الأمهات لما يعني تتواصل معي كالاستشارات تقول ودي إني أروح أنا أختبر عنه ولا هو يختبر، يعني من شدة قلقها، من شدة المسكينة ما صاير عندها أرق ما تنام الليل، ودها أن ولدها بسرعة ينجح ويخلص هذه السنة الدراسية، يعني خصوصا في الأيام هذه الأخيرة اللي فعلا إحنا السنة كاملة شاد حيل فيها. فإحنا دائما نقول قد ما نقدر خففوا من وطأة التوتر، من وطأة القلق، حاولوا تتفهمون أبناء مشاعرهم، حاولوا أنكم ما يعني تقللون من ضغوطاتهم، حاولوا أنكم ما تسخرون منهم، خصوصا لما يقول أنا ما أفهم أنا ما أستوعب، فهنا يصير في تنمر عليهم، سخرية. حاولوا قد ما تقدرون أنكم أنتم تبينون أنه الأمر طبيعي وما في شيء، لأن سبحان الله ترى الأبناء يكتبسون هذا التوتر منه. أنا لما يشوف ابني من متوتر من موضوع معين هو يتوتر مني بس ما يدش القصة، فدائما أبنائنا سبحان الله يكتبسون منا مشاعرنا انعكاساتنا في هذه الأمور، فبالتالي قد ما نقدر نحاول أنه ننظم وقتهم، نحاول أنه يعني نوقظهم مبكر خصوصا بعد ساعات الفجر الأولى، بعد صلاة الفجر يستعد على أساس سبحان الله ساعات الفجر اللي بعد الصلاة تكون فيها أكثر تركيزا وأكثر هدوءا وأثبت للحفظ، فهنا يكون استرجاع وذكر بأذكار اللي هو استذكار المعلومات، كيف الذاكر، كيف طريقة الخرائط المفاهيمية، يعني أنا أكون عونا له وفي نفس الوقت أكون قد ما نقدر إنه متابعة له. يعني بعض الأمهات لما نقول تابع ما ترى تجي سي وياه من الصفحة الأولى لين الصفحة آخر الكتاب، غلط. احنا دائما نقول حاول اني ذاكر وانت اختبري، خصوصا في مراحل المتوسطه الثانويه الابتدائيه اكيد الله يكون بالعون انه صفحه بصفحه، لانه فعلا مو عارف طريقه اللي هو المذاكره.
1: يعني حتى ايضا دكتوره ايضا التغذيه جدا مهمه في هذه المرحله، لانه كثير من الطلاب ممكن انه يروح للاختبارات يعني مسدوده نفسه من شده القلق، ف يعني نحاول احنا كاباء وامهات ان نجيب لهم يعني اكل خفيف ما يضايق في معدته لما يكون في نفس قاعه الاختبارات. دكتوره ايش الرساله اللي تودين انه توجهينها للطلاب لاسرهم مع انطلاق الاختبارات النهائيه في عدد من جامعات المملكه اليوم؟
0: طبعا بدايه لابد من قد ما نقدر انه نجعل الاختبار محطه لإظهار ما هم تعلموه خلال هذه السنة الدراسية، مو أنه مقياس قيمته عندي أنا أو قدرته عندي أنا كأم وكأب. لابد أن تنظمون أوقاتهم، لابد أنهم تساعدونهم على طريقة الاستذكار، هناك أكثر من طريقة، الخرائط المفاهيمية، المعلومات اللحظية، تدوين

0: ملاحظات، اختصار هذا الكتاب بملخصات صغيرة. بعض الطلاب ما يعرف كيف طريقة إنه يذاكر أصلا. أيضا قلل المشتتات، يعني بعض الأولاد عنده فكرة يقول لا لابد أني أكثر كافيين على أساس أنه أسهر صح، فيصير عنده أرق، فيصير عنده قلة نوم، فيأثر عليه هو مواصل رايح للاختبار، فيصير عنده نسيان أو هذيان لهذه المعلومات اللي هو يعني حفظها. أيضا قد ما نقدر حاولوا أنهم يستذكرون بالله سبحانه وتعالى، أنه يحاول يبدل الأسباب، وثم بالتالي سبحان الله على قدر هذه النتيجة على قدر هذه الرضا. مهم جدا أن تدعمون أبنائكم نفسيا، يعني مهما قدم هذا هو قدراته، يعني لا تحاول أنك تقارن به في زملائه، أو تحاول أن يعني تشيطنه على بقية مثلا إخوته هذا يذاكر، فيترك المذاكرة ويروح سبحان الله يباغضهم ويكارههم، تبدأ حروب نفسية أهلية داخل هذه الأسرة. مهم جدا قد ما تقدرون الدعاء، وهذا سلاح المؤمن، وفي نفس الوقت المتابعة الأسرية. هي بتاخذ منا أسبوعين، أدري أن المرحلة شوية صعبة، ولكن إن شاء الله تخرج بنتائج طيبة.
1: دكتورة نجوى بنت ثياب المطيري، مستشارة تربوية بشؤون الأسرة، كل الشكر لك على هذه المعلومات الرائعة، وتحدثنا معك عن دور الأسرة في دعم الأبناء في هذه الفترة المهمة اللي هي فترة الاختبارات النهائية. كل الشكر لك على هذه المعلومات وهذه النصائح الرائعة.
0: شكرا لله. شكرا لكم.
1: حياك الله. فإذا مستمعينا الكرام، يعني هذه النقلة من خروجنا من أيام إجازة عيد الفطر المبارك وما يصاحبها من لقاءات عائلية، أجواء احتفالية، عودة أبنائنا الطلاب إلى الاختبارات النهائية، يعني هذه تعد مرحلة من أهم يمكن المحطات الأكاديمية اللي تتطلب تركيز واستعداد ذهني ونفسي، خاصة بعد فترة الراحة وبعد فترة تغيير الروتين. مثل هذه الأيام النجاح ما يقتصر على المذاكرة فقط، لا، تمتد أهميته في تنظيم الوقت والحصول أيضا على قسط كافي من الراحة والابتعاد عن مصادر التوتر والقلق. وزي ما سمعنا من الدكتورة، هنا يبرز دور الأسرة في توفير الأجواء المناسبة، في توفير الدعم المعنوي اللي يمنح الأبناء الثقة والطمأنينة خلال فترة الاختبار. فإذا مع انطلاق الاختبارات النهائية، دائما تبقى رسالتنا لأبنائنا وبناتنا الطلاب إن الثقة بالنفس وحسن الاستعداد وتنظيم الوقت هي مفاتيح النجاح بإذن الله. كما أن الدعم الأسري دائما والكلمة الطيبة والبيئة الهادئة تصنع أكيد فارق كبير في تعزيز التركيز وأيضا تخفيف ضغوط على أبنائنا الطلاب في هذه الفترة. نسأل الله لجميع الطلاب والطالبات أنه يوفقهم ويسدد خطاهم، وأن يكلل جهودهم بالنجاح والتميز، وأن يجعل هذه الأيام بداية لثمار تعبهم واجتهادهم طوال العام. فإذا إحنا نوقف الفاصل وراجعين لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا وتلا وجبلا وزلزالا وبركانا وصحراء
1: وصحراء.
0: الله يا سلام. يلا حيهم مستمعينا في برنامج صباح المملكة، البرنامج المجدد معكم يوميا من الأحد للخميس من الساعة 7 للساعة 10. حياكم الله مستمرين معكم في ساعتنا الثانية مستمعينا، وعندنا موضوع نتناقش فيه مهم جدا بحكم ان احنا خلصنا اجازات ما جدا. وش
1: الموضوع هذا؟ يعني بيعجب، صدقني بيعجب،
0: انا متاكد.
1: يقول لك يحتاج الموظف الى اسبوع دون مهام بعد الاجازه.
0: ايه
1: عطني دررن،
0: هذا هو ترارارا. ايه هذا
1: عشان عارف انه بيعجبك.
0: ها قولي.
1: يقول لك مع عودة جميع القطاعات للعمل في يومها الاول، تتطلب مرحلة ما بعد الاجازة تخطيط تدريجي لضمان عودة الموظف بكفاءة عالية وتجنب الضغط النفسي. من الافضل انه يتم اعفاء الموظف من المهام الثقيلة والمشاريع الجديدة لمدة اسبوع، يعني ما تجيب له على طول مهام قوية. وقال انه في استراتيجيات العودة التدريجية، إنه الأسبوع الأول عندك اليوم الأول يصير فيها استقرار، يسمونها اليوم الاستقرار. يعني دوبك جيت أول يوم بعد الإجازة حطها كذا معايدة، عطها شوف بعض وش الأخبار وش صار فيه. يعني اليوم الأول دائما يخصص بالكامل، يمكن زي ما ذكر هذا المقال ترتيب البريد الإلكتروني، تشوف وش عندك وش ما عندك، بس إنه ما تبدأ العمل الفعلي.
0: أيوة.
1: وتطلع على أهم التحديثات وش صار في جدولة الاجتماعات بدون ما يكلف الموظف بأي مهام طارئة وضرورية. بعدين يجيك الأيام من 2 إلى 4، هذا يسمى التوجيه والمتابعة.
0: سلام.
1: هنا نبدأ نركز على إيش؟ على المهام الروتينية، وش بنرتب وش بنصلح، الاجتماعات الداخلية القصيرة. نحاول هنا نجعل الموظف إنه يستوعب سير العمل وأيضا مستجدات المشاريع خلال فترة غيابة.
0: يلا.
1: بعدين على نهاية الأسبوع التخطيط. هنا نبدأ تدريجيا إننا نستلم المهام، نستلم المشاريع الجديدة، ونخطط للأسبوع القادم بفعالية.
0: يا سلام.
1: وعندنا نصيحة روجر كرينكس اسمه،
0: ونعم
1: هذه النصيحة يقولها إلى المديرين.
0: أيوة.
1: ويقول لك المفترض إنه تمنح الموظف أسبوع إضافي بلا مهام، لأنه غالبا الموظف بعد الإجازة يجي مع أفكار جديدة وقدرة أعلى على العمل الإبداعي. لكن اسمع زين يا فهد، لكن إذا صدمته بمهام كبيرة راح تخنق الفكرة الإبداعية اللي هو جاي فيها.
0: أنا مخنوق
1: شكرا لك.
0: أصلاً هي
1: شرايك تؤيد أم لا تؤيد؟
0: أؤيد وبشدة، لأنه فعلا ترى، لأنه ترى الموظف في فترة الإجازة ترى يرخي جميع دفاعاته واحتياطاته وإبداعه، ويكون في المرحلة اللي هي الطيران في الأفق، عايش كذا حياة هادية
1: أصلاً، دوبه يضبط نومه يعني عشان
0: ولا يرخي. وحتى مسؤولياته يعني جدا قليلة، خلاص ما في مسؤولياته شي، يوفر لأهله يتمشون ينبسطون بس سعة صدر. فلما يرجع فجأة للعمل الجدي
1: تعطي مهمة كبيرة ولا طارئة،
0: ملفات واجتماعات. يا ساتر،
1: تعال خذ ملفات ولا
0: ترى والله صدمة،
1: وأعطني
0: طب
1: إبداعك.
0: طب عشان الناس ترضى وأصحاب العمل وأرباب العمل يرضون كمان، خلاص مو أسبوع، خلها 3 أيام. أول 3 أيام خلها زي وين رحتم في الإجازة؟ في المدرسة، عرفت؟ خلها زي كي. وش سويتم؟ خلى مثلا جمعة، جيب بوفيه مفتوح، شغلات الناس تتولف. اليوم الثاني نبدأ نتناقش، اليوم الثالث يبدأ تخطيط لآخر يومين في الأسبوع.
1: بالضبط.
0: خلها كذا تدريجي، لكن تصدمني فجأة.
1: يا والله اجي اول يوم معطيني مشاريع ومعطيني،
0: انا كنت والله اني اتذكر كنت ماخذ اجازه شهر وراجع ومعطيني
1: ناسي
0: ملفين،
1: ناسي طريق الدوام.
0: يلا اطلع يا اخوي.

طيب، في هالوقفة أو في هاللحظة مستمعين نتكلم عن موضوع مهم جدا يخلط البعض في بين التلبك وعسر الهضم، فيختلط عليه العلاج دون ظهور أي نتائج مرضية، ومع اختلاف النظام الغذائي الحالي قد تنتشر هذه الأعراض من التلبكات وأيضا عسر الهضم بشكل واسع عند فئات مختلفة. واليوم وفي هذه اللحظة

0: الرابطة، بنناقش الموضوع مع ضيفنا الدكتور محمد بن عبد الله آل شيف، استشاري أمراض باطنة وأمراض الدم والأوعية الدموية. حياك الله وبياك دكتور محمد.
1: اهلا وسهلا، صباح الخير اخي فهد، واحب اصبح على جميع المستمعين.
0: الله يصبحك،
1: اذاعه الرياض،
0: طول لي عمرك وصبحك برضا والنعيم. دكتور محمد، بدايه الدكتور ودنا نبدا بوش الفرق بين التلبك وعسر الهضم، وما هي الاغراض لكل منهم يعني، او الاعراض؟
1: نعم.
0: عفوا.
1: نعم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: السلام ورحمه الله،
1: صباح الخير على الجميع. طبعا موضوع يعني شائع جدا، واشكركم على يعني اثاره هذا الموضوع، ونتمنى يعني في خلال الدقائق هذه نشبع الموضوع طرحا ان شاء الله. التلبك وعسر الهضم هما مصطلحين استخدما يعني كثيرا بشكل متبادل، لكن هم مو نفس الشيء. طبعا عسر الهضم هو يعتبر مرض، بالانجليزي احنا نسميه تصنيف الديسبيبسيا او انديجيشن، هو مرض او هو يتكون من مجموعه اعراض تصيب الجزء العلوي من الجهاز الهضمي. احنا نقول الجزء العلوي يعني من الفم الى المريء الى المعده الاثني عشر، هذا الجزء العلوي. اوكي، طبعا القولون والامعاء الدقيق هذا يكون اللي هو نسميه الجهاز الهضمي السفلي. طبعا هذا احنا العسر الهضم يؤثر على الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، تشمل الشعور بالامتلاء السريع والثقل بعد الاكل، انتفاخ، ألم أو حرقة أو انزعاج في أعلى البطن، هذا بيشمل له عسر الهضم. أما التلبك الهضمي هو مصطلح شائع بين الناس، لكن له ليس تشخيص يعني طبي، يعني يشمل تلبك الهضمي يشمل عسر الهضم ويشمل أعراض تشمل الجهاز الهضمي السفلي، يعني مثلا زي إمساك، زي إسهال. يعني واحد يصاب بمثلا نزلة معوية يقول أنا عندي تلبك في الجهاز الهضمي، يشمل أنه نزلة معوية. قد يكون أعراض عسر هضم جاءت يقول لك أنا عندي تلبك يعني في الجهاز الهضمي العلوي. فالتلبك ليس يعني هو المصطلح العلمي. مثلا أعطيك مثال قريب، يعني كثير نسمع يقول لك أنا عندي قولون هضمي، عندي قولون عصبي. علميا هو قولون عصبي أو متلازمة القولون العصبي أو إيرتابل باول سيندروم، لكن هضمي درج بين الناس، سبحان الله، اللي دارج بين الناس وليس بالشرط انه هو تصنيف علمي. فهو نفس الشيء، التلبك هو يعني مصطلح دارج بين الناس شائع، ولكن طبيا الاصح هو عسر الهضم. عسر الهضم اعراضه طبعا مهم جدا نتعرف على الاعراض. اعراض عسر الهضم الشعور يعني بالشبع بسرعه اثناء الاكل، يعني الشخص يعني مثلا الشخص الطبيعي عنده مثلا طبق لا يستطيع اكمال الطبق او الوجبه، يشعر بالامتلاء، الانتفاخ وثقل مزعج بعد الوجبات، دائما يكون بعد الوجبات. بعض الأحيان يكون ألم أو حرقة في أعلى البطن. طبعا المزمنة يعني في مزمن وفي حاد، المزمن دائما يكون فيه الأعراض، شعور بالامتلاء السريع، بالانتفاخ، عدم ارتياح، بعدم وجود الألم. الحاد يكون الألم أكثر. أيضا أحيانا يكون مصاحب بالغثيان والتجشع والانتفاخ. طبعا أعراض التلبك الهضمي قلنا نفس الأعراض اللي ذكرتها، لكن يشمل أعراض الجهاز الهضمي السفلي كإمساك أو إسهال. يجب التنويه أن عسر الهضم تخيل من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعا، نسبة 1 من كل 5 أشخاص، يعني 20%. والطريف أنه فقط حوالي نسبة بسيطة، يعني تكون من 15 إلى 65% يستشيرون الطبيب لعمل بعض الفحوصات وأخذ العلاجات. لكن احنا نقول متى احنا نستدعي نزور الطبيب؟ مهم إذا كانت الأعراض متكررة أكثر من 3 أشهر. أيوة. جميل. أو مصحوبة بأعراض، الأعراض احنا نسميها الأعراض المنذرة أو ريد فلاج، هي كالتالي: إنه فقدان وزن غير مقصود، مو واحد يسوي دايت وقاعد يسوي حمية ورياضة، لا، يعني واحد له متبع دايت ولا مسوي رياضة ينزل بنسبة 5% خلال 6 أشهر. يعني مثلا وزنه 100 يعني ينزل 5 كيلو، مو نوسوس. لو الواحد يوزن نفسه كل يوم يمكن ينزل يوم كيلو يزيد كيلو كيلو، ولو تلاحظ لا نزول غير مقصود 5% خلال اللي هو 6 أشهر وأكثر. أيضا يكون صعوبة في يعني في البلع، الواحد يأكل يشعر زي كأنه غاص، صعوبة في البلع، ألم في البلع، إضافة للأعراض اللي ذكرتها سابقاً إنه قد يشعر بالغثيان أو عدم الارتياح، لا يكون لا في قيء متكرر، هذا لازم زيارة الطبيب. أو يكون وجود نزيف في الجهاز الهضمي، كيف؟ يا إنه يكون تقيؤ دموي أو إنه يكون اللي

0: يعني الدورة عندها غزيرة يكون عندها فقر دم، هذا السبب. لا، يكون شخص ما عنده أي سبب واضح يكون معه له فقر دم مع وجود يعني عسر الهضم، هذه كلها يعني نسميها يعني علامات منذرة أو ريد فلاجز تستدعي زيارة الطبيب لعمل طبعا مناظير وفحوصات أخرى.
1: ممتاز. طيب دكتور محمد، طيب وش اللي يسبب عسر الهضم؟ وش اللي يسبب يعني، هل هو مثلا خلنا نقول يعتبر السبب أو أقوى الأسباب لسرعة الأكل وعدم مضغ الطعام جيدا، ولا هناك أسباب أيضا لهذا العسر؟
0: نعم جميل جدا. احنا نقول عسر الهضم يعني أكثر الشكاوى يعني الهضمية شيوعا له أسباب متعددة، بعضها مرتبط بالعادات يعني اليومية، وبعضها بأمراض تحتاج إلى تشخيص علاج. طبعا الأهم الأكثر شيوعا وأكثر المرضى يجون في العيادات لو نسميه عسر الهضم الوظيفي، يعني هو أحد أكثر الأسباب شيوعا. يعني إن المريض طبعا يعاني من أعراض مزمنة ومتكررة في الجزء العلوي من البطن، قلنا من انتفاخ، من غازات، شبع سريع، عدم ارتياح، دون وجود سبب عضوي. نسميه عشان كده سمينا وظيفي، دون وجود سبب عضوي واضح طبعا يمكن اكتشافه بالفحوصات أو المنظار. هذا يمثل 80% من الحالات. تخيل باقي 20% من الحالات تكون طبعا مرتبطة بأمراض تتعلق في الجهاز الهضمي، مثلا زي قرحة المعدة، جرثومة المعدة، ارتجاع المريء، أيضا بعض الأدوية مثل المسكنات. مهم الأدوية نضع خطين تحتها، الإفراط في تناول المسكنات المضادة للالتهاب زي البروفين، زي البولترين، ومجموعة كبيرة بس على يعني سبيل يعني الذكر للحصر اللي هو ذكرت اثنين منها. وأيضا كثير الآن يستخدم أوبر التخسيس، الآن صارت يعني من الأدوية الشائعة زي السيماغلوتايد يعني المعروف يعني تجاريا بالأوزمبيك والويجوبي، و اللي هو تيرزبتايد المعروف تجاريا بالمنجار، وأيضا هذه تسبب أعراض يعني عسر هضم. حبوب الحديد من أكثر الأدوية شيوعا تسبب أيضا اللي هو عسر هضم. بعض اللي هو المضادات الحيوية والأسبرين، هذه مرتبطة يعني بعض الأمراض، وأيضا حصوات المرارة. حصوات المرارة كثير في العيادة يجون تتشابه الأعراض، لكن النوه يعني حصوات المرارة يكون معها أيضا قد تكون في الجانب أو نسميه العلوي من البطن نسميه رأس المعدة، أو تكون في الجانب العلوي الأيمن، ومع الألم أو الغثيان يكون ينتقل الألم إلى الكتف، يشعر المريض ألم في الكتف أو في الظهر. هذه حصوات المرارة. نجي الآن إلى النمط المعيشي. النمط المعيشي سيء جدا، هو أيضا أحد الأسباب. تناول وجبات كبيرة، إفراط في الأطعمة الحارة والدسمة، سرعة الأكل، عدم مضغ الطعام جيدا، تناول الطعام قبل النوم مباشرة، واحد يأكل وينام،
1: أيوة.
0: توتر والضغوط النفسية من أهم الأسباب، والتدخين. تخيل واحد كده مثلا يأكل وجبة متأخرة ويدخن
1: وينام.
0: أوكي، ويأكل بسرعة والوجبة دسمة أو حارة، إيش تتوقع النتيجة؟ أيوة. أكيد بيكون فيه بيجين العيادة يوم ثاني. هذه يعني من خاصة الآن إحنا يعني يعني حب يعني كل عام وأنتم بخير. يعني بخير. كنا مقبلين العيد كثير في العيادة أمس، جانا يعني بأعراض اللي هو عسر هضم وقولون عصبي، وكله بسبب النمط المعيشي. إحنا نقول دائما ثلث للهواء وثلث للماء وثلث للطعام، هذه يعني حكمة يعني وحديث نبوي. والمعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء.
1: نعم جميل. طيب دكتور محمد، هل له علاقة يعني زي أنك ذكرت على طاري العزائم الآن والعيد والناس الذبايح والمفاطيح والدنيا، فأكيد في مشروبات غازية معها، والبرضه يأكل ومعها موية من غير مشروبات غازية، هل لها تأثير في هذا الموضوع؟ هل المشروبات الغازية فعلا تأثر وتسبب هالعسر الهضم وتزيد تلبك المعدة وما إلى ذلك؟
0: نعم يعني للأسف الكثير يعني فهم الموضوع خطأ، مفاهيم خاطئة. يقول لك أنا مع الوجبة دسم المفاطيح لازم أشرب مشروب غازي
1: عشان هضم،
0: على أساس يسهل الهضم، والعكس. يعني معلومة خاطئة جدا. المشروبات الغازية تعد من أكثر عوامل تزيد الأعراض لدى يعني بقول غالبية الأشخاص. ليش؟ تحتوي على غازات تزيد من الانتفاخ، المعدة والتجشؤ، أيضا تزيد الشعور بالامتلاء والثقل بعد

0: وجبه وهي اعراض عسر الهضم. ايضا تحفز الارتجاع لان تحتوي على ايضا كافيين وايضا الغازات اللي فيها تحفز الارتجاع المريء والحموضه لبعض الناس. ايضا زي ما قلت تحتوي على الكافيين وكميات كبيره من السكر تزيد الشعور بالتخمه، تزيد الوزن، تزيد السكر. فيعني مش للاسف يعني مشروبات غازيه. طبعا البعض يقول لك انا اشرب مثلا، لا مش ما نبغى نذكر اسماء تجاريه.
1: نعم
0: يعني كل المشروبات الغازيه لها نفس التاثير السلبي. اوكي ايضا شرب الماء بعد الاكل. شوف يعني خلاف الاعتقاد الشائع اسمع كثير يقول لا تشرب ماء بعد الاكل، لا توجد ادله قويه على ان شرب الماء مع الطعام يسبب عسر الهضم. بالعكس يعني شرب الماء بكميات معتدلة يعني يساعد على يعني هضم الطعام، ولا توجد مشكلة في ذلك. إن إحنا ثلث طعام ثلث هواء ثلث للماء، فما في أي مشكلة من ذلك. ولكن بس نحب يعني نسلط الضوء على المشروبات الغازية وهي صراحة يعني آفة. يعني أنا يعني أنصح يعني سبحان الله لما أحضر عزائم أشوف أراقب يعني كيف الناس قليل نسبة يقول لك لا أنا صحي يعني ما أشرب مشروبات غازية.
1: أيوة.
0: سبحان الله يعني المشكلة هذه بين الأطفال والشباب أكثر يعني من منتصف العمر وكبار السن. يعني بالضبط. يعني نحتاج حملات يعني توعوية لهذا الموضوع.
1: ممتاز. طيب أتكلمنا على المياه والمشروبات الغازية، طيب وش رأيك دكتور محمد في اللي يقول لك الآن بعد العشاء يا سلام يا زين بيالة الشاي؟
0: نعم جميل.
1: اي ياخذ له تعدد يعني، وخذ من الانواع، يجيك اللي يقول لك والله لا الشاي الاحمر الشاي الاخضر وما الى ذلك، هل هذه تساعد ولا تكون مؤثر ايضا على الجهاز الهضمي وتسبب عسر او تنبك؟
0: شوف يعني يعني الموضوع قلت من ذو شجون. عاده المشروبات الساخنه بعد الوجبات الشاي الاخضر يعني او الشاي الاحمر، البابونج، اليانسون، النعناع، كلها يعني لا مشكلة منها. بالعكس بعضها تحفز الهضم مثلا زي البابونج واليانسون.
1: ممتاز.
0: أيوة. ولكن في بعض المشروبات مثلا تريح الجهاز الهضمي مثلا زي النعناع، ولكن من لديهم ارتجاع شديد قد تحفز الارتجاع. لكن بشكل عام أنصحنا باستخدام الشاهي أيضا يعني لا مشكلة في ذلك. البعض يقول لك عشان امتصاص الحديد أفضل يعني أخر شوية، لكن الشاي تجربة شخصية وتجربة يعني وأيضا اطلاع على بعض الدراسات لا توجد مشاكل. القهوة السوداء قد تكون نسبة يعني تناولها بكميات كبيرة ممكن تسبب تلبك، لكن الشاي يعني ما عندي أي مشكلة من ذلك. بعض يقول لك الشاي الأخضر أكثر يعني يساعد على الهضم، جيد جدا يعني الشاي الأخضر والبابونج واليانسون والنعناع كلها يعني
1: جهاز الهضمي.
0: والليمون، بعض الليمون، بعد الليمون تعرف الليمون أيضا الليمون نسميه شاي اللومي المجفف، من يعني من المشروبات السحرية له لمساعدة الهضم وأيضا تخفيف أعراض القولون العصبي. ولكن يجب الحذر عدم الإكثار لمن لديهم له ارتجاع شديد.
1: نعم. أوكي. نعم. جميل. طيب دكتور، قضية اللي يعني في مصطلح دارج بين الناس والله أنا معدتي ما تقبل هالأكل، هل هو بسبب نظام الأكل الحالي عود نفسي، يقول أنا عودت نفسي على هالوجبات فلما مثلا أحول على أكل أو نظام صحي معدتي ترفضه، أو العكس إذا كان على نظام صحي فجأة أكل فاست فود أو جنك فود فجأة يقول لك والله أنا أشعر بهالتوعك وبهالغلبة في الجهاز الهضمي، ما مدى صحة يعني هالمنطق أو المبدأ هذا دكتور؟
0: طبعا يعني الفكرة فيها جزء كبير يعني من الصحة.
1: طيب.
0: في الواقع يعني طريقة الأكل الحديثة تغيرت بشكل كبير يعني بما كان عليه يعني في العقود السابقة. الآن طبعا ما يساهم في زيادة أعراض عسر الهضم، إحنا عندنا تغير يعني في العادات بكبير، صرنا نتناول الطعام بسرعة بسبب نمط الحياة المزدحم، زيادة الاعتماد على الوجبات السريعة. الآن الوجبات السريعة وصار تسابق بين اللي هو الأحجام، أحجام البرجر، أحجام المشروبات الغازية، أحجام اللي هو البطاطس يحتوي على كمية زيوت كبيرة أيضا.

0: أيضا كبر حجم من الوجبات، أكل أثناء استخدام جوال، مشاهدة تلفزيون يقلل نحن نقول الانتباه للشبع، وجبات متأخرة ليلا، قلة النشاط البدني بعد الأكل أيضا مهم جدا. نحن دائما عندنا أمثال شعبية ولها فائدة، يقول لك في السابق يقول لك تعشى وتمشى،
1: الله
0: تعشى وتمشى أوكي. إحنا قليل يعني دائما أنصح أنا يعني بممارسة الرياضة، ممارسة الرياضة جدا وخاصة بعد تناول وجبة العشاء ثقيل أيضا يساعد على حرق السعرات، يسهل الهضم، يخفف عسر الهضم، يعني يقلل من الإمساك. فضروري جدا بما أن ذكرت الموضوع هذا خليني أذكر لك قصة يعني ممكن طريف نخرم فيها. كان قبل ثلاثة إلى ستة أشهر أحد تواصل معي، أعطاني لستة من الفحوصات الكثيرة، وكان عنده مشكلة في ارتجاع المريء، عسر هضم، وعنده قولون عصبي، خفقان، تعب، خمول.
1: يا ساتر.
0: وكان بيجين العيادة واتفق معي يعني هو أحد الأصدقاء يعني، واختفى ما شفته يعني ممكن تقريبا بقول من ثلاثة لستة أشهر ما أذكر بالضبط. شفته يعني أمس فسألته يعني قلت ليش ما جيت العيادة؟ يقول لي بقول لك وش سويت؟ يقول لي أنا خلاص وقفت مع نفسي وغيرت نمط حياتي، دخلت اشتركت في جيم وبشكل منتظم، ودخلت دايت نزلت 15 كيلو.
1: ما شاء الله
0: 15 كيلو قلنا احنا نقول 3 ل 6 اشهر. يقول تخيل اعراض الارتجاع، اعراض العسر الهضم، اعراض القولون، التعب، الخفقان كلها تحسنت
1: سبحان الله.
0: والان يعني حتى كان يستخدم علاج ضغط، يقول لي قللت الجرعه. بعض الناس ايضا حتى نتوقف من جرعه. انا اقول النمط المعيشي النشاط البدني مهم جدا يعني، مفعول سحري ما نجهله. انا اعطيك بس مثال، دائما القصص يعني تعطي عبره او دروس اكثر من اللي هو الدراسات السريريه والشرح المطول.
1: فعلا فعلا. الله يعطيك العافية دكتور محمد بن عبد الله الشيف، استشاري أمراض باطنة وأمراض الدم والأوعية الدموية. شكرا للأمانة على ثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: لي الشرف ذلك، شكرا.
1: يطول لي عمرك، الشرف لنا دكتور محمد. أتمنى لك يوم جميل في أمان الله.
0: بخير يا رب.
1: وأنت بخير يا رب. يا هلا وسهلا.

دائما نعيد ونزيد ونكرر بها المعلومة وأشاد بها وأكد عليها الدكتور محمد بن عبد الله الشيف، قال الرياضة يا جماعة، الرياضة وما أدراك ما الرياضة. يا جماعة الخير، ناس كانوا يستخدمون أدوية الضغط قللوا الجرعات، وفي ناس قال لك تخلصوا من استخدام الجرعات تماما، رجع ضغطهم طبيعي. ناس كانت عندهم أمراض مزمنة وسبحان الله قلت وخفت وانعدمت تماما، وكله فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هالرياضة والالتزام بالنمط الصحي في التغذية. أي نعم، حياتنا أصبحت سريعة، ضغط عمل، مسؤوليات، ربما الواحد ما يقدر يرتب وضعه بشكل أو بآخر، لكن يقدر يقلل من العادات السلبية أو السيئة في حياته بحيث أنه يطلع بحلة جديدة، بمظهر جديد، بصحة أكثر تماسك، يشعر بخفة في الجسد أيضا، ما يشعر بهذا الثقل بهذا اللللل. يعني أحيانا نسمع ناس كثير يقول والله نشعر يا أخي بالاكتئاب والضيقة، ترى ما فيك لا اكتئاب ولا ضيقة، أنت اللي فيك يا عزيزي غلقة بسبب إيش؟ هالنمط الصحي اللي أنت عايشة، هرموناتك ما بتشتغل زي الناس، لا هرمون الدوبامين حق السعادة، ولا هرمون ميلاتونين حق النوم، ولا أي هرمون شغال عندك أنت قاعد تضرب هرموناتك يا عزيزي. ليه؟ نمط حياتك، ما في رياضة، قاعد جالس، فاست فود، زيوت، دهون، سكريات، غازيات، وتشتكي. زين جسمك ما وقف قال شكرا أنا ماشي. فالله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية ويطول في أعمارنا إن شاء الله على الطاعة وعلى الصحة يا رب. لكن أرجوكم أرجوكم أرجوكم انتبهوا لنفسكم، وبس اضيفوا الرياضة. حتى قالها الدكتور محمد، لو بس 10 إلى ربع ساعة 20 دقيقة في اليوم مشي، أعطيك يا بلدي، تعشى وتمشى. فاصل غنائي قصير ورجي لكم حبايبنا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: كأس العالم 2034.
4: سيتم تطوير 230 ألف غرفة فندقية موزعة على المدن المستضيفة للحدث، وهي الرياض، جدة، الخبر، أبها ونيوم، ما يعزز قدرة المملكة على استقبال الزوار ويوفر فرص عمل جديدة.
3: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وأمس كان 1 يونيو.
1: واحد إيه؟
0: 1 يونيو.
1: 1 يونيو.
0: إيه معناته إيش؟
1: معناته الصيف والحرارة.
0: دخل فصل الصيف.
1: أو كده.
0: ولما يدخل فصل الصيف وترتفع درجات الحرارة وأكيد مو بس في الرياض في جميع مناطق المملكة. واليوم سمعنا المتصل يقولك طايف.
1: حر شوي.
0: حر إيه.
1: هي طايف حر وشلون؟
0: إيه.
1: هو الطايف عشان الحسد بس. هو أول أسبوع
0: من يونيو. تعتقد.
1: إيه أنا أتوقع.
0: فإذا يصير لابد أن الواحد يهتم ويعتني بصحته بسبب دخول فصل الصيف، وأيضا كذا يبتعد حتى ما يصير له هذا الإجهاد الحراري واللي يحصل بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وأيضا أنه يخرج من المنزل وهو ما استعد.
1: أيوة.
0: ممكن هذا الشيء يؤدي فيه إلى وصوله للإرهاق الحراري، ترى حتى لو كان في ظل بس تعرض هذا الحرارة
1: الهيت.
0: إيه؟
1: الحرارة اللي كده
0: اللهيب. إيه؟ لهيب الحرارة.
1: السموم.
0: إيه؟ السموم. إيه؟ ترى لو كان واقف في ظل ترى نفس الشيء ممكن يجي.
1: إيه طبيعي مايكرويف.
0: فممكن أنه يتعرض أيضا ضربات شمس، وهذا الشيء لابد أنه يستدعي تدخل طبي. لكن إحنا عندنا مقالة، وهذه المقالة تتكلم عن هذا الوضع اللي يحدث في فصل الصيف وحتى نتجنب الإرهاق وضربات الشمس اللي تحدث في فصل الصيف.
1: أيوة.
0: فيقول الخبر في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يحذر خبراء الصحة من مخاطر تعرض الجسم للجفاف والإرهاق وضربات الشمس، ويؤكد أيضا على أهمية الإجراءات الوقائية واللي لابد انه يتخذها الواحد قبل ما يغادر المنزل. عطني اول واحد.
1: اول واحد يقول لك الترطيب المسبق.
0: إيه؟
1: اوكي، قبل الشعور بالعطش، مو لين تعطش وتنشف وتشرب مويه، لا قبل كذا حس كذا قسمها. يقول لك ينصح الخبراء بشرب الماء تدريجيا قبل الخروج بساعه، حيث ان الانتظار للشعور بالعطش يعد اكثر الاخطاء شيوعا والتعرض لهذه الازمات في ارتفاع درجه الحراره.
0: يقول لك انت ما تشعر بالعطش الا اذا اخر خليه عطشت فيك، فلابد انت ترطب جسمك في البدايه. يتخيل
1: يا ساتر
0: تجف اخر خليه، يعني تخيل فيبدا الشعور بالعطش. اثنين، اختيار الملابس المناسبه. طبعا لابد انه الواحد يرتدي ملابس فضفاضه مصنوعه من قطن من كتان تقلل احتباس الحراره، ولابد انه كالمعتاد دائما من يوم احنا صغار احنا نعرف انه لابد اننا نختار الملابس الفاتحه اللي تعكس يمكن اشعه الشمس لتقليل الاجهاد الحراري، لان يعني الالوان الغامقه دائما تسحب الحراره، لذلك يفضل ارتدائها في فصل الشتاء. يلبس الواحد غوامق، فصل الصيف يلبس الفواتح.
1: يا سلام. تجنب ذروه الحر في النهار، يعني ما تمسك معك تطلع تقول والله بيلي سكانه شاي ولا بيلي قهوه الساعه 12 الظهر. عزيزي روق شوي، صلي على النبي، اهدى، خلي قهوتك بعد العصر. يعني ينبغي التخطيط للانشطه الخارجيه في وقت مبكر او بعد الرابعه مساء، حيث يزداد مستوى الحرارة والأشعة فوق البنفسجية بين 11 صباحا والرابعة مساء. خلال هذا الوقت قيل، ريح، روح مكان مغلق، لا تطلع وتعرض نفسك لأشعة الشمس بشكل مباشر.
0: وأيضا حماية البشرة من الشمس، وهنا نقول الأشخاص اللي هم يحبون يصلحون تان. ايوه وش انت مسمر يعني خلقي عادي من رجعت من الاجازه.
1: ما سويت انا ابدا.
0: فالاشخاص اللي يحبون كذا يتشمسون في ساعات الصباح الاولى، هذا الشيء ما يمنع انهم يستخدمون واقي شمس بمعامل حمايه ما يقل عن 30 قبل انه يتعرض لاشعه الشمس ب20 دقيقه، مع ارتداء قبعه او نظارات شمسيه للوقايه من الحروق. ترى كثير احنا نهمل العيون، وهي من الأشياء المهمة أن نهتم فيها ونعتني فيها في فصل الصيف.
1: يا سلام. تتناول وجبة خفيفة غنية بالماء، يعني وجبة جوسي. إيه؟ كيف؟ يقول لك الأطعمة الخفيفة مثل البطيخ والخيار تساعد في الترطيب وتمنح الجسم طاقة دون رفع حرارته، في حين أن الوجبات الدسمة قد تزيد الإرهاق في فترة أو ارتفاع درجات الحرارة.
0: تجهيز المنزل قبل المغادرة، كيف يعني نجهز المنزل قبل ما نغادرة؟ إنه نقفل الستاير بحيث أشعة الشمس ما تصير تدخل داخل المنزل، نفصل الأجهزة الكهربائية لأنها برضو ممكن تراكم لنا درجات الحرارة داخل المنزل، والأجهزة الكهربائية الغير ضرورية يعني ما لها داعي أنها شغالة.
1: يا سلام. معرفة علامات الإنهاك الحراري، ينبغي مراقبة الأعراض مثل الدوخة لا سمح الله، الغثيان، أيضا الخفقان، تسارع ضربات القلب، حيث أن تجاهلها قد يؤدي إلى حالات طبية طارئة. بسم الله عليك وعلى قلبك أنت وياه.
0: برضو آخر شيء يقول لك إعداد حقيبة تبريد صغيرة، حتى وأنت في السيارة قاعد تسوق في الظهر، في يعني في فترة يعني اللي هي يسمونها إيش، اشتداد درجة الحرارة. يوصي كثير من الخبراء إنه تحمل زجاجة ماء وأيضا منشفة مبللة، واقي شمس ونظارات، وأيضا مظلة إذا أنت بتنتقل من مكان إلى مكان، مثلا تنزل من السيارة رايح مثلا مكان عملك يكون شوية بعيد، أو المكان اللي بتروح له شوية بعيد، فلابد أن يكون فيه مظلة حتى ما تمشي تحت الشمس، أو قبعة، أو هذا الشيء يساعدك أنه يضمن أنك يعني تتحمل حرارة فصل الصيف.
1: تدرين عندي مظلة بسيارة؟
0: عندي أنا مظلة بسيارة عشان المطر.
1: أنا حاط ثنتين،
0: تسوي نفسها أوروبية.
1: إيه حاط ثنتين أنا، إيه؟ مظلتين في السيارة يعني احتياطا، لأن كان معي حد واحد كان
0: يا سلام
1: وزي كذا للمطر، للشمس إذا مثلا مسافة. بس ما عمر استخدمت للشمس.
0: لا للشمس
1: يعني إذا شفت أني بامشي واجد
0: لا، إحنا شفت نوقف سياراتنا قريب، بس إنه أنا أتذكر أول ممكن نوقفها بعيد، لا لازم أخذ مظلة، والمظلة تصير مدبلة على أساس أشعة الشمس ما تدخل.
1: أنا والله للأسف، والله للأسف موضوع الترطيب موضوع الواقي الشمس والمظلة والشغلات هذه في الشمس ما أسويه للأسف، يعني ما تشوفين الوضع.
0: أشوف أنا محرك. حتى مكان علامة التيشيرت نصها
1: لونين
0: صغير.
1: ما في والله العظيم، ما أدري إيش المشكلة، ما أدري، ما تعودت فهمتي، ما تعودت، مع إنه الوالد يحط، الوالدة تحط يستخدمون، بس أنا كذا ما، أنا عندي مشكلة مع الترطيب هذه الكريمات، ما أدري
0: ليه،
1: ما ادري كذا.
0: ترى في نوعين كريم واقي من الشمس، مائي وفي كريم.
1: انا صراحه عجبني البخاخ اكثر، السبراي تحط وجهك
0: خلص. انت تبي شيء اسهل واسرع،
1: كان دهن هنا لا وباقي من هنا وتحط من هنا
0: هو ثقيل ترى الكريم.
1: الا
0: فإذا هذه كانت بعض النصائح اللي تساعدنا أننا نواجه حرارة الصيف. عادات بسيطة مثل شرب الماء بانتظام، ارتداء ملابس مناسبة، أيضا نتجنب أننا نتعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الذروة. هذا الشيء ممكن يصنع لنا فارق كبير في حماية صحتنا، نحافظ على نشاطنا وحيويتنا باقي اليوم. برضو لازم ننتبه من علامات الإجهاد الحراري ونتعامل معها بشكل مبكر، يسهم من أننا نتجنب المضاعفات الصحية. أنا سمعت أنه اللي يتعرض لإجهاد حراري أول شيء يذوق طعم زي الحديد في فم، متخيل أنه هذه من علامات الإجهاد الحراري.
1: والله ما أدري، أنا آخر مرة تعرف
0: خيف الموضوع،
1: تعرضت لضربة شمس، يعني مو أنه بس يعني كنت مرة مكروف في تحت الشمس، ما كنت أشعر بأي طعم، أنا عدمت الحواس. اي والله العظيم لا اشم،
0: خرج التغطية.
1: والله العظيم لا اطعم ولا اشم ولا اشوف كذا قطعت لحم.
0: وقف الكمبيوتر بعد يشتغل،
1: سيستم داون. شفت لما يقول لك النظام عطلان تعال بكره، هذا اللي صار فيني.
0: فإذا ننتبه لكل هذه العلامات، وخاصة لكبار السن، أيضا أطفالنا بما أنهم خارجين للمدارس برضو وفي الأماكن المفتوحة برضو، وإن شاء الله ربي يديم علينا الصحة والعافية ويجعل أيامنا إن شاء الله مليئة بالنشاط، ويجعل صيفنا أكثر صحة وأكثر نشاط نستمتع فيه.
1: آمين يا رب. آمين.
0: وقفة، راجعي،
1: أعتذر،
0: حاول،
1: يلا
0: جرب،
1: استاهلوا.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد اصدقائي في برنامج صباح المملكه. ونتكلم طبعا في الوقفه اللي راحت كنا نتكلم عن الحراره وارتفاع درجات الحراره، لكن ببرد عليكم شوي في هالوقفه بهالموضوع. وش الموضوع بدريه؟
1: الموضوع عن منطقه، قول لي انت قبل شوي تصحح علي.
0: الشفا،
1: احنا نقول الشفا،
0: انتوا تقولوا الشفا، احنا نقول الشفا.
1: الشفا
0: اي
1: طيب، هي صحيحه ولا كلها صحيحه؟
0: كله صح،
1: تمام
0: اللي تشوفه.
1: فاذا احنا اليوم بنتكلم عن منطقه الشفا بمحافظه الطائف، واللي تستقطب كل عام اعداد كبيره من المصطافين والزوار خلال موسم الصيف.
0: الله.
1: بفضل اجواءها المعتدله وطبيعتها الجبليه الساحره. الله. اللي جعلتها واحد من ابرز الوجهات السياحيه في المملكه العربيه السعوديه. تتناغم المرتفعات الشاهقه مع الغابات الطبيعيه والوديان العميقه والمزارع المنتشره على سفوح الجبال.
0: الله. وتشتهر الشفا بانتاج انواع عده من الفواكه الموسميه اللي ارتبطت باسم الطائف، وفي مقدمتها المشمش والخوخ والبرقوق، طبعا البخارة عرفتوها، والرمان والتين والعنب، حيث تتزين المزارع بثمارها الناضجة خلال فصل الصيف لتشكل عنصر جذب للراغبين في التعرف على المنتجات الزراعية المحلية والاستمتاع بتجربة قطف الفاكهة الطازجة من المزارع الجبلية.
1: طبعا الشفا تتميز بموقعها الجغرافي الفريد على قمم جبال السروات، وتشرف على مناظر بانورامية واسعة تمتد نحو السهول والأودية. طبعا أسهم طريق عقبة المحمدية في تعزيز الحركة السياحية بالمركز، وربط المواقع الجبلية بالمناطق المجاورة من تهامة ومكة المكرمة وجدة، وهذا الشيء أتاح للزوار الوصول إلى العديد من المواقع الطبيعية وأيضا الاستمتاع بالمشاهد الخلابة على امتداد الطريق.
0: الله يزين الطائف وجواء الطائف.
1: الله.
0: ترى الطائف في جمعة الخير بالصيف شيء لا يعلى عليه، خضرة وجو معتدل، حسيت بكتمة شوي في وسط المدينة، عندك الشفا وعندك الهدى، تنقى روح اللي تبيه.
1: الله يا سلام.
0: هناك تلقى الورد الطائفي بالهدى، وبالشفا تلقى أنواع الفواكه والخضروات والأمور الطيبة، وبرد على قلبك سرسح.
1: يا سلام.
0: شكل لك إيشي مشمش، إيشي برشومي، إيشي خوخ، رمان، يعني.
1: وأهل الطائف كرما، أنت كنت تقول لي تحت الهواء إنه يتم مثلا في مزارعهم.
0: أي.
1: إيش كنت تقول لي؟ قل لي.
0: في مزارع يعني ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدهم من فضله ويوسع عليهم إن شاء الله ويعطيهم إن شاء الله لين يرضيهم. في مزارع مثلا، قل مزرعة مساحتها، قل يعني خلنا نعطيها مثلا مزرعة الشخص 100%، يخلي تقريبا 97-98% له مشبك محوط هذا، والحاط 1% أو 1.5% سبيل لله كذا، اللي يجي يقطف، اللي يجي يأكل، الطير، الناس، العابر، المسافر، سبحان الله شيء. وتلقاه ترى حتى في كل امتدادات سواء الشفا ولا الهدى، تلقى المزارع وتلقى أنواع الفاكهة ما لها وطأ.
1: يا سلام. التين الشوكي، إيش اسمه؟ البرشوم.
0: برشومي.
1: يا سلام، هذا عندي مرتبط بذكريات الطفولة.
0: بعدين تاخذينه وكذا، بعدين تحطينه بالثلاجة يبرد.
1: يا سلام. بس في قفاز يلبسون
0: اي لا انت تاخذين مقشر.
1: ايه جاهز. الله يسلم.
0: قلت قشرين والله.
1: ايه.
0: سالفه
1: اي والله سالفه سالفه.
0: لكن تاخذينه بارد كان في وجهك.
1: يا سلام. ينفع نسوي منه عصير وكذا؟
0: لا
1: ما يتسوى، الفاكهه ينوكل كذا
0: احسن،
1: زي المانجا. المانجا ما افضلها عصير، افضلها فاكهه.
0: اي لا لا، العصير شغل المانجو يجي منها عصير، لكن
1: يجي منها بس
0: لكن البرشومي عصير
1: لا
0: لا، هو كذا لازم لازم لا لا لا الحبوب اللي فيه والبذور لازم كذا كذا، ما ادري ما ادري شو اشرح لك، شلون اشرح لكم يا جماعه، لازم تجربونه.
1: انت تاكله بالبذور صح؟ والله
0: صرت
1: كويس للامعاء.
0: اي لا لا والله ده بارد.
1: ايه
0: ما وقف.
1: يا سلام.
0: والله بوقف
1: انا. لا ما ما البذور هذه ما
0: صعب، ايش تسوين ترى كثيره.
1: والله ما اقدر، حس في شيء غلط. زي البطيخ ما تاكل، يعني انا من النوع اللي ما ياكله بالحبوب.
0: لا لا، الحبوب والبطيخ انا اشيلها.
1: اي
0: اي وبعدين اصلا لا، تلقينا في عمليه هندسيه قبل ما اكل القطع.
1: والرمان؟
0: رمان ببذوره.
1: لا انا بدون.
0: وايش؟
1: والله ما اعرف ليه.
0: لا الرمان الداخل
1: كلهم عاملهم معامله البطيخ.
0: والله؟
1: اي والله
0: سبحان، اي شيء في بذر طلعيه برا. والله شغله
1: ما اقدر.
0: وشوفي يعني والله برشومي والله تاخذين وقت.
1: عشان كذا دائما ما اقدر اكل كثير.
0: اوكي. لا والله انا بس البطيخ وبس اللي طلع البذور، لانه ادخل في عمليه هندسيه كني ارسم. تطلعها كلها بعدين انقض.
1: في الحين يجيك البطيخ اللي مو اسود الحب، يجي على ابيض كذا تقدر.
0: اي هذا
1: سهل، سهل البلع.
0: بالعافيه وسع صدرك يا رجل. احيانا تجي بذره سوداء، يلا وسع صدرك من على.
1: يا سلام، هذه هذه من فواكهنا الصيفيه في مملكتنا الغاليه. والشفا دائما تبقى يعني تمثل يمكن طفولتنا جميعا في في في جميع مناطق المملكه. الكل راح ولابد أن يزور الهدى ويزور الشفا، خاصة بعد ما يصلح العمرة في فصل الصيف. فهي من المناطق الحلوة أن الواحد يزورها، وفيها هذا التنوع الطبيعي الجغرافي الفريد اللي يجمع بين الجبال الشاهقة، المزارع المثمرة، الأجواء المعتدلة. يعني هي وجهة مفضلة للمصطافين والزوار من داخل المملكة وأيضا من خارجها. فإذا إذا كنتوا أنتوا تبحثون عن وجهة تجمع بين الجمال الطبيعي وأيضا عبق المكان وروعة الأجواء، الشفا دائما تظل واحدة من أجمل الخيارات اللي تستحق الزيارة.
0: أنا أشهد.
1: نوقف فاصل
0: يلا بينا
1: وراجعين.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
7: مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، واليوم ضمن جهود المملكة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن عززت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا جاهزيتها التقنية في المنافذ البرية والبحرية والجوية لضمان مغادرة الحجاج بكل يسر وسهولة. رح نتكلم أكثر حول هذه الجهود ونرحب بضيفنا المتحدث الرسمي باسم سدايا الدكتور ماجد الشهري، ونقول يسعد لنا صباحك.
1: يسعد صباحك أستاذة بدرية وجميع السادة المستمعين.
0: اليوم نتكلم عن هذه الجهود اللي قدمتها سدايا، كيف أسهمت في تعزيز الجاهزية التقنية للمنافذ البرية والبحرية والجوية لضمان انسيابية مغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج.
1: الحمد لله احنا في سدايا سعيدين بما تم تحقيقه الحمد لله في هذا الموسم، واللي جاء تكملة لأعمال في مواسم سابقة من خدمة لضيوف الرحمن بتسخير تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لكل ما يمكن أن يسهل من رحلة حجهم. العام هذا احنا نعمل اليوم في رفع الجاهزية التقنية للمنافذ من خلال تنفيذ اختبارات دورية لكل التقنيات الموجودة والأجهزة والشبكات والدوائر الخاصة بالاتصالات، أيضا بالتركيز على إجراء أعمال الصيانة الوقائية في أوقاتها، الإجراءات أيضا الخاصة بالأعمال الطارئة للأنظمة للمكونات التقنية. احنا حريصين أنه نكون على أتمة الاستعداد لكل ما يمكن أن يفاجئ هذه الأعمال. نقدم أيضا دعم فني على مدار الساعة، زملائي اليوم وزميلاتي موجودين في المنافذ البرية والبحرية والجوية لتقديم الدعم الفني لكل العاملين في المنافذ في الأجهزة التقنية والأعمال التقنية. بإذن الله هذا الشيء يضمن انسيابية إجراءات المغادرة كما كانت إجراءات الدخول للمملكة العربية السعودية بكل سهولة، وتسمح بانتقال ضيوف الرحمن إلى أوطانهم إن شاء الله بكل سلامة.
0: في المنافذ الحدودية دكتور، يعني إيش أبرز الحلول والخدمات التقنية اللي وفرتها سدايا لدعم العمليات التشغيلية وأيضا تسهيل إجراءات مغادرة الحجاج؟
1: طبعا الحلول التقنية اللي قدمتها سدايا هي كانت ما قبل وصول الحجاج إلى أرض المملكة العربية السعودية والمشاعر المقدسة داخل المشاعر المقدسة وفي خلال رحلاتهم للحج، واليوم يمكن تركيزنا على الحلول الموجودة في حال مغادرتهم للمنافذ الحدودية. يوجد طبعا محطات عمل تم استخدامها في الدخول، هذه المحطات بعضها ثابت موجودة في المنافذ تحديدا في المطارات والموانئ وأيضا المنافذ البرية. أيضا هناك كاونترات متنقلة تستخدم أحدث تقنيات موجودة لدينا في المملكة العربية السعودية، تم تطويرها بأيدي محلية بأبناء وبنات المملكة العربية السعودية، تقدم خدماتها لكل المسافرين مع خدمات خاصة تقدم لكبار السن وذوي الإعاقة، بحيث أنه نستطيع أن نصلهم في أماكنهم ولا يحتاج أن يكون هناك تكلفة أو جهد بدني لمن يستحق هذا الدعم. طبعا احنا نرفع جاهزية أنظمة الاتصالات والبنية التقنية الموجودة اليوم للتأكد أنه هذه الخدمات تعمل بشكل سريع وبشكل متوافر دائما.
0: كيف توظف دكتور سدايا البيانات والذكاء الاصطناعي بالتكامل مع الجهات الحكومية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال مرحلة المغادرة؟
1: الحمد لله البيانات والذكاء الاصطناعي لدينا في المملكة العربية السعودية دائما هدفنا وشعارنا أن تكون مستخدمة في دعم رحلة الإنسان وتسخيرها لتقديم حياة أفضل وتجربة أفضل. اليوم البيانات والذكاء الاصطناعي بالتكامل مع شركائنا في الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة الحج وأعمال الحج تساهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، تعزيز توافرية للخدمات التقنية في المنافذ، تقديم خدمات بسرعة أكبر وكفاءة أعلى، وكل هذه الجهود بالتأكيد ستمكن إن شاء الله ضيوف الرحمن من إتمام إجراءات السفر ووصولهم إلى بلدانهم في العودة بكل يسر وطمأنينة وأمان.
0: المتحدث الرسمي باسم سدايا الدكتور ماجد الشهري، كل الشكر لك على هذه المعلومات الرائعة. الحقيقة كلنا فخر بما تقدمه.

فإذا شفنا مستمعين الكرام يعني بعد ما أتم ضيوف الرحمن مناسكهم في هذه الأجواء الإيمانية وأيضا هذا التنظيم المتكامل، هذه الجهود اللي تتواصل في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية لضمان مغادرة الحجاج إلى أوطانهم بكل يسر وسهولة. اليوم هذه التقنية زي ما شفنا في هذا اللقاء، هذه التقنيات الحديثة، هذا الذكاء الاصطناعي برز كأحد أهم الأدوات اللي تسهم في تسريع الإجراءات وأيضا رفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا عززت جاهزيتها التقنية في المنافذ المختلفة من خلال أنظمة رقمية متقدمة، أيضا حلول ذكية تدعم سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات. هذا الشيء يعكس حجم التطور اللي تشهده منظومة خدمة ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية. هذه الجهود تأتي امتداد لنهج متكامل يهدف إلى تسخير أحدث التقنيات لخدمة الحجاج في جميع مراحل رحلتهم الإيمانية منذ وصولهم إلى المملكة العربية السعودية وحتى مغادرتهم بسلام وطمأنينة ويسر. هذه الجهود الحقيقة المتقدمة تؤكد حرص المملكة العربية السعودية على تقديم تجربة متكاملة لضيوف الرحمن، لا تقتصر فقط على تسهيل أداء المناسك فحسب، بل تمتد إلى جميع مراحل الرحلة بما في ذلك إجراءات المغادرة والعودة إلى الأوطان. توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في المنافذ المختلفة يجسد مستوى التطور اللي وصلت له هذه المنظومة، منظومة الحج، ويعكس أيضا التزام المملكة العربية السعودية المستمر بتقديم أفضل الخدمات للحجاج وأيضا تحقيقا لرؤية طموحة تضع راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم في مقدمة الأولويات. احنا نسأل الله أنه يتقبل من الحجاج حجهم وأنه يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وأنه يديم على المملكة العربية السعودية شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. فاصل قصير وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة. السعادة ما تجي صدفة.
3: ما تجي صدفة.
2: السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة, السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة وما فيما تبقى من خلينا نقول عمر البرنامج الحلقة. واليوم يعني تحس كذا الحلقة مشت سريع سريع سريع.
1: سلام سلام سلام. إيه سرعة.
0: إيه قربنا خلاص. فعندي خبر يتكلم عن

0: المسجد النبوي الشريف، وكيف يحمل هذا المسجد النبوي الشريف مكانة عظيمة في قلوب المسلمين. يعني كذا على امتداد القرون هذا المسجد شهد مراحل متعددة من العمارة، من التوسعة وأيضا التطوير، جسدت عناية المسلمين وأيضا حرصهم على خدمته والمحافظة على مكانته الدينية والتاريخية. وفي عندنا خبر، إيش يقول الخبر يا فهد؟
1: إيش يقول الخبر؟ يقول معرض عمارة المسجد النبوي يروي للزوار مراحل تطوره عبر العصور. طبعا يشكل هذا المعرض أو معرض عمارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة محطة ثقافية ومعرفية تعرف الزوار بتاريخ المسجد النبوي ومراحل توسعه وعماراته المتعاقبة عبر العصور الإسلامية المختلفة.
0: من خلال محتوى تفاعلي يبرز الجوانب التاريخية والمعمارية لهذا الصرح الإسلامي العظيم. وطبعا يضم المعرض عدد من الشاشات التفاعلية اللي تمكن الزوار من الاطلاع على المعلومات التاريخية والتفاصيل المعمارية للمسجد النبوي، إلى جانب عرض أبرز معالمه ومرافقه بأساليب حديثة تسهم في إثراء تجربة الزائر وأيضا تعزز معرفته بتاريخ المسجد ومكانته الإسلامية.
1: كما يحتوي المعرض على قاعة خاصة للمقتنيات التاريخية الثمينة التي توثق مراحل مختلفة من عمارة المسجد النبوي عبر العصور، إضافة إلى مجسمات تجسد المراحل التاريخية والتوسعات التي شهدها المسجد النبوي في منذ تأسيسه حتى الوقت الحاضر.
0: طبعا المعرض يقع في ساحات المسجد النبوي عند مخرج الساحات الجنوبية بالقرب من البابين رقم 308 و309، ويستقبل الزوار يوميا للاطلاع على محتوياته اللي توثق جانب من تاريخ العمارة الإسلامية المرتبط بالمسجد النبوي الشريف. هذه حقيقة من أروع يمكن خلينا نقول متاحف. هذه المعارض بصراحة أنا أعتبرها متاحف، توثق كيف إنه العمارة، عمارة المسجد النبوي،
1: كيف بدأ وكيف
0: وكيف مر بهذا التاريخ الرائع من عبر العصور الإسلامية المختلفة. في زي ما ذكر الخبر في عروض تفاعلية، في مجسمات، في مقتنيات تاريخية أيضا توثق رحلة هذا الصرح المبارك. طبعا في هنا في هذا المعرض كثير في إثراء للتجربة، وكثير كذا شيكت أنا على الأشخاص اللي زاروا هذا المعرض، يعني فعلا في إثراء لتجربة الزائر إلى المدينة المنورة، ويعطيك فرصة للتعرف على التفاصيل التاريخية المعمارية اللي ممكن ما تتاح في الزيارة الاعتيادية. فإذا يبقى هذا إرث حضاري عظيم للمسجد النبوي الشريف وأيضا لمكانته الراسخة في وجدان المسلمين.
1: يا سلام،
0: إحنا كذا
1: وصلنا النهاية.
0: أيه
1: فلنا إيش نقول لهم؟
0: إيش نقول؟
1: لا لا،
0: أنت دائم تقول.
1: لا لا لا لا،
0: أنت دائم تقول.
1: متأكدة؟
0: إيه
1: هي متأكدة.
0: قول وأنا أقول على طول.
1: طيب عموما مستمعينا، احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، ويمضي الوقت دائما حريقا وجميلا لطيفا في صباحات المملكة. طبعا ان شاء الله اول شيء خلونا نشكر كل اللي شارك معنا في موضوع اليوم فيما يخص الشروط، ما في شروط الزواج سواء بالنسبة للزوج او الزوجة. شكرا ايضا لضيوفنا الكرام اللي اثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وايضا شكرا لفريق العمل من الاخراج ابراهيم الصويان، ومن التنفيذ عبد العزيز الجربوع، ومن الاعداد هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، واشراف عام للبرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياه فهد الغامدي، والمحزون مليان الطرغامه الصنديدة،
0: هو كذلك
1: الجلمودة كجلمود صخر حطه وسيله من عري.
0: يا سلام،
1: الله بدري يا خالد. إلى أن نلقاكم إن شاء الله غدا في يوم الأربعاء المنكه بالخميس، إلى ذلك الوقت، إلى ذلك الوقت قلت أراقي طيب. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وفي أمان الله أحبتي.
0: في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: المستشار على إذاعة الرياض.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. موضوعنا اليوم، يعني الموضوع الأول في حلقة اليوم مستمعي الكرام، حول يعني ما أكدته وكالة مودز للتصنيف الائتماني. أكدت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي إشارة جديدة إلى متانة المركز المالي للمملكة وقدرة اقتصادها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية. وأشارت الوكالة أيضا إلى قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود أمام تداعيات التوترات الجيوسياسية، وأيضا احتمالات اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، مستندة في ذلك لقوة الأصول المالية الحكومية وأيضا مستوى الدين الحكومي المعتدل والقدرة على تحمل الديون. والسؤال الأهم هنا مستمعي الكرام، ماذا يعني تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية، وكيف ينعكس ذلك على تكلفة الاقتراض وجاذبية الاستثمار وتمويل أيضا المشاريع الكبرى وثقة القطاع الخاص؟ وهل التصنيف المستقر يعني أن الاقتصاد السعودي تجاوز مرحلة المخاطر، أم أن التحديات لا تزال حاضرة لكنها يعني تحت السيطرة؟ للحديث عن هذا الموضوع، موضوعنا اليوم الأول في هذه الحلقة، يسعدني أن أرحب بضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور، وكل عام وانت بخير، وتقبل الله منك منا ومنك صالح الأعمال.
8: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، كل سنة وانت طيب إن شاء الله، كل سنة وكل المستمعين الكرام بخير وصحة وسلامة يا رب.
7: دكتور، يعني كما تعودنا منك، يعني دائما تبسط المعلومة للمستمع الكريم الغير متخصص طبعا في الاقتصاد. نريد يعني منك أولا أن يعني ما هي هذه الوكالة وأهميتها في تصنيف، يعني في التصنيف الائتماني للدول.
8: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك أنه اليوم التصنيف الائتماني للدول مهم جدا، لأنه كأنك أنت اليوم عندك شهادة حصلت عليها من جهة مهمة. احنا طبعا بنتكلم اليوم على يمكن أكبر ثلاث وكالات تصنيف في العالم، عندنا ستاندرد أند بورز، وعندنا موديز، وعندنا فيتش. وإحنا بنعرف أنه اليوم كل دولة حريصة على أن تكون لديها تصنيف ائتماني مرتفع، بمعنى أنه تصنيف ائتماني يعكس جودة وجدارتها المالية. الدول اليوم كل ما ارتفع تصنيفها الائتماني، معناته هذه الدولة قادرة على سداد ديونها، وهذا مؤشر مهم بالنسبة لنا. الأمر الآخر، قادرة أيضا على أنه هي تحصل على الاقتراض بتكلفة منخفضة، بعكس الدول اللي بتكون عندها درجة مخاطر عالية، ودرجة المخاطر هذه جاءت بناء على التصنيف الائتماني. يعني اليوم التصنيف الائتماني ممكن يكون في A، ممكن يكون B، ممكن يكون C أو حتى D. فأنت اليوم كل ما الحمد لله، يعني إحنا كل وكالات التصنيف الائتماني تضع المملكة العربية السعودية في التصنيف A، وهذا هو المهم بالنسبة لنا. الدول حتى تستطيع أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية، لأن المستثمر الأجنبي الآن يهمه كثير أنه يعرف إيش تصنيف الدولة اللي أنا حروح أستثمر فيها. فإذا كان والله تصنيف هذه الدولة في المستوى المرتفع A، معناته هذه دولة مستقرة ماليا، عندها جدارة مالية مرتفعة، وبالتالي أنا ما أخشى على استثماراتي في بنوكها. وهذا ترى يمتد إلى التصنيف الائتماني للبنوك، بمعنى حتى القطاع البنكي الموجود في الدولة الآن له تصنيف، وهذا التصنيف أيضا يصدر من يعني وكالة التصنيف العالمية، وهو أيضا ممتد من تصنيف الدولة. فتجد هي مثل الهرم، يعني اليوم عندك التصنيف الائتماني للدولة كل ما كان في في في الجانب الأي والجانب المرتفع، فهذا معناته هذه دولة مستقرة اقتصاديا وماليا، وبالتالي ينعكس أيضا على قطاعاتها المختلفة. وأهم قطاع دائما في الدول والعصب المهم جدا للتمويل وللاقتراض هي القطاعات المالية، فبالتالي ينعكس ذلك أنه هذه القطاعات أيضا بتكون هي مستقرة وتصنيفها عالي جدا. بتلاحظ أنه اليوم عندنا تصنيف موديز
7: عند AA3،
8: نعم هو ثبت، يعني كأنه بيقول لك في ثقة عالية جدا في الاقتصاد السعودي، فنظرته حتى للمستقبل هي نظرة مستقرة. لأنه بعض الأحيان إيش اللي بيصير، بيقول لك إحنا ممكن نثبت التصنيف الائتماني للدولة، لكن والله نظرتنا المستقبلية سالبة، ما تكون مستقرة. فمعناته هم يتوقعون إنه يحدث شيء في المستقبل غير جيد لهذا الاقتصاد، أو إنه يكون الاقتصاد غير مستقر مستقبلا، أو إنه ما يستطيع مواجهة المخاطر، فبالتالي تكون النظرة المستقبلية بالسالب. لكن احنا اللي بنشوفه الحمد لله انه لا، هو وضعك في تثبيتك السابق عند AA3 مع ابقاء النظرة المستقبلية مستقرة، وهذا دليل انه او يعني انه والله تصنيفنا الحمد لله وشهادة مهمة على مرونة اقتصادنا الوطني وعلى قدرتنا العالية في امتصاص الصدمات. هل الوضع اليوم في المنطقة، وهذا ترى مهم جدا، مستقر 100%؟ لا، الحقيقة الأوضاع الجيوسياسية ما هي جيدة، المنطقة بتشهد أوضاع جيوسياسية وإحنا بنعرف. طيب، لكن مع ذلك يظل الاقتصاد السعودي اقتصاد الحمد لله رب العالمين يعني مستقر.
7: جميل. يعني عندما تقول المودز يعني الاقتصاد السعودي قادر على الصمود، وش المؤشرات يا دكتور اللي تعتمد عليها عادة في هذا التقييم؟
8: يعني شوف، أول يمكن ركز الكثير على أمر مهم جدا، على ما حصل في مضيق هرمز خلال الفترة السابقة. وإحنا بنعرف إنه المملكة يعني من كبرى الدول في عملية تصدير النفط، ومضيق هرمز مهم جدا وكان له أثر على الدول المنتجة للنفط خصوصا في منطقة الخليج العربي. لكن المملكة الحقيقة ما واجهت هذا التحدي بشكل كبير جدا. ليش؟ لأنه كان عندنا الخطوط البديلة اللي بنعرف خطنا به بشرق غرب، وكان هذا الأمر الحقيقة يعكس جودة التخطيط الاستراتيجي بالنسبة للمملكة في أنه هي تحافظ على تدفقات النفط، وأولت هذه التحديات الإقليمية إلى نقطة قوة فاستمر التشغيل. بالإضافة إلى ذلك كانت ذكرت أيضا في التقرير أنه حينما تعرضت بعض اللي هي محطات الإنتاج كانت العودة سريعة جدا، وهذا دليل أيضا على القدرة أنه إحنا يعني عملية الاستعدادات والاحتياطيات الموجودة وقدرة الحقيقة اقتصادنا الوطني على امتصاص التحديات وهذه المهمة، وبالتالي أنت قاعد تخفض من عملية المخاطر. فبدائل اللوجستية مرنة هذه، لأن أنت في نهاية الأمر اقتصادك السعودي في المنطقة اقتصاد ضخم حجم كبير جدا، ولكن في نفس الوقت الحمد لله بيدعموا احتياطيات كبيرة في سواء احتياطيات مالية وحتى في الاحتياطيات اللي تملكها السعودية في النفط. بالإضافة إلى ذلك كانت أشارت إلى أمر مهم جدا اللي هو التحسن المستمر فيما يخص القطاعات غير النفطية، وهذا طبعا بناء على الإصلاحات اللي احنا دائما بنقولها. المملكة في الرؤية 2030 عملت على إصلاحات نوعية، يعني ما كانت اليوم هدفنا أنه نجي عند 2030 نقول خلاص كذا انتهينا، لا، الهدف الحقيقي هو الاستدامة، وبالتالي كل الإصلاحات اللي قامت فيها المملكة كانت يعني واضح أنه هي تخلق يعني اقتصاد مرن واقتصاد عصري. لذلك اليوم الحمد لله بتجد أنه يعني وفق التقارير اللي حتى يعني داخليا من الهيئة العامة للإحصاء بنجد أنه عندي استدامة في عملية نمو القطاع غير النفطي. يعني حتى لو جينا من من من شهر يناير في عام 2025 إلى آخر شهر بتجد أن عندي نمو مستمر ومستدام، إلا أنه تحسنت أيضا في الربع الأول كان عندنا تحسن حتى في يعني نمو النفطي، وبالإضافة أيضا إلى العوائد من القطاع الحكومي. وهذه الحقيقة يعني أنا أعتقد أنه هي كلها ساهمت في أنه بالفعل ما يكون عندنا نظرة خلينا نقول سالبة الأقل. يعني اليوم ممكن والله يقول لك في ظل الأوضاع السياسية إحنا ممكن نثبت التأمين الائتماني للدولة، لكن نتوقع أن يكون هناك تحديات أكبر في المستقبل، لكن هذا الحقيقة ما كان موجود. بالعكس يعني اليوم أنا أقول إنه التقرير يثق في اقتصادنا الاقتصاد السعودي، إنه محرك متانة الحراك الاقتصادي عندنا مقوماته حتى عنده أثر إنه هو يحافظ على جذب الاستثمارات. يعني اليوم أنت اللي احنا بنعرف انه المستثمر حساس جدا، وكل ما كانت المناطق جميل. اللي هو بيستثمر فيها بتكون يعني شويه ملتهبه او غير مستقره يعني بيكون عنده خروج مش يعني امتداد انه هو يستمر في عمليات الاستثمار. لكن اللي موجود عندنا اليوم الحمد لله في ظل الفرص الاستثماريه المتاحه وفي ظل الرؤيه الواضحه وفي ظل القوانين والانظمه والتشريعات اللي عملت المملكه على اصلاحها، الوضع مختلف صراحه. وحتى اليوم في المنطقة لاحظ أن المملكة ساهمت ليس فقط في الخدمات اللوجستية بالنسبة للمملكة، بل حتى لدول الخليج اللي تعرضت لأضرار كبيرة في يعني في الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فكان هناك امتداد حقيقة للدول الجوار بشكل كامل، وهذا دليل واضح على متانة الاقتصاد وحجم اقتصادنا الوطني ومساهمته أيضا في تقديم العون والمساعدة والدعم لدول مجلس التعاون الخليجي.
7: وكيف يمكن أن ينعكس أيضا هذا التصنيف الائتماني أو تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة القوي على يعني تكلفة الاقتراض الحكومي؟
8: طبعا إحنا زي ما قلنا اليوم زي الأفراد زي الشركات، اليوم أنت لما بيكون عندك شخص على مستوى الأفراد بيقول لك والله أنا محتاج مبلغ مالي منك، إذا كنت أنت بتثق فيه 100% أكيد أنك حتعطيه يمكن حتى بسعر فائدة بسيط جدا، لأنك أهم حاجة بالنسبة لك أنه ما يكون دين معدوم بكرة أو دين غير مسترد. العكس تماما لو تكون هناك أفراد أو شركات لا تستطيع الوفاء بالديون أو عندها تحديات أو إحنا عارفين أنه سجلها الائتماني غير جيد في السداد، تجد أنه بترتفع سعر الفائدة عليهم حتى يعني على قولتهم لأنه غير مضمون. لكن اليوم لما بيكون الـ الـ الـ الـ الـ الوضع الائتماني بالنسبة لك والجدارة الائتمانية ممتازة، لا يختلف الوضع. تصبح عندك القدرة الحقيقة على الدخول في أسواق الدين والحصول على القروض بأسعار فائدة جدا معقولة، تكون في أقل يعني نسبها بحكم سجلك الائتماني القوي. وليس لديك يعني الدول الغنية دائما يعني قادرة على الحصول على القروض بشكل أفضل من الدول التي تعاني أو التي لديها مشاكل اقتصادية. والسبب الرئيسي هو التصنيف الائتماني لهذه الدول. تجد يعني تذكر كنا يوم من الأيام ناقشنا موضوع الدين السيادي للدولة، وهل ارتفاع الديون السيادية بيكون مؤشر غير جيد؟ الحقيقة يعني هذا الكلام قلنا ما هو صحيح. كثير من الدول الصناعية والدول يعني الدول العالم الأول كما يطلق عليها يعني اليوم تصل مستويات الدين حتى عندها أكثر من 70%.
7: أمريكا أكثر نسبة دين أمريكا.
8: أي نعم. فهذا دليل إنه إنه إنه الديون هي حقيقة بالعكس هي مؤثر إيجابي في هذه الدول، لأن هذه دول صناعية، والدول الصناعية ما في شك إنه هي ما تستطيع تمويل كل مشاريعها عن طريق يعني ما إيراداتها وعن طريق احتياطاتها فقط. اليوم المملكة نفس الوضع، إحنا نعرف إنه مقبلين على مشاريع ضخمة في اقتصادنا الوطني، وبالتالي ما يمكن الحقيقة إنه نستمر في يعني إنه فقط نغطي هذه المشاريع بما نمتلك من إيرادات واحتياطيات. الأصل أن يكون عندنا نمو في الدين، لكن مع المحافظة على مركزنا الائتماني، وهذا هو المهم، حتى لا تكون تكلفة الدين عالية. ولذلك إحنا بنشاهد إنه يعني في آخر 3 سنوات يمكن الدين كان بيرتفع من حوالي 27%، وصلنا الآن إلى ما يقارب 32%
7: إلى الناتج المحلي الإجمالي.
8: أحسنت، بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وعندنا سقف إنه يعني الحد الأعلى اللي هو 40%. هذا الحد الأعلى اللي المملكة بتستهدف إنها تصل له خلال السنوات القادمة. ولكن زي ما ذكرنا إن وجود الدين في بمعدلات فائدة منخفضة يرتبط مباشرة بتصنيفك الائتماني، والذي يعتمد على وكالات التصنيف الكبرى مثل ما يحدث اليوم مع موديز، أو حتى تصنيفنا ترى في فيتش أو ستاندرد أند بورز، جميعها تشيد باقتصادنا الوطني ويعني تصنف من الاقتصادات الموثوق فيها. أيضا ترى اليوم عندنا الحمد لله في عندنا مرونة مالية، يعني حتى موديز أكدت أن الإصلاحات المالية رفعت من مرونة المالية العامة في أنها تواجه أي تقلبات.

0: في أسواق الطاقة، وإنه ما لم تصبح الميزانية العامة للمملكة رهينة للدورة النفطية. حينما يصعد أسعار النفط يكون عندنا توسع في الإنفاق أو العكس، وهذه صراحة إشارة مهمة، بمعنى إنه اليوم يعني خففنا من إنه إحنا كاقتصاد نعتمد على إيرادات النفط، لأنه إحنا بنعرف اليوم الدولة أو أي دولة تعتمد على مصدر واحد معناته مخاطر عالية جدا، لأنه ما في شك لو اليوم واجهت تحدي في قطاع النفط زي ما بيحدث اليوم في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، يعني بتكون وما عندك الحقيقة يعني إيرادات غير نفطية، أنت تبدأ في عملية تحدي كبير جدا. لذلك الحمد لله خلال 10 سنوات من إطلاق الرؤية الوضع اختلف، يعني أصبح عندنا اليوم قطاعات تعمل بجودة عالية. يعني اليوم المشروعات طبعا ما في شك أنه قبل المشروعات هذه كان عندنا إنفاق رأسمالي يعني خلنا نقول مستدام، أيضا كان في عندنا إنفاق على البنية التحتية للمشروعات الاستراتيجية في الرؤية استفدنا منه، واليوم إحنا قاعدين نشوف قديش الحمد لله قطاع زي السياحة، زي الترفيه، زي قطاع المعادن، قطاع الخدمات اللوجستية.
1: وهذا يقودني للسؤال يا دكتور، يعني بالنسبة للشركات السعودية والقطاع الخاص، هل ستستفيد أيضا من قوة التصنيف السيادي للمملكة؟
0: صحيح، نعم، هذا اللي أنا كنت بقوله قبل شوية مع القطاع البنكي أو القطاع المالي بشكل عام، يعني تجد أنه هو يستفيد من التصنيف، فتجد أنه له انعكاس على حتى القطاعات الأخرى. قطاع مثل القطاع الخاص اليوم واللي هو ما في شك يعني نأمل أنه هو اللي يكون قائد لاقتصاد المملكة في المستقبل، ونرفع الحقيقة من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 65%، أكيد أنه أنت اليوم بتستفيد من التصنيف الائتماني، لأنه في نهاية الأمر القطاع الخاص يستمد قوة الحقيقة من قوة اقتصاد الوطن، من قوة اقتصاد البلد. فكل ما كان الاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات وتقليل المخاطر، معناته أنت قاعد تحمي القطاع الخاص. تذكر كورونا على سبيل المثال، أكبر مثال مررت فيه أي كل الدول الحقيقة، بتجد أنه القطاع الخاص السعودي واجه تحديات، لكن بسبب أنه الاقتصاد السعودي الحقيقة اقتصاد متين، حافظ على استقرار القطاع الخاص، وبالتالي كانت يعني الحكومة قامت بجهد كبير جدا للحفاظ على يعني استقرار القطاع الخاص واستدامته. هذا هو الارتباط اللي احنا دائما بنقوله ما بين والله تصنيف الدولة وبقية القطاعات في الدولة، ومن ضمنها زي ما ذكرنا القطاع الخاص بمختلف طبعا أنشطته. نعم، يكون له أثر مباشر.
1: بطلع معك فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد. يعني كثيرون يعرفون القواعد الأساسية في المال: لا تصرف أكثر من دخلك، ادخر جزءا من دخلك، لا تتوسع في الديون، ضع ميزانية شهرية، وكن حذرا من الالتزامات طويلة الأجل. لكن رغم هذه المعرفة نجد أفرادا وأسرا يقعون في أزمات مالية متكررة. في الجزء الثاني من هذه الحلقة مستمعي الكرام نناقش الفرق بين أن تعرف المعلومة المالية وأن تطبقها، بين الوعي المالي كسلوك والوعي المالي كشعار، ولماذا قد يمتلك الإنسان معرفة جيدة بالمال لكنه مع ذلك يقع في التعثر أو تراكم الديون أو ضعف الادخار أو سوء إدارة الأولويات. وناقش موضوعنا الثاني في هذه الحلقة مع أرحب مجددا بالدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله من جديد دكتور.
0: الله يحييك، يا أهلا وسهلا أستاذ محمد.
1: أولا يعني السؤال العريض هنا يا دكتور، هل المعرفة المالية وحدها تكفي لحماية الفرد أو الأسرة من الأزمات المالية؟
0: جميل. طيب شوف، احنا بنعرف انه المعرفة المالية مهمة، لكن ايش الفائدة اليوم انه انت تكون تعرف انه والله التخطيط المالي مهم بس ما تعمله؟ إيش الفائدة إنه تعرف إنه الإنفاق العشوائي سلوك مالي غير جيد ومع ذلك أنت تمارسه؟ إذن المعرفة الحالة الحقيقة لا تحميك من الأزمات. وخليني يعني أتطرق لنقطة مهمة جدا. كثير من الأشخاص أنا متأكد يعني وحتى اللي بيستمعوا لنا اليوم يمروا فيها في يعني الحماسة أو العاطفة. يعني بتجد إنه في بداية كل سنة جديدة كثير من الناس بيكتب قرارات يقول لك والله أنا حبدأ السنة هذه الدفر. هذا معناته عنده معرفة هو وبدأ الآن يضع قرار يبغى يمشي عليه. أنا السنة هذه حبدأ بمثلا أعمل خطة لسداد الديون أو سأنظم وضع المالي بشكل شامل. لكن بمجرد ما تبدأ السنة الجديدة ويمر الشهر والشهرين ويمكن نصل حتى إلى منتصف السنة ما يكون في أي خطوات. يعني هو وضع نعم كتب أنه حيسوي ادخار فيسدد ديون فتجد أنه يصل شهر شهرين ثلاثة بعد كده تنهار مع الوقت.
1: لماذا يا دكتور لا يلتزم بهذه الخطوة؟
0: يا سلام هذا شوف يعني ببساطة السبب الحقيقي أنه هو قاعد يبني قرار أو هدف وقت ما كان عنده شعور بالحماس مو على بناء على النظام. هو لم يبني بناء على النظام. لذلك احنا دائما بنقول الحماس أو العاطفة دائما هي محدودة وتنتهي. قد شخص الآن يتمع البرنامجنا ويتحمس ويقرر يقول من بكرة خلاص هبدأ أطبق اللي قاله هبدأ الدفر. يعني فترة النشوة هذه إذا ما كانت مرتبطة بنظام ما حد استمر. لذلك اليوم ليش بيفشل القرار؟ لأنه مبني على الحماس فقط. وهذا طبعا ينطبق مش على يعني أي أحد تلقى يقرأ كتاب ينشد يحاول إنه هو يسمع بودكاست معين لكن بعد كده الأمور تختفي. لكن تخيل معايا إنه لا والله شخص قرر إنه يدخر وفي نفس الوقت حاول إنه يربط هذا الهدف بالنظام. يعني يبغى خلينا أقول يلزم نفسه مثلا يبدأ يتجه إلى التطبيق البنكي الموجود في جيبه ويفتح حساب ادخار ويعمل كونتراكت مع البنك إنه أنت تستقطع مني بشكل شهري مثلا 10% أول الشهر وخلص انتهى الموضوع هنا لأنه استقطاع إجباري. لاحظ معي هنا هو الحماس تحوله إلى نظام أصبح الآن يعيش إنه خلاص أنت دخلت النظام أنت كل شهر هيبدأ عملية الاستقطاع منك. فما يمكن اليوم أنه أنت حقيقة فقط يكون عندك الحماسة والعاطفة لكن بدون أن تتخذ الـ يعني القرار. القرار دائما مهم يعني يعتمد على إرادتك في كل لحظة لكن النظام ما يعتمد على يعني تكون الإرادة موجودة بعد التأسيس خليك تأسس النظام. القرار المبني على العاطفة صدقني بمجرد ما تنشغل يموت انتهي ما لا سمح الله تعبت خلاص راح وقته. لكن لو تأسسوا على نظام هو مستمر. يعني بمجرد انت ما ربطت حسابك في مع البنك انه يبدأ ياخذ عملية استقطاع يعني ايا كان نسيت او انه لا سمح الله تعبت ومرضت وكذا او اي ظرف مر عليك لكن الاستقطاع يسري فالادخار يسري. ليه؟ لانه انت ربطته بنظام اولت العاطفة او الحماس الموجود عندك الى نظام. فلذلك دائما نقول اليوم المهم بالنسبة لنا انك تؤسس لهذا الحماس يعني كنظام تمشي عليه وبالتالي فعليا انت هتصل لاهدافك. دائما في انا دائما بسميها يعني اقنعة الاشخاص يلبسوا اقنعة يعني هي حقيقة الانكار. يقولك ليش الاشخاص دائما يحبوا انه هم ما يعترفوا؟ اول حاجة يعني خليني اقول لك يعني دائما بيحكوا على يقول لك الوضع تحت السيطره بينما الحقيقه غير كذا. هذه كثير من الاشخاص بيقول لنفسه انا والله ما في عندي مشاكل واشوف الناس كلها بتنفق بشكل معين وما يحتاج اني احول هذا الحماس الى قرار وانفق ما في الجيب ياتيك ما في الجيب ياتيك ما في الغيب وماشي بالنظام. هذا انكار على انه هو ما يبغى يصلح نفسه وهذه خطيره جدا. الإنكار أو القناع الثاني التسويف. تلقاه كل شهر يقول أنا الشهر الجاي حبدأ ومع ذلك الشهر اللي بعده بيجي ما يتحرك لأنه اليوم المشكلة الموجودة عنده هي أنه للأسف الشديد لم يربط هذا القرار بنظام يبدأ هو الذي يسير عليه استدامة. لأنه أنت ما حتستفيد. تخيل اليوم يعني خلينا نرجع

0: اللي قلنا في الجزء الأول. ليش نجحت الرؤية؟ لأنه هذه الأهداف وهذه الأشياء اللي احنا أخذناها ما هي بس حماس، واقع. غيرنا في التشريعات، غيرنا في الأنظمة، حركنا في القطاعات، وصلنا لأهدافنا. نفس الطريقة بالنسبة للأفراد، اليوم يعرفون، يكون عندهم معرفة في المال، يكون عنده معرفة في الادخار، يكون عنده معرفة في الاستثمار، لكنه ما قاعد يربطها بنظام، ما قاعد يأخذ خطوة للأمام. لذلك تجد أنه دائما في نفس الدائرة، ما يتغير. الأمر الثالث، أنا أعتقد أنه دائما يرمي مشكلته، يعني أشخاص كثير ينكر، ما يحب يعترف أنه هو عنده مشكلة في الجانب المالية، يرمي مشكلته على الآخرين. يعني مثلا يقول لك والله الأسعار هي السبب، الأسعار ترتفع، الحياة صارت غالية. أوكي، صحيح كلامك، لكن هذا لا يعني أنه أنت ما تأخذ خطوة للأمام، لا يعني أنه أنت ما تبحث عن حلول. أيضا يمكن هذا أمر جدا مهم بالنسبة لأي شخص الحقيقة يكون عنده حماس ويكون عنده معرفة مالية، بس أنه ما يأخذ خطوات ويحولها إلى نظام، أنه يربط أنه مستوى والله أنا دخلي منخفض، خليه يزيد دخلي وبعدين أنا أبدأش أنظم أمور المالية. هذا يعني خطير جدا، لأنه هذا أيضا شيء من
1: تسويف،
0: يعني تنكر الحقيقة وتسويف. اليوم يعني لازم نعرف أنه الادخار والاستثمار والاقتراض يحتاج إلى المعرفة المالية، لكن إذا ما كانت هذه المعرفة تتحول إلى سلوك في حياتنا، تأكد أنه أنت تبقى في نفس المربع وفي نفس النقطة، ما حتتحرك. للأسف الشديد خلينا نعترف،
1: وهل المشكلة غالبا يا دكتور في نقص المعلومات أو في ضعف الانضباط المالي كما ذكرت؟
0: نعم، وخلينا أقول لك حاجة وكذا بكل شفافية، ليش ننكر إحنا؟ ليش ما نحاول أنه بالفعل ناخذ خطوة للأمام؟ الإجابة ببساطة، لأنه يعرف الإنسان أنه هو حينكشف، هو ينكشف أمام نفسه. لأنه اليوم يعني تخيل أنه ما شاء الله في أشخاص يستلم مثلا 10-15 ألف، وفي نفس الوقت لما يواجه موقف صعب يقف فعليا أنا ما أقدر. طيب ليش ما أقدر؟ اليوم أنت لابد أنك تفتح كشف حساب مع نفسك. لو أحد يجي، أخوك على سبيل المثال أو أختك، في نهاية الشهر تقول لك والله محتاجة 2000-3000، تقول ما أقدر ما أقدر. الناس يعني مثل هذا الشخص القريب منك الآن في أزمة، لجأ لك، لكن ما تستطيع الحقيقة تساعده، لأن هناك خلل عندك في أوضاعك المالية. الأصل الحقيقة أنك يعني لازم تكون مع نفسك واضح، وين أنا جالس اليوم يعني أنفق، وين التخطيط المالي، وين الأهداف والقرارات المالية، وين قاعدة تروح. بناء عليها أنت تبدأ تعالج. لذلك اليوم المعرفة المالية وجودها، وش الفائدة منها إذا ما طبقته؟ ما في فائدة. يعني إيش الفائدة أنك أنت تحضر دورة عن الادخار، أو تحضر بودكاست، أو تستمع اليوم لي، وفي النهاية أنت ما تطبق؟ ما في فائدة.
1: كثير من وهنا أنا كيف يعني يعالج الشخص يعني هذه القرارات العاطفية اللي ذكرتها يا دكتور، وأيضا الشراء الاندفاعي؟
0: لابد أنه يأخذ زي ما ذكرنا خطوة ليحول هذا الحماس أو هذا العاطفة إلى نظام. لازم تبدأ تأخذ خطوة للفعلية. يعني خليني أقول لك حاجة، اليوم الادخار ما هو بسهل للأشخاص اللي ما تعودوا عليه، هذا أمر معروف ومسلم فيه. طيب كيف ممكن أعود نفسي عليه؟ كيف أغير من سلوكي بحيث أنه بالفعل أنا أستطيع أن يصبح عندي مبلغ أدخره؟ الآن مع التقنية الموجودة ومع التطبيقات المتاحة ومع المنتجات الموجودة في البنوك في المؤسسات، أنا أعتقد أصبح يعني مالك عذر. أنت اليوم تقدر تبدأ عملية الادخار وتأخذها كنسبة من يعني كنسبة من مستوياتك اليومية. تستطيع أن تبدأ الادخار كمبلغ مقطوع يؤخذ منك في بداية الشهر، مثل لو البنك يستقطع منك قرض. ترى أنا لا أتحدث عن المبلغ ولا عن النسبة، لو تبدأ ب200 ريال، لو تبدأ ب100 ريال مش مشكلة، المهم أن تبدأ
1: وأن تلتزم.
0: المهم أن تغير سلوكك، يصبح عندك اليوم رغبة بالفعل أنه والله أنا أبدأ في عملية الادخار. يصبح عندي اليوم تخطيط قنوات، خليني يصبح عندي قنوات للإنفاق. الإنفاق العشوائي خطير جدا أستاذ محمد، يمكن ضربت مثل أتوقع في حلقة سابقة، قلت تخيل معي البئر، بئر الموية. اليوم تخيل هذه البئر هي مو

0: يعني ما شاء الله مليانة، اعتبرها هذا هو حسابك البنكي. بس فجأة يعني أصبحت الموية تتسرب بدون قنوات كذا على الأرض مباشرة من البير، مش تتوقع حينتشر الماء في كل مكان ولن نحقق الإشباع اللي احنا نبغاه لأنه ما في قنوات. لكن تخيل أنه الموية اللي مطلعها أنت من البئر أنت موجهها مثلا على الشجر في
1: للسقي،
0: أنت موجهها والله لشيء معين، أنت بتجد أنه هذه قنوات أنت وضعتها. هو هذا المال بالنسبة لنا اليوم في حساباتنا لازم أنت الذي تتحكم فيه، بمعنى أنت تعرف وين قاعد تروح أموالك. ترى عملية أنك تعمل ضبط لعمليات الإنفاق لا تعني أنك تكون شخص بخيل ما تنفق، مو بهذا اللي نقصده إحنا. إحنا نقصد أنك تكون شخص عندك القدرة على الحكمة في التعامل مع المال، احترام المال من خلال التخطيط له بحيث ما يصبح إنفاق عشوائي. وكذا دائما بنقول السؤال هذا، اسأل نفسك اليوم. كنا في يعني قبل أسبوع من الآن في إجازة عيد الأضحى، فما انفقت فيها؟ يمكن قليل يتذكر.
1: صحيح.
0: ما يدري والله، يقول ما أدري يا أخي خلص الراتب، ما أدري وانفقت. هذه مشكلة. لذلك الـ يعني بناء نظام بالنسبة لك من خلاله تستطيع أنك تدخر، أنك تنفق على الأساسيات، أنك تضع احتياطي لك. لابد أن يكون لكل إنسان جانب من يعني الاحتياطيات. اليوم حتى يعني الدول والشركات لابد يكون عندها احتياطي، لأن التحديات تقع فجأة والأزمات تأتي فجأة. فمن باب أولى الحقيقة الأفراد والأسر لابد أن يكون عندها هامش، نسميه هامش يعني تحديات، هامش مخاطر. لا سمح الله الإنسان بيواجه أمور معينة، لابد يكون عنده هذا الهامش. ليه؟ لأنه ما تعرف أنت إيش كيف يكون المستقبل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن إحنا بنخطط من أجل أنه هذا هو الأصل في التعامل مع المال. الكثير من الأشخاص على فكرة، وهذه ترى حقيقة ليست مجرد أنه إحنا بنقولها، كثير من الأشخاص حاب الدخول المنخفضة لكن عندهم الحقيقة يعني وعي وحكمة وتدبير عالي جدا. وهناك عكسهم تماما، أشخاص يعني مصادر دخلهم جيدة وممتازة ومع ذلك عنده فوضى مالية.
1: وكيف يمكن يعني الأسرة يعني الأسرة أو هؤلاء الأفراد أن يعني يفرقوا بين الحاجة والرغبة؟
0: الفرق كبير جدا. لكن يمكن لو تسأل أي أحد اليوم رغم معرفته المالية يعطيك تعريفها، يقول لك نعم، لكنها للأسف لأنه ما عنده نظام أصبح ينفق على التماليات كأنها أساسيات لأن ما عنده نظام. لكن معروف اليوم الأكل، الشرب، الفواتير، الخدمات، ما يخص وتيرة النقل، هذه كلها أساسيات في حياتنا. السكن، هذا كله أمر مهم. بقية الأمور في حياتنا واللي ترى على فكرة تأخذ جزء كبير من مصادر دخلنا يمكن تأجيلها ويمكن استبدالها وحتى يمكن الاستغناء عنها. لكن كيف نستطيع أن نصل لمعرفة كم الأمور اللي ممكن نستغني عنها وكم الأمور اللي ما نستغني عنها؟ تحتاج إلى تخطيط. لابد أنك تخطط في الجانب المالي فيها. الأمور حقيقة تحتاج أن أنت بالفعل تسعى أو تأخذ خطوات للأمام لمعالجة مثل هذه الأمور بحيث أنك ما تصبح شخص عشوائي. وضعنا قواعد استرشادية كثير في حلقاتنا السابقة، ذكرنا ممكن تستعين بأي قاعدة استرشادية وتبني عليها بناء على مصادر دخلك وقدرتك. يعني كنت اليوم والله أقرأ أحد الأسئلة اللي جت، بيقول يعني إنه راتبه 8000 ويفكر إنه هو يأخذ يعني قرض طويل الأجل ويستقطع منه ما يقارب حوالي 40-45%. يعني
1: ما بقى شيء،
0: ما بقى شيء. يعني حتى مثل هذه الأمور كان أول سؤال طرحته، قلت له طيب يا أخي هل القرض أساسي؟ هل هو لأن في قروض أساسية وهناك قروض كمالية. يعني من القروض الأساسية على سبيل المثال سيارة لازم، لو ما عندي سيارة أحتاج سيارة. لكن في أمور أخرى يمكن يعني تأجيلها مثل القرض العقاري، مثل القروض المتعلقة بالاستثمار، ليست قروض أساسية في حياتنا. القروض الأساسية معروفة اللي تعينني على العيش، على أني أعيش. فليه أنا أدخل في قرض لعشر 15 سنة على سبيل المثال؟
1: بعضنا دكتور يختلف معك، يعني دكتور يقول والله القرض العقاري هذا أصل موجود وكذا وفي نوع من الأمان.
0: أبدا أبدا. القروض العقارية هي تبنى على القدرة. إحنا ما نقول

0: الشروط الأساسية إلا لمن يستطيع يكون عنده قدرة على تحمل هذا الالتزام طويل الأجل.
1: يعني مقولة هذا بيت العمر غير صحيحة يا دكتور.
0: طبعا هذه مقولة تسويقية 100%. ما في حاجة اسمها بيت العمر أصلا. كيف يعني بيت العمر؟ ما في شيء اسمه بيت العمر. في شيء اسمه عندك القدرة أبد الله يوفقك، البيت شيء جميل وإن شاء الله ربنا يسهل أمورك تتملكه، لكن مو تتملكه على حساب والله أنه تضيق على نفسك وتضيق على أسرتك وتضيق
1: وقروض
0: على
1: طويلة أحوالك. الأجل وممكن تؤثر على الأسرة، يعني تسبب قلق في الأسرة
0: طبعا. وهذه شوف، كنا نتكلم على الخماس والعاطفة، كثير من القرارات تأتي في وقت غير مناسب. القرار المالي يحتاج له تفكير وهدوء. تلقاه جلس مع زميل ولا مع أخ ولا شاف زار أحد في بيت جديد حب أنه يصير زي فاندفع، لكن بعد فترة من الزمن يكتشف أنه هو والله الحقيقة القرار ما كان صحيح. لذلك القروض أو غيرها من الأمور تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى فهم، وهذه ما يمكن أنها تأخذ فقط بسبب الحماس وبسبب العاطفة. اللي نحتاجه بالفعل أن يكون لدينا وعي كافي، وأن نحول المعرفة المالية الموجودة عندنا إلى ممارسة حتى تصبح سلوك وعادة في حياتنا، تساعدنا بإذن الله تعالى على تجنب كل الأزمات، وتساعدنا بإذن الله على تجنب أي تحديات إحنا يعني بنواجهها في حياتنا.
1: طيب يعني في نختم بسؤال يا دكتور، كيف يعرف الشخص أنه بدأ يدخل يعني فعليا في منطقة الخطر ماليا؟
0: أنا خليني أقول أتمنى والله من كل شخص أنه يسأل نفسه أسئلة معينة حتى يتأكد مدى الوعي المالي الموجود عنده. أول حاجة اسأل نفسك كم دخلك فعليا، وكم تنفق فعليا في كل شهر. أنا أعتقد أنك إذا كنت تجيب على هذه السؤالين بكل وضوح بكل شفافية، أنت شخص بإذن الله عندك وعي مالي. لكن لنفترض أنت والله تعرف مصادر دخلك لكن لا تعرف مصادر الإنفاق، أنا أعتقد أن عندك مشكلة في الوعي المالي. لابد أن تكون متيقن وعارف أنت فين قاعد تنفق. أي تقول لي ما أقدر، لا أستطيع والله الرقم، لا، اليوم قلنا مع التقنية أصبحت الأمور سهلة جدا. التطبيق في الجوال كل يوم أنت تقدر تراجع حسابك وأنت على قبل ما تنام تشوف أنت فين أنفقت، وهل هذا الإنفاق كان طبيعي أو أنه والله إنفاق يعني كان الممكن أن إحنا نتجنبه. فهذه أسئلة مهمة أنا أعتقد، ومعطيات مهمة جدا بتبين لنا إلى أي مدى الأفراد أو الأسر يعيشون وعي مالي أو عندهم مشاكل حقيقة في عملية الوعي. وترى هذه الأسئلة هي بداية لبناء القاعدة الاسترشادية اللي عليها أنت إن شاء الله تنتقل للمرحلة الثانية، اللي هي تبدأ في عملية خلق قنوات لمصادر دخلك، وبالتالي تبدأ تسير عليها كخطة مالية واضحة، سواء كانت قصيرة الأجل طويلة الأجل، عندك أهداف قصيرة أهداف مالية قصيرة كالأجل أو طويلة الأجل، بإذن الله ستصل لها. لكن نرجع ونقول تغيير سلوكنا من سلوك ما كان جيد تجاه المال إلى سلوك جيد يحتاج له وقت، يحتاج له صبر، يحتاج
1: إلى لياقة
0: جهد. أي طبعا لابد يكون عندك لياقة، وإلا أنت حتواجه تحدي ما في شك، وبالتالي ما حتصل لأهدافك. لا تمل، لا تقول والله أنا أستسلم، لأن في نهاية الأمر ترى هذا المال هو مالك. فعليا أنت تحتاج أنك تحافظ عليه بطريقة صحيحة، وفعليا يجب أنك أنت تبني يعني عليه، لأنه هو وسيلة مهمة لصناعة سعادة الإنسان، لصناعة سعادة الأسرة، لإن شاء الله تنمية يعني أموالك في المستقبل، للدخول في استثمارات، لتحقيق أهدافك المالية. المال مهم جدا، فإهماله أو عدم الاهتمام فيه أو عدم التخطيط له أنا أعتقد أنه أمر يعني غير صحي للأشخاص.
1: الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: الله يسلمك، شكرا لك ولكل المستمعين الكرام.
1: شكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج علي العنزي، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله خاص.

0: لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: المحميات والحياة الفطرية.
6: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد

0: إيمان بحيدرة. يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

حين حلس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراماً.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادية عشر صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز إخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. جوازات ومنفذ جديدة عرعر تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات الحجاج. هيئة تطوير المدينة تجهز أكثر من 19,000 متر مربع من المسارات لخدمة ضيوف الرحمن. عودة طلاب وطالبات مدارس التعليم العام لاستكمال الفصل الدراسي الثاني. جامعة طيبة بالمدينة تفتح القبول للصم وضعاف السمع للعام الجامعي الجديد. توزيع أكثر من 220 طنا من اللحوم على 207,000 مستفيد بمنطقة الرياض. أمطار متوقعة على المناطق الجنوبية ورياح نشطة على الرياض والشرقية. الأخضر يواصل تدريبات ضمن معسكر في أوستن استعدادا لكأس العالم. ومن الأخبار العربية والدولية، حزب الله يوافق على مقترح أمريكي لوقف الهجمات مع إسرائيل. زلزال بقوة 6 درجات قبالة ساحل جنوب إيطاليا دون تسجيل أي أضرار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: طبيبك

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية السبيعي والمخرج عبد الله العبيد. يمر كثيرا في أحاديثنا وما نقرأ أو ما نسمع هذا مرض وراثي له علاقة بالجينات. حتى نفهم أكثر عن علم الجينوم ودوره في فهم الأمراض الوراثية وتطوير علاجاتها، يشرفنا أن نستضيف الدكتور عبد الله الفلاح استشاري طب الأطفال وعلم الجينوم الطبي والجزيئي. حياك الله دكتور.
1: الله يحييك وشكرا على الاستضافة.
0: الله يحييك، شرفنا والله. بداية دكتور، عن هذا العلم نبغاك تحدثنا بالمختصر والشيء إن شاء الله اللي يفيد المستمع عن علم الجينوم. ما هو علم الجينوم؟
1: هو بكل بساطة أنه يعني ندرس الجينات اللي عند يعني هو بشكل عام العلم هذا يشمل جميع الكائنات الحية. فهو الفكرة منه أن ندرس الجينات الكائن معين ونعرف وظيفتها وعملها بدور يعني بالكائن الحي هذا. بالنسبة لنا حنا البشر ندرس الجينات هذه لمعرفة أنه كيف أهميتها في أجزاء مختلفة في الجسم، في وظائف الأعضاء وما إلى ذلك. بالبساطة هذا التعريف علم الجينوم.
0: نعم، طيب كيف ممكن أنه يغير علم الجينوم طريقتنا التقليدية في تشخيص تحديدا أمراض الأطفال بحكم تخصصك طبعا؟
1: هو يعني الطريقة التقليدية حاليا لنشخص الطفل هو بكل بساطة أنه يجي الطفل للعيادة مع أهله، ناخذ التاريخ المرضي، نسأل عن الأعراض، نفحص المريض سريريا بفحص سريري مع العلامات الحيويه وما الى ذلك، وقد يعني يشملها تحليل فصوات الدم، اشعه وما الى ذلك. الطبيب غالبا يكون عنده لسته احتمال مثلا من امراض معينه يمشي عليها، وبناء على نتائج التحاليل والفحص يقرر وش غالبيه التشخيص.

0: في غالب في احيان يعني تكون مثلا والله الحاله ما هي واضحه، الاعراض معقده، اكثر من عضو في الجسم متاثر، فهذه الحالات قد يكون في قد يكون السبب فيها جيني. فتحليل الجينات هذه نفحصها للمريض، تكون عباره عن عين الدم، ومنها نشوف اذا كان والله في طفرات مسببه تفسر حاله الطفل، تكون وقتها وصلنا لتشخيص دقيق للحاله.
1: طيب دكتور، بالنسبة للفحص وما الفرق بين الفحص الروتيني لحديثي الولادة والتسلسل الجينومي الكامل؟
0: طيب هو فحص يعني فحص الحديثي الولادة يعني تقريبا بدينا من 2005
1: جميل
0: سعودية، والأساس منه هو أن نشخص المرض مبكرا وندخل بعلاجه. هو تقريبا يشمل حاليا حول 17 مرض استقلابي. الأمراض هذه إذا والله شخصتها بدري وبدأت الطفل على حمية معينة تتفادى المضاعفات الشديدة اللي ممكن تسبب إعاقة للطفل. وهذا إجراء روتيني ينعمل في كل الأطفال المولودين في المملكة الحكومية، وأساسا ما هو تحليل وراثي، ما هو تحليل الدي ان اي، هو تحليل كيميائي، يعني نشوف عينة من كعب الطفل ونشوف بعض العلامات الكيميائية اللي قد تكون لها دلالة لأحد الأمراض الاستقلابية. هذا مقارنة بالتحليل الوراثي أو تحليل التسلسل الكامل، هذا تحليل شامل للجينات، يعني نفحص تقريبا قرابة 5000 جين. نتيجة التطور تأخذ تقريبا حول الشهرين. الاحتمال يعني ننتقل من 17 مرض إلى قرابة يعني أكثر 5000 مرض مربوطة بهذا الجين، 5000 مرض مربوط بهذه الجينات. أحيانا تكون نتيجة ما هي واضحة، تحتاج تحليل أكثر. فغالبا ما نستخدم حاليا كتحليل مسحي عند الولادة، إننا نستخدمه حاليا في وضعه الآن كتحليل تشخيصي، إنه الطفل عنده أعراض ونستخدمه للتشخيص.
1: نعم. طيب دكتور، بما أن أغلب الأمراض الوراثية تظهر في بدايات أو في سنية الطفولة الأولى، كيف ساهم علم الجينوم في تقليص رحلة البحث عن تشخيص للأسر اللي تعاني من أمراض نادرة؟
0: هو زي ما يعني زي ما ذكرنا تقريبا بالسؤال الأول عن طريقة رحلة التشخيص، أحيانا تكون أعراض الطفل ما هي بواضحة، يمر على أكثر من تخصص، يعني يشوفه مثلا طبيب أطفال وأعصاب وطبيب أمراض هضمية وأمراض دم، ويمر على تخصصات كثيرة، لكن سبحان الله ما يكون في تخصص دقيق، يعني ما في تشخيص دقيق للحالة. وهذا شيء أحيانا هذا يصير، يعني أحيانا تكون حالة جديدة ما مرت على هذه التخصصات ولا هي معروفة يعني بالطب عموما. يعني فعمل التحليل الوراثي أحيانا توجد نلقى فيها طفرة في أحد الجينات، والطفرة هذه مربوطة في مرض معين، والمرض هذا قد يكون نادر، يعني ما نذكر في الوسط الطبي إلا يمكن 10 مرات ولا 5 مرات، فيكون غائب عن الأطباء اللي شافوا الحالة. ولكن مع التحليل الوراثي نوصل للتشخيص الدقيق، ومنها نقدر نعطي معلومة واضحة للأهل عن التشخيص.
1: نعم. طيب دكتور، متى يجب على طبيب الأطفال تحويل المريض إلى اختصاصي طب الجينوم؟
0: طيب سؤال ممتاز. هو أهم حاجة وأهم علامة تخلي الطبيب أو حتى العائلة يفكرون مرض وراثي وتكرار الحالة في العائلة. والله عندي مثلا المرض هذا شفته في أكثر من فرد من العائلة، مثلا نأخذ على سبيل المثال تضخم مثلا عضلة القلب مثلا، والله موجود في الأطفال، موجود في أحد من خواله، في أحد أعمامه، أحد الوالدين. فتكرار الحالة في العائلة دليل قوي أنه قد يكون في عامل وراثي. الأمر الثاني الحالات اللي ما هي مشخصة وأكثر من عضو من جسم الطفل أو الشخص

0: المصاب متأثر، والله عنده مشكلة بعيد الشر في الدماغ، في القلب، في الأعصاب الطرفية وما إلى ذلك، وما في سبب واضح، هنا يكون دور التحاليل الوراثية مهم في هذه الحالات. لكن أكبر يعني شيء يعني يعطينا فكرة أن قد يكون شيء عامل وراثي أو ديني هو وجود أكثر من فرد في العائلة مصاب بنفس الأعراض.
1: نعم. طيب دكتور، كيف ممكن تساهم قواعد البيانات العالمية للجينوم في تحسين دقة تشخيص الحالات لدى المرضى طبعا من منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية تحديدا؟
0: هو للأمانة يعني ها يعني الماضي حاليا في علم الوراثة الجزيئية يعتمد بشكل كبير على قواعد البيانات وخصائين المعلوماتية الحيوية، لأنه الآن المريض لما يعمل لو أي أحد مثلا أسوي له تحليل، أي واحد ألقاه بشكل عشوائي وأعمل له تحليل، هذا الشخص راح يكون عنده قرابة 3 مليون متغير أو طفرة في الدي إن إيه عنده في التحليل، غالبية هذه ما تسبب أمراض وليس لها علاقة بمرض. وش خليني أحكم شيء؟ هذا وجود قاعدة البيانات. الوقت الحالي في قاعدة البيانات للأسف يعني ما فيها تمثيل أو عينات للمرضى من الشرق الأوسط، فدائما التحاليل اللي تصير من عندنا أو ترسل ما تكون في واضحة بكثير من الأحوال لأنها ما هي موجودة في قاعدة البيانات. وهنا يعني وهنا يجي دور المشروع زي مشروع الجينوم السعودي ودوره ان نعرف والله لا هذه ما هو هذه الطفره وهذا التغير شائع عنده في المجتمع وليس لها علاقه في المرض. فقواعد البيانات هذه يعني امر جوهري في التحاليل الوراثيه.
1: نعم. طيب دكتور، كيف ممكن انه يساعد التشخيص المبكر في مرحله الطفوله في تغيير المسار العلاجي لامراض التمثيل الغذائي او الامراض العصبيه الوراثيه؟
0: هو بشكل عام الأمراض الوراثية بعضها لها علاج واضح وخطة علاجية واضحة، وبعضها للأسف ما فيه يعني علاج شافي للمرض، لكن يوجد خطة معينة معروفة في المتابعة. بالنسبة للأمراض الاستقلابية في جزء منها مشمول ضمن فحص المواريث حاليا وبعضها غير مشمول. التشخيص الدقيق هذا النوع من الأمراض الاستقلابية، أول ما يشخص الطفل يكون يمشي على حمية معينة إنه بحيث إن الأعراض حقت المرض ما تظهر بتكون بشكل شديد، حاول نمنع اسمها أن تتفاقم عليه، هذا شيء جدا أساسي. بعضها سبحان الله يمكن ما لها علاج عن طريق الحمية والتغذية، لكن لها قد يكون لها علاج جيني أو علاج عن طريق إعطاء مثلاً إنزيم اللي يعوض الجسم إنزيم علاج إنزيمي بحيث إنه يكون في إنزيم ناقص عند الطفل نعوضه. لكن في بعض الأمراض ما لها سبحان الله علاج، ما طلعنا بها يعني بعلاج شافي، لكن في توصيات محددة في المتابعة، والله مثلاً مرض الجين المرض المعين او مرض الفلاني هذا يحتاج فحص العين بشكل سنوي، يحتاج فحص القلب، يحتاج فحص الاعصاب، بحيث انه قبل ما تظهر اي اعراض شديده ما ذلك يكون حنا لقيناها من بدري فحصناها للطفل وجهزنا له المتابعه.
1: نعم. طيب دكتور، دور الطب الجزيئي أو ما هو دور الطب الجزيئي في تصميم علاجات مفصلة لكل طفل بناء على تركيبته الجينية؟
0: هو حاليا في الطب يعني الجزيئي أو بشكل عام طب الوراثة يعني الأمراض اللي يكون الأمراض الوراثية اللي بتسببها خلل في هذا الجين، أول شيء نعرف ما هو نوع الخلل أو نوع الطفرة. بعد ما نعرف الطفرة نحاول نصلحها. إذا مثلا على سبيل المثال حاليا اللي هو الأنيميا المنجلية هذا مرض شائع في المجتمع وهو مرض دم معروف لكن في الأساس إنه خلل في الجين اللي يكون الهيموغلوبين. زين الخلل في الهيموغلوبين هذا يسبب جسمه شكل الخلايا الدم الحمراء المنجلية ويسبب الأعراض المرض. فالعلاج الجيني بحيث إنه والله نستبدل هذه الطفرة في الجين بنسخة سليمة تنتج البروتين بشكل سليم ومن ثم يتشافى المريض. طبعا فهذا صراحة هذا الأمات الحلم يعني اللي هو اللي انت ودك تعرف كل المرض جيني وش الطفرة حقته وش الجين وتصمم علاج جيني بحيث انك تستبدل الطفرة بنسخة سليمة من الجين ويتشافى المريض. لكن للأسف كثير من الأمراض حاليا ما عندنا لها علاج جيني.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله حدثنا أكثر عن التطور في العلاج الجيني للأمراض اللي كانت تعتبر غير قابلة للشفاء، وما الأمراض اللي حققت أكبر طفرة حاليا؟
0: والله تقريبا يمكن اللي يجي على البال يمكن عدة أمراض. أولها اللي هو الأنيميا المنجلية. المرض الثاني اللي يشوفه اللي هو السبينال ماسكولار أتروفي. من والله ما أعرف النساء ناس اسمه يمكن ما يحضرني إلا بال عبر الاسم ايه أضع ضمن أصاب الشوكة من ذلك والله ناسي. والثالث هو مرض دوشين. هذا مرض يصيب العضلات في الأطفال ولا علاج جيني ويبدو فيه استجابة كويسة. لكن الأمانة عشان أكون واضح يعني مع الأهالي المستمعين جميع يعني أغلب هذه العلاجات هي علاجات ما احنا ما نعرف تأثيرها على المدى البعيد. يعني احنا نشوف المرضى الآن تشافوا تحسنوا كثير مع العلاج أمورهم زينة الحمد لله، لكن ما عندنا فكرة عن شو ممكن يصير خلال والله 10 سنوات اللي قدام أو 20 سنة اللي قدام. هذا علمها عند الغيب. لكن العلاجات هذه موجودة للأسف إنها مكلفة جدا يعني، وفي بعض المرضى ما يستجيبون، لكن في الحالات اللي تستجيب أمورهم طيبة الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب دكتور كيف ممكن إنه يساعد المصيدلة الجيني في تحديد الجرعات الدقيقة للأطفال وتجنب الأعراض الجانبية للأدوية؟
0: هو علم الصيدلية الجيني موجود من فترة الأمانة يعني، لكن تطبيقه على في العيادات وفي المستشفيات محدود. يمكن بس بخلال الكم سنة اللي راحت بدأت الأمور يعني تتوسع. الفكرة من أن العلاج نفسه ما يعني مثلا حنا الآن في وقتنا الحالي نعطي علاج بجرعة معينة لجميع المرضى، وحنا نتوقع أن كلهم يستجيبون كلهم نفس الاستجابة، لكن في الواقع هذا الشيء هذا ما يصير. ليش؟ لأن بعض الأفراد يكون والله يستجيب العلاج هذا بحيث انه يحتاج جرعة اقل، المريض الثاني لا يجي اعراض جانبية من الدواء يحتاج جرعة اقل، عفوا يحتاج عدلة في الجرعة، وبعضهم يستجيبون عادي. فاللي يفرق بين الافراد من استجابتهم للعلاج هو جيناتهم. فتلقى الجين اللي يمشي هذا الدواء في الجسم عن طريق الانزيمات وتفاعله في الكبد يختلف من شخص لشخص. فالفكره اني قبل ما اعطيه الدواء اعمل له فحص جيني اعرف انه اي نوع من المرضى راح يكون، هل من النوع اللي يحتاج جرعه عاليه او جرعه قليله او جرعه متوسطه، وبناء عليه اعمل الخطه العلاجيه. احيانا حتى في بعض التغيرات اللي نشوفها ان المريض هذا لازم ما تعطيه الدواء ممكن تجي أعراض شديدة من هذا الدواء. فهذا شيء مرة مهم صراحة، وفي توجه يعني كبير إن يعني نتوسع فيه في جميع التخصصات. حاليا أشوفه أكثر في تخصصات القلب والأورام، لكن برضو له علاقات في الأعصاب، ومصيره راح يوصل كل التخصصات إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب دكتور هل يمكن العلم الجينوم التنبؤ بأمراض قد لا تظهر في الطفولة ربما تظهر في سن المراهقة أو البلوغ؟
0: صحيح، هو ممكن العلم التحاليل الوراثية تظهر نتائج في طفرات، وهذه الطفرات معروف أنها تسبب مرض على عمر معين. على سبيل المثال سرطان الثدي انه في بعض الافراد

0: قد يكون عندهم استعداد وقابلية وراثية بسبب وجود طفرة في الجين مثلا البراكا أو الجين اللي يسبب متلازمة لينش. هذول الأفراد أنه والله أنه احتمالية كبيرة والله أن يجيهم بسرطان سرطان الثدي على عمر معين، فكوننا نعرف أن عندهم قابلية نقدر نفحصهم ونعرف والله لا خاف أنتم تحتاجون تمشون في برنامج مكثف مسحي، بحيث أنه أول ما تظهر أعراض الورم نستأصله ويكون علاجه إن شاء الله أخف بأنه يكون يعني منتشر وما إلى ذلك. وفي مقارنة هذا أحد الأمثلة، في بعض الأمثلة تخص والله اضطرابات اللي تسبب مثلا تضخم في القلب أو عدم انتظام في كهربائيات القلب، هذولا والله يكون في متابعة دورية مع الزملاء في طب القلب، وقد يحتاج مثلا يركبون جهاز منظم لضربات القلب من بدري قبل ما تجيهم نوبة تسبب توقف القلب وما إلى ذلك. فنعم حاليا في كثير من الجينات مربوطة بأمراض قد تحصل للشخص في يعني مستقبلا يعني.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، مدى أهمية الفحص الوراثي قبل الزواج في الحد من انتشار الأمراض الوراثية الجزيئية المعقدة؟
0: والله الأمانة هذا شيء أساسي يعني. إذا الإشكالية اللي نواجهها الآن إنه بفحص الزواج الحالي محدود يعني، ما كنا نفحص اللي هو النيمة المنجلية، عرفت إنه من قريب بدأت وزارة الصحة أضافت كم مرض جديد فحص الزواج، لكن زي ما تفضلت يعني زي ما قلتكم في البداية إنه عندنا كثير من الطفرات وكثير من الجينات، فالأساس إنه والله إذا قدرت أفحص الزوج والزوجة وعرفت أن اثنينهم ناقلين المرض أو عندهم احتمالية تجيهم طفل مصاب، خلاص وقت أقدر أوجههم أقدر والله أنتم ممكن تكملون الحمل، لكن تحتاجون والله وقاية في كل حمل، الموضوع ما يتكرر سواء بفحص الجنين أو عن طريق أطفال الأنابيب والفحص الجين، لكن كون والله يحصل فيه الزواج ويجيهم طفل مصاب وهذا الطفل اللي قد يكون بعيد الشر يعني عنده تشوهات خلقية أو إعاقة ذهنية لها اللي تأثرون كثير صراحة يعني، لكن وجود فحص ما قبل الزواج بإذن الله راح يسهل أو التوسع بفحص ما قبل الزواج إنه يشمل أمراض وراثية متنحية شائعة في المنطقة، راح يساعد المجتمع بشكل كبير يعني، وراح يمنع انتشار الأمراض الوراثية
1: بإذن الله. طيب دكتور، أنت ذكرت الفحوصات اللي ما قبل الزواج اللي دايم يعني أي أحد يعني بروح يقدم على الزواج يسويها بس ما هو عارف وش هي أو ما يسأل أصلا عليها، بس يروح يسويها الفحوصات هذه، بس يعني تلقي الضوء على هذه الفحوصات.
0: هو فحص ما قبل الزواج الآن من ناحية وراثية وفقط يفحص اللي هو الأنيميا المنجلية والثلاسيميا تمام. من قريب يعني وزارة الصحة عرفت أنه مضافه كم مرض يمكن تقريبا 6 أمراض وراثية، الفكرة منها عين الدم من الزوج والزوجة وشوفون هل والله هذا الشخص عامل لطفرة والطفرة هذه يشترك فيها مع زوجته أم لا. إذا كان والله مشتركين بنفس الطفرة يتم إبلاغهم والله أنه في احتمال أنه قد يكون طفل مصاب بهذا المرض ويكون على دراية ما قبل الزواج.
1: جميل.
0: هذا الوضع الحالي في تحليل ما قبل الزواج، لكن الأمانة التحليل ما يغطي في أمراض كثيرة وراثية، التحليل ما يغطيها.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يتم التعامل مع النتائج العرضية اللي قد تظهر أثناء الفحص وما لها علاقة بالشكوى الأساسية، ودور الاسترشاد الجيني في دعم الأسرة بهالخصوص؟
0: هو النتائج العرضية بشكل عام ما تطلع أو ما يذكرها المعمل إلا بموافقة المريض تمام، لأن المريض أثناء الزيارة للعيادة وإذا قرر له أنه يعمل تحليل وراثي شامل. زين. التحليل الوراثي الشامل فيه حوالي 3 أقسام أساسية أو 4 أقسام.

0: القسم الأول النتائج الأساسية اللي هي النتائج اللي تخص الشكوى اللي جاء فيها المريض. القسم الثاني النتائج الثانوية أو العرضية، أو خلينا نسميها الثانوية عشان نكون دقيقين، وهذه عبارة عن 83 جين معروفة ولها توصيات معروفة تخص الأمراض اللي تجي مستقبلا من الأورام والسكر والاضطرابات عضلات القلب وما إلى ذلك، وهذه لها توصيات بالعلاج والمتابعة. تمام. النوع الثالث هي الطفرات للشخص حامل لها وليس مصاب، عشان يعرف والله أنا والله حامل المرض الفلاني، عشان لا زوجه أو زوجته ما هو حامل نفس الطفرة. النوع الرابع هي النتائج العرضية والإنسيدنتال، هذه الأمراض اللي ما لها توصيات والشخص قد تجي مستقبلا ولا لها علاج واضح. فكل هذول النتيجة الأولية هذه راح نذكرها طبعا لأن هذا جاء فيها المريض. أما الأشياء الباقية هذول الثلاثة كلها لازم يوافق عليها المريض قبل طلب أثناء طلب التحليل، ويقدر يرفض أي واحد منها. فبعض المرضى مستعد إنه يسمع المعلومة هذه الإضافية، وبعضهم يقول لا يا دكتور أنا جاي عشان سؤال معين أباك تجاوبني عليه، ولا بدخل في يعني دوامة القلق والأمور هذه تضايقني. هذا حق من المريض يعني، هل يبغى يسمعها ولا لا.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للبرنامج أو برامج القطاع الصحي، طبعا يبرز لافتا في الإطار قدرة برنامج الجينوم السعودي في أنه يحد من انتشار الأمراض الوراثية عن طريق فك الشفرة الوراثية للسعوديين. الدراسات اللي قمتوا فيها أو سمعتوا عنها إلى أي مدى وصلت في هذا المجال؟
0: والله يعني جزء كبير من الاكتشافات الأمراض لما يعني طلعت من السعوديه وفي ولعل الزملاء اللي سبقوني يعني زي الدكتور فوزان الكريع والدكتور خالد الكريع وزهير الحسنان وكثير من الزملاء في علم الوراثه اكتشفوا امراض ما هي مذكوره في الطب، وكلها من الدراسات ومن يعني وبعد تعب شديد صراحه يعني. لكن الى الان حتى مع الكمية الاكتشافات اللي عملناها لا يزال في حالات ما تشخصت في العيادة، تقريبا 50% من اللي نعملهم تحليل ما نشخصهم، التحليل سلبي. والتحليل سلبي مو لأن المريض ما عنده مشكلة جينية أو وراثية، لأن ما عندنا يعني في كثير من الأحيان احنا ما عندنا العلم الكافي حاليا أن نشخص المريض، يا الجين مو معروف المرض هذا ما يعني مو معروف، وكلها مع قواعد البيانات المشروع الجينوم السعودي الباحثين في المجال كل هذول يتعاونون بحيث أن يكتشفون الجينات هذه ويربطونها بأمراض ونشخص المرضى إن شاء الله.
1: نعم. طيب ختاما دكتور عبد الله، بصفتك كدكتور أو في تخصصك طبعا في كاستشاري طب أطفال وعلم الجينوم الطبي والجزيئي، اقتراحاتك أو لوزارة الصحة دائما يعني بالنسبة في هذا المجال، يعني بالنسبة للفحوصات أتكلم، يعني بالنسبة للفحوصات أنا أتكلم عن فحوصات ما قبل الزواج اللي هي ورجعت أكررها لأنها هي اللي تحدد أشياء كثيرة في مستقبل هذه الأسرة، يعني مش ممكن الفحوصات اللي ممكن تضاف.
0: هو النصيحة لازم يعني يقارنها ويجي معها القدرة على التنفيذ. الإشكالية أنه إذا الحلم وشو أو الرغبة إنه والله نوسع تحليل ما قبل الزواج ليشمل الأمراض الوراثية المتناحية الشائعة في المنطقة.
1: جميل.
0: هذا. لكن هل عندنا حالي القدرة المادية أو البشرية إن نعمل هذا المسح الشامل للأزواج؟ قد هذه تحتاج مراجعة على مستوى الوزارة، لكن أتوقع أننا ماشيين في الطريق الصحيح. بدينا يعني في تم إضافة كم جين الحمد لله الكم وراثي، والأمل إن شاء الله أن نشمل

0: جميع الأمراض الوراثية المتنحية.
1: نعم أكيد جهود وزارة الصحة تذكر فتشكر، وجهودكم بالعموم كأطباء وأنت شخصيا دكتور عبد الله الفلاح أكيد مشهود لها
0: إن شاء الله. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. شكرا لك دكتور عبد الله الفلاح استشاري طب الأطفال وعلم الجينوم الطبي والجزيئي، كنت معنا عبر برنامج طبيبك.
0: شكرا على الاضافه.
1: حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على اذاعه الرياض. كان معكم في الاعداد والتقديم محدثتكم حورية السبيعي. برنامج طبيبك من اخراج عبد الله العبيد. في امان الله.
2: طبيبك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: التغير المناخي.
6: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ، وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: انتم على موجات اثير اذاعه الرياض.

0: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي. ننجز اليوم لغد مزدهر. الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حين نتحدث عن البيئة، كثيرا ما تسبق أذهاننا صور الغابات والمحميات والبحار، لكن ثمة ساحة أخرى أقل ظهورا لا تقل أهمية، وهي المصانع. قطاع الصناعة في المملكة يسهم بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم أكثر من 8000 منشأة صناعية مرخصة وفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية لعام 2023. هذه المنشآت تستهلك طاقة وتنتج مخلفات وتؤثر مباشرة على الهواء والتربة والماء. السؤال الحقيقي، كيف تحول المصنع من مصدر ضغط بيئي إلى شريك في الاستدامة؟ هذا ما نستكشفه اليوم مع ضيفنا الكريم، مشرف الصحة والسلامة والبيئة في إحدى أكبر المصانع في الشرق الأوسط، المهندس مشاري الجهني. فأهلا وسهلا به وبكم معنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، تسير مملكتنا الغالية بخطى ثابتة نحو تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ومحور الصناعة في رؤية 2030 يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 13% إلى 20%. توسع صناعي بهذا الحجم يعني مزيدا من الطاقة والمياه والمواد الخام، وبالتبعية مزيدا من المخلفات والانبعاثات إن لم يكن مصحوبا بمنظومة بيئية واضحة. على مستوى عالمي، القطاع الصناعي مسؤول عن ما يزيد على 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفق وكالة الطاقة الدولية. أما الصناعات الثقيلة كالزجاج والإسمنت والبتروكيماويات فتنتج انبعاثات عملية عالية من صميم عمليات الإنتاج نفسها، ليس من الطاقة فقط. سؤالنا لضيفنا الكريم المهندس مشاري، من داخل المصنع، ما أبرز التحديات البيئية التي تواجه المنشأة الصناعية السعودية يوميا، وأين يكون الأثر البيئي الأشد؟
1: حين نتحدث من داخل أرض المصنع ونواقع تجربتنا في صناعة الزجاج، نجد أننا أمام معادلة دقيقة جدا. المملكة العربية السعودية اليوم تشهد نهضة صناعية غير مسبوقة، ومع استهداف رؤية 2030 لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 20%، تزداد المسؤولية البيئة الملقاة على عاتقنا. وأستطيع أن أقسم أبرز التحديات التي نواجهها يوميا إلى 3 أقسام. أولها هي كيفية رفع الانتاجية مع الالتزام في المعايير البيئية. 2، زيادة استهلاك الموارد كالطاقة والمياه. 3 هي التحكم والتخلص من المخلفات الصناعية طبقا للمعايير البيئية. في مصانع الزجاج نحن نتعامل مع أفران صهر تعمل على مدار الساعة بدرجات حرارة تصل إلى 1500 درجة مئوية، وهنا يكمن الأثر البيئي الأشد. فعملية احتراق الوقود لتوفير هذه الحرارة تنتج انبعاثات كربونية تتطلب أنظمة فلترة ومعالجة معقدة جدا. بالإضافة إلى ذلك، نجد تحدي التعامل مع مواد الخام الرملية وما ينتج عنها من غبار وجسيمات عالقة تتطلب بيئة عمل محكمة لمنع وصولها إلى الهواء الخارجي. التحدي الحقيقي ليس فقط في الالتزام بالمعايير، بل بخلق توازن بين التوسع الإنتاجي السريع وبين خفض البصمة الكربونية لكل طن ننتجه. نحن ندرك أن الصناعة هي محرك الاقتصاد، لكن نؤمن أيضا بأن الصناعة التي لا تحمي بيئتها هي صناعة لا تمتلك مقومات البقاء في المستقبل.
0: مستمعينا الأعزاء، معيار ISO 14001 هو المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية في المنشآت، يلزم المنشأة بتحديد أثارها البيئية ووضع أهداف قابلة للقياس لخفضها ومراجعة أدائها دوريا، وهو اليوم أحد متطلبات الحصول على تصاريح تشغيل متقدمة وعقود حكومية في السوق السعودية. لكن الفارق بين الحصول على الشهادة وتطبيقها فعليا سؤال يطرحه كثيرون في قطاع الأعمال. بعض الشركات تحصل على الشهادة كمتطلب تعاقدي دون أن تتحول فعليا في طريقة عملها. السؤال المطروح هنا، كيف تترجم متطلبات معيار ISO 14001 إلى إجراءات يومية داخل المصنع، وما الفارق الحقيقي الذي أحدثه التطبيق الجاد للمعيار على أداء منشآتكم البيئي؟
1: في الحقيقة أن الحصول على المتطلبات الأيزو 14001 كشهادة ورقية ليس بالأمر الصعب، ولكن أراد التحدي هو في كيف تطبيقها في أرض الواقع. فالفرق بين الحصول على الشهادة كمتطلب تعاقدي وبين تطبيقها الفعلي هو الفرق بين الورق والأثر الملموس. نحن لا ننظر إليها كمجرد وثيقة، بل كنظام إدارة يتغلغل في أدق تفاصيل العمل اليومي. والترجمة الحقيقة لهذه المتطلبات تبدأ من سجل الجوانب البيئية. نحن نرى ونحلل كل الأجهزة وكل إجراء داخل المصنع ونطرح سؤالا: ما هو أثر هذا الإجراء على البيئة؟ وبناء عليه نضع خطط طوارئ واضحة. على سبيل المثال، التحول الحقيقي يظهر في كيفية إدارة الفاقد من الزيوت والمواد أو المواد الخام، حيث يتم تدريب كل موظف على أن البيئة هي جزء من سلامته الشخصية. عندما يطبق المعيار بجدة، يتحول المصنع من عملية رد فعل عند حدوث مشاكل أو أي شيء في البيئة إلى الاستباقية، حيث نتنبأ ونضع خطط مستقبلية بحيث نمنع وجود أي انحرافات في المعايير. ولقد أحدث التطبيق لدينا تغيرا في ثقافة العاملين والبيئة بشكل عام، فأصبح توفير البيئة، الطاقة والمياه هي قيمة أخلاقية ومهنية قبل أن تكون مادية. النتائج كانت جميلة، ليس فقط في تقليل المخلفات البيئية، بل في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر في المواد الأولية. كذلك التطبيق الحقيقي للمعيار هو الذي يجعل البيئة جزءا من الحمض النووي للمنشأة، وليس مجرد ملف يفتح وقت التدقيق السنوي.

0: مستمعينا الأعزاء، الزجاج مادة استثنائية في عالم المواد، يمكن إعادة تدويره بنسبة 100% دون أي فقدان في الجودة وبشكل نظري لعدد غير محدود من الدورات. وكل طن من الزجاج المعاد تدويره يوفر 315 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بإنتاجه من المواد الخام وفق بيانات المعهد الأوروبي للزجاج. وفي المملكة العربية السعودية، معدلات التدوير الفعلي للزجاج لا تزال متواضعة رغم وجود بنية صناعية ضخمة قادرة على استيعاب الكميات. الفجوة ليست في التقنية، الفجوة في منظومة الجمع والفرز والتوعية. سؤالنا للمهندس مشاري: ما واقع الاقتصاد الدائري في صناعة الزجاج السعودي؟ وهل تستقبل شركتكم مخلفات زجاجية مجتمعية أو صناعية لإعادة تدويرها في خطوط الإنتاج؟
1: في صناعة الزجاج المسطح التي نعتمد فيها بشكل أساسي على المورد الخام الرملية، لا يمثل الاقتصاد الدائري مجرد خيار بيئي، بل هو ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد. ومن المهم هنا أن نوضح جانبا فنيا للمستمعين، وهو أن عملية تدوير الزجاج ليست واحدة، بل تختلف باختلاف نوعه. فمثلا الزجاج المدعم أو الزجاج المطلي يحتاج إلى مراحل معالجة أطول وتقنيات متقدمة لتنقيتها قبل أن يصل لعملية السهر، بخلاف الزجاج المسطح الذي ننتجه والذي يتميز بقابليته العالية لإعادة تدوير مباشر دون الحاجة لعمليات معالجة معقدة. ونحن نعتمد في مزيج الإنتاج لدينا على ما يعرف بكسر الزجاج أو الكلت، والسر هنا الذي جعلنا نحرص عليه هو أن هذا الزجاج المعاد تدويره ينصهر عند درجات حرارة أقل بكثير من المواد الخام الرملية، وهذا يؤدي مباشرة إلى خفض استهلاك الطاقة في الأفران وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها بشكل كبير، ومما يحافظ على عمر الأفران ويرفع جودة المنتج. وإذا نتحدث بلغة الأرقام، فنحن نستخدم حاليا ما يقارب 3000 طن شهريا من المخلفات الزجاجية الصناعية الناتجة عن عمليات القص والتصنيع الداخلي لضمان أعلى معايير النقاء، لأن الزجاج المسطح يتطلب جودة بصرية فائقة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نفتح أبواب الزجاج المجتمعي حيث نستقبل ما يقارب 2000 طن شهريا من خارج المؤسسة، ليصل إجمالي ما نعيد تدويره إلى حوالي 5000 طن شهريا. ونحن في المصنع لدينا كامل الجاهزية الفنية لاستيعاب كميات أكبر من ذلك في خطوط إنتاجة، لأننا نؤمن إيمانا عميقا بأن كل طن زجاج نعيده للفرن هو استثمار حقيقي في مواردنا الطبيعية وتوفير مباشر للطاقة الوطنية.

0: مبادرة السعودية الخضراء لا توجه فقط للحكومة والمزارعين وشركات الطاقة، بل للقطاع الصناعي بالدرجة الأولى. وزارة البيئة أطلقت برنامج المسؤولية البيئية للقطاع الخاص ضمن منظومة رؤية 2030، ويشمل اشتراطات تقارير الاستدامة وخفض البصمة الكربونية للمنشآت الكبيرة. المسؤول البيئي في المنشأة الصناعية لم يعد موظفاً يراقب الامتثال ويحرر المخالفات، بل بات شريكاً في القرار الاستراتيجي. تقارير ESG بدأت تشكل قرارات الاستثمار الأجنبي والشركات الدولية. سؤالنا لضيفنا الكريم: كيف تتصور دور مسؤول البيئة في المنشأة الصناعية السعودية خلال السنوات القادمة في ظل مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؟ وما التحول الأكبر المطلوب في ثقافة القطاع الصناعي تجاه البيئة؟
1: في السابق كان ينظر لمسؤول البيئة في المنشآت الصناعية على أنه الموظف التقليدي الذي تنحصر مهامه في كتابة تقارير دورية أو رصد المخالفات الورقية. لكن اليوم وفي ظل التحول الكبير الذي تقوده رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حدث انقلاب جذري في هذا المفهوم، حيث تحول مسؤول البيئة من مراقب إلى شريك استراتيجي يجلس على طاولة القرار في قيادة المنشأة، ويعتبر اليوم هو المحركون الرئيسون لمعايير الاستدامة العالمية المعروفة بـ ESG، وهي ليست مجرد تقارير بل هي لغة التخاطب المالية والفنية الجديدة التي تحدد قدرة المصانع على جذب الاستثمارات الدولية وبناء شراكات عابرة للحدود. إن نظرتي للمستقبل القريب تتجاوز مفهوم الرقابة، حيث أتوقع أن يندمج دور ليصبح مهندسا للاستدامة الشاملة. هذا المهندس لا ينتظر وقوع الأثر البيئي، بل يتدخل في المراحل الهندسية الأولى وتصميم خطوط الإنتاج قبل توريدها، مطبقا معايير الإيكو ديزاين لضمان اختيار تقنيات هي الأقل استهلاكا للطاقة والأكفأ في إدارة الموارد المائية والأدنى تأثيرا على المناخ طوال دورة حياة المنتج. نحن نتحدث الآن عن عصر السيادة الرقمية البيئية، حيث سيقود مسؤول البيئة منظومة متكاملة من حساسات الإنترنت الصناعي وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحلل البصمة الكربونية والمائية لحظة بلحظة. هذه التوأم الرقمية للمصنع ستسمح لنا بالتنبؤ بأي انحراف بيئي قبل وقوعه ومعالجته برمجيا وفنيا في أجزاء من الثانية. علاوة على ذلك، سيلعب مسؤول البيئة دورا محوريا في تحقيق طموحات وتبني منهجية الاقتصاد الدائري للكربون في المستقبل.

0: مستمعينا الكرام، المصرع الأخضر ليس شعارا على لافتة، بل هو قرار يومي يبدأ من مسؤول السلامة والبيئة حين يرصد انبعاثا غير معتاد، ويمتد إلى مهندس الإنتاج الذي يختار الزجاج المعاد تدويره على الخام الجديد، وينتهي عند مدير المصنع الذي يجعل من ISO 14001 ثقافة لا مجرد وثيقة. شكرا لضيفنا الكريم المهندس مشاري الجهني على هذه الإضاءات القيمة من داخل المصنع. شكرا لكم أنتم مستمعين على طيب الاستماع. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، في الإخراج شوق الحربي، وهذه تحياتي سليم الغامدي. إلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السعودية الخضراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي.

0: ما قبل الحبر، قلعة كتبت التاريخ بالحجر.
1: أطلال بساتين حبر الشفاق.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت، حجارتها مشبعة بالملح والقصص.

دورها وإن تهدم بعضه، لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها 2030 لتوطين الصناعة بكافة أنواعها بما في ذلك صناعة الطائرات، وهو ما يسمح بأن تكون المملكة مركزاً مهماً في كافة المجالات في منطقة الشرق الأوسط. وهنا يبدو العمل على تطوير هذه الصناعة تطويراً هاماً ومتطوراً كصناعة الطيران محلياً، حيث يعد هدفاً استراتيجياً أساسياً للمملكة تهدف من خلاله إلى تعزيز المحتوى المحلي وتطوير الخبرات الوطنية السعودية ووضع المملكة على قائمة الدول المتطورة. وتعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية معقلاً لصناعة وتطوير التكنولوجيا في المملكة، ولها دور على المستوى العالمي من حيث القدرة على تطوير التقنيات ونشر العلوم العصرية. وهنا كان لها دور كبير في تطوير صناعة الطيران في المملكة، فهي عملت مع شركة تقنية للطيران على إنشاء صناعة طيران محلية في المملكة وتحويلها إلى دولة رائدة في مجال الطيران.

وتأتي هذه الخطوات المهمة لصناعة الطيران في المملكة بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني التي تهدف إلى تمكين رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة من خلال قطاع الطيران الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى

0: 300 مليون مسافر ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة. ومن خلال هذا الاهتمام بمجال الطيران وصناعة الطيران تبدو المملكة وجهة مثالية يحتذى بها في تطوير صناعتها أو تطوير مشاريعها. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم في رعاية الله.
1: سلمتي بلادي. سلمتي بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: مساجد تاريخية.
9: يقع مسجد الحبيش التاريخي في حي الرفعة بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء. يعود المسجد للقرن الثالث عشر الهجري، ويعد من أقدم المساجد التراثية بالمدينة، ويدخل ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة الذي يضم 30 مسجد في 10 مناطق. يعد مسجد الحبيش منارة علمية لطلاب الأحساء، ودرس فيه عدد من العلماء. يتميز المسجد ببنائه على طراز معماري فريد ورواق ذي عقود دائرية، بني من الحجر الجيري والطين وسقف من خشب الشندل وأعواد البامبو والحصير، يتسع إلى نحو 80 مصلي. بعد التطوير أصبح المسجد يتسع لأكثر من 90 مصلي، وهو جاهز لإقامة الصلاة فيه.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: لا تصديقا بوعدك ووعيدك، فاللهم لك الحمد. إلهي،

0: سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، اللهم ندعوك.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلى هين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم، اسم الرحمن، في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول: فلان رحيم بأهله. أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن، لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته. هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
9: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
10: يلا جاهزين يا شباب.
9: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
11: حمد معك ربع ساعة، ما جيت قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
10: أنا يرحمة بالطريق.
9: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: على إذاعة الرياض.
1: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
2: الأضداد.
1: الأضداد في اللغة هي الكلمات التي تحمل المعنى وضده، والكلمة التي معنا اليوم هي شرى، التي تأتي بمعنى اشترى وتأتي بمعنى باع. ورد في لسان العرب: شرى الشيء يشريه شرا وشراء واشتراه سواء، وشراه واشتراه باعه. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه. وقوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال أبو إسحاق: ليس هنا شراء ولا بيع، ولكن رغبتهم فيه بتمسكهم به كرغبة المشتري بماله ما يرغب فيه. والعرب تقول لكل من ترك شيئا وتمسك بغيره قد اشتراه. قال الجوهري في قوله تعالى: اشتروا الضلالة، أصله اشتريوا، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت، فاجتمع ساكنان الياء والواو فحذفت الياء وحركت الواو بحركتها لما استقبلها ساكن. وشاراه مشاراة وشراء بايعه. وقيل شاراه من الشراء والبيع جميعا، وعلى هذا وجه بعضهم مد الشراء. قال أبو زيد: شريت بعت، وشريت أي اشتريت. قال الله عز وجل: ولبئس ما شروا به أنفسهم. قال الفراء: بئس ما باعوا به أنفسهم. وللعرب في شروا واشتروا مذهبان، فالأكثر منهما أن يكون شروا باعوا، واشتروا ابتاعوا، وربما جعلوهما بمعنى باعوا. قال الجوهري: الشراء يمد ويقصر. شريت الشيء أشريه شراء إذا بعته وإذا اشتريته أيضا، وهو من الأضداد. قال ابن بري: شاهد الشراء بالمد قولهم في المثل: لا تغتر بالحرة عام هدائها، ولا بالأمة عام شرائها. قال: وشاهد شريت بمعنى بعت قول يزيد بن مفرع: شريت بردا ولولا ما تكنفني من الحوادث ما فارقته أبدا. وقال أيضا: وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامة. وفي حديث الزبير قال لابنه عبد الله: والله لا أشري عملي بشيء، ولا الدنيا أهون علي من منحة ساحة، لا أشري أي لا أبيع.
2: عامي وفصيح.
1: يقولون بالعامية: جانا كفخة مطر، ويقولون أيضا: فلان كفخ فلان. وقد ورد في لسان العرب: الكفخة الزبدة المجتمعة البيضاء من أجود الزبد. قال: لها كفخة بيضاء تلوح كأنها تريكة قفر أهديت لأميري. قال أبو تراب: كفخه كفخا إذا ضربه. إذن مستمعينا، فقولهم كفخة مطر يظهر أنها تشبيه للمطر بالزبدة المجتمعة البيضاء. أما كفخه فمعناها العامي مطابق لمعنى كفخه في

الكلب إليه يهر هريرا وهرة، وهرير الكلب صوته وهو دون النباح من قلة صبره على البرد. قال القطامي يصف شدة البرد: أرى الحق لا يعيا علي سبيله، إذا ضافني ليلا مع القر ضائف. إذا كبد النجم السماء بشتوة، على حين هر الكلب والثلج خاشف. ضائف من الضيف، وكبد النجم السماء يريد بالنجم الثريا، وكبد صار في وسط السماء عند شدة البرد، وخاشف تسمع له خشفة عند المشي، وذلك من شدة البرد. قال ابن سيدة: وبالهرير شبه نظر بعض الكماة إلى بعض في الحرب. وفي الحديث أنه ذكر قارئ القرآن وصاحب الصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيتك النجدة التي تكون في الرجل؟ فقال: ليست لهما بعدل، إن الكلب يهر من وراء أهله. معناه أن الشجاعة غريزة في الإنسان، فهو يلقى الحروب ويقاتل طبعا وحمية لا حسبة. فضرب الكلب مثلا، إذا كان من طبعه أن يهر دون أهله ويذب عنهم، يريد أن الجهاد والشجاعة ليس بمثل القراءة والصدقة. يقال: هر الكلب يهر هريرا، فهو هار وهرار إذا نبح وكشر عن أنيابه. وقيل: هو صوته دون نباحه. وفي حديث شريح: لا أعقل الكلب الهرار، أي إذا قتل الرجل كلب آخر لا أجب عليه شيئا إذا كان نباحا، لأنه يؤذي بنباحه. وفي حديث أبي الأسود: المرأة التي تهار زوجها، أي تهر في وجهه كما يهر الكلب. وفي حديث خزيمة: وعاد لها المطي هارا، أي يهر بعضها في وجه بعض من الجهد، أي يهر بعضها في وجه بعض من الجهد. وقد يطلق الهرير على صوت غير الكلب، ومنه الحديث: إني سمعت هريرا كهرير الرحى، أي صوت دورانها. قال ابن سيدة: وكلب هرار كثير الهرير، وكذلك الذئب إذا كشر أنيابه وقد أهره ما أحس به. وهرت القوس هريرا صوتت، عن أبي حنيفة، وأنشد: مطل بمنحات لها في شماله هرير إذا ما حركته أنامله.

0: وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج إضاءات لغوية. نشكركم على طيب المتابعة، ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين، تقبلوا تحيات محدثكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، وزميلي من الإخراج خالد الشامخي. في أمان الله.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل،

0: صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصباح تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
8: يلا جاهزين يا شباب.
7: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
9: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتفي، محفظ شديد اللهجة.
10: أنا يرحب بالطريق.
7: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم في هوى بلادي لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

في البجيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة، ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية، ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري، يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية، ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.

0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل. ومن قلب الرياض بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار.

حياكم الله من جديد أصدقائنا، أهلا وسهلا بالكل. نبدأ معكم مشوارنا في عز النهار، أحلى نهار يجمعنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة الرياض. هلا وسهلا، وننطلق في مشوار هالساعتين.

0: ومن جديد حياكم الله مستمعينا، ونقول يا هلا والله وغلا فيكم في أثير إذاعة رياض. احنا مستمرين معكم على مدى ساعتين، يعني بنتكلم عن أشياء كثيرة، العودة والشغل والعمل والجد والاجتهاد. مساء الخير صباح النور، ما تفرق مع أحلى أجمل وأروع مستمعين معنا عبر أثير إذاعة رياض. حياك الله غادة.
1: هلا وسهلا، حياك الله إبراهيم، عودا حميدا. الله يسلمك، الإجازة عيدك مبارك، كل عام وانتم بخير.
0: لا تقول إجازة،
1: كل شيء كل شيء بقوله لك.
0: أنا في خدمة الحجيج. أنا
1: الله يعطيك العافية والصحة يا رب. الله يقصر يعني. ما عيت؟
0: والله ما عيت. طبعا للمعلومية ترى، على فكرة بالنسبة للعيد ترى في كثير من الأشخاص يعني وصل للعشرين سنة ثلاثين سنة ما عيد مع أهله. طبيعي، لأنه يخدم، لأنه شعيرة الحج نعمة من نعم الله علينا، أنه فعلا أنه نستمتع ونمثل وطننا في استقبال حجاج بيت الله. فاللهم لك الحمد أنه أنا كنت مشارك متطوع في خدمة ضيوف الرحمن، وإن شاء الله بعطيكم تفاصيل كثيرة في الساعات القادمة. لكن خليكم معنا السمع قريبين وعلى 011 40 53 متواصلين.

0: أكيد إبراهيم، نبي نعرف منك كل هالتفاصيل، وخاصة هالسنة. يعني ما شاء الله أحس إن الحج هالسنة متميز. يعني ما شاء الله، هذه بطاقة التطوع ما شاء الله، يعطيك العافية. حتى تعطينا كل التفاصيل هذه أكيد. لكن خلونا أول شيء نوجه التحايا من فريق العمل في الإخراج، زميلتنا وعد الدوسري، وفي الإعداد والتقديم إبراهيم المعيد وغاد العلي. وإن شاء الله يا رب كذا مع فقراتنا المنوعة تشاركونا عبر رقمنا اللي دايما نذكره ونتذكره وسنستذكره من جديد، 011-40-53. إبراهيم، أعتقد أنك مثلي قاعد تعاني من موضوع النوم.
1: أنا
0: داخل الاستوديو بالنظارة الشمسية مو قادر أشيل.
1: والله العظيم أنا للمعلومية طبيعي طبعا، لأنه فعلا يعني إجازة العيد الحج مختلفة دائما عن المناسبات الثانية والإجازات الثانية، لكن فعلا الواحد يتخربط نومه طبعا. تدري عاد خلاف مع عيد رمضان أو عيد الفطر، لكن سبحان الله طبيعي، لأنه أنت مرتبط مع الطلاب والطالبات والعائلات.
0: هم اللي يخربون نومنا ترى، هم طلاب المدارس والله العظيم.
1: وش الحل طيب؟
0: نضربهم. والله يعني أنا الحين قاعدة أتعب، أنا أنام ساعة وأقوم، أنام نص ساعة ليش؟ عشان مضطر أني أواكب اللي يصحى واللي ينام.
1: أي أيوة والله.

0: طيب مستمعين، وين مشواركم؟ وين رايحين؟ وين جايين؟ وين مستاذرين؟ وين مسافرين؟ طبعا كلها ايام وساعات ولحظات طبعا تفصلنا عن اجازة الصيف، لكن انا اعتقد انه كثير من الناس رتبوا اموره خاصة مع الابناء والبنات. لو تلاحظين باقي اسبوعين تفصلنا عن اجازة الصيف.
1: انا والله العظيم عبالي لسه شهر وشوي، قسم بالله عبالي لسه
0: شهر. مسالتك
1: لا تقرا لهم رسالته لو سمحت. قاعد اقول لا ما ابي اقول، خلاص
0: خل ما في القلب خله
1: لا يجرح، خله عشان عيونك لا تهل الدمع
0: والله.
1: هاتوا فاصل عشان نرجع لكم من جديد فقرتنا ابراهيم الاولى.
0: وين مشواركم؟ اعطونا مشواركم، وين رايحين؟ وين جايين؟ خلونا مع بعض كذا نتشارك وياكم على 011 40 53. بعدين نتكلم عن موضوع الحلقه 011 40 53، احفظ الرقم عبر أثير إذاعة رياض.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار عبر إذاعة رياض. اليوم عندنا موضوع جميل، أنا قاعد أناقش زميلتي غادة طبعا تحت الهواء، أقول نتكلم فيه الحين لأن الموضوع طبعا يقرقع في قلبي من زمان، لكن أعتقد أنه كلكم هالموضوع يلامس قلوبكم ومشاعركم، يعني بتكلمون ويمكن إن شاء الله تكون نقطة تحول بالنسبة لك، يعني فايش رايك غادة؟
1: إيه أبدا أنا معك أتفق
0: والله. أعطيه الموضوع. طيب يلا
1: الموضوع باختصار أصدقائنا، يمكن أمس والله إبراهيم يعني أنا طرحته بطريقة غير مباشرة لما طيب. كنا نتساءل أنا والأخوة المستمعين اللي شاركونا البرنامج عن فكرة أن الواحد يكون يعني عنده عمل حر أو مشروع صغير يبدأ منه. واحدة من صديقاتنا توقع كانت أفراح شاركتنا، قالت أنه هي ما تشتغل عمل يعني كوظيفة رسمية تروح وتجي، لكنها طقطق على بعض الأمور بالبيت، تشتغل أعمال يدوية.
0: حلو.
1: وهي تشتغل لمجرد المتعة، فأنا قلت لها ليه ما تستثمرينها كمشروع،
0: سلام،
1: تبدأين منه وتستفيدين منه ماديا، تشغلين وقت فراغك، تطورين من نفسك، ترى الحرفة اللي باليد هذه صنعة وتعلمك أمور كثيرة مو بس مجرد المهنة اللي انت قاعد تشتغلها.
0: يا سلام.
1: بعدين تسألت يعني هل يا ترى كل واحد فينا فكر في يوم من الأيام أنه هو يبدأ مشروع؟ الله. أكيد أنت إبراهيم أنت بديت وسويت يعني.
0: لا مو يعني بغض النظر عن مشروع كلمة مشروع، بس خليني أتكلم بعفوية أكثر يا غادة، يعني كيف تصير تاجر وهل التجارة موهبة أو تكتسب مع الوقت ولا الواحد لازم يولد على ملعقة من ذهب؟ يعني وش أول مشروع أو بيعة سويتها بحياتك وش كانت؟ كيف تصير يعني تاجر؟ هل تشوف التجارة تحتاج رأس مال كبير ولا فكر وذكاء منك ولا صفقة ولا علاقات ولا جاور السعيد تسعد؟
1: جاور السعيد تسعد، أنا أشوف كذا بعد، هذه من العوامل المؤثرة صراحة.
0: يا سلام.
1: تعرف وش أول مشروع اشتغلته؟
0: وشو؟ بسطة في البيت؟
1: في المدرسة.
0: تحت الدرج؟
1: في المدرسة.
0: وش سويت علمينا؟
1: كانوا مانعين المشروبات الغازية، زين؟
0: أيوه.
1: إي، كان الله يسلمك، طبعًا عندنا في البيت وفي المدرسة ممنوع. في يوم من الأيام واحدة من البنات جابت مشروب غازي بالمدرسة وصاروا البنات يقولون شربينا شربينا اعطينا جغمة، عرفت اللي
0: ما شاء الله عليك.
1: فأنا قلت أنا بكرة أجيب لكم. طب شلون ممنوع عندنا في البيت وممنوع في المدرسة شلون؟ تسللت خفية ورحت جبت من السوبر ماركت اللي جنبنا طيب. تقريبا 4 علب، بعدين من ثاني يوم جبتها لهم وزعتها مجانا عشان أكسب عملاء.
0: طيب
1: ثاني يوم لما كثرت الطلبات صرت أجيب، بعدين لا صار كيس كبير يعني، عرفت اللي بعدين صارت في سمعة سيئة علي في الفصل، قالوا ترى تجيب مشروبات غازية، فلا بطلت، خفت والله.
0: طبيعي يعني ممنوع يا غادة، بسم الله عليك، يعني أنا ما أدري، كل ممنوع مرغوب، سبحان الله كلمة ذي عجيبة غريبة، لكن سبحان الله تكون نقطة تحول بالنسبة لك يعني. فكيف التجارة معك؟ بعتي؟
1: ما أدري صراحة، أحس إن ما عندي وقت.
0: ما شاء الله عليك.
1: والله.
0: ما عندك وقت؟
1: ما عندي وقت.
0: أنت مداومة طبيعي.
1: لا يعني.
0: إيه.
1: أحس إن التجارة يبي لها مخ فاضي، واحد يتكتك، واحد عنده يعني يعمل زي الخلية في مخه من A to Z.
0: طبعًا هذا أول صفقة بالنسبة للتاجرة غادة العلي. فالله يبارك لها ما شاء الله تبارك الله، مخة تجاري اسم الله عليها. فعلمونا يعني كيف تصير تاجر، وش بالنسبة لتجارتك يعني هل هي موهبة ولا تكتسب؟ في ناس تربح سبحان الله من أبسط فكرة زي ما سوت غادة بالنسبة للعلب. هل السوشيال ميديا فتحت باب تجارة للجميع؟ هل فعلا الخسارة بتجارة نهاية أو درس؟ لو جاك 1,000,000 اليوم وش أول مشروع ممكن تفتحه؟ التجارة يعني خلنا ها وش وعد؟
1: معنا اتصال من أبو رياض.
0: ناخذ اتصال. المهم شاركونا على 011-40-53. وهل العلاقات تصنع تاجر ناجح؟ احنا نتكلم عن العلاقات. أنا قعدت مع واحد أمس والله وصار في نقاش كذا جميل ولطيف.
1: اي نعم.
0: فقال أنا نقطة تحولي الصديق اللي معي، رفيقي اللي فعلا خلاني اللي برا الأمان، اللي برا النجاح، اللي برا التجارة. العلاقات ممكن تصنع تاجر ناجح. مو كل تاجر غني، لكن كل غني غالبا فهم التجارة بشكل مبسط. أحيانا فكرة صغيرة تغير حياتك، أحيانا ممكن التجارة مو بيع وشراء فقط، تجارة فن التعامل. في ناس باعت كلمة طيبة قبل ما تبيع منتج.
1: أحب أطمنك إبراهيم، تعرف أنه التجارة الصح هي اللسان الحلو؟
0: هذا أنا أقوله.
1: كثير من الناس بنت تجارتها من تعاملها وطريقتها في جذب الناس، يعني
0: موهبة طبيعي، زي الكرة، زي اللسان، زي الأداء، زي الحضور، زي طبيعي.
1: بس في سؤال مهم قبل هذه الأسئلة كلها إبراهيم، يعني هل التاجر يولد تاجر ولا يتعلم يصير تاجر؟ يعني التجارة مهارة يقدر شخص هو يتعلمها، ايش رايك؟
0: والله مو شرط نتعلمها قد ما هو سبحان الله بالعلاقات، يعني ترى الناس سبحان الله
1: تاثر. انا احسنها وراثة.
0: والله لا والله بغض النظر
1: مو وراثة، جينات
0: طبيعي. شوفي بعلمك حاجة، ترى خلينا ناخذ اتصال بعدين نرجع نتكلم. من معنا ابو رياض. يلا ابو رياض مساء الخير.
2: الو السلام عليكم.
0: حياك الله، مساء النور، حياك الله، وين مشوارك؟
2: مساكم الله بالخير، كل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير،
1: انت بألف خير.
2: بالنسبة لمشواري من الحوية للطائف، ومن الطائف الحوية.
1: يعطيك الصحة يا رب.
0: وش الهدف، تمشية ولا شغل ولا؟
2: لا شغل، يعني خلها على الله، بس العلوم كلها مخطط الحمد لله.
0: احنا مخلينا على الله، بس وين رايح وين جاي؟
1: خلاص قالك خلها على الله، يعني واحد خلها على الله.
0: خلينا على الله، بس وين رايح وين جاي؟
1: إبراهيم
2: اتمشى
1: اتمشى اتمشى. اي اختصر عليك. يا أخي لا تسأل أحد الظهرية.
0: لا والله بالتحديد. اللي بيشارك معنا لازم يتحمل أسئلتي. خلاص عاد شكرا لله.
2: طيب البرنامج تو النهار ولا عز النهار؟
0: عز النهار. تو النهار، والله تو النهار ذكرت بغنية رابح.
2: طيب خلص تو النهار يا أخي، تو النهار ضل طيب يعني.
0: لا جاهزين أغنية وعد تو النهار.
2: طيب لحظة، بالنسبة للتجارة، طال عمرك التجارة ما كل واحد دخل التجارة يخشى فيها، لأن بعضهم عنده خبرة بس يقول لواحد ثاني شراك يا صاحبي يبغى التجارة هذه، قال لك لا هذه خسارة اتركها لا تشجع، علشان هو يبغى
1: مو كل واحد يا أبو رياض ولد تاجر، يعني مو الكل يقدر يكون تاجر.
2: صحيح، الوظيفة أمان من الفقر، يعني الوظيفة أهم شيء يعني. أنا بالنسبة لي دخلت
0: والله الأمان الوظيفي أنا أتوقع أنها كذبة صدقوها الناس، بس أنت الله يهديك، بس أنت متقاعد وجاي تنظر علينا الله يرضى عليك.
2: أستاذ إبراهيم وأستاذ غادة.
0: طيب.
2: تقعد هذا أشوف حالك يعني، يا تقعد يا تموت، هذا ما ذاك كلام هذا.
1: قفلها علي.
0: حبيبي أنت.
2: هلا.
0: قل آمين.
2: اللهم
0: الله يوفقك وين ما وجهت.
2: أنا الحين أقول ترى العزيم فالك أنت يا أستاذ إبراهيم.
0: يا زينك، الله يرضى عليك، شكرا لك. أبو رياض، شكرا لك. شكرا لك. أبو محمد مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا.
3: مساء الخير يا ابو تركي.
0: مساء النور، عيون ابو تركي، حياك الله.
3: عشاك طيبك.
0: الله يرضى عليك، الله يسلمك ويعافيك، يا اهلا وسهلا.
3: كيف بنيتنا غاده؟
1: اهلا وسهلا، الله يخليك يا رب، حياك يا ابو محمد، كيف حالك؟
3: ربكم يبارك فيكم.
0: امين.
1: يا هلا.
3: مشوارنا مشوارنا، ناس متقاعدين لا مشوار ولا حاجه.
1: وش كانت يعني اليوم لو اقول قارن يا ابو محمد بين مرحلتك وانت موظف أو حياتك الوظيفية وحياتك كمتقاعد، وش الأجمل؟
3: والله كلها يا بنتي غادة كلها جميلة، والله كلها جميلة.
1: حلو حلو هالتصالح.
3: جميل الجميل مثل العمل جميل، والتقاعد برضو في أسرتك وحول بيتك وحول كذا برضو جميلة يا غادة، الله يعطيك.
1: ما فكرت تسوي بزنس عقب التقاعد، تسوي مشروع؟
3: والله أنا يعني كان في تاجر في البيبسي والمغازات هذه.
0: قل على يدينك، نبي راس المال.
1: كان أول وآخر مشروع.
3: الله إن شاء الله إن الله يوفقكم في مشاريعكم كلها.
1: يا رب يا جميع.
0: شكرا.
3: كيفك يا أبو تركي؟
0: حبيبي والله، يا هلا وسهلا أبو محمد، حياك الله.
3: قدام يومين أنا كان في مناسبة غينا نسلم عليك، ما لحقنا عليك.
0: وين فيه؟
3: مناسبة ولد خالي.
0: ونعم عبد الله قرني.
3: عبد الله بن
0: والله ونعم وسبعة العام
3: يا شيخ، بغينا نسلم عليك. سبحان الله ما شاء الله عليك، حركتك الله يوفقك.
0: لا والله عندي اكثر من مناسبه، الله يرضى عليك يا حبيبي يا محمد.
3: امين امين امين. عبد الله على سلامتك، شارك في الحج.
0: اي صحيح،
3: الله يحفظك، الله يبارك
0: آمين.
3: فيك ان شاء الله،
0: الله يرضى عليك، تسلم،
3: يبارك فيك ان شاء آمين. الله آمين. الحمد لله، واكتب اجرك ان شاء الله.
0: اللهم امين. الله يجعلنا خير
3: منك. ما تعرف تطبخ رز على الفحم يا ولد؟
0: لا والله انا بيض وشكشوكه ويخب علي بعد.
3: رز على الفحم يكون في الحوش يا ابو تركي، الله يوفقك.
1: شو الحكمه يعني من رز وفحم على الفحم؟
3: على كل على انت سويتيها وطبختي في الحوش على الفحم.
1: اي اي انا يوم اني عروس
3: بس ما يسويها الا كل انسانه كل امراه ناجحه.
1: الله يخليك.
0: ما شاء الله ما شاء الله. الله يرضى عليك.
3: الغاز الفحم موجود نسوي لنا وجبتنا ونتغدى.
0: درجه حراره 70 الله يرضى عليك يا ابو محمد. وين درجه الحراره 70؟
3: لا يمكن في ايام البرد الله يعطيك.
1: والله كان بالحر بس عد شو اسوي
0: تقول لك في الحر.
3: الله يحفظكم ويبارك
0: آمين.
3: فيكم
0: آمين.
3: ويخليكم
0: شكرا لك
1: وياك يا محمد
3: ترجيكم الله يوفقكم
0: آمين.
3: ان شاء الله
0: آمين.
3: سعدنا بسمع صوتكم الله يحفظكم.
1: تسلم.
3: انا من المحبين لبرنامجكم اتابعكم بخير.
0: الله يسعدك. تسلم وسلم راسك حبيبي. شكرا لك.
3: تسلم لي في امان الله. وشكرا لك الله.
1: شكرا لك امان الكريم. حياك الله يا ابو محمد. وليد معانا.
0: وليد مساء الخير.
4: مساء الخير.
0: تسلم. انت في نفق ولا وشو وش الصوت ده؟
4: انا سايق حاليا
1: سوق السياره.
4: ايوه
1: شوف وليد كلمنا من الشرقيه واجواء الشرقيه اتوقع اليوم
0: ايش تراك
1: يعني حر ورطوبه
4: جدا. لا لا ما فيش رطوبه بس الجو حر.
1: والله
4: والله
0: وين في الدمام انت ولا في خبر يا وليد؟
4: انا حاليا في الدمام.
0: جت الرطوبه تكفى علمنا اعطيك تفصيل بالله الله يرضى لي عليك.
1: يقول لك لا
4: طيب. لا لا حاليا موجود في الدمام.
0: طيب وين رايح وين مشوارك؟
4: على مشوار الخبر.
0: ايش عندك؟
4: خلاص اتعودت يوميا في نفس التوقيت بسمع البرنامج بتاعكم فبقيت بحب اعمل مداخله في مواضيعكم بصراحه لانها كلها بتبقى مواضيع مفيده ومواضيع شيقه بصراحه. حبيت البرنامج مره.
0: والله السؤال انا احس السؤال مو بصعب بس هو يبغى له فضفضه فهمت؟
4: ايوه مظبوط.
0: ايه بعض الناس سبحان الله يربطها براس المال بالدراهم بالعلاقات. لا والله أنا أعرف ناس سبحان الله صاروا تجار بالعلاقات ما له علاقة رأس المال. وبعض الناس سبحان الله يعرف قيمة نفسه فكره صنعت منه تاجر.
4: بص هي التجارة بتختلف يعني أنا عن نفسي اشتغلت في التجارة حوالي 7 سنين أو 8 سنين قبل كده.
0: طيب
4: فهالتجارة بتختلف. أنت لو بتشتغل يعني زي إيه زي بتجيب منتج مثلا أو بتجيب بضاعة أو بتحاول تسوق لها غير لما تكون بتصنع او بتقدم خدمه للي قدامك.
0: حلو.
4: طبعا لما تكون بتقدم خدمه ديت او في التصنيع عموما بشكل مختلف يعني دي بتبقى احسن بس دي بتحتاج ان انت تقدم خدمه كويسه تعمل تسويق كويس كلامك الحلو او لسانك او طريقتك هم
0: صح.
4: اللي بيسوقوا لك
0: صح
4: ده غير منتجك طبعا بالكواليتي اللي انت بتشتغل فيها. انما لو بتشتغل بمنتجات على سبيل المثال مثلا فتحت محل مشروبات فتحت بقالة فتحت قطع غيار سيارات أي شيء نفس اللي موجود عندك موجود عند غيرك موجود عند 1000 واحد تاني ممكن سعركم يبقى واحد. اللي ساعتها بيميزك بقى المكان إنك بتاخد في مكان مثلا مكان حيوي شوية بإيجار أعلى بتعمل واجهة مختلفة بتعمل ديكورات مختلفة تلفت النظر فده الاختلاف. إنما أنت لو بتصنع لو عندك آلات أو معدات أو ماكينات وبتصنع لحالك ما بفرقش كل الكلام ده والمنتج بتاعك هو اللي بيتكلم عنه. صح.
0: طب لو جاك 1,000,000 ريال كذا فجأة كذا وش أول مشروع ممكن يفتحه وليد؟
4: والله أنت بتغريني.
0: لا لأنه إحنا ضيعنا فلوس والدراهم ونندم ونقول لا والله ما وافق. ها
4: انا عموما مهتم بمجال التصنيع انا بحب التصنيع جدا يعني كان في اخت بتتكلم على الشغل الهاند ميد.
0: طيب
4: ده بيدخل من بند التصنيع برضو بس الاسواق كلها ممكن ما تكونش بتحتاج نفس المنتج لفتره كبيره مثلا او شغل الهاند ميد ده لمناسبات معينه صح. او لحاجات معينه لا يعني على سبيل المثال لو اي شيء بنستورده من بره لو عرفت انا اصنعه هنا تصنيع محلي فده بيوفر عليا ان انا استورد من بره بيوفر عمله بيشغل لي عماله هنا.
1: شوف يا وليد الهاند ميد يعني من الاشياء اللي يعني لاحظت اكثر ناس يهتمون فيها السياح. يعني لو تروح المكان يهمك انك انت تاخذ شيء من البلد وبصناعه يد اهل البلد.
4: طب ممكن تعطيني مثال؟
1: مثال انا اقول لك انا رحت مره دوله برا يعني دخلت بازار بالصدفه كان في سيده تبيع شنط هي مسويتها بيدها.
4: تمام.
1: فاشتريتها فحسيت انه شيء مره مميز. اول شيء صنعت بحب صنعت ب يعني منتجات من البيئه نفسها وصنعت بتفاصيل دقيقة، يعني حتى الآلات ما تقدر أنها هي تعطيك الإحساس الدقة، فكان مرة شيء جميل. فلو فكرت في الناحية هذه ممكن تكون باب رزق لك.
4: ما عنديش مشكلة. أيوة لا أنا مش معترض أنها باب رزق، بس أنا بتكلم لو عايزة تعملي تجارة وتصنعي وتغرقي السوق عندك من شغلك وتحاولي تصدري كمان
1: أنت رحت في نقطة أغرق السوق. لا تغرق السوق قد ما تقدر.
4: البازار اللي حضرتك دخلتي ده كان فيه كم بازار جنبه؟
1: لا هو كان صغيرون ترى، ما كان كبير، بس إنه كان أول شيء موسم، اختار موسم، عرفت؟ شيء ثاني اختار شيء يهم الناس، كون مثلا أكثر الناس اللي جايين سياح مثلا.
4: يبقى رجعنا لنفس النقطة إن برضو الشغل هيبقى موسمي مش الشغل طول العام، صح؟
1: إيه، لأن أنا قلت لك فئة سياح شغل موسمي.
4: تمام.
1: بس تعرف من الأشياء اللي تخلي
4: يكمل معايا،
1: أيوة هذا هو من الأشياء اللي تخلي مشروعك يستمر، إنك تنوع المصادر. يعني مثلا ما تشتغل فقط للسياح، مثلا تعمل شغلة ثانية تستهدف فيها فئة معينة من الناس.
4: مظبوط.
1: أي هذا من الأشياء اللي أحيانا يعاني منها، ما عدا لو قدرت أنه مثلا تغرق السوق على قولتك في كذا مكان في كذا مناسبة، ممكن وقتها تحقق اكتفاء وتنجح في مشروعك. شكرا يا وليد، أخذنا وقت كثير معك، لكن عموما هذه مداخلة لطيفة منك، شكرا جزيلا. يا هلا، شكله يقول روحي بس بيعي علب غازات ومشروبات ناخذ موانئ.
0: مهند مساء الخير، هلا وسهلا.
5: مساء النور جميعا، واخوي ابراهيم واختي غادة، كل عام طيبين.
0: انت طيب، وانت الله يطول عليك. شو اخبارك؟ تمام
5: الله يرفع قدك. اخوك ابو مهند ابو العدل.
0: ابو مهند ولا مهند؟
5: ابو مهند ابو العدل.
1: عادل
0: هو عادل. عادل
5: إيه؟ ابراهيم. عادل ابراهيم.
1: اوكي
0: والله ما
5: يلا تدوني ولا تدوني.
1: لا لا
0: حياك الله، يا هلا وسهلا. اوكي تمام
1: ورشانس.
0: انا ذا الحين ناسي يا ولد. توهقنا انت. ما دام صاحي الله يرضى عليك، لا تجيب لنا مشاكل تكفى.
5: يا راجل عاوز اهدر معاك. اصلي مالش في التجاره يا ابراهيم.
0: لا خلينا نتكلم كذا باسلوب عفوي. لو بتفتح مشروع اليوم يا ابو مهند بدون خوف، وش المشروع اللي ممكن يعني او اللي يطرى على بالك؟ وشو؟
5: والله كان بدايه في المشروع، كان عندي كنت مكبر افتح محل سباكه حقيقه.
0: سباكه؟
5: اي نعم.
0: طيب عطنا الدراسه كذا بشكل مختصر، وش اللي صار وش اللي ما صار وش العوائق اللي فعلا خلتك ما تفتح المشروع؟
5: والله صارت ظروف كذا ما ودي اذكرها، خليها على الله. بس
0: والله السباكه
1: فيها وش الظروف في راس المال؟
5: لا كان من شريك مشكلنا في بعض راس المال كذا، ثم الله كتب كنسلنا.
1: سوي زي فكرة التطبيقات يا ابو مهند.
0: يلا التطبيقات، خلي شماعة
1: مو مال علاقة. تطبيق وجيب تطبيق وجيب لك ناس حابة تشتغل من خلال التطبيق.
0: والله العظيم احيانا من شخص، من فكرة، من شخص طبيعي.
5: كان الفكر يفتح محل.
0: محل وشو؟ سباكة؟
5: اي محل سباكة ضخم كبير يعني.
0: طيب
5: لكن قلت لك انا وكان الشريك اللي معاي ما اتفقنا على المبلغ.
1: يشاركك ابراهيم مو انتو ابو العدل ما ابو العدل. يلا شراكة.
0: انت محضر شر انت ولا
1: شو تسوي؟ ابي لك الخير
5: ابراهيم.
0: سم
5: ابراهيم قلبه رهيب شوي
0: مرة.
5: الله يحفظك.
0: امين الله يرضى عليك. شكرا
5: لك اختي غاده، مشكور الله يحفظكم جميعا.
1: شكرا لك يا ابو مهند.
0: طيب ايش رايكم ناخذ فاصل كذا سريع كذا ونسمع كذا اغنيه ونرجع نكمل معاكم على 011 40 53؟ نتكلم عن التجاره، نتكلم كيف تصير تاجر، وش اول مشروع فتحته، هل فعلا الفلوس اليوم لها دور في انه فعلا تخليك تفتح مشروع توسع بحياتك؟
1: تعرف ابراهيم
0: وشو بس
1: يقول لك الواحد تعرف اذا فعلا حيكون تاجر ولا لا من سن 7 سنين؟
0: لا والله
1: يقول لك من سن 7 سنين
0: هذا ولد بلعقة من ذهب ذا،
1: تتكون عندك الحصيلة المعرفية في إدارة المال.
0: يا الله يا رب، وين هذا؟
1: خلينا نشوف تركي ايش عنده.
0: تركي
1: كم عمره ما شاء الله؟
0: تركي عمره 10 سنوات
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظ لك.
0: تاجر
1: اكيد يعني من سن مبكر بنت عنده
0: والله انا شوف ترى الجينات لها دور، العلاقات
1: يعني تاجر ابن تاجر.
0: لا تكفى
1: ابن الوز عوام. طيب نروح الفاصل ونرجع من جديد.

نرجع لكم أصدقائنا بالمزيد، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار. موضوعنا اليوم نتكلم عن التجارة. طبعا مو دايما الكل زي ما قلنا يولد تاجر، لكن البعض التجارة تسري في دمه يعني منذ الصغر أو بالوراثة. خلونا نقول ممكن التجارة أحيانا تكون مهارة، ممكن الواحد أنه يتعلمها متى ما أعطي رأس مال أو قدر أنه هو يتفهم طريقة الكسب. ما هو شرط أحيانا رأس مال، ممكن يكون قائم على علاقات عمله أو قائم على طرق معينة ممكن من خلالها أنه يصير فيها تاجر. سؤالنا لكم، شلون ممكن الواحد يكون تاجر؟ وش هو المشروع يا ترى فكرت أنك تسويه، واللي منعك إيش فيما لو كنت يعني ما سويته، فيما لو بديت فيه وبلشت؟ خبرنا عن التجربة، وهل ترى أنه النجاح في التجارة يعتمد أكثر على الفلوس ولا على العلاقات ولا الجرأة في اتخاذ القرار؟ لأن نشوف أنه صراحة التجارة مخاطرة وما فيها تردد، يعني يا إيه لا، ما فيش رمادي، يا بيض يا أسود. فإيش الصفات اللي تشوفونها ضرورية في التاجر عشان ينجح؟ البعض زي ما قالوا عبر هاشتاج برنامج عز النهار كاتمين الصبر، التجارة يبيلها صبر بالدرجة الأولى، ممكن أبدا تنجح من أول مرة، ممكن تخسر لفترة طويلة وتتكلف ماديا. وفي اللي قال لا تضع كل البيض في سلة واحدة، يعني ابدأ بمشروعك برأس مال وخلي يكون عندك رصيد إضافي أو سيولة إضافية. طيب هذا بالنسبة لموضوعنا، اللي حاب يشاركنا فيه رحب أكيد على 011 40 5 3.

طبعا في مشاريع بدأت صغيرة وانتهت كبيرة، يمكن أغلبكم سمع عن قصص متعددة ومنوعة لمشاريع يمكن حتى ما كان في أمل أن هي ترى النور، لكنها كبرت مع الأيام بإصرار أصحابها وصبرهم وتفانيهم. يعني مثلا في إحدى الشركات بدأت بمكان مرة بسيط، في الأصل كانت موقع صغير يبيع كتب عبر الإنترنت، وتحديدا هذا الموقع جراج أحد البيوت، واليوم صارت شركة من أكبر الشركات في العالم اللي هي شركة أمازون. يعني يمكن لو أحكيكم عن كذا

الجهل ولا الإصرار ولا اختيار الفريق المناسب. بعض الأعمال والمشاريع التجارية تحتاج من بدايتها تيم معين. هذا التيم أحياناً يعول عليه صاحب المشروع أمل كبير جداً في إنجاحه، لكن يجي هذا التيم متناقض، إما لعدم الإلمام الكافي بالمشروع وفكرته، إما لأنه أساساً هذا التيم غير متناغم غير متناسق، وإما أيضاً لأنه تطرأ أحياناً بعض الإشكاليات اللي يواجهها فريق العمل، خاصة إذا كان فريق ما هو قادر على مواجهة التحديات، يعني فريق ما عنده القدرة على إنهاء الصعاب أول بأول وتجاوز العقبات. أعرف أنه مثلاً في مشاريع تحتاج إلى أشخاص اللي هم في إدارة المخاطر وأشخاص قادرين على هم يولدون أفكار تطويرية لإنجاح مشاريعهم. فعن هذه برضو التجارب راح نسمع منكم.

0: إبراهيم، أنا حكيت وقلت للناس يعني شلون بديت كتاجرة صغيرة، أنت شلون بديت تجارتك؟
1: والله أنا يعني أنا لازم أقول شغلة مهمة. أنا الـ في شغلة صارت لازم عند كثير من الناس، الأمان الوظيفي. أنا أعتقد هذه من وجهة نظري طبعاً.
0: نعم.
1: الأمان الوظيفي كذبة وصدقوها الناس. يعني يجي يقول لك الأمان الوظيفي راتب، أنا راتب هذا يعاش لك ولعيالك وكذا، لكن لازم يكون عندك يعني تجارة توسع فيها نطاق الدخل.
0: أنت ليش تقول لازم يا إبراهيم؟
1: بغض النظر يعني اللي ما يتحرك اليوم، أنا التقيت واحد في الحج على طاري موضوع التجارة، قال لي أنا تقاعدت مبكر على أني أفتح تجارة، لكن والله أني تأخرت. التجارة طبعا هي هدك وتنشن أكثر من الوظيفة، لكن سبحان الله تخليك سبحان الله يعني صادق مع نفسك أنك أنت قاعد إنه أو قادر تعرف قيمة نفسك تشتغل وتصير تاجر. طبيعي الواحد يخسر، طبيعي الواحد لازم يفهم
0: تعرض المشاكل،
1: إيه طبيعي، لكن أنا عندي قاعدة والله العظيم دائما أقولها يا جماعة الخير، موضوع الوظيفة أو الأمان الوظيفي كذبة وصدقوها الناس. عاد أتفسرها بطريقتك. عاد
0: شوف، أنا يمكن أفسرها بطريقة ما نبي نخوف الناس من الحياة الوظيفية، لكن أشوف أنه الأمان الوظيفي اليوم أنه الواحد يقدر أنه هو يتعلم ويطور نفسه ويعتمد على نفسه أكثر من اعتماد على المكان اللي هو قاعد يشتغل فيه. يعني مثلا تم الاستغناء عنه في مكان، هو عنده مهاراته وقدرته على أنه هو يعمل في مكان آخر، لأنه إنسان متطور.
1: طيب.
0: إنسان قادر على أنه هو ينجح بذاته بغض النظر عن المكان اللي هو يعمل فيه.
1: شوف بعلمك حاجة، ترى التجارة مو شرط أنك تتابعها بنفسك، يعني تفكر، بس على الأقل يعني تفكر، يعني لو جمعت قرض. يعني أنا أعرف ناس سبحان الله مو بتجار، لكن سبحان الله استثمر وقته، يعني خذ قرض، مو شرط أني أشتري سيارة. موضوع الزواج تفهم مع زوجته كيف أبدأ. بعض الناس سبحان الله بفكرة، ترى على فكرة يعني سبحان الله ترى الأشخاص اللي حولك أو التجار أو الأذكياء اللي فعلا يحبك ويتمنى لك الخير ترى يساعدك في موضوع أنه ترى علاقات مهمة جدا، أنه يساهم أنه فعلا يقدم لك مشورة مهمة جدا أنك تخليك تفكر شلون تبدأ، شلون تصير، شلون تصير تاجر، وشلون يكون لك دخل يدخل في حسابك يعني شهريا. بغض النظر والله موضوع الوظيفة مهمة جدا، لكن أنا أتكلم أنه الوظيفة في خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية، لكن التجارة مهمة من ناحية أنه الوضع صار صعب، يعني اللي تحتاج دخل أكثر،
0: تنوع الدخل. نعم
1: إيه؟
0: حلو، أختصر عليك السالفة.
1: فضفضت مضية دي
0: والله. يقولون أنا قريت هذا الخبر قبل كم يوم في السوشيال ميديا، يقول لك إذا حبيت أن تكون ثري دلل زوجتك، أغدق عليها المال
1: عشان تصير تاجر
0: ثم تصبح ثريا،
1: أصلا ما يذبحك لزوجتك.
0: هذه أحلى شيء وعد،
1: ما يربطك لزوجتك.
0: هذه الحقيقة التي لم تقل، لم تقال.
1: اتفقوا غادة وعد، الله يرضى لي عليك، تكفى. أصلا ما أنا أتمنى هذه رسالة لكل زوجة، ساند زوجك، لا تحطيه تقولي أنا
0: لا
1: والله.
0: هو أنت دلل.

0: زوجتك؟
1: وش يصير؟ وش
0: لسان دي زوجتك؟ ده اللي زوجتك تصبح ثريا
1: ما شاء الله تبارك.
0: كل الناس اللي اللي اللي
1: وين الزوجة اللي فعلا تقول يا الله تعال اشتغل وابدع وتشور عليك وتساعدك وتساهم وتحط لك مثلا بطاقة أو محفظة استثمارية؟ وين؟ وين
0: كثرهم؟
1: أبيهم خلي تقول علينا
0: يا كثرهم. لا أكيد أكيد إبراهيم، المرأة شريكة، المرأة شريكة، والمرأة العصرية في الوقت الحالي قادرة على أن هي ترى
1: منين؟
0: يعني
1: منين يا قادر؟
0: وش اللي منين؟
1: بس
0: تعرف في نساء حتى لو ما هي موظفة قدرت أن هي تحقق استقرار لزوجها مادي عبر حياة جميلة ويعني سعيدة، وقدر أنه هو يوقف على رجليه، وفرت له الأسباب.
1: الحياة الجميلة هذه تكلم عنها، والحياة والرفاهية اللي تكلم عنها، أنت تكلم بواقع تجربة ولا فعل هذا واقع؟
0: لا لا واقع، أنا قاعد أشوف.
1: ما أدري والله، بس أنا وينها؟ بس أبي واحد يقول يلا أنا عندي رأس مال، وينها؟ بس تقول خلاص هي التجارة عادي لو أخسر بعد.
0: يعني قصدك اللي تكون اللي تشور عليك بالتجاره؟
1: إيه، تجارة مو بيع وشراء فقط.
0: إيه،
1: تجاره فن تعامل، تجاره انها تساعدني تساهم معي في انه فعلا اشتغل. القلق اللي قاعد يصير يمكن بعض النساء تقول والله ما ادري والله، خاف يخسرني، خاف يطلقني، خاف انه يخسرني.
0: هذه نظره، في نظره سلبيه
1: والله. هذه نسبة كبيره.
0: تعرف ليه؟
1: ليش
0: كثير من السيدات نسمعهم اليوم يجون يحكونك يقولوا لك والله دخلنا مشروع مع ازواجنا،
1: طيب،
0: وفي الاخير ازواجنا قلبوا علينا وانكروا حقنا بالمال.
1: لا،
0: خاصه لما يكون في الموضوع انفصال.
1: لا والله لا تخليني أكب العشاء.
0: هات اتصال يا وعد لأنه حيحتد النقاش. بطيف معنا،
1: نذكرهم برقم التواصل 011-40-53. بطيف مساء الخير.
2: أنا مساء الورد.
1: هذا قاعد تدس السم في العسل يا غادة.
2: ألو،
1: هلا بطيف.
2: هلا والله.
1: أقول غادة قاعد تدس السم في العسل.
0: لا ما أدس، أنا أعطيك السم مباشرة.
1: أي ما في رجال.
0: وانت تعال انت قول ايوه ليش؟ ايش قصدك؟
1: ترى الرجال ترى تكسر خاطر البنت والزوجه والام وكذا، طبيعي لانه هو يبدا.
0: ابو طيف ليش قاعد تقول ايوه؟
2: اي والله انا سمعت الحوار صراحه. انتو يعني
1: انا نيات
2: انا اي والله انا معاك ابراهيم
1: تفهم
2: انه ايوه والله.
0: طيب طيب
2: وينها وينها
1: وينها
2: وينها
1: وينها؟
0: ماتت خلاص، ما في احد.
2: ما عندك احد. لا والله والله والله في

0: يبغى لها من البداية تقف معي. بس للأسف أنا والله كنت براسي مشروع معارض سيارات, بس ايه. للأسف تأخرت المادة وأنلغى المشروع.
1: يا ربي خله أرجع للموضوع اللي قبل. وينها؟ قل وينها.
0: نعم
1: وينها نبيها.
0: والله إن شاء الله وينها إن شاء الله الله يوفق.
2: ولسه في وينها يا أبو طيف؟
0: ايوه في وينها.
1: أنا أبي واحدة كده يعني
0: في يا إبراهيم.
1: أبي واحد دق عليه تقول أنا صام لإبراهيم وأنا معك مرة في شر ولا في قدا. آمين يا رب آمين. شكرا آمين. لك الله يرضى عليك.
0: يا هلا يا هلا.
1: 0-11-40-5-3. أنت حين لما أفضفض يعني معليش ترى على فكرة ترى سبحان الله ترى في ناس عنده نقطة تحول بسبب الشريك حياته يعني. بس انا اؤمن ان دام المراه لها دور كبير طبعاً. في انها تساهم في استثمار يعني
2: انت قصدك كدور مادي ان هي مادي. تدعم ماديا
1: لا والله بعض النساء بنسبه كبيره تهلك الرجل ماديا ومعنويا.
2: لا لان في مصطلح يقول لك لا تخليه مع رجلك فلوس, اذا صارت عند شكراً. الرجل فلوس الامور تخرب.
1: تسمحين لي ارفع لك الايقال؟
2: لا لا انا اتكلم عن النظره بس انا ما اؤمن في هذا الشيء.
1: طب خليني ارفع لك الايقال.
2: يلا ارفع لي. لا تمردغني بس اخذ اتصال ما ادري يخوف يقول لك ناخذ اتصال نقول هلا وسهلا بنوال.
1: نوال مساء الخير.
3: اهلا وسهلا.
2: يخوف اليوم رهيب.
3: شو على غدوي؟
2: ما أدري يعني أنت شفتيه قام يرفع العقال.
3: يربالك برهوم.
1: هلا والله وغلا. شلونك نوال؟ شو أخبارك؟ يا هلا والله ومرحبا. شلونك طيبة؟
3: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك ويعافيك ويخليك العين ترجيك. الله يرضى عليك.
2: الله يخليك يا نوال
3: من الخرعة.
2: يا حبيبتي تسلمين
1: نوال.
3: أيوه قبل هلا قول.
1: لا قول أنت.
3: زين قبل ما نبدأ بس عندي تهنئة صغيرة أبغى أقدمها إذا ممكن.
2: طبعا.
3: إيش طيب أقدم أحلى التهاني وأبرك الأماني للإعلامية القديرة بدري حسب إذاعة قطر مناسبة عيد ميلادها اليوم. وإن شاء الله كل عام وهي بخير وسعادة وتحقيق أماني إن شاء الله وراحة بال.
1: وحنا نمس عليها بدرية زميلتنا في إذاعة دولة قطر الشقيقة نقول لها مساء الخير. طبعا أنا أمسي على زميلنا بعد مدير إدارة المذيعين سعود عجمي في دولة قطر أمسي عليه وشكرا لهذا الإطراء الجميل. هم زملائنا ترى على فكرة في تبادل مذيعين بين دول الخليج. إن شاء الله تزورنا. أنا أتوقع أني قدمت معها في يوم الأيام بدرية.
3: يمكن قبل فترة كان عندكم أحمد الزاهر كان عندهم.
1: ايه وسعود العجمي جانا بلغيهم سلام يقول ابراهيم المعيد يسلم عليكم ترى.
2: ايوه غاده بعد احنا اشتغلنا مع بعض في اليوم الوطني
3: برنامج الحياه تو منتهي برنامج الحياه من عندها الساعه 1 وبديتوا انتم.
1: زي ما هنتيها يا نوال بلغيهم سلام ابراهيم المعيد وغاده العلي من اذاعه رياض.
3: احنا مكالمتك ارسلها لها.
1: ايه ضروري ترى مسجله المكالمه ذي.
3: ايه
1: بلغي سلام لزملائنا في داعة قطر وقول يسلمون عليكم.
3: تستاهل
2: محمد. العمر طويل لها ان شاء الله وللجميع. شكرا يا نوال.
3: حياتنا
2: حابه تشاركينا موضوعنا. تعالي انا من الخرع للحين.
1: يا ويلك.
2: قولي لي نوال انت الحين ان شاء الله يا رب الله يتم عليك وتتقاعدين بخير يا رب. حطيتي بالك مشروع تسوينه؟
3: يعني عندي مشروع ده تذكرين قلت لك عنك في ساعة ونص.
2: حق السياحة؟
3: لا مو حق السياحة اللي هو فقاعدة أشتغل عليه.
2: لا اللي هو يعني قطع الاتصال اللي هو إيش؟
3: البخور والعطور.
2: أوكي.
3: إيه ووقفت وقت الكورونا وإن شاء الله الحين يعني.
2: قصدك أنت تسوينه بالبيت؟
3: يعني إيه أسوي في البيت فالحين وقفت يعني أسوي الأشياء يعني الجاهزة.
2: شوفي يعني هي كفكرة حلوة بس إنها متعبة للصدر.
3: لا حط لي كمام والأمور طيبة إن شاء الله.
2: إن شاء الله الله يوفقك يا رب. وأنا أول عمولة عميلة لك إن شاء الله.
3: نجيب لك مجانا يا غالي.
2: لا مو مجانا خرب حك من أول بداية.
3: أهم كذلك واحد أنا أقول لها قبل شوي نورة. عندنا نورة
2: عادي تتطبل.
3: لا عادي ما قال. أنا فكرتها رهب فكرت صوت رهب.

0: لا طاقات ما عندنا نوره.
1: وش صار على مشروعك يا نوال؟ طيب وش صار؟
2: هي خلاص تقول لك مفكره بالفكره.
0: الحين اقول لك استخدم الاشياء يعني الجاهزه، ابيع الاشياء الجاهزه. اذا تبغى تشتري ابراهيم
1: نسوي
0: لك خصم، مسوي لك خصم 100%.
1: وش معمول ولا عود ولا عطر؟
0: كل شيء، عود معمول.
1: طب سوقي، استغلي هذا، استغلي البرنامج والمشاركه دي في متجر معين ولا؟
0: ان شاء الله ان شاء الله. انا عندي بس وقفت الحين، قلت لك بس الحين خلاص ان شاء الله بتفرغ لك الايام الجايه ان شاء الله. نتمنى ان الله يوفقنا ويرزقنا الخير وياكم يا رب.
2: يا رب الله يكتب لك الخير.
1: انا واحد من زباينك نوال.
0: خلاص ابشر يا ابراهيم، تسلم راسك. قلت لك انا خصم 100%
1: مجانا
2: من ولا خسائر. تعرفين واحدة من أهم أسباب الخسائر المشاريع المحسوبية؟
1: لا لا لا
0: وش أسوي في نفسي؟
1: لا ذكية هي عشان أسوق لها. أنا أقول شكرا نوال، عشان أصورك في سناب أقول شكرا نوال على المشروع الجميل المميز. الله يطال عليك. شكرا
0: ما تقصر، ما تقصر أخوي، الله يحفظك.
2: شكرا لك يا صديقتنا. ترى موضوع العطور مرة خطير،
1: تجارة المشكلة عطور صعبة تقنع واحد إنه هذا عطر مميز
2: من جد. وتعرف ليه؟ كثير من العطور،
1: أنا مش عطور،
2: كثير من العطور أنا خاصة المحلية ما حبيتها لأنها مو فكرة
1: إنك مقطع إيطاليا مقطع فرنسا طبيعي.
2: لا لا مو كذا الفكرة. لأن شوف العطر طيب. قصة العطر هوية طيب. يعني أنت تشتري قصة، تشتري هوية طيب. معظم الناس اللي بدأت تفتح مشاريع عطور عندنا هنا مستوحى مقلده ما اعرف ايه عليك. ليش
1: انت طيب؟ لما تشترين عطر بناء على وشو تدري؟ انا اقول للبايع، اقول له اعطني عطر لما يسالني واحد يقول وش عطرك.
2: اي فانا قاعد اقول لك اشتر عطر لا قصه لا هويه.
1: اي ما شاء الله كنت
2: بس اني اخذ والله لانه مستوحى من العطر الفلاني، لا ما راح اشتري، راح اشتري العطر الاصلي. ليه اشتري للمستوحى؟ معلش يعني صح.
1: طيب ناخذ
2: محمد، خربت عليك مشروعك الجاي
1: والله تعبتيني انا هذا. الو السلام عليكم محمد.
3: هلا اخوي ابراهيم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا، حياك الله، شلونك؟
3: يا ربي لك الحمد بخير ونعمه.
1: انا لازم اطلع من ذا البرنامج اليوم في الحلقه هذه بالذات اصير تاجر، ابيع بليله، ابسط في الدائري، اسر منتجه. لازم احتاج فكره كذا صغيره وتفكير كذا مميز منك ولا من اللي سمعنا على 011 40 5 3. لازم يصير تاجر.
3: لا انت ما شاء الله تبارك الرحمن ابراهيم شاطر بكل يعني ما يحتاج تاجر، انت الان تاجر ما شاء الله تبارك الله.
1: انا مسكين تاجر والله غاده.
3: لا هاي الغاده ما شاء الله معديه فوق، احنا منتهين من الغاده.
1: انا تاجر بن تاجر بسم الله عليها
3: ما شاء الله تبارك الله. الله يزيدكم يا رب من واسع فضلك.
1: آمين يا رب إن شاء الله.
3: لكن مثل ما ذكرت أخوي إبراهيم ومثل ما ذكرت أختي غادة الله يمسيها بالخير.
2: هلا وسهلا. هلا يا محمد.
3: هلا فيك أختي.
2: تفضل.
3: أقرب عوين، أقرب عوين أو أقرب مساعد يحتاجه الإنسان سواء كان المرأة أو الرجل شريك. شريك الحياة. يعني أنا كرجل أذكر موقف من المواقف، يعني إني احتجت أدخل في مشروع ما لقيت بعد الله سبحانه وتعالى إلا الزوجة الله يرزقها ويعطيها من واسع فضله.
1: آمين يا حظك، الله يحفظكم إن شاء الله.
3: آمين آمين. والحمد لله وشكر دعمنا التجارة، ولكن للأسف بعد سنة ما الله كتب أو ما الله يعني أعطانا حقها التجارة هذه، ولكن تبقى ذكرى أو تبقى بصمة الوقفة وبصمة الدعم وبصمة التجارة. انت ما تنسى، انت ما تنسى، وانا خلص قطع كلامك اخوي ابراهيم. اثنين، ما تنسى اللي وقف معاك في ازمتك ولا صح. تنسى الخذلان اللي خذلك اثناء ازمتك.
1: صح صح
3: صحيح.
2: بس ليش انت استسلمت محمد؟ يعني ليه ما حاولت مره واثنين وثلاثه؟
3: والله الظروف يعني
1: خليني يفضفض، ترى يقول لك هو الدعم والخذلان خلاص هذا الدقيقه يعني.
2: يلا اوكي
3: تمام اخوي ابراهيم.
1: ايه شكرا لك يا حبيبي، الله يرضى عليك. شفت كيف المراه تاثر على الرجل؟ يعني وين المراه المميزه هذه الجميله؟
2: تعرف انا استنبطت فكره.
1: وشو؟
2: معظم الرجال اذا ما كانوا 99.9% يرون في الزواج استقرار عشان ينطلق من هالنقطه للحياه.
1: اي بس انا ما بقول لزوجتي انا بصير تاجر
2: وبعدين يروح يخبي عليها الفلوس ما يعلمها كم عنده.
1: ما شاء الله عليك والله. اذكى يعني
2: صريح على بلاطه. نعم تفضل.
1: ترى الرجال اللي في جيبه ما هو بله.
2: والمن؟
1: الأم العيال والله العظيم.
2: عشان كده تخبون.
1: أنا أبغى لا إيش خبون؟ أنا أقول لك اللي في جيبه مو بله الأم العيال. يعني أنا أبغى زوجة أو امرأة، طبعا مو سقاطة للزوجة وأم العيال، بس أنا أتكلم عن المرأة اللي فعلا تساهم في أنه تقوي زوجها، فعلا أنه تسانده وتعرف ظروف الحياة تحتاج دعم لوجستي، تستمتع بحياتها. الدنيا دائما كذا متاع، أنه واحد وده يطلع ويروح ويجي كذا، فطبيعي ترى المرأة تأثيرها على الرجل مهم جدا. يعني لو تحط بطاقة استثمارية ولا تساعده ولا تعطيه فكرة ولا
2: هي المرأة ترى
1: تعجب. احنا ترى جميلين، ترى احنا رجال
2: انتم حبيبين، ممتازين، انتم رائعين.
1: شكرا، الله يرضى عليك.
2: بس ينقصكم شيء.
1: وشو؟
2: اقول لك بعد هالاتصال. مين معانا؟ نايف.
4: الو
2: الو، هلا.
1: الو، انت زعلان انت ولا وشو؟
4: لا والله، بس حمستني الشمس، انا انتظركم يعني.
1: يلا معليش، اسف.
2: محموس. حياك الله يا نايف، معلش شادرنا والله.
4: كل عام وانتم بخير. وانتم
2: بخير وصحة وسلامة يا رب.
4: ابراهيم التاجر الشاطر الله يوفقه يا رب.
2: ابراهيم اليوم حالف ما يطلع من البرنامج لفكرة مشروع.
1: ايه تفهمين،
4: انت الحلال عنده مشاريع، خلي عنك ابراهيم.
1: وش دريك يا نايف، مسكين انا.
4: اقول الله يرضيك والله يا ابراهيم.
1: امين يا رب.
4: بالنسبة للمشاريع أنا أشوفها والتجارة والأمور هذه، أول شيء بلها تروي مو باستعجال. يعني أنا أشوف الناس الحين أبغى بسرعة وأبغى، ولا يبيلها يعني تريث، يبيلها مثلا الأمكنة المناسبة، الشريك اللي معك. مع أني أنا والله ما أفضل الشريك في هالأيام، لأن صراحة الشركة يصير بينهم مشاكل، ويصير أخوي إبراهيم بينهم طمع مثلا على المادة.
1: لا، والشيطان ما بعد مات يعني، فطبيعي يأثر عليك، يأثر عليه التوجيهات اللي حوله من اللي قاعد يملي عليه، فطبيعي. سبحان الله، هذا عيب الشراكة. لكن سبحان الله ترى على فكرة، ترى ممكن أنا أخذ فكرة أطورها، أبدع فيها، تكون نقطة تحول بحياتي. أنا ضد الشراكة، بس سبحان الله ترى، سبحان الله بعد التجار سبحان الله يعطيك فكرة يقول لك يلا ابدأ.
2: كل مشروك مبروك يا إبراهيم.
4: إيه بس إبراهيم أنا ما أنم طبعاً، صح فيه الآن أقولك شراكة زينة مثلاً أنت والزوجة، مثلاً أنت أحد من إخوانك.
2: لحظة نايف.
4: تفضلي.
2: تؤيد الشراكة في المشاريع بين الزوج والزوجة؟
1: لا
4: والله. أنا شوفي.
1: ساعدني بعطيها سهم أنا.
4: أنا
1: دوش كلمة شراكة
4: طبعاً أكيد ما فيها، يعني أنت وياها ببيت واحد وتحت سقف واحد وأموركم ماشية.
1: ما يثقون فينا الحريم يا نايف.
2: إذا تبي تطلق زوجتك
1: أقول شاركها. الحريم ما يثقون فينا أنت والله. يا زينك يا طيب قلبك، بس
2: إذا تبي تطلقها شاركها بالمشاريع. والله العدل.
1: إيه شكرا لك على الإطراف
4: يا ابن يا إبراهيم.
1: سم
4: الحريم إذا فيه شيء دراهم يثقون فيك، ما فيها شيء يعني، خذها مني يعني.
2: اوكي، في ثقه في البدايات، بس انت تعرف كل مشروع بيواجه مشاكل كثيره.
4: اي مشاكل؟ شوفي اي مشروع في البدايه لازم يصير فيه مشاكل، يعني انت بتضغط زر وخلاص بتصير تاجر.
2: بعدين انا يعني لما اتعامل مع زوجي كشريك مالي، بعدين في اقرب مشكله اتعامل معاه كزوج، ما اتحمل خساره.
4: لا شوف،
2: تحمل انت.
4: الزوج والزوجه، شوف الزوجه مثلا ابراهيم ما تسجل البيت باسمها، لا
2: تعطيها اياه هديه.
1: انت وراك شطحت، انت اشتخل البيت، انت قاعد من باقي شركة.
4: لا لا لا، بقول لك ابراهيم المشاريع اوكي، انت قاعدة تقول لا انا اشوف فيها مشاكل، انا اقول لكم لا، المشاريع بين الزوجة والزوجة اذا كانوا متفاهمين راح تنجح بالعكس.
1: انا ما قل لا اله الا الله.
4: لا اله الا الله.
1: تعطيني فكرة وتساندني وتساهم معي وتدعمني. أيوة لوجستيا. أيوة. انا ما راح اقصر معها، هي شركة حياة طبيعي، هي ام عيالي.
4: طيب هذا الكلام،
2: يعني تساعدك بالفكرة وبالمال.
1: لا تساعدي بالمال، الله يرضى عليها.
4: لا ما نبي مال،
1: ما نبي مال. اي تكفي نايف، بالله قلها ما نبي فلوس.
4: فلوس ما نبي، احنا شبعانين.
1: فكروا مشاركوا بس، احنا شبعانين. يا اخي نايف تفهم انت، يا اخي ذي غاد عليها قاعد شغلات.
2: لا يعني طيب خلاص اوكي، لا تفضل. نعم.
4: لا بس تفضل انت. مبروك، بقول ابراهيم مبروك، بس انا نسيت ابارك له يعني.
2: مبروك يا ابراهيم، صحيح نسينا كلنا نبارك لك.
1: على وشو؟ زواج؟ وشو؟
4: زواج
2: على البطولة.
1: يا أخي أنتم والله
4: الزواج اللي في جامعة الملك سعود.
1: إبراهيم.
4: والله والله والله من محبة يا إبراهيم.
1: يا زيدك يا زيدك يا حبيبي نايم. غادي والله يا هي مشتطة اليوم. عطى بس كلمة كلمة كذا لقطة ختام عرفتها.
4: أقول هارد لك يا غادي.
2: عادي. الله أكبر الله أكبر. ما فاضت الدنيا عندنا ما عاد نبي شوي نحس بالمتعة المرة الجاية عرفت. لا كثر الشيء خلاص يصير ما عاد له طعم.
4: لا
2: إيه والله. طيب يا نايف يسعد لي جوك. شكرا لك.
4: يعطيكم العافية. يا هلا والله.
2: يا فيك يا رب. شكرا جزيلا. راح الفاصل غنائي ونرجع من جديد. أعطونا أراءكم. يعني إبراهيم شكله ما راح يقفل البرنامج اليوم لين ياخذ فكرة جهنمية.
1: لا لا أبي واحدة أو واحد يقول أنا داعم لوجستي وفعلا أنا فخور باللي قاعد أفكر فيه وأعرف أنه دائما الموضوع التجاري يبدأ الفكرة ودائما الربح مو بشرط يكون سريع.
2: إيش صار على مشروع المعمول؟
1: معمول والله والله مخزن جوال أنا ترى اللي قال لي بعطيك محل.
2: إيه
1: ما كلمته والله ما كلمته. أعطيك جواله وعد. في واحد وعدنا محل سنة كاملة مجانا.
2: إحنا بدينا نسوي وصفات المعمول يعني لسه.
1: والله قاعد نفيد وفيد ترى والله قاعد شو اسمه قاعد نفيد وفيد.
2: نطلع فاصل ونرجع لكم من جديد. 011 40 5 3

عز النهار. عز النهار.

0: أهلا وسهلا بالجميع من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار. شكرا لكل الأصدقاء اللي بيشاركونا عبر هاشتاغ برنامج عز النهار. أبو خالد يقول بالنسبة لي أكثر مشروع أشوف إنه ناجح وينصحك تدخل فيه يا إبراهيم بيع التمور. يعني شوف بيع التمور من المشاريع اللي ناجحة، يقول يمديك تبيع التمر محليا وحتى عالميا ومنتشرة في كثير من الدول الحين، وصار التمر مرغوب بشكل كبير. أنا صراحة والله ما عندي فكرة عن تجارة التمور، بس أكيد إحنا ما لنا غناة عنه هنا يعني في المملكة، ونسعد كثير لما نسافر برا ونلاقي في الأسواق تمر إنتاج السعودية. مرة شيء من الصراحة تدخل مشروع التمر.
1: وعلى فكرة ترى التمر تقدر تتوسع في مشروعك في التمر، موضوع التمر معمول، حنيني،
0: حتى حلويات عالمية. حلويات. انا قمت اشوف يدخل تمر التمر في تعرف حتى في طبخ اللحوم.
1: والله العظيم على فكرة لو تقعد تسولف مع التمر،
0: مع التمر
1: ايه
0: اوكي،
1: تسولف مع التمر طبيعي تقول له انا وش ممكن اصنع منك،
0: بيرد عليك
1: لا
0: ما ما فهمت.
1: لا يعني اقصد يعني جبت تمرة تقول انا وش ممكن اصنع منك،
0: ايه
1: فهمت علي؟ يعني تقول أنا ممكن أسوي معمول، ممكن أسوي حلا، ممكن أسوي بديل سكر، ممكن أسوي التمر
0: بديل السكر، دبس التمر يعني
1: دبس تمر. ما شاء الله يا وعد تبي تصير تاجر على حسي أنت، بدعمك أنا. شوفي وعد أنا أقول لك يا الحين في الساعة الثانية أي مشروع لك ترى بدعمك مثل الحياة. لا
0: هذا المشروع الله يعافيك، لا ولا تفكري فيه
1: نقوله.
0: تعرف شفت مرة، أنا ما أعرف هذا المشروع مشى ولا لا، اللي هو يسوي لك قهوة من نوى التمر وتمين.
1: أتفق معك يا وعد، والله والله العظيم أرفع لك هذه اللي أرفع لها العقال.
0: إذا لقيتي وقت
1: أقسم،
0: إذا لقيتي وقت تدخلينها سويها.
1: ترى على فكرة وعد أنا والله إني ما نمت، لا أتفق معها، لأنه إحنا عندنا فترات برامج، والله العظيم إني ما نمت بنفس، أقسم بالله العظيم بنفس العصر.
0: أنا من المغرب.
1: تقول وعد يعني الناس اللي عندهم هيدك في القطاع الإعلامي ترى مختلف على فكرة، عندك نشرات، عندك برامج.
0: هي ما تقدر تنفذ المشروع، يؤسفني ذلك يا وعد، يؤسفني ذلك، يؤسفنا جميعا.
1: الفكرة موجودة والله اتفق معك.
0: شوف هذه الكبسولات
1: وعد، والله العظيم شكرا يا وعد، والله بتفهم وعد.
0: السوق
1: تقول وعد انا صعب اطلع من هنا وانا انام، عندي فترة وعندي نشرة وعندي برنامج وعندي كذا، يعني كبسولات كذا موزعة يعني. طب ترى على فكرة والله كلامها، ترى على فكرة هي مو اسقاطة، والله كلامها عين العقل. وعد نص ساعة ترى على فكرة مو من الساعة، شكرا الله يكثر خيرك، أنا أقول ربع ساعة يا أخي. لما تحط راسك أصلا في المجلس ولا في الصالة تحس أنك يعني ربع ساعة دي تفرق معك بشكل كبير، خاصة في القطاع الإعلامي. والله العظيم وعد الدوسري شكرا لك،
0: جازت لك فكرتها،
1: أنا شريك معك، أتفق معك والله. بس وين نحطها؟ نحطها في أي مكتب من أبو محمد ولا؟ ولا هدى ولا إيه عندك ولا عندنا ولا برا؟
0: عزلان صارت يا وعد، لا طلعت برامج
1: ولا عند
0: طلعت نشرات ولا عاد في
1: لا شوف بعلمك حاجة، أنا أنا أنا أنا أنا قاعد أخاطب ملايين الناس في قطاع حكومي، وعندي نشرات وعندي برامج وعندي هدك، ولازم أكون حريص والغلطة محسوبة.
0: أنت قاعد تنفذ برامج على الهواء؟
1: لا أنا أتكلم بالشفافية،
0: يعني إيش اللي بروح أخذ لي قيلولة ولا؟
1: طب انا عندي نشره، انت دقيقه لا انا برد عليها، وانا اعرف انه انا ما بتكلم عن تاريخ الاعلام، انت تكلمين عن 24 ساعه بث مباشر، زملاء واصدقاء. قال لي فترتي، بس انا اقصد زملاء اللي ماسكين فتره. لبيه
0: اي نعم. يعني وعد تقول بعد ما خلصت الفتره والشغل بدال ما هي يعني تروح تسوق وهي تعبانة تدخل الكبسولة
1: أرد عليها.
0: رد عليها تفضل، نعم المايك معك.
1: نومي في بيتكم.
0: هذه أفكار واحد مواصل يا وعد، واحد مواصل معلش.
1: طيب وش المشكلة بعد؟ لا المشكلة بدك وعد، هذه أعراض شو اسمه فيتامين د.
0: أبد المشروع فاشل من الحين أقول لك.
1: لا وش تأخر؟
0: أوكي هي تناسب. والله أنا ما عندي مشكلة. وعد وعد.
1: غادة أنا ما عندي مشكلة في المشروع، بس وين نحط الكبسولات حق النوم؟ وين نحطها؟
0: عندك؟ في البرج. في البرج في البرج.
1: إيه بس تقفل الباب عاد. حلو أتفق معك. كم تأخذ الغرفة؟ ثنتين وثلاث. إيه فاهم عليك. والله مشروع ناجح.
0: لا أنا عندي مشروع أنجح.
1: وشو؟
0: نستنسخ زي الرجل الآلي كذا.
1: قدم.
0: نسخة منك هو يجي يقدم، نسخة منك أنت يا واحد ينفذ الهواء، نسخة مني أنا. هذا رزق.
1: هذا الفكر الله يحرمنا منها.
0: طيب المزيد من آرائكم 011-45-3. على فكرة تذكر الأغنية اللي انتشرت، أغنية تركية كذا، تعرف أنها نفذت عبر الذكاء الاصطناعي؟
1: ذكروني فيها بالله وغنيها.
0: ما أعرف أنا.
1: أنا أثق في صوتك غادة.
0: بس هي أغنية مرة مشهورة.
1: غنيها
0: يعني
1: غنيها. طالعة ترند
0: وكل الناس ما.
1: أوكي لا تصرفين، أعطيني كوبليه منها.
0: ولا قد أقولك كلمات غلط. أي من نظام اللي قاعد يقدم فيها اليوم. هذه الأغنية أنتجت عن طريق الذكاء الاصطناعي. وزمان أنا قلت إنه الذكاء الاصطناعي بيحل يعني محل الفنانين والممثلين وكتاب السيناريو والمذيعين. ما جازت لك الفقرة وعد؟ والله شك والله عاد، هذه حقيقة، هذه حقيقة.
1: وعد أنت بحضر الشر ولا وش أنت يا وعد؟ أنت قاعد تسبب مشاكل بيننا. أنا شو أصقعها بالكنترول هنا. طيب ال وش هل وصلنا فيه؟
0: ناخذ اتصالات. وعد جبينا اتصالات الله يعافيك. نبي نستنسخ عليك وحدة تشتغل مكانك.
1: طيب هي وين تروح؟
0: هي لا شوفي، هي يصير توجيهها وشغلها منك انت، عرفتي؟
1: طب من لو اختها من يعاتب الذكاء الاصطناعي؟
0: ذكاء اصطناعي اعلى منه
1: ما شاء الله عليك.
0: يعني انت الحين موظف، انت بشر، في موظف اخر مديرك هو بشر.
1: صادقة؟
0: نعم.
1: طيب
0: اللي اعلى منك يعني هو اكثر تطور واداء.
1: طب انت تشوفين انه في احد يغطي مكانك يا غادة؟ هذا الابداع وهذا التميز، تشوفين الذكاء الاصطناعي ممكن يغطي مكانك؟
0: ايه اذا انا اللي اذا انا اللي انتجته.
1: نزل سماعة فضلي
0: الباب يوسع. لا انا اقصد انه هذا اللي الذكاء الاصطناعي
1: لا تقد تبررين الله يرضى.
0: اعطي ادائي.
1: لا لا لا, لا, لا عادي، هي مقتنع في موضوع الذكاء الاصطناعي.
0: وانت تبين الكبسوله
1: لا خليك
0: نهار. لا دقيقة. ازرق من اوله
1: دقيقه. انت مقتنعه في الذكاء الاصطناعي انه يقدم؟
0: اي نعم طبعا.
1: نزل سماعة.
0: يعني لسه شويه كمان عمل ما تقاعد.
1: الله المستعان.
0: ناخذ اتصال.
1: كيف ابو مها؟ مساء الخير.
2: معك ابو مها استاذ ابراهيم. الظاهر انك عرفتني، انا صديق برنامجك.
1: والله ونعم وسبعة عام نورت. معروف ابو مها.
2: ونعم فيك. اعتقد الاستاذ وعد اللي معك صح؟
1: لا غاده العلي.
2: غاده عفوا غاده غاده
1: وعد المخرجه.
2: كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
1: انتم بخير وصحه وسلامه
2: حبيبي. انا اسمعكم، كنت يعني انا في السياره وجالس اسمعكم، فانت يعني جبت مزحه كذا تقول له امسك التمره واسالها وكذا.
1: بس غاده قاعده يعني تحسسني ان انا مجنون ولا تحسسني؟
2: اي لا لا لاحظت انا
1: ردها
2: وهي ترد وهي ترد عليك. بس عاد هي هذه مش مجنون، يعني تحس انها تعقيب ظريف حلو. لكن
1: تفضل تفضل خذ راحتك. لا بيك تغرد انت.
2: انا طال عمرك حبيت اشارك المعلومه. يوم تقول انت امسك التمره واقول له وش يطلع منك، معمول ولا حنيني؟ انا بقول لك معلومه يعني عن التمر والنخل، نخله يعني. فالتمره يعني في ناس كثير ما يعرفون يعني التمرة يطلع منها طال عمرك تسع منتجات، هذه الأساسية، غير اللي ممكن تكون فيها اختراعات أو كذا. ما أنا بتكلم عن أصناف حلويات، لا كصناعات أساسية. التمرة يطلع منها تسعة، والنخلة كاملة يطلع منها 14 منتج.
1: ما شاء الله تبارك الله. أنا يعني بيكت لا لا لا دقيقة يا أبو مها، أبيك تقول اسمعي غادة.
2: اسمعي يا استاذه غاده، ترى التمره يطلع منها تسع منتجات. يعني
0: انا
2: لو يسالها الاستاذ ابراهيم تبي تجاوب عليه.
0: معلش انا ادري انه في منتجات كثيره من التمر، انا ما استسخفت الفكره، انا اقول لك بالعكس هو مشروع مره حلو، بس انا اسقط على طريقته، يقول امسك التمره واكلمها.
1: اي بس انا
2: تبي تعذرينه لانه مواصل ما نام يسالك.
1: لا لا لا لا لا لا, لا, لا بغض النظر مواصل، انت تتكلم على التمره، التمره ترى على فكره من فكره اني انا خاطب نفسي، لان شو اناقش التمره ولا اناقش منديل ولا اناقش كرتون ولا اناقش جدار، ما له علاقه ولا.
2: نعم صحيح صحيح، هذه صحيحه والله ما تقدر.
1: شكرا لك.
2: العفو لكم العفو.
0: هذه البدايه للطريق المنحدره.
2: لا اله الا الله. لا لا تونا ان شاء الله بعيدين عن الطريق المنحدره.
0: طيب
2: على فكره في ناس كثير يجهلون ان حتى من منتجات التمر اللي هو الكحول الطبي.
0: صحيح.
2: نعم
0: حلوة معلوماتك، منين جايبها؟
2: والله أنا عندي مزرعة، هي هواية مش هي أساس عملي، لكن أنا عندي مزرعة.
0: ما شاء الله. وكيف تغلبت على سوسة النخيل؟
2: والله الحمد لله المبيدات ومتابعة، لما تكون في متابعة ومهندس زراعي فاهم ومتابعة، ومو بلازم إذا تصاب النخلة تروح تعالجها، في الاحتياطات من البداية على مدار السنة تمنع حدوثها.
0: حلو جميل، هذه عقلية تاجر في مجال الزراعة صح ولا لا؟
2: الله والله انا تاجر، بس من مجال الزراعه هوايه وليست تجاره.
0: ممكن تصير تجاره،
2: ممكن ممكن النخله فيها استثمار غير طبيعي، بس المصنع الاساسي لمنتجات التمور مكلف جدا جدا، تتكلمين عن اذا كان منتجات اساسيه ممكن يكلف لحدود 200 مليون، مكلف جدا المصنع، غير انه واحد يضمد تمر وما تمر والضميد وكذا، المصنع اللي ينتج منتجات اساسيه كامله من والى، انت عارفه انه طبقه غير اعلاف الحيوانات وكذا، انت عارفه انه في نوع من انواع الخيوط الطبيه للجروح تطلع من النخل من التمر.
0: ما شاء الله.
2: نعم
0: حلو. يمكن التمر يعني احنا كبيئه محليه اعتمدنا على كثير من منتجات التمر، لكن هذا ما يمنع انه يدخل عندنا في السوق المحلي منتجات جديده.
2: والله كلامك صحيح، وانا اقولها الان، احنا للاسف احنا يعني صحيح بلد منتج جدا للتمور، لكن غير مستفاد منه بالصناعات الاخرى، احنا مجرد ننتج ونبيع وتاخذه دول اخرى، لكن كمنتجات اساسيه لا، احنا ما استفدنا من النخل بشكل كامل.
0: صدق. الله يعطيك العافية، سعداء بالمشاركة اللطيفة.
2: الله يعافيك أستاذ غادة، وتحمل إبراهيم اليوم معليش.
0: لا والله كلنا مواصلين، ولا لي خلق، أخرتها ما أدري إيش بيصير.
2: الله يحفظكم.
0: يعطيك العافية.

0: شكرا لك.
1: هلا والله، شكرا شكرا.
0: هلا وسهلا. ناخذ سعد يا ابراهيم.
2: يلا.
0: هلا سعد.
3: الو، السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: صلوا على الحبيب قلوب قلوبكم رصيد ان شاء الله.
0: اللهم صل وسلم عليه.
3: اول شيء، في مشكله عندنا في الاذاعه في خميس مشيط وابها والمحافظات القريبه منها.
0: في بالراديو في السياره؟
3: اي والله يوشوش
0: يوشوش.
3: حاولنا سياره ثانيه، حاولت البيت، نفس المشكله.
0: ان شاء الله الاداره تسمع الملاحظه هذه ويحلونها عما قريب.
3: يا ليتكم في معالي.
2: وين في اي منطقه يا مشاعر؟
3: والله مشاعر. حبيبي انا الان كنت في خميس مشيت واتجهت بالاسمر وبالاحمر ودنومه، وما في ما في ما في شيء يوشوش كذا ويشتغل يوشوش ويشتغل.
0: يعني ابراهيم الحين قاعد يوشوش؟
3: لا، حتى هنا بالبوظ الخميس مشيت يوشوش الراتب، لأن جربت سيارة ثانية نفس المشكلة.
0: طيب طيب، وصلت ملاحظتك.
3: إيش موضوعكم؟
2: غير السيارة أمديك؟
3: لا، حتى سيارة ثانية نفس المشكلة في وشوش.
2: طيب سافر.
3: إيش الموضوع؟ راهن.
2: الموضوع كيف تصير تاجر يا أبو سعد؟
3: يا رجال الحين أبغى أسوي لي زراعة أسنان ما. الله يا اخي، رحت له شو اسمه الحكومي، بس الحكومي مشكله ما في زراعه عظم فوق وتحت. رحت الخاص يقولون يبغون 150.
2: لا اله الا الله. كم عمرك انت؟
3: ها،
2: كم عمرك؟
3: عمري 46. والله ما اكلت يا اخي.
2: صغير انت، بنت كبير.
3: اي والله، بس باحت يعني كذا حادث عرضي كذا.
2: احيانا المشكله تصنع تجاره، تصنع يعني موقف، تصنع يعني حدث مهم جدا. الحين انت الان تقول انا ابغى ازرع اسنان.
3: اي بس لازم تحتاج عظم لسه فوق وعظم تحت. شوف ما في الا واحد مستشفى الالماني. شوف رحت الألماني قالوا 180 ألف. قال لا، الله كريم، ما عندنا 180 ولا عندنا شيء.
2: والله ألف سلام عليك. والله ما
3: والله تفشل. والله العظيم على الجير تأكل إبراهيم الأكل هذا اللي حماني
2: أكل
3: والجسماني أكل، ولكن ادعونا ادعونا الله يكرمنا.
2: أسأل الله نجعل ما أصابك بردا وسلام. نقول آمين.
3: آمين. كل عام وأنت طيبين إبراهيم.
2: أنت بخير، الله يرضى عليك. شكرا لك، الله يعطيك العافية. تدري عاد سبحان الله، يعني أعطاني درس أبو سعد. في ناس سبحان الله يعني الله يرزق أحيانا مولود من هدايا الرحمن، متلازمة داون، ولا عنده مشكلة مثلا سمعية ولا مشكلة، يبدأ عاد يفتح مركز ويفتح.
0: صحيح.
2: بناء على موقف أو حدث أو
0: يعني،
2: وتكون سبحان الله نعمة من نعم الله عليه سبحان الله.
0: أعرف سيدة أعمال. طيب. رزقت بتطفل توحدي، راحت افتتحت مركز خاص بالتوحد. فأحيانا المشكلة زي مثلا الناس لما كانت تعاني.
2: بس أسفة بدي أقاطعك شوي غاتة بهالمناسبة. طبعا أمسي على أم تركي، أخصائية التوحد. طبعا
0: أمسي عليها كلنا والله يا أم تركي. وخذي بالك.
2: لا
0: خذي بالك خير. أم تركي
2: خير. ليه كمل السالفة؟
0: لا، لأنه إبراهيم يبي دعم لوجستي.
2: من مين؟
0: من أم تركي.
2: تفضلي.
0: نبدأ نقول مشكلتنا.
2: لا، قولي عن سيدة الأعمال حق التوحد.
0: لا، أقول لك فتحت مركز يعني خاص بتأهيل.
2: إيه، حين يكون باب رزق لها.
0: صحيح. وحل مشكلة آخرين، ما هي بس مشكلتها.
2: أنا عارف، بس سبحان الله يعني تخلق يعني مثلا فكرة بسبب حدث ولا موقف.
0: صح. نتفليكس شلون جت أفكار المنصات الأفلام هذه؟
2: شلون؟
0: الناس بدل ما تروح لصالات السينما ولا تستأجر أفلام فيديو ولا ما أعرف إيه، فكروا فيها بطريقة أنه قالوا إحنا نقدم لكم خدمة بث أفلام ومسلسلات عن طريق النت عند الطلب، يعني باشتراك معين. ومن هنا جت الأفكار. ترى دائما الأفكار اللي تيجي لحل مشكلة هي أكثر الأفكار ديمومة وكسب مادي. التطبيقات النقل اللي هو زي أوبر وغيره، هذه شلون جت؟ لأن عندنا مشكلة في التنقل. في عندك اللي هو، أنا ما أعرف، ما أذكر التطبيق، لما أنت تروح تستأجر مثلا، تسافر تستأجر فنادق، الفنادق غالية طبعا، معروف أنها أكثر غلاء. فهذا يوفر لك أنك تشترك أو تستأجر بيوت أصحابها حابين هم يأجرونها. هذا التطبيق حل لك مشكلة أنه أنت تسكن في مكان غالي ومرتفع التكلفة عليك. الحين قريت عن تطبيق يا إبراهيم مرة حلو. أنت حتسافر لبلد

0: وما تعرف فيه شيء. بدل ما تروح تتوجه لشركات سياحية وما أعرف إيه، في تطبيق عن طريقة تقدر إنك أنت تختار شخص هو يكون مشترك في هذا التطبيق من هذا البلد، تختاره علشان هو يظل معك طول رحلتك السياحية، يفرفر فيك، يوريك البلد، يوريك الأشياء المهمة كسائح ممكن إنك أنت تتفرج عليها ويفيدك. هذا برضو من التطبيقات الجميلة صراحة.
1: وأنت قلت قبل فترة قلتي كلمة مهمة جدا، قلتي أحيانا سبحان الله أحيانا سبحان الله حتى صديق بعد تختار صديقك، ترى مشروع مهم جدا. تطلعين مثلا أنت مع صديقات، تختارين صديقات بالنسبة لك، ترى حلو أنه في تطبيق يعني يتناسب مع شخصيتك، يعني تكلم عن شخصيتك ويفهمك ويسمعك ويلامسك ويفهمك، يعني هذا مشروع ترى مهم على فكرة نحتاجه. تذكرين اللي قلتيه؟
0: اي اتذكر، وياليت بما نحن في عصر التطور نستفيد من الذكاء الاصطناعي ان احنا نولف شخصيات تتناسب وتنسجم مع شخصيتك. مثلا يا ابراهيم، في ارض الواقع ما حتلاقي ناس تنسجم معك 100%،
1: صح؟
0: فانا حاعمل لك كذا مشروع اضبط
1: والله
0: لك
1: مشروع
0: شخصية
1: ناجح ده.
0: اضبط لك شخصيه تحاكي.
1: اكتب يعني صفاتي، ولا انا مؤمن ما اؤمن بالابراج، لكن احيانا اتكلم عن شخصيتي.
0: لا مو انت تكتب صفاتك، ممكن طيب. تدخل خلال اختبارات، ممكن يختبر زي مثلا انت شات جي بي تي، انت طيب. تتعامل معاه مثلا بشكل يومي، يبدا يكون عنك فكره، يعرف ابراهيم ايش يفكر. فانت لما تبحث في شيء معين يبدا يطلع لك المحتوى اللي يتناسب مع اهتماماتك بشكل عام.
1: والله
0: يعني
1: والله هذا المشروع الناجح على فكره.
0: اعطيتك فكره؟
1: والله شكرا.
0: انا ترقبت
1: الحمد لله انك ختمت يعني الفقره.
0: اي
1: فكرة أنا بس
0: فقرة فكرة.
1: وش نسمي المتجر؟
0: المتجر
1: أختار صديقك ولا أختار حبيبك ولا أختار
0: ممكن نسميه
1: إيه؟
0: المشروع
1: سكيل الحاذق، الشخص اللي يفهمك.
0: لا
1: شو
0: صديق في ورطة جسمي يعني ترى كثير من المشاريع هي ناجحة بس تروح تدور لها اسم مدري شبي. أنا استغربت واحد جاء مرة قال بعض المشاريع تفشل نتيجة تسميتها بمسميات لها مدلولات مختلفة. أنا ما أعرف ليه ما نسمي مشاريعنا بأسماء عربية جميلة كذا، أسماء عربية أصيلة لها معنى. أنا ما عمري سافرت بلد برا ولقيت مشاريعهم متسماية بأسماء عربية. يعني حلو أنك تعتز بلغتك وأصالتك ولهجتك واللوكال تبعك، صح ولا لا؟
1: صح.
0: خلاص صديق في ورطة، بدينا المشروع.
1: تم
0: الله عليك. ناخذ فاصل وعد ولا اتصال؟ فاصل، حنرجع نكمل معاكم مشوارنا في عز النهار. العديد من الفقرات، موقف مر عليك حابة تشاركنا فيه، نسمع بعد ما نروح لها الأغنية.

0: معكم بفقرة مواقف أثرت عليكم، صنعت يومكم، تركت أثر. نسمع منكم على 011-40-53. ولعلي أبدأ بزميلنا إبراهيم اللي كان متطوع في موسم حج هذا العام. مر عليك أكيد إبراهيم موقف كذا أثر عليك، أو حسيت أنه من خلال تجربتك هذه حبيت تنقل أثر تشارك فيه يمكن كل اللي يسمعونا اليوم؟ وش أبرز تجربة كذا أو مشاعر عشتها؟
1: يعني أنا بدي أنقل تجربتي في

في الحج، بما أن احنا يعني أيام فصلتنا عن موسم وشعيرة مهمة جدا في حياتنا، يعني أنا شفت صراحة يعني الجهات الأمنية والصحية اللي قاعد تعمل في الميدان، والشفتات اللي قاعد تتغير على مدار الثانية والدقيقة، يعني اللهم لك الحمد. والله إنه يعني أفخر إنه هذا البلد العظيم اللي فعلا قاعد يخدم ضيوف الرحمن والقطاعات الأمنية، شرف عظيم إنه أشوف في عيون العسكر والرجالات الصحة والقطاعات الأمنية وكل من يعني حتى في التطوع، يعني أشوف سبحان الله يعني في عيونهم شغف عظيم وفرحة ودور كبير يساهمون فيه في خدمة ضيوف الرحمن. يعني الابتسامة، هم منهكين تعب وجهد كبير وعمل دؤوب على قدم وساق تحت درجة حرارة عالية في الميدان وحر. يعني أنا أتكلم بلسان كل من عمل في هذه الشعيرة وفي أطهر بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة واستقبال ضيوف الرحمن. اليوم رجالات الدولة، أنا واحد قال لي سبحان الله، قال لي كلمة، قلت أنا أعظم شخص في الدولة الملك وسمو سيدي ولي العهد يتابع كل صغيرة وكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة. اليوم الوزراء ينزلون على الميدان يتابعون اللحظات والمواقف لا سمح الله لأي ظرف كان ممكن يواجهونه. يعني هذا الموقف أثر فيني، أحس أنه أنا يعني جزء بسيط لا يتجزأ من العمل الدؤوب اللي قاعد يعملونه، وأنا كإعلامي أنقل صورة تمثل المملكة العربية السعودية بهذا الدور الهام، رسالة سامية. الله سبحانه وتعالى اصطفى المملكة العربية السعودية أن تكون مكة المكرمة تحت مظلة المملكة العربية السعودية، وفضل قيادة حكيمة ورشيدة. ترى لله سبحانه جل في علا حكمة إنه هذه الشعيرة تكون تحت خدمة ضيوف المملكة والسعوديين. عمل على قدم وساق رجالات الدولة، مئات الأشخاص من يوم تدخل حد الحرم، كل القطاعات الأمنية والقطاعات الصحية ورجالات الدولة، يعني شعور أحس يعني بعيدا عن الانتماء، أنا أفخر أني أنا سعودي، يعني أفخر أنه أخدم ضيوف بيوت الرحمن في العالم. مشاعر الحجاج لما يتكلمون يقولوا شكرا للمملكة العربية السعودية، شكرا للسعودية، خدمة التفويض وخدمة يعني بعيدا عن التدافع، بعيدا عن اللحظات الجميلة، رمي الجمرات، التنقل بين مشاعر مكة ما بين منى ومزدلفة والعودة إلى يعني وعرفة. يعني سبحان الله شعور جميل ما يستشعره إلا اللي خدم

0: لأنه فعلاً أمن وأمان وشعور، ويعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين بدون أي إشكاليات، بدون أي أحداث أو مشاكل، وتابع حديثها من قطاعات الصحة. والله
1: يعني الكل يعمل على قدم وساق، والحمد لله اللي وفقنا
0: من
1: له.
0: هنا إلى السنة الجاية ما أقدر أوفي كل من عمل في الميدان، القطاعات الإعلامية، نقل الصورة الحقيقية للسعودية، تمثيل المملكة خير تمثيل. يعني
1: الله يجزاه خير كل من ساهم وشارك في نجاح موسم حج هذا العام، كما هو ديدن السعوديين دائما قيادة وحكومة وشعبا. ودام الله عز المملكة وروح الألفة ما بين شعبها المخلص الوفي اللي يحب أنه هو يساعد الناس ويقدم خدمة جليلة لضيوف الرحمن. طيب نرجع لاتصالاتكم، مين معنا يا وعد؟ عبد محمد. أوكي محمد معنا.
2: يا مرحبا وسهلا.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله.
2: يا هلا أختي غادة وأخوي إبراهيم، وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم
2: بخير
1: يا رب،
2: والله يدوم علينا الصحة والعافية. وصراحة كلام أخوي إبراهيم جميل، وأنا بكمله. الله يحفظنا القيادة ويحفظنا ملكنا سمو ولي عهده، لمتابعة دائما لهذا الصراحة الشرف العظيم في الحجاج والضيوف الرحمن. صراحة ما قصة سمو ولي العهد صراحة، يعني وملكنا طبعا من فوق كل شيء.
1: أكيد طبعا، جزاهم الله خير الجزاء
2: صراحة. وبرضو كذلك نشكر سمو وزير الداخلية صراحة، هو المتابع الأول في الأمور هذه.
1: نشكرهم جميعا.
2: مواضيعكم هذه احنا اشتقنا لكم صراحه،
1: مواضيعنا هذه. طيب احنا وصلنا فقره موقف صراحة.
0: لا لا هو
2: بعد رجعت الدوامات اشتقنا لكم.
1: اي احنا نذكرهم بدوامات يا ابراهيم.
0: اي والله
1: انا ما ودي اذكر بشيء ما الناس تنضغط منه، بس يلا اوكي.
2: تنسى هذه الحياه.
1: هكذا وديدة الحياه. طيب محمد، ابرز المواقف اللي اليوم مريت فيها بما انك عدت للعمل بعد اجازه.
2: والله صراحة المعايدة بين الزملاء وبين رؤساء الأقسام بس هذه
1: يعني يوم مفتوح مثل ما يقولون،
2: يوم يعني شو ما في عمل ذاك العمل يعني اللي يعني على قولتهم يعني الدعوة سوها مقبلات.
1: هي حلو يهيئونك علشان من بكرة تبدأ تجد وتجتهد.
2: هذه
1: عساك على القوة.
2: هم ذكرونا في المدارس، أول ما نجي كان المدرس أول ما كان يخلينا ندرس أول يوم، خلينا أول يوم
1: لعبكم شوي.
2: إيه لعبنا شوي. ترى على فكرة هذه جميلة الحركة.
1: صحيح صحيح،
2: يعني إنك أنت ما فعلنا مسؤولية عليك، بس لكن إن يعني على قولتهم إنك تهيئ بكرة، تجي بكرة وأنت تهيئ.
1: صحيح، تهيئ نفسيا فعلا يا محمد. صح. يلا ربنا يمتعك إن شاء الله بالنشاط والصحة والعافية، وتجي من بكرة النفسية حلوة والنشاط مية مية
2: إن شاء الله. الله يعطيكم العافية.
1: يعافيك يا رب. شكرا محمد، هلا وسهلا. معنا اتصال بشاير. بشاير وين الاتصال يا وعد؟ لا شكلك أنت تبينا نجيب روبوت مخرج بالذكاء الاصطناعي. طيب عبال ما يجينا اتصال إبراهيم، اليوم تكلمنا عن الأفكار المشاريع اللي ممكن تكون مشاريع ناجحة، ونرجع نقول دائما أنه أنجح المشاريع هي اللي تيجي من حاجة حقيقية ورغبة بالتغيير. زي مثلا الماتشا، مين يصدق أن هذا المشروب له رواج كبير عندنا خاصة بفئة الشباب؟ أنا أشوف أنه أهم عامل إنجاح مشاريع الماتشا عندنا أول شيء بحث الناس عن بدائل صحية للقهوة، ثاني شيء محاكاة الحياة الصحية والاهتمام بالجانب هذا خاصة بالجيل الجديد، خلاها من المشاريع اللي تعتبر مشاريع ناجحة، رغم أنه البعض وأنا أعتقد يمكن جيل أقدم شوي يشوفها من الأشياء الصحية. أنتوا أصدقاء الماتشا ولا لا؟ لا إبراهيم ما هو صديق للماتشا، أكد لكم المعلومة. رجعت بشاير، ناخذ بشاير.
0: بشاير مساء الخير، اهلا وسهلا، شلونك؟
3: كيف حالكم؟ كل عام وانتم بخير.
0: تمام وانت بخير، شلونك طيبه؟
3: والله الحمد لله. احب اقول لكل اللي حج وحج مبروك وتعين مشكور، واللي تطوعوا في الحج الله يجزاهم خير ويعطيهم العافيه، وكل القائمين على الحج، والله يعطيكم العافية جميعا. أنا عندي موقف صار لي

0: الإجازة للأسف يعني إني اكتشفت عندي فوبيا وأنا على مشارف الأربعين، يعني فوبيا جديدة ما توقعتها.
1: يلا وشو أنت دقيقة، أنت من وين جاية؟ وين رايحة؟ من وين تكلمينها؟
0: أنا في الدمام.
1: في الدمام، إيه وشو؟
0: تمام، في الإجازة إحنا كنا في تايلند أنا وزوجي وبنتي، ورحنا للبحر. تمام، أنا مو راعية بحر صراحة ولا أحب البحر مرة. المهم لعلنا كنا نبغى نجرب فعالية اللي تركب الدونت كذا تنسدح وتتمسك فيها وقارب يدفك يعني مع الأمواج. المهم ركبنا إحنا القارب لسه تونا يعني في الحمد، نبي نروح لنص البحر عشان نركب الدونت. لعلي أنا خفت من البداية من الأمواج وسرعة القارب. وقال لي زوجي عادي لين تونا يعني ما بعد تبدأ الفعالية ترى. يوم وقفنا عشان نركب الدونت قلت له ما أدري ما أبغى أكمل خايفة كذا، جاني خوف ما أدري غريب أول مرة أحس. كان بنت حلال عادي، هذا بنتنا معنا واللعبة حق أطفال يعني.
2: تخيلها جيت سكي وكذا ومش حياتك. أيوة
0: المهم ابن حلال ما في، قال لي خلاص وصلنا يلا نركب. المهم ركبنا انسدحنا تمسكنا كلنا يعني بنتي بالنص بسم الله عليها مبسوطة 8 سنين عمرها
2: ما شاء الله،
0: وانا اللي على مشارف الأربعين من غير صارخ
1: بسم الله عليك طيب.
0: ومع كل موجة صرخة تعلى فجأة ما حسيت بنفسي إلا دموع أصيح صياح مو طبيعي. يا الله
1: طيب.
0: فجأة جتني أعراض في حياتي ما جتني، أتوقع أنه هذا اللي يسمونه بانيك أتاك.
1: لا إله إلا الله،
0: ما أتنفس والله العظيم شيء غريب.
1: لا إله إلا الله
0: ما أتنفس.
1: وش السفرة دي؟ وش ذا الدبور ذا؟
0: والله العظيم المشكلة إيش، إن إحنا قبل لا نسافر أمي موصية زوجي لا تركبهم أشياء
2: شيء بالبحر وكذا،
0: اي يعني لا تركبهم هذه الاشياء السريعه بالبحر. فهو يقول لي يوم شفت وجهك يخرع تذكرت خالتي اللي موصيتني لو يصير لك
2: تو يتذك.
0: وبنتي تحط يدها على راسي بسم الله عليك يا ماما بسم الله عليك يا ماما. يوم شافت الدعوه ماشي يعني ما مستمره انا بالصياح قالت له اسرع اسرع اسرع
2: خلنا ننجز.
0: أمي بتصيح بتصيح خلنا نستأنف.
1: يا الله.
0: المهم ما وقفت على هنا، تخيل والله العظيم شيء غريب يعني الواحد يكتشف نفسه في المواقف.
2: لا وبعدين العمر له دور يا بشاير، انا احس
1: لا لا لا عمر مجرد رقم، خليها تستمتع.
2: والله جد ترى في اشياء كنا نلعبها.
1: انت بعد كبري بشاير، انت تكبرين عمرك ليش؟ خلاص قولي انا مستمتع.
0: لا انا بالنسبه لي العمر مجرد رقم، لكن للاسف يعني الاشياء اللي قاعده تصير تثبت ان لا العمر
2: ليس العمر رقم، رقم يلعب حسبتك.
0: تخيلوا يوم وقف، طبعا هو وقف على طول، جينا ننزل الحين انا لسه مكتومه طيب. يوم حطيت رجلي على القارب والله العظيم يا جماعه جتني حاله صياح، شفتوا صياح الاطفال كذا
2: اي لقد نجوت.
0: انا ما قعدت اصيح ابكي ابكي بكاء مو طبيعي.
2: بسم الله عليك.
0: حتبقى
2: رغم صعوبة الموقف لكن حتظل ذكرى إن شاء الله تذكرونها وأنتم بأحسن حال يا بشاير.
0: والله والله من التنمر والطقطقة من بنتي، ما مثلت عليه شكلي وأنا
1: صارخ. استمتعي استمتعي بشاير.
2: شكرا يا بشاير، يعطيك العافية. ختام مشوارنا اليوم كان مع بشاير.
1: أنا سبحان الله نرجع نتفق دائما على تهويل الأشياء. ختم
2: مو منك والله، من العمر.
1: من العمر
2: اي الانسان يبدا كذا من حماس البدايات انتهى.
1: اخلي لك البرنامج فما الله.
2: لا خلاص انا من بكره اجيب رجل اهلي بدالك، ما مو انت ابدا. نشوفكم اصدقائنا ان شاء الله في يوم الغد في حلقه جديده من عز النهار. الف شكر، نلقاكم على خير في امان الله.

تمام الثالثة مساء، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار، يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعناوينها. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان

0: الرئيس الإيطالي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده. المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة. الجوازات تواصل تنفيذ خططها التشغيلية لمغادرة ضيوف الرحمن عبر مختلف منافذ المملكة. المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة، الرئيس الأمريكي يؤكد إمكان عقد اتفاق حول مضيق هرمز. إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، وأشاد الملك وولي العهد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة. أكدت المملكة اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية، وشدد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل على أهمية برنامج العمل بوصفه إطاراً أممياً توافقياً لمكافحة الاتجار بالأسلحة وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول، ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التقنية الحديثة ومن ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنعة من المواد البوليرمية بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة. استقبل المسجد النبوي جموع الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة بعد أن أتموا مناسك الحج هذا العام وسط منظومة تشغيلية وخدمية متكاملة سخرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء الصلاة في المسجد النبوي في أجواء يسودها الأمان والطمأنينة والسكينة. كما زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسجد قباء بالمدينة المنورة ضمن برنامج ثقافي أعدته الوزارة للضيوف القادمين من 104 دول حول العالم، وأدى الضيوف الصلاة في مسجد قباء واطلعوا على مرافقه والتوسعات والتطويرات التي شهدها، كما تعرفوا مكانته العظيمة في التاريخ الإسلامي. تواصل المديرية العامة للجوازات تنفيذ خططها التشغيلية لمغادرة ضيوف الرحمن عبر مختلف منافذ المملكة بعد إتمامهم مناسك الحج وسط منظومة عمل متكاملة. هذا ويغادر اليوم عبر ميناء جدة الإسلامي أول فوج من الحجاج بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج، وأكدت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج. المتحدث الرسمي للجوازات الرائد ناصر العتيبي أكد للإذاعة جاهزية جميع المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، مضيفا أن جميع المنافذ مزودة بالتقنيات الحديثة لتسهيل مغادرة الحجاج.
1: المديرية العامة للجوازات اليوم تنفذ خطتها الأخيرة من استراتيجيتها لموسم حج هذا العام 1447، وهي بلا شك تقوم بإنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام في يسر وطمانينة، وذلك خلال العمل على إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة الدولية. وبلا شك أن تنفيذ الخطة في هذه المرحلة وتحديدا في هذه المواقع وأعني بذلك المنافذ الدولية تتطلب مضاعفة الجهود من قبل الزملاء والزميلات، وأيضا مراقبة مستمرة من قبل القيادات المديرية العامة للجوازات لإتمام وإنجاح العمل على أكمل وجه. إذا تحدثنا عن التقنيات الحديثة والمستخدمة في المديرية العامة للجوازات، فبلا شك أن المديرية سخرت جميع إمكانياتها البشرية والتقنية المدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتيسير وتسهيل هذه المرحلة المهمة من خطتها التشغيلية، وتسعى من خلال توفير ذلك إلى التسهيل على حجاج بيت الله الحرام من خلال سرعة سهولة إنهاء إجراءاتهم عبر هذه المنافذ.
0: إلى ذلك شهد منفذ الحديثة الحدودي شمالي المملكة مغادرة ضيوف الرحمن إلى أوطانهم بعد أدائهم مناسك حج هذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي قدمتها الجهات الحكومية والأمنية والخدمية المشاركة. أوضح متحدث الخطوط الحديدية سار خالد الفرحان أن محطة قطار الحرمين في مطار جدة شهدت وصول ومغادرة أكثر من 75 رحلة خلال يوم واحد، مشيرا إلى وصول أكثر من 9000 حاج إلى المدينة المنورة عبر قطار الحرمين.
2: بالأمس فقط هذه المحطة، محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبد العزيز، شهدت وصول ومغادرة أكثر من 75 رحلة قطار، وذلك تلبية للطلب العالي ليس فقط من مكة المكرمة بل حتى وصولا إلى مطار الملك عبد العزيز، بل شهدت المحطة كثافة تشغيلية في كافة الاتجاهات وذلك تلبية للطلب العالي. نتحدثنا عن عدد كبير من شركات العمرة فضلت الوصول إلى هذه المحطة التي تعتبر أكبر محطة مرتبطة بمطار في العالم، من محطة مطار الملك عبد العزيز باتجاه المدينة المنورة، فأصبحت المحطة داعمة للرحلات المتجهة إلى المدينة. لم نكتفي الآن فقط بالنقل من مكة المكرمة، بل أصبحت محطة المطار هي محطة رئيسية للحجاج، حيث يصلون إلى هذه المحطة وينتقلون بأعداد كبيرة من خلال الشركات إلى محطة المدينة المنورة، ما أسهم في وصول أكثر من 9000 حاج يوم أمس إلى المدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع.
0: انضمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إلى اتحاد المعلومات الجيومكانية المفتوحة OGC لتكون أول شريك استراتيجي من خارج الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تؤكد المكانة الريادية التي تتبوأها المملكة العربية السعودية في المجال الجيومكاني على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور القيادي الذي تضطلع به في المنظمات واللجان الدولية ذات الصلة. حذرت سفارة المملكة في اليابان المواطنين من احتمالية مرور أعاصير خلال اليومين المقبلين وما يصاحبها من رياح شديدة وأمطار غزيرة، ودعت السفارة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة

مستمر. في هذه الأثناء أفادت السلطات اليابانية اليوم بأن إعصاراً قوياً ضرب المناطق الجنوبية الغربية من البلاد، مخلفاً 9 مصابين وملغياً 300 رحلة جوية. كما تسبب الإعصار الذي يعد السادس هذا الموسم في انقطاع الكهرباء عن 48,000 أسرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتلقى أي رد من إيران بشأن تعليق المحادثات مع واشنطن، مؤكدا أنه لم يسمع ما يشير إلى وقف المفاوضات. في المقابل ذكرت مصادر إيرانية أن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، فيما ألمحت إيران أنها تدرس اتخاذ إجراءات لإغلاق مضيق هرمز بالكامل وفرض قيود على ممرات مائية أخرى منها مضيق باب المندب. أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن موافقة حزب الله على مقترح أمريكي لوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل، يشمل وقف الضربات على الضاحية الجنوبية مقابل توقف هجمات الحزب مع توسيع الترتيب ليغطي كامل الأراضي اللبنانية. هذا وتستمر المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لاستكمال اتفاق نهائي يوصل إلى وقف نار دائم. دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تجديد الدعم الدولي للاجئ الروهينجا في بنغلاديش، مؤكدة أن نحو 1,200,000 لاجئ ما زالوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وأشارت المفوضية إلى أن تراجع التمويل العالمي يهدد الخدمات الأساسية داخل المخيمات، فيما تستمر الاحتياجات الإنسانية بالتزايد نتيجة استمرار العنف في ميانمار وتدفق نازحين جدد. في ختام النشرة تذكير بالعناوين: خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس الإيطالي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده. المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة. الجوازات تواصل تنفيذ خططها التشغيلية لمغادرة ضيوف الرحمن عبر مختلف منافذ المملكة. المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة، والرئيس الأمريكي يؤكد إمكان عقد اتفاق حول مضيق هرمز. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة، والآن إلى أسواق ومؤشرات.

مستمعينا الكرام، أغلق السوق السعودي اليوم مرتفعا بأحد عشر ألفا وخمس وأربعين نقطة فاصل أربعة وثلاثين، بارتفاع بنسبة 0.33. وكان من أعلى الشركات ربحا في هذا اليوم DRC، حيث ارتفعت بنسبة 12.7% بسعر 39 ريالا للسهم. ثم أنماط ارتفعت بنسبة 10%، حيث وصل سعر السهم إلى 7.70 ريالات. ثم ساحة المجد ارتفعت بنسبة 9.90% بسعر 6.77 ريالات للسهم. ثم DBS ارتفعت بنسبة 7.26% بسعر 13.30 ريالا للسهم. ثم آلات الصيانة ارتفعت بنسبة 6.62% بسعر 25.60 ريالا. أما أكثر الشركات التي انخفضت اليوم فكان في صدارتها لانا، انخفضت بنسبة 12.20% بسعر 2.59 ريالا للسهم. ثم فاديكو انخفضت بنسبة 9.73%.

بسعر 39 ريالا و70 هللة للسهم، ثم ريشيو انخفضت بنسبة 9.26 بسعر 4 ريالات و90 هللة، ثم الرؤية المستقبلية انخفضت بنسبة 8.97 بسعر 8 ريالات و22 هللة للسهم، ثم كوارا للتمويل انخفضت بنسبة 2.53 بسعر 15 ريالا و79 هللة للسهم. نشكركم مستمعينا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات على إذاعة الرياض. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن أكون معكم في حلقة جديدة نواصل فيها حديثنا عن عالم الذكاء الاصطناعي، لكن هذه المرة من زاوية عملية جدا. في حلقات سابقة تحدثنا عن انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد سؤال وجواب إلى وكيل ذكي يستطيع تنفيذ المهام. تكلمنا بشكل عملي عن أدوات مثل OpenClaw وكيف يمكن أن نستخدمه لبناء مساعد أو موظف رقمي يعمل على مدار الساعة. لكن اليوم نريد أن نذهب خطوة أعمق وأكثر شمولية. السؤال لم يعد فقط ما هو الوكيل الذكي، بل السؤال الأهم أي أداة أستخدم ومتى أستخدمها، وهل هذه الأدوات جاهزة فعلا للعمل اليومي؟ اليوم نتحدث عن أدوات أتمتة الأعمال الجديدة مثل زابير، N8N، OpenClaw، Cloud Code، Cloud Dispatch، Cloud Cowork وميك. عنوان حلقتنا اليوم أدوات أتمتة الأعمال الجديدة، مين يشتغل عنك فعلا؟ ومعي كالعادة ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى.
3: حياك الله أخ فارس صديقي المذيع الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام، وسعيد جدا بهذه الحلقة لأنها تنقلنا من الكلام العام عن الذكاء الاصطناعي إلى سؤال عملي جدا، ما الأداة المناسبة لي؟ هل أحتاج شات بوت أو وكيل ذكي أو أداة أتمتة أو مساعد يشتغل على جهازي وملفاتي؟ وهذه الأسئلة صارت مهمة جدا لأن الأدوات تتطور بسرعة، وبعضها صار قادر على العمل على الملفات والتطبيقات والمهام اليومية وليس فقط كتابة إجابة داخل نافذة محادثة.
2: لماذا نحتاج حلقة خاصة عن أدوات أتمتة الأعمال الآن؟ أليس الموضوع قريبا من حديثنا السابق عن الوكلاء الأذكياء؟
3: صحيح كلامك أخ فارس، الموضوع قريب، لكن في هالحلقة بيكون كلام أعمق وأكثر شمولية. في السابق تكلمنا عن الفكرة وتكلمنا عن OpenClaw بشكل محدد، لكن الآن ظهرت أدوات كثيرة وكل أداة لها طبيعتها. بعضها مناسب للمستخدم العادي، بعضها مناسب للمبرمج، بعضها مناسب للشركات، بعضها مناسب للأتمتة المتكررة، وبعضها مناسب للتجارب المتقدمة. المشكلة أن كثير من الناس يخلطون بينها، يظن أن أي أداة ذكاء اصطناعي تستطيع عمل كل شيء، وهذا غير صحيح. أحيانا تحتاج شات بوت فقط، وأحيانا تحتاج أداة أتمتة، وأحيانا تحتاج وكيل ذكي، وأحيانا تحتاج منصة مفتوحة مثل OpenClaw، وأحيانا تحتاج أداة مثل Cloud Cowork تعمل على ملفاتك وتطبيقاتك. لذلك هذه الحلقة تساعد المستمع أن يختار الأداة المناسبة.
2: ما الفرق بين الشات بوت وأداة الأتمتة والوكيل الذكي؟
3: ببساطة الشات بوت هو أداة تتحاور معها، تسأله يجيب، تطلب منه نص يكتب، تعطيه ملف يلخص، مثل شات جي بي تي وكلود وجيميناي في الاستخدام العادي. أداة الأتمتة تعمل بمنطق واضح، إذا حدث كذا افعل كذا. مثلا إذا وصلني إيميل من عميل أضفه إلى جدول وأرسل تنبيه للفريق، هنا عندنا خطوات ثابتة تتكرر. أما الوكيل الذكي فهو يحاول تحقيق هدف وليس فقط تنفيذ خطوة

0: واحدة تعطيه هدف مثل جهز للتقرير عن أداة الحملة، اجمع البيانات، لخص النتائج، اقترح تحسينات، فيبدأ يقرر الخطوات، يستخدم أدوات ويرجع لك بنتيجة. إذن الفرق باختصار، تشات بوت يجيبك، أداة الأتمتة تنفذ قاعدة ثابتة، الوكيل الذكي يسعى لتحقيق هدف عبر خطوات متعددة.
1: طيب، هل كل مهمة تحتاج وكيلا ذكيا أم أحيانا تكون الأتمتة البسيطة أفضل؟
0: لا طبعا، ليس كل عمل يحتاج وكيل ذكي، وهذه نقطة مهمة جدا. بعض الناس ينبهر بكلمة agent أو وكيل ذكي فيحاول استخدمه في كل شيء، لكن أحيانا أداة بسيطة مثل زابير أو ميك أو إن أند إن تكون أفضل. مثلا إذا كان عندي عمل متكرر وواضح، كل ما وصل نموذج تسجيل أضف البيانات إلى جوجل شيت وأرسل رسالة ترحيب، هذا لا يحتاج وكيل ذكي معقد، هذه أتمتة بسيطة. لكن إذا كانت المهمة فيها فهم تحليل وقرار، راجع 20 رسالة، صنف المهم، استخرج المخاطر، اقترح ردود مناسبة، هنا الوكيل الذكي يصبح مفيدا. القاعدة العملية، إذا كانت المهمة ثابتة ومتكررة استخدم أداة أتمتة، إذا كانت المهمة تحتاج فهم وتقدير استخدام وتقدير هنا يجي دور الوكيل الذكي، وإذا كانت المهمة مجرد كتابة أو تلخيص يكفي للشات بوت.
1: طيب، نسمع كثيرا عن أداة اسمها كلود كوورك، ما هي بالضبط؟
0: هي منتج من شركة أنتروبيك، ومحاولة لجعل كلود يعمل مثل زميل عمل رقمي للمهام. الفكرة ليست فقط أن تسأل سؤال، بل تعطيه هدف وهو يعمل على الملفات والتطبيقات والمهام حتى يرجع لك بمخرج جاهز. الأنتروبيك تصنف كوورك بأنه يتعامل مع المهام بشكل مستقل، ويستطيع العمل على الكمبيوتر والملفات المحلية والتطبيقات لإرجاع نتيجة نهائية. يعني بدل ما تقول له لا اكتب لي ملخص عن هذا الملف، ممكن تقول له راجع هذا المجلد، استخرج النقاط المهمة، جهز عرضا مختصرا، واقترح لخطوات العمل القادمة. وهنا فرق كبير، لأن انتقل من مجرد محادثة إلى بيئة عمل. لكن مهم نوضح، هذه الأدوات ليست سحرية، هي قوية لكنها تحتاج تعليمات واضحة ومراجعة وصلاحيات مضبوطة.
1: من هو الشخص أو الجهة التي قد تستفيد من كلود كوورك؟
0: يناسب بشكل كبير من يسمونهم العاملين المعرفيين، يعني الأشخاص اللي يعملون على مستندات، تقارير، عروض، بريد، اجتماعات، أبحاث، خطط، محتوى وتحليل معلومات. مثلا الإعلامي اللي يجهز حلقة، المعلم اللي يجهز خطة درس، الموظف اللي يراجع تقارير، رائد الأعمال اللي يحضر عرضا للمستثمرين، فريق التسويق اللي يجهز حملة، الإداري اللي يتابع ملفات ومراسلات. ميزة أنه قريب من بيئة العمل اليومية، ليس مخصصا فقط للبرمجة وليس مجرد شات، هو أقرب لفكرة يا كلود هذه الملفات وهذا الهدف، اشتغل عليه وارجع لبنتيجة. لكن مرة أخرى لابد من المراجعة، خصوصا إذا كانت النتائج سترسل رسميا أو يعتمد عليها لقرار مهم.
1: ما هو كلود ديسباتش وكيف يختلف عن كوورك؟
0: خلينا نشرحها بطريقة بسيطة. كلود كوورك هو مساحة العمل اللي يشتغل فيها الكلود على المهام، أما كلود ديسباتش فهو طريقة لإرسال مهمة إلى كلود من أي مكان تقريبا، مثل الجوال أو سطح المكتب، ثم هو يحدد نوع العمل ويشغل الجلسة المناسبة. صفحة الدعم الرسمية تذكر أن كلود عند تعيين المهمة يحدد نوع العمل المطلوب، مهام التطوير تذهب إلى كلود كود، ومهام العمل المعرفي تذهب إلى كوورك. يعني أنت خارج المكتب وتذكرت مهمة، تفتح الجوال وتقول راجع ملف اجتماع الغد، جهز لملخص واقترح 5 نقاط للنقاش. بدل ما تنتظر حتى ترجع لجهازك ترسل المهمة ويبدأ كلود يشتغل عليها في مساحة العمل المناسبة، بعبارة إذاعية بسيطة، ديسباتش هو زر كلف كلود بالمهمة، أما كوورك فهو المكان اللي ينجز فيه المهمة.
1: طيب، هل معنى ذلك أن كلود يستطيع استخدام الكمبيوتر والتطبيقات فعلا؟
0: في بعض الإعدادات نعم، في كوورك عندما تكون هناك موصلات أو كونكترز مثل جيميل أو جوجل درايف أو سلاك يستخدمها كلود لأنها أسرع وأدق، وإذا لم توجد وصلة مناسبة يمكنه استخدام المتصفح للتعامل مع المهمة من خلال كروم. وهنا نصل لنقطة مهمة، هذه قوة كبيرة لكنها أيضا مسؤولية كبيرة. إذا أعطيت المساعد قدرة على استخدام الكمبيوتر أو الملفات أو التطبيقات، لازم تكون صلاحيات واضحة، هل يقرأ فقط؟ هل يكتب مسودة؟

0: هل يرسل بعد موافقتك؟ هل يستطيع الحذف؟ هل يستطيع مشاركة الملفات؟ القوة الحقيقية ليست فقط أن الأداة تشتغل، القوة الحقيقية أن تشتغل بحدود آمنة.
1: عن كلود كود، ما الفرق بينه وبين كلود كوورك؟
0: الفرق الأساسي في نوع العمل، كلود كود مخصص للبرمجة وتطوير البرمجيات، يقرأ المشروع البرمجي، يفهم الملفات، يقترح تعديلات، يصلح أخطاء، يبني ميزات، وقد يشغل اختبارات. التوثيق الرسمي يصف كلود كود بأنه مساعد برمجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد في بناء الميزات، إصلاح الأخطاء، أتمتة مهام التطوير، ويفهم قاعدة الكود كاملة ويعمل عبر ملفات وأدوات متعددة. أما كلود كوورك فهو للعمل المعرفي العام، تقارير، ملفات، عروض، بحوث، ملخصات، اجتماعات، خطط. بمعنى إذا تريد تبني تطبيق أو تعدل كود اتجه فورا إلى كلود كود، إذا تريد تراجع ملفات، تجهز تقرير، تحضر عرض أو تنظم معلومات اتجه إلى كلود كوورك.
1: ما هو كلود ديسباتش وكيف يختلف عن كوورك؟ تقدر توضح لنا الفرق يا مصطفى؟
0: خلينا نشرحها بطريقة بسيطة. كلود كوورك هو مساحة العمل اللي يشتغل فيها كلود على المهام، أما كلود ديسباتش فهو طريقة لإرسال مهام إلى كلود من أي مكان تقريبا، مثل الجوال أو سطح المكتب، ثم هو يحدد نوع العمل ويشغل الجلسة المناسبة. صفحة الدعم الرسمية تذكر أن كلود عند تعيين المهمة يحدد نوع العمل المطلوب. مهام التطوير تذهب إلى كلود كود، ومهام العمل المعرفي تذهب إلى كوورك. يعني أنت خارج المكتب وتذكرت مهمة، تفتح الجوال وتقول راجع ملف في اجتماع الغد، جهز لي ملخص، اقترح 5 نقاط للنقاش، بدل ما تنتظر حتى ترجع لجهازك ترسل المهمة ويبدأ كلود يشتغل عليها في مساحة العمل المناسبة. بعبارة بسيطة، ديسباتش هو زر كلف كود بالمهمة، أما كوورك فهو المكان اللي ينجز فيه المهمة.
1: هل معنى ذلك إنه كلود يستطيع استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته فعلا؟
0: في بعض الإعدادات نعم. في كوورك عندما تكون هناك موصلات أو كونكترز مثل جيميل، جوجل درايف أو سلاك، يستخدمها كلود لأنها أسرع وأدق، وإذا لم توجد وصلة مناسبة يمكنه استخدام المتصفح للتعامل مع المهمة من خلال كروم. وهنا نصل إلى نقطة مهمة، هذه قوة كبيرة لكنها أيضا مسؤولية كبيرة. إذا أعطيت المساعد قدرة على استخدام الكمبيوتر أو الملفات أو التطبيقات لازم تكون صلاحيات واضحة، هل يقرأ فقط؟ هل يكتب مسودة؟ هل يرسل بعد موافقتك؟ هل يستطيع الحذف؟ هل يستطيع مشاركة الملفات؟ القوة الحقيقية ليست فقط أن الأداة تشتغل، القوة الحقيقية أن تشتغل بحدود آمنة.
1: نسمع أيضا عن كلود كود، ما الفرق بينه وبين كوورك؟ تفضل يا مصطفى.
0: الفرق الأساسي في نوع العمل، كلود كود مخصص للبرمجة وتطوير البرمجيات، يقرأ المشروع البرمجي، يفهم الملفات، يقترح تعديلات، يصلح أخطاء، يبني ميزات، وقد يشغل اختبارات. التوثيق الرسمي يصف كلود كود بأنه مساعد برمجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد في بناء الميزات، إصلاح الأخطاء، أتمتة مهام التطوير، ويفهم قاعدة الكود كاملة ويعمل عبر ملفات وأدوات متعددة. أما كلود كوورك فهو للعمل المعرفي العام، تقارير، ملفات، عروض، بحوث، ملخصات، اجتماعات، خطط. بمعنى إذا تريد تبني تطبيق أو تعدل كود اتجه إلى وين؟ كلود كود. إذا تريد تراجع ملفات، جهز تقارير، تحضر عرض أو تنظم معلومات اتجه إلى كلود كوورك. وهذا مهم جدا لأن استخدام الأداة الخاطئة يسبب إحباط. لا تطلب من أداة مكتبية أن تبني لك نظاما برمجيا كاملا، ولا تطلب من أداة برمجية أن تدير لك كل أعمالك الإدارية بدون تنظيم.
1: طيب بما أننا تكلمنا سابقا عن أوبن كلود، أين نضعه بين هذه الأدوات؟
0: سؤال ممتاز. أوبن كلود نضعه في خانة المنصات المرنة لبناء وكلاء مخصصين، يعني إذا كلود كوورك منتج جاهز نسبيا من شركة كبيرة، فإن أوبن كلود أقرب لفكرة أريد أبني وكيلا خاصا بي أربطه بأدواتي وأشغله حسب احتياجاتي. مثلا وكيل يرسل ملخص يومي على تليجرام، وكيل يساعد في إعداد حلقات خوارزميات مثلا، وكيل يتابع مواقع معينة، وكيل مربوط بواتساب، وكيل يعمل على سيرفر 24 ساعة. ميزة أوبن كلو هي المرونة، لكن عيب أن الإعداد والأمان والصيانة يحتاجوا معرفة تقنية أعلى. لذلك أقول أوبن كلو ممتاز للتجارب

0: المتقدمة والحلول المخصصة، لكن ليس دائما هو البداية الأسهل للمستخدم العادي.
1: لو مستمع يسأل أستخدم OpenClaw أو Claude Cowork كيف نجيب؟
0: أقول له اسأل نفسك ماذا تريد. إذا تريد أداة جاهزة نسبيا تساعدك في العمل على ملفات، تقارير، مستندات ومهام معرفية، فكلود كوورك قد يكون الخيار الأفضل. إذا تريد وكيل مخصص يعمل على سيرفر، يتصل بواتساب أو تليجرام أو أدوات خاصة وتتحكم فيه بشكل أوسع، فأوبن كلو مناسب أكثر. الفرق يشبه الفرق بين سيارة جاهزة من الوكالة وسيارة تعدلها بنفسك حسب احتياجك. الجاهزة أسرع وأسهل، المخصصة أكثر مرونة لكنها أكيد تحتاج خبرة وصيانة.
1: مستمعين الكرام، نرحب بمشاركاتكم الصوتية والنصيحة حول تجاربكم مع أدوات الذكاء الاصطناعي وأتمتة الأعمال. هل جربتم أدوات مثل زابير أو ميك أو N8N؟ هل تتمنون أن يكون لديكم مساعد ذكي ينجز بعض أعمالكم المتكررة؟ وما أكثر مهمة تتمنون أن ينجزها الذكاء الاصطناعي عنكم؟ يمكنكم التواصل معنا عبر واتساب إذاعة الرياض فرع الدمام على الرقم 013-811-799. كما نرحب بأي سؤال أو استفسار أو اقتراح، فالبرنامج منكم وإليكم. كان معكم فارس المذيع الافتراضي في برنامجكم خوارزميات على إذاعة الرياض. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحفنا فيها بالكرام البررة من ملائكتك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلى هين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول: فلان رحيم بأهله. أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن، لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء. هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته. هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: رحمة في الدنيا تشمل العباد كل

هم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
2: تخيل أنك تعيش يوم كامل بدون ماء، لا شرب، لا غسيل، لا استحمام، لا تنظيف. صعب طبعاً، لأن الماء مو بس عنصر مهم، هو عنصر أساسي في كل تفاصيل حياتنا. لكن للأسف كثير ناس يتعاملون مع الماء كأنه شيء ما يخلص. نترك الصنبور مفتوح وإحنا نغسل أسناننا، نستخدم الخراطيم لغسيل السيارة، وننسى نصلح تسريبات صغيرة، وكل قطرة من هالماء اللي نهدره تمر بمراحل طويلة ومكلفة عشان توصل لبيوتنا. المملكة من أكثر الدول اللي تعاني من شح المياه، ومع ذلك متوسط استهلاك الفرد فيها أعلى من المعدلات العالمية. المشكلة مو في نقص الماء بس، المشكلة في طريقة استخدامنا له. طيب وش نقدر نسوي؟ الترشيد طبعا يبدأ بخطوات بسيطة جدا. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو غسل اليدين، استخدم دلو بدل الخرطوم في غسل السيارة أو تنظيف الحوش. اختر أدوات صحية موفرة للماء مثل الرشاشات الذكية أو صنابير التوفير. ري الزرع خله بالليل أو الفجر لأن التبخر يكون أقل. وفي شيء كثير يجهلونه، الماء الرمادي، يعني الماء الناتج من المغاسل والحمامات أكرمكم الله، ممكن يعاد استخدامه في ري الحدائق أو تنظيف الممرات لو عندنا نظام إعادة تدوير بسيط في البيت أو في المباني. التقنية موجودة والحلول أيضا موجودة، لكن الأساس هو الوعي. إذا كل بيت وفر 10% من استهلاك الماء الشهري، تقدر تتخيل كمية الماء اللي نوفرها على مستوى مدينة أو دولة. وما ننسى تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على الماء، لما يشوفونا نحرص راح يتعلمون يحرصونهم بعد، لأن حماية الموارد تبدأ من التربية ومن القدوة. ختاما، الماء نعمة عظيمة، والله عز وجل قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلا تستهين بقطرة، لأنها مع الوقت تصنع بحيرة. حافظ على الماء لأنه مستقبلنا ومصدر حياتنا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
3: الله الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: المحميات والحياة الفطرية.
2: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة. وبين التخطيط والتنفيذ

0: تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
3: يلا جاهزين يا شباب،
2: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
4: مع عقرب عشاء ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجه.
3: بطري
2: حصريات من المقاطع اليوميه او غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. اذاعه الرياض، رياض راديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة

بالزي السعودي الأخضر يصل إلى ولاية أوستن لبدء الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي. الأخضر تحت 21 عام يلتقي اليوم كولومبيا في بطولة تولون الدولية. رابطة دوري المحترفين تعلن رزنامة الموسم الرياضي للموسم المقبل. ونادي الاتحاد يعلن عن إقالة مدربه البرتغالي كونسيسا ويستبعد بلانس من منصب المدير الرياضي. الصدارة.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، وحياكم الله احبتنا المتابعين في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحت محدثكم علي يوسف العدد التقديم، وفي الإخراج وعد الدوسري. نتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. حياكم الله حبتنا. ضيفنا اليوم بمشيئة الله هو الإعلامي الرياضي صالح الحمادي. راح نتكلم احنا ويا معاكم كما جرت العادة حبتنا حول العناوين اللي سمعتوها قبل قليل، ويتوسع الحديث ليشمل كل مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله. ذكركم بوسائل التواصل معنا في البرنامج.

وسائل التواصل معنا حبتنا في البرنامج اذا 011-40-533 هذا رقمنا المباشر حبتنا اللي يتابعونا من خلال التواصل التقليدي المعروف موجات اذاعه الرياض القصيره وطويله. اما بالنسبه حبتنا تتابعونا من خلال التواصل الرقمي او اعلام الجوالات حياكم الله على تطبيق الخاص بإذاعة التلفزيون سعودي راديو بلس او على منصة الإكس حساب رسمي لإذاعة الرياض وحياكم الله.

كما جرت العادة حبتنا عندنا في كل حلقة من حلقات البرنامج تقرير واستطلاع. تقريرنا يتحدث عن الرزنامة الجديدة المعلنة للموسم الرياضي المقبل بمشيئة الله تعالى.

0: أما بالنسبة لاستطلاع حلقتنا اليوم حبتنا فهو بعد أن باء اهتمام ناديي الفتح والفيحة بالتعاقد مع المدرب الوطني سعد الشهري، بوجهة نظركم أي الوجهتين هي الأقرب لانتقال سعد الشهري إذا كان سيتم مشاهدته ونتمنى في الموسم المقبل إن شاء الله مدربا وطنيا من خضم أو من خلال التخمة المدربين الأجانب المتواجدين في الدوري؟ طبعا احنا نعرف أنه تتاح الفرصة بشكل أكبر للمدربين الأجانب، المدرب الوطني يعاني حقيقة لأسباب كثيرة، بس خلوني بالبداية قبل ما توسع بالأسباب نذكر اسم الناديين اللي المهتميان بسعد الشهري، هما الفتح والفيحة. في التفاصيل كشفت بعض المصادر عن وجود اهتمام أولي من ناديي الفتح والفيحة بالتعاقد مع المدرب الوطني سعد الشهري لتولي القيادة الفنية خلال منافسات الموسم الكروي الجديد. وذكرت المصادر أن تحركات إدارة الناديين لا تزال في مراحلها الأولى، إذ اقتصرت على استفسارات واستطلاع رأي لاستكشاف إمكانية التعاقد معه دون أن ترتقي حتى الآن إلى مرحلة المفاوضات المتقدمة. وجاءت هذه الاستفسارات فور إعلان رحيل الشهري رسميا عن رحيل الشهري عن نادي الاتفاق بعد انتهاء عقده مع النادي الشرقاوي، حيث أنهى الفريق الموسم الماضي تحت قيادته في المركز السابع في سلم ترتيب الدوري السعودي المحترفين على الرغم من الأزمات المالية التي واجهها النادي. طيب إذن من برأيكم أحبتنا هل هو النادي الأقرب لانتقال سعد الشهري له؟ هل هو الفيحة أو نادي الفتح، ولا لا سمح الله يمكن ما نشوفه، يعني يمكن يتم الاستعانة فيه كما كان سابقا كمدرب طوارئ؟ الاتفاق الموسم الماضي أعطاه الثقة وأتاح له الفرصة أنه يبدأ معاه من بداية الموسم ووصل معه مثل ما قلنا قبل شوي إلى المركز السابع، لكن ليش ما تتاح الفرصة له مثل ما تتاح لبيدرو مثلا إيمانويل البرتغالي؟ ليش ما تتاح له مثل الأوروغوياني كارينو اللي رحل من دورينا وتسبب بهبوط أكثر من نادي؟ ليش ما تتاح له الفرصة مثل ما تتاح لابن زكري المدرب الجزائري في أكثر من نادي عندنا؟ ليش ما تتاح الفرصة مثل ما تتاح لليوناني دونيس واللي بالنهاية وصل إلى حتى بعد أنه يقود دفة المنتخب السعودي؟ المدرب الوطني عندنا لازم تتاح له الفرصة مثل ما هي قاعدة تتاح لكل المدربين الأجانب في الدوري. حياكم الله، وأرحب كذلك حبتنا في هذا الأثناء بضيف حلقتنا اليوم الإعلام الرياضي صالح الحماد. أبو عبد الله يا مساء الخير، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.
1: أهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير لك زميلنا العزيز أبو ماجد، لكافة مستمعي برنامج الصدارة عبر إذاعة الرياض. أتمنى إن شاء الله أولا وقبل كل شيء التوفيق لمنتخبنا الأول لكرة القدم في المشاركة في نهائيات كأس العالم، كذلك نتمنى التوفيق لكافة المنتخبات العربية المشاركة
0: يا رب. الله يحييك أبو عبد الله، وحياكم الله إذا أحبتنا المتابعين في الدقائق القادمة شاء الله في البث المباشر على موجات إذاعة الرياض، وحياك الله كذلك متابعينا على رابط البث المرئي على مختلف المنصات، رابط البث المرئي على منصة الإكس أو على البث المرئي على تطبيق خاص بالإذاعة والتلفزيون. استهلالك في محلة، طبعا احنا نعرف انه الموسم الرياضي انتهى، المسابقات المحلية بقت لنا الأهم، مشاركة منتخبنا في المحفل العالمي. البرنامج يأتي إذن استمراريا، يستمر في خلال الأيام القادمة لا تزامن مع مشاركة الأخضر السعودي وهو الأساس، احنا نغطي أخبار منتخبنا السعودي بالمقام الأول. في نفس الوقت أبو عبد الله احنا نطلع يعني أسوة ببرنامج أو إشارة لمسمى البرنامج الصدارة، نطلع المتابع الكريم لإذاعة الرياض ولبرنامج الصدارة بآخر وأهم المستجدات، من ضمنها الاستطلاع اللي قلناه قبل شوي وعنوان التقرير رزنامة الجديدة موسم القادم الشاتلة والتفاصيل الأخرى الكثيرة اللي تمر علينا يوميا، من ضمنها العناوين على أقل تقدير الرئيسية اللي تكلمنا عنها قبل شوي، لكن العين الأولى مفتحة على منتخبنا السعودي. خلينا نبدأ معك، أكيد أنك تابعت مباراة الإكوادور الودية، العناوين اللي طلعت فيها من بعد اللقاء وشي؟
1: والله ابو ماجد تابعتها فجرا.
0: أيه.
1: والحقيقة المباراة ونتيجة المباراة لا تعبر عن السير الطبيعي للمباراة عبر الدقائق الأكثر من 90 دقيقة. المنتخب السعودي كان هو المبادر بالهجوم، كان هو الأكثر استحواذ، كان هو الأكثر تهديد، حتى ربما هناك تساوي في مسألة التسديدات، تقريبا أعتقد كانت 12 نسبة الاستحواذ للمنتخب السعودي أكثر من نسبة المنتخب الإكوادوري، لكن على مستوى التسديدات كانت تقريبا 12 تسديدة مقابل 11. اللافت والمفارقة أنه تسديداتنا كان أغلبها من داخل منطقة الجزاء، وتسديدات المنتخب الإكوادوري كانت أكثر من خارج منطقة الجزاء. هذا يؤكد أنه منتخبنا واللاعب السعودي بصفة عامة أنه يعوز وينقص كثيرا القدرة على التسديد من خارج منطقة الجزاء، والاستفادة من يعني مفاجاه حارس المرمى والدفاع بالتسديد المفاجئ دون التوغل. صحيح ان اغلب الفرق او الانديه والمنتخبات الان تعتمد على نقل الكرات، شاهدنا مباراه مثل المنتخب الاسباني اللي كسبها امس ان كل الكرات كانت تلعب من داخل الصندوق، تلعب داخل الصندوق 18 للفريق الخصم بطريقه بصراحه اسميها متقنه جدا. إشكاليتنا في التسديد أن المنتخب السعودي تحصلت له أكثر من فرصة لأكثر من لاعب دون تعداد أسماء اللاعبين، وكانت يعني في الوقت اللي تجد أنه مفروض أن تكون تسديدة على الأقل على الأقل بين القائمين تجدها أنها ذهبت عكس المتوقع كتسديدة، إلى جانب أنه ضعف التسديدات. المنتخب الإكوادوري كان في كل هجمة يصنعها تشكل خطر على منتخب، دليل أنه عندنا إشكالية في محاور الارتكاز سواء كان كنو أو عبدالله الخيبري، عندنا مشاكل في الدفاع، هذه الأمور يجب حلها. ناهيك من الكرات العرضية اللي دائما وغالبا ما تشكل خطورة على المنتخب السعودي، لاحظنا بعض الأخطاء الفردية اللي حدثت وتسببت من المنتخب يخسر بنتيجة 1-2.
0: وانطباعك العام يعني أنت مرتاح ولا تقول الله يستر بنروح بنخسر خسائر ثقيلة وبنرجع؟
1: والله يا ابن الحلال أنا أحب التفاؤل وبالذات للمنتخب إن ما نكون متشائمين، لكن واقع الأمر اللي علشان يحترم المتلقي يحترم علي اليوسف يحترم صالح الحمادي اللي يطرحون
0: يحترم صالح الحمادي. نعم شكرا، انا ما بديت رايي، انا قاعد انتظرك.
1: يحترمك على السؤال الجميل اللي ورطتني فيه.
0: وخلاص وصلت.
1: الله يقبلك يا مهادي ويقبل المستمعين. شو يا حبيبنا الواقع المر انه المنتخب السعودي انه كعناصر ليس في افضل حالاته، كجهاز تدريبي نظل مقتنعين إلى حد كبير بأنه هذا المدرب ربما أنه هو مؤهل لأنه يساعد في صنع منتخب يؤدي. تقول لي صعبة؟ لا نقول ما هي صعبة، بدليل أعطيك دليل قريب جدا. الصيف الماضي ما بعد مر عليها سنة 11 شهر شاهدنا كيف أنه إنزاغي المدرب الإيطالي يأتي للهلال ويقود في نهائيات كأس العالم للأندية، ومن منها ومن بطل أوروبا وبطل العالم ريال مدريد، ومن بطل أوروبا وبطل العالم مانشستر سيتي، ويتعادل مع هذا ويكسب هذا وبنتائج جيدة جدا متميزة. يعني ليس لها علاقة كون المدرب جديد، يعني المدرب هذا نعتبره لوكل كأن سعد الشهري أو كأن صالح المطلق أو كأن يوسف خميس أو كأن المدربين اللي كانوا موجودين عندنا، نتكلم على العطوي ونتكلم على المحمدي ونتكلم على غيرهم من المدربين اللي موجودين، إلا محمد الشلهوب ما ننساه من المدربين اللي موجودين السعوديين، لأنه دونيس أمضى فترة طويلة بحيث أنه نستطيع أن نعتبره أنه عارفنا وقارئ عادات وتقاليد اللاعب السعودي وطريقة لعب اللاعب السعودي وطريقة أداء ونفسية اللاعب السعودي. لذلك بالنسبة لنا يعتبر كأنه لوكال ترينر، يعني كأنه مدرب محلي. هذا جانب إيجابي بالنسبة لنا. هل نشاهد أنه المنتخب تفجر طاقاته مثلما تفجرت طاقات الهلال في أقرب ليش شبب الهلال؟ لأن أقرب مشاركة عالمية ناجحة كانت بالنسبة لنا كأندية أو منتخبات كانت تجربة الهلال، ولا يكابر في ذلك إلا متعصب، لكن في الواقع هي أنه أفضل قياسا بالمنتخبات، المنتخب الناشئين في كأس العالم في قطر، أو منتخب الشباب في كأس العالم في تشيلي، أو منتخب الأول في المشاركة الأخيرة إن شئت خليجيا أو عالميا، أنه الهلال قدم صورة تدفعني للتفاؤل بأن المنتخب مع دونيس إن شاء الله قادر على أنه يقدم نفسه بصورة جيدة وجيدة جدا. لكن هذا لا نعشم الجماهير والمنتخب، لأنه سيكون سيعتبر إنجاز كبير إذا استطاع أن يمر من هذه المجموعة للأدوار التالية، بالنسبة لي إنجاز كبير. لكن في مجمل الأحوال المنتخب أدواته العناصرية بالدرجة الأولى نقول إن شاء الله الله يوفقها.
0: طيب الله يوفق إن شاء الله أخضرنا. هي ثلاث مباريات في دور المجموعات، إذا كان في خسارة لا سمح الله فمو أقل من المستوى اللي يظهر أن الكرة السعودية تغيرت. احنا عارفين أنه حسب التصنيف العالمي أسبانيا مثلا على سبيل المثال، أو أسبانيا على سبيل المثال في المركز الثاني على التصنيف الدولي، الأوروغواي في الطعشات، احنا المتقدمين على الرأس الأخضر، فنصب كل اهتمامنا على لقاء منتخبنا مع المنتخب الرأس الأخضر، ولو أنه بعد هو أرسل أمس مؤشر سلبي أو قبل أمس بعد فوزه على منتخب صربيا اللي فازوا علينا 2-1 صربيا، فهذا يثبت على أنه كأس العالم تحدي كبير، ويثبت أنه كرة القدم في الغالب ليست معادلة حسابية دائما معروفة النتائج، فأحيانا النتائج تختلف بحسب المعطيات وبحسب الاستعمال.

0: تعدادية وبحسب ظروف أخرى ثانية كثيرة مصاحبة. ظروف منتخبنا السعودي أو لعيبة منتخبنا السعودي مؤخرا خلال 3 السنوات الأخيرة جدا رائعة، جدا محفزة إيجابية، لا من نواحي مادية ولا من نواحي احتكاك ولا من نواحي خبرة ولا من نواحي حتى كذلك ساعات أو دقائق لعب فعلية اللي تحسنت من خلال اختيارات القائمة الأخيرة. فما بقى إلا أنه بس يثقون بنفسهم، وإن شاء الله التغيير على المستوى الجماعي، تصنيف المنتخبنا على مستوى الفيفا بيتعدل في ظروف الوقت بمشيئة الله. طيب نرجع استطلاعنا أبو عبد الله، احنا نوهنا عنه قبل شوي وانت على اطلاع على اذا استطلاع حلقتنا اليوم. بالنسبة لي سعد الشهري، وهو احنا نرجع نقول احد المكونات النجاح في الكرة السعودية اللي هو المدرب السعودي سعد الشهري، بحسب الاخبار عندنا فيه اهتمام مبدئي من خلال الفتح والفيحة. توقعاتك وجهة سعد الشهري وين بتصير، على اعتبار سعد الشهري يعني خاض تجربة فعلية الموسم الماضي. أنا أقدر أنه وقت ما لمحت أنت لمحمد شلوب، محمد شلوب نعم أدار فريق الهلال إلى نهاية الموسم اللي انتهى قبل تقريبا أقل من شهر، لكن على دفة فريق الهلال تحت 21 عام، لكن الفريق الأول الشهري كان يدرب فريق الاتفاق. الآن الفتح مهتم فيه والفيحة مهتم فيه، تتوقع أن أخبار صيف أو سحابة صيف على كناية سحابة صيف، أو أنه لا ممكن نحن نشوفه في أحد الناديين، ولا يمكن يعدي الموسم الجاي كله ما نشوف سعد؟ شو رأيك؟
1: والله رأيي أقول كما لو كان، خلينا نتكلم عن أنفسنا أمام المستمع الكريم، نقول كما لو كان علي اليوسف وصالح الحمادي هو مكان سعد الشهري، وش اللي ينتظر من الإعلام الرياضي السعودي يقف معنا؟ نتوقع أنه وقفة جادة، وقفة صادقة، وثق تمام الثقة هذا المشروع والكرة السعودية، لأن وأتكلم بثقة وهم واقع خبرة وتجربة واطلاع تزيد على، أنا أتكلم على نحو 4 عقود، أتكلم على كأس العالم 1407-1987، ماذا قال لي مدرب منتخب يوغوسلافيا وماذا قال لي مدرب منتخب ألمانيا الغربية عندما عملت الحوارات وتكلمنا عن الكرة الأوروبية والكرة اللاتينية والبرازيلية؟ قال هذه مشكلتكم أنتم، لا تسعون لتشكيل هوية لكرتكم السعودية بحيث أن تصبح هذه الكرة السعودية اللي مثل ما الكرة البرازيلية الأرجنتينية، لا أنتم تقولون إحنا أي أفضل لنا، ستايل برازيلي ولا ستايل أوروبي، ستايل أوروبا الشرقية ولا أوروبا الغربية، ستايل البرازيل ولا ستايل الأرجنتين. شوف الأمور هذه حتى تقوم قائمة لنا يجب أن يكون لدينا حكام كرة قدم على مستوى رفيع يشار لهم بالبنان على مستوى العالم، وشو عندهم أنهم حكام يشاركون في النهائيات القارية وفي النهائيات العالمية، ومثل ما شاهدنا مثلا الحكم الله يرحمه التونسي اللي حكم مباراة إنجلترا وحتى لو كان أخطأ فيها، والأرجنتين عام 1986-1406 كيف يشار له بالبناء، مثل ما شاهدنا أنه كثير من الحكام العرب أنهم يخسرون للتحكيم في البطولات العالمية وكذا. يجب أن يكون مثل ما السعودية تعمل على تقديم كل ما لديها وفق الرؤية وفق نتكلم على المشاريع الحديثة للمملكة العربية السعودية. نعم يجب أن يكون لدينا حكام ويجب أن يكون لدينا مدربين، هذان العاملان مؤثران جدا، مثل اللاعبين تماما، مثل ما تتمنى يكون لديك لاعبين على مستوى كبير حتى يحترمون برا، يجب أن يكون لديك. أنا من الناس اللي فرحوا أن علي كميخ وزملاء ذهبوا يدربون مثلا الفيصلي في الأردن أو نادي، أعتقد الفيصلي نعم، أو نادي آخر في الأردن. نفرح عندما يكون هناك اللي درب فريق يمني السعودي، درب فريق النهضة اليمني أو كذا. يجب أن يكون لدينا كفاءات مثل ما لدينا في الطب. تخيل بعطيك على سبيل المثال عشان ما يكون الحمادي حالم، كنا في ضيافة الدكتور الأكلبي من بيش الله مسيه بالخير، وتكلمنا عن الأطباء، هو كان معروض عليه وكان ماسك أكثر من مركز قلب في كندا، ومن ثم الحمد لله الحكومة الرشيدة، ونتكلم على سمو ولي العهد تحديدا حفظه الله أنه حرصوا على استقطاب هذا الدكتور المميز في جراحة القلب للأطفال وللخدج والآخري، هذه ما هي دعاية له، ولكن دعاية حديث جيد وفخر.

0: يقول تخيل في مستشفى من أكبر المستشفيات في كندا، يقول والله إنه كان المناوبين في قسم الطوارئ رئيسهم سعودي، في قسم جراحة القلب رئيسهم سعودي في ليلة واحدة، في قسم الطب العام رئيسهم يقول كانوا 5 أطباء سعوديين من 5 مناطق في المملكة، كل واحد رئيس قسم. وش اللي يمنع ما دام خرجنا في الطب اللي تعتبر من أعقد الأمور؟ يا أخي في النهاية هذه أنت كرة قدم جلدا منفوخ يطرد شبابا.
1: أول هذا أول الحين صارت
0: ما يخالف. أنا أتكلم إذا استطعنا يا أخي نخرج مهندسين وأطباء وقياديين على مستوى
1: صحيح
0: الطب بالذات،
1: أتفق معك
0: يا أخي، من باب أولى نخرج لاعبي كرة قدم، من باب أولى نخرج أيضا حكام، من باب أولى نخرج مدربين. هذا جانب. أتمنى لسعد الشهري أنه يعود ويكون هو مدرب أحد المنتخبات، سواء الناشئين الشباب الأولمبي. هذه من أتكلم ترى ما هو سعد الشهري علشان ما يقولوا الناس اللي متعاطف معه، والله يمكنني ما عمري صافحته حتى سلام عليكم السلام ما قابلته، لكن أتكلم جد المحمدي وعد الشلهوب وعد غيره من المدربين. ترى احنا محصولين عن 3-4 العطوي، عد المدربين الموجودين. أتمنى أن نشاهد لدينا، يعني إذا أردت أن أتحدث عن المدرب السعودي ولا لدي أخذ راحتي، كان يتحدث عن اللاعبين المنتخب وعددهم، أنه عندنا 30-40 مدرب كلهم حاملين شهادة برو ممتازين، عندنا 30-40 حكم بين مساعد حكم وفار وحكم ساحة يحملون الشارة الدولية. هذا هو النجاح الحقيقي، أن يكون لديك في 6. يا أخي تعال لا نروح لأطباء، المسابقة الأخيرة اللي قيمت على مستوى العالم مشاركة أكثر من 77 دولة، بناتنا وشبابنا اللي تينيجرز في أعمار الطعشات يعني طلبة الثانوية
1: ممتاز،
0: فازوا بالجائزة على مستوى أمام طلاب العالم.
1: طيب أنا بصل أبصل أبصل حلو،
0: ليش ما نصل للمرحلة الأكبر؟
1: ممتاز بس أبصل إلى أنه شوف استنتاج عام، هل تعتقد أنه تأخر شيوع تواجد المدربين المحليين عندنا في الأندية، هل هو عدم وجود ثقة أو عدم الاستعداد؟
0: بس
1: دقيقة بقى معليش، أو أنه قد يكون عدم وجود وفرة يعني مثلا، أو يمكن خوف. يعني سامي الجابر ترى هو أول يمكن أو قبله بعد حتى كذلك سمير هلالي تذكر، أو يعني اللي معاهم شهادة البرو اللي معاهم شهادة برو وتجرأوا. الآن سعد الشهري هو اللي متجرأ أكثر من خالد العطوي، ترى بمناسبة صعد ترى مع فريق الدرعية، يعني إن شاء الله بس يجددون الثقة، إن شاء الله يجددون الثقة فيه. فإحنا نتكلم عن اللي هم في الصفوف الأولى، اللي لا تغيير لازم يجي، لازم المدرب المحلي عندنا. وقبل ما نتكلم عن المنتخب إحنا نتكلم عن الأندية، لأنه مو معقول إحنا قاعدين نشوف المدربين الأجانب يعطون فرصة كبيرة مرة، بالمقابل مسكين مدرب المحلي عندنا يعني ما ولا عشر الفرصة اللي تعطيه.
0: عددت أسماء أبو ماجد، أختصر عليك، عددت أسماء أنت مع كامل الاحترام والتقدير لهم.
1: إيه؟
0: المدربون السعوديين أفضل منهم، أعطيك من الشعر بيت قبل أكثر من 30 سنة الله يمسي، لا يمكن أقل، الله يمسي بالخير صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، في مكتبه لا يوجد إلا أنا وهو، وتحدثت كان يعني لقاء شخصي عملي تبع العمل، وتحدثت معه عن قال من الموسم المقبل سنفرض أنه يكون مساعد مدرب سعودي مع كل فريق في الدوري، وكان أعتقد في فرق أولمبية، قال وسنفرض أنه يكون مدربي الفرق الأولمبية من السعوديين المؤهلين. يعني كان يبحث سمو الأمير في تلك الفترة، وتخيل كم يمر عليها وكم يتغير من رئيس العام رعاية الشباب، رئيس هيئة الرياضة ووزير الرياضة، ومع ذلك تعرف أنه مثلا في الدوري المصري أنهم يفرضون أنه يكون الجهاز بالأكمل مصري ما عدا المدير الفني وربما مساعد واحد مع أجنبي. أوكي. أما البقية يكون طاقم. لماذا لا نبدأ بالفرض أنه يكون في كل
1: صارت
0: قبل على مستوى الدوري الدرجة الأولى
1: أبو عبد الله، صارت
0: أنه يفرض يكون صارت هناك صارت مساعد مدرب.
1: أبو عبد الله خليك معي الله يسلمك، كلام أخذ وعطي طول العمر. صارت قبل تقريبا 5 مواسم، فرضوا اتحاد القدم حتى اعتقد في ولاية المسحل فرضوا انه احد اشتراطات انه يكون مساعد المدرب من ضمن الطاقم محلي، بس مع الوقت كأنه تلاشى هذا الشرط. بس ابرجع على الاستفساري، الان ليش ما احنا بنشوفه؟ هل لأنه ما عندنا وفرة ولا عدم جرأة؟ ترى بعض يمكن خلاص صار يتسربون لاستديوهات التحليل في البرامج، يعني في برامج كثيرة تعدهم بالأسماء بدون ذكر أسماء أبو عبد الله، تعدهم بالأسماء. هذا
0: حق علينا ذكر زميلنا معليش،
1: هذا بالمقام الأول ومدرب ومؤهل، بل بالعكس احنا ننادي بمن يجد الثقة فيه، بس احنا ودنا كل هو وكل الموجودين معه. عندك ما لا يقل الآن لو بعد لو يعني أنه نجمع أسماءهم بيجينا 10 أسماء متواجدين كمحللين فنيين. هل لأنهم لا يملكون الجرأة، ولا لم يعطوا الفرصة، ولا ما في وفرة، ولا ما في ثقة؟ وجهة نظرك.
0: لا ما في ثقة، في وفرة، في وفرة. أنا أتمنى لو إذا سمحت لي يعني في الحلقة الجاية بكون عملت استطلاع وتكلمت مع بعض الحكام وسألت عن كم يوجد من حكم، نتكلم عن مدرب لياقة، أخصائي لياقة، كم يوجد من مدرب سعودي يحمل لايسن برو، كم يوجد من مدرب عام، كم يوجد من مدرب عام يحمل ما نتكلم عنا على محترفين، نتكلم
1: العدد موجود، العدد موجود عندي يزيدون عن 45 مدرب محلي، تخيل المعام برو، المعام برو المؤهل لتدريب الأندية السعودية يزيد عن 40-45 مدرب سعودي
0: يا رجل. بعض مدربين جاءوا بشهادات مزورة مزينة ما معها حتى ولا عمره أخذ ولا دورة، وحتى يمكن ما لعب كرة القدم. لكن احنا نتكلم شوف بصفة عامة، احنا قلنا في فترة من الفترات أصبح دوري الدرجة الأولى كأنه أكاديمية لحد الدول العربية الشقيقة اللي تحصل أنه 7-8-9 مدربين، أكثر من 60-70% من المدربين من جنسية واحدة، وكما لو كانوا هم عباقرة كرة القدم. تجي منجزاتهم تجد أنه منتخب السعودي أكثر منهم منجزات، هذا مع احترام والتقدير ما أقلل منهم، لكن أتكلم بصفة عامة. كان الأولى أنه يكون ربعنا أبنائنا هم من يقوم بالتدريب. لاحظ أنه والله لا يوجد لي لا ابن ولا أخ ولا خال ولا ابن عم ولا ابن خال أنه يدرب كرة قدم عشان تقول أروج. أنا أروج لأخواني المواطنين أنه هم أولى. وبصراحة هذا الموضوع إذا لم يتدخل فيه المسح ولم يتدخل فيه وزير الرياضة بفرض مثل هذه الأمور، أعتقد أنه آن الأوان العراب الرؤية أنه هو من يتدخل الله يطول عمره فيها ويسدد خطاه ويفقل كل ما يحب ويرضاه، هو من يتدخل في هذا الامر من باب
1: اي. بس معنى انت ما راح يكون في تدخل ابو عبد الله، وحنا بالمقابل ما في وفره
0: مباشره. اتكلم على فرض الكوادر السعوديه
1: تاخذ حتى فرضها، انت ما تقدر تفرضها وانت بنفس الوقت مو بجاهزين. بس الحين انت تقول لي انت جاهزين بس غياب الثقه. طيب غياب الثقه من مين؟ من مسؤولي رؤساء الانديه. يعني انت لو كنت رئيس نادي بالزلفي، دخل الزلفي، ابي الانديه اللي موجوده 18 نادي في دوري روشن، هل بتجيب مدرب وطني أمانة؟
0: والله أنا عن نفسي أنا بضع
1: في مدرب الوطني أمانة.
0: نعم أولا أنه أوفر مادي، ما يطلب مني مواصلات، ما يطلب مني سكن، ما يطلب مني تأشيرات دخول وخروج، ما يطلب مني تذاكر. يعني في النهاية في كل الأحوال أنا كسبان وربحان أكثر من تخيل مدرب المواطن. لما تكلف مدرب مقيم في الرياض ولا مقيم في الزلفي ولا في المجمع ولا مقيم في الخرج وكذا يجي يحكم مباراة في ملعب الأمير فيصل والملعب، هل حيطلب منك طيران وسكن وإلى آخره؟ يعني في النهاية كثير من الدول والمنتخبات
1: طيب فنيا حلو واضح
0: قائمون على منتخباتهم من المواطنين
1: حلو، بس فنيا هل المدرب السعودي يملك منهجية واضحة فنيا وجهة نظرك؟ يعني أنت يوم تبي تجيب مثلا فريق، أنت مثلا تقول معك فريق جماهيري تبي تأخذ بطولة الدوري، هل تعتقد أنه المدرب السعودي عندنا هنا يملك منهجية واضحة؟ يعني زي ما نقول مثلا الكرة البرتغالية هجومية، كرة إيطالية دفاعية، كرة برازيلية فنية يعني مهارية، المدرب الوطني وش منهجيته؟
0: سجلها علي من الآن، وأنا أتمنى التوفيق للاتفاق إلى أبعد حد. شوف الاتفاق أنت في المركز
1: السابع
0: إيه؟ أرجوك رجاء خاص إذا الله عطانا عمر وموجودين وما زلنا في البرنامج، رجاء أنه الحلقة المقبلة اللي بعد نهاية الموسم المقبل نقارنها. أنا بسجلها عندي الآن كيف عمل سعد الشهري مع الاتفاق وأنا أوصله وكم يعمل المدرب الجديد، هذا إذا استمر وكمل الموسم.
1: طيب
0: أنا أتوقع الاتفاق ربما يحتاج مدرب إلى مدربين كي أنه يعني وين رايح، يعني بتجاوز القادسية الاتفاق وفق الخطط العلمية المدروسة لدى النادي القادسية؟ ما أعتقد مهما عمل الاتفاق. هل سيتجاوز مثلا الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي ربما يتجاوز تمام، بس ما حيوصل حتى السابع ولا اتوقع انه يحقق.
1: اي بس جاوبني ابو عبد الله تكفى، وش تعتقد منهجية المدرب السعودي فنيا؟ يعني لو سألت كرة إيطالية اي مدرب إيطالي تبي تجيبه وش في تكتيكه؟
0: المفروض يتكلمون على كرة دفاعية. المدرب السعودي لا، انا اعتقد انه في الغالب اللي شاهدناه من المدربين السعوديين كرة متوازنة تميل للهجومية اكثر منها الدفاعية، والدليل اتذكر ناصر الجور واتذكر خليل الزياني حتى تتأكد من كلامي. يعني جبت لك أقرب مثالين محمد الخراشي ما تنساه، وتذكر يعني النتائج اللي كانوا يحققونها سواء عندما كسبنا إيران 5-4 عام 1993 في الدوحة تأهلنا كأس العالم 1994 في أمريكا، أو عندما كانت المباراة الأخيرة بعد الخسارة من فرنسا 1-4 وكانت أمام جنوب أفريقيا في 1998، وكيف أنه تم الاستهانة بمدربين وتعادلنا أعتقد 2-2 بعد الخسارة من الدنمارك والخسارة من فرنسا. اللي يريد أن أصل إليه أنه يا أخي المواطن السعودي ترى ما هو يأتي من كوكب آخر في كرة القدم، أتكلم في كرة القدم، لاحظ أنه في النهاية مثل ما في مدربين جيدين في كل دول العالم يوجد لدينا مدربين جيدين بس يريدون الفرصة، مثل ما يوجد حكام جيدين يوجد حكام جيدين بس يريدون أولا أنهم يجردوا من الاتهامات اللي تصدر ضدهم، هذا جانب مهم، وأن يكون القائمين على مسابقات كرة القدم لا تميز الهلال على النصر ولا النصر على الهلال ولا الاتحاد على الأهلي ولا الأهلي على الاتحاد، وتنظر بعين واحدة سواء لعب التعاون أو الاتفاق لعب مع النصر أو الأهلي أو الاتحاد تكون بنفس النظرة العادلة والشمولية.
1: طيب ربي يوفق إن شاء الله مدربينا وحكامنا وكل مكوناتنا، لأنه فعلا إحنا نعيش قفزة بس إلى الآن في بعض المكونات ما انضمت إلى القفزة اللي إحنا عايشينها، لكن إن شاء الله لاحقين خير.
0: أبو ماجد الحين 100% سعد الشهري خرج من الاتفاق
1: إلا إلا إلا نعم نعم نعم.
0: طيب أنت قلت الفتح أو
1: الفيحة؟
0: الفيحاء.
1: إيه وتخيل تخيل
0: إنه
1: تخيل
0: بين الفريقين سيحقق نتائج جيدة جدا قياسا بأداء المدربين البرتغاليين اللي كانوا يدربونهم.
1: الأخبار تقول بعد ولا بعد صدر شيء رسمي حتى الآن إنه مدرب الفيحاء بيدرو احتمال يروح للاتفاق، يعني يصير سويتش شفت شلون يعني بيصير هناك. طيب يعني سعد الشهري لازم انه موسم القادم يبدا ما يصير طوارئ، لا لازم يبدا مع احد الانديه. وليش احنا نرجع على قضيه سعد الشهري؟ لانه هو حتى الان مقدم نفسه كاحد المدربين اللي يتجرؤون. احنا نحب المدرب الجريء لانه مو ناقصك شيء، انت مو ضعيف، انت قادر انك تنجح، بس مطلوب منك انه تتقدم وخلي الجمهور يتكلمون عليك، خلي الوسط الرياضي يتكلم عليك، بس بالنهاية نجاحك راح يكون نجاح الجميع. 011-40-53 هذا رقم مباشر استقبال مشاركاتكم، حابين نسمع إذن آراءكم حول توقعاتكم لوجهة سعد الشهري القادمة. هل هي بحسب الأخبار أنه في اتفاق مبدئي ما بينه وبين الفتح، أو اتفاق مبدئي ما بينه وبين الفيحة، أو يمكن الموسم القادم ما نشوف سعد الشهري يبدأ الموسم؟ طيب نروح لبقية محاورنا، نرجع لأبرز وأهم المحاور فيما يتعلق بمشاركة منتخبنا السعودي بالمحفل العالمي. أقرأ شوي من آخر المستجدات الرياضية حول معسكر منتخبنا. فوصلت بعثة المنتخب السعودي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إلى مدينة أوستن بولاية تكساس، قادمة من مدينة نيويورك اللي بدأ الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي والتي تمتد حتى 9 يونيو الجاري، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026. وكان في استقبال بعثة الأخضر لدى وصولها مطار أوستن الدولي القنصل العام في أوستن شافي العتيبي، وقدم المدير التنفيذي للمنتخبين الوطنيين الأول وتحت 23 عام فهد مفرج، قدم شكره وتقديره للقنصلية السعودية في أوستن على حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول. الجدير بالذكر أن الأخضر سيخوض خلال الفترة الثانية من المعسكر والتي بدأت في أوستن مواجهتين وديتين، يلاقي فيها الأولى منتخب بورتوريكو يوم الجمعة 5 من شهر يونيو، يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، على ملعب كيو 2 بمدينة أوستن فيما يواجه السنغال يوم الثلاثاء 9 من الشهر على ملعب نادي سان أنطونيو مدينة سان أنطونيو. ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم 2026 لجانب منتخبات إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر. على ضوء الخبر وبالمقام الأول ودي تعلق لي أكيد إنك شفتها المقتطفات لبعثة منتخبنا رايحين بالزي السعودي الكامل، ثوب وعقال وشماغ حتى طقم، ما في حتى لابس غترة، لا كلهم لابسين شمغ وثياب بيضة ما عشان ما أدري حرارة الجو هناك، بس غالبا تم طلب منهم أن يكون الزي موحد. هذه أكيد في رسالة، أنت كخبير في الإعلام الرياضي تعرف المبتغى من رسالة مثل هذه.
0: كان عندما يشارك المنتخبات تأتي مناسبات، أولهم سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يمتعه بالصحة والعافية وطول العمر، أنه كان من الناس اللي حرصوا على رسالة جدا قوية في فترة من الفترات اسمها الرياض بين اليوم والأمس، وكانت رسالة تتنقل بين عواصم العالم تبين كيف أن التراث السعودي ونوصل رسائل بدلا من أنه والله ندفع إعلانات وكذا تحسين السمعة. طبعا الآن وصلنا للمرحلة بقيادة الملك سلمان سمو الأمير.
1: طبعا مو تحسين السمعة، أنت تقصدك أنه الترويج لاسم استثماري للسعودية.
0: بالضبط، أنا لا أتكلم على عادات وتقاليد أولا، وأيضا كيف نقدم أنفسنا للعالم، كيف أنهم لما يشوفونك على الطبيعة غير لما يسمعون يقرؤون عنك في الإعلام، هذا أمر مهم.
1: نعم نعم.
0: بالنسبة للآن اللي اللي اللي اللي نعمله، نعتقد إنه أمر جدا مهم، وكانت كل البعثات اللي تشارك خارجيا فترة من الفترات كانت تخرج بالزي الوطني، يعني ما احترامي تقديري لنا إحنا حتى لما نطلع لابسين والله إن شاء الله ثري بيس سوت اللي هو بدلة كاملة بالكرافات وكذا، يا أخي إحنا أولا لن نلبسها أحسن من لبسهم لها، ولن نظهر بالمظهر اللي هم يظهروا فيه، ولذلك علشان أن تكون بالفعل وصلت رسالة وأنك شديت الناس يتابعونك، أن الظهور مثل هذا المظهر والتقليد والزي الوطني أعتقد أنه خطوة جدا ممتازة. ويكفي أنه يشاهد يا أخي سمو ولي العهد عندما يذهب إلى أمريكا وإلى الدول الثانية يذهب الزي السعودي الوطني كاملا، وغيرهم المسؤولين، يعني كثير من المسؤولين. هذا لا يعني انك في بعض اجتماعات او بعض مناسبات انك لا تظهر بانك لابس لبس تقليدي الزي العالمي المتعارف عليه، لكن الاهم انه في مناسبة تمثل فيها المملكة العربية السعودية، نعم انك تظهر بالزي الوطني السعودي.
1: وترى اللي لبس اللبسين الاوروبي والمحلي تراها الرياح، الثوب واللون الأبيض يعكس أول شيء أشعة الشمس، والثوب أوسع وأريح.
0: البنطلون هذا أوستن ديري، في ترى أنا رحت لها مرات وقمت فيها فترة
1: دي أوستن
0: تكساس. نعم
1: حلو، وش تنقلنا عنها؟
0: أنقلها أنها منطقة جيدة فيها، طبعا اختاروا أعتقد أنه الطقس يكون فترة الصيف أنه يكون فيه نوع من الهيوميديتي، هي في الجنوب قريبة من نيو مكسيكو، قريبة من الولايات الجنوبيه اللي قريبه من المحيط، وبالتالي انه جيد، يعني اكيد اختيرت بعنايه لهذا الجانب. ولكن ودي انوه ايضا عن حديث فهد المفرج انه جيد جدا، شوف اول مره نشاهد في رحلات المنتخب انه يخرج مدير المنتخب يتكلم او المشرف العام للمنتخبات يتكلم ويشكر القائمين على الاستقبال والى اخره. في السابق كان المشرف او كذا في الفتره القريبه، يعني ما نسمع لحس لا سلب ولا ايجاب، فاز المنتخب تعادل خسر ما يظهر، ولذلك وجود فهد المفرج أنا أعتقد أنها إضافة كبيرة وكبيرة جدا لإدارة المنتخب، وتمني لها التوفيق في مهمته الصعبة والصعبة جدا مع هذا المنتخب. دائما أقول اللاعب يجب أن يصل للمنتخب من خلال بروزه مع نادي، الإداري نفس الكلام، يعني إذا جاء إداري وعمل في نادي وأسقط ناديه للدرجة الأولى هل أذهب به للمنتخب؟ لا يا أخي، هذا في النهاية قاد فريقه للفشل. لكن اللي يأتي بفريق من الدرجة الأولى مثل لو كان في إداري على نادي الخلود أنه عمل مع الخلود 3-4 سنين ونقل الخلود هالنقلة، هذا يستعان فيه في المنتخبات. أتكلم على في الهلال أنه أكثر إداري عمل إنجازات على مدى التاريخ ليس بلون قميصه، إنما بمنجزاته كمواطن سعودي أنه استطاع أن يصل إلى هذه المرحلة. والكلام ترى ينطبق على كثير من اللي عمله، تشوف حامد البلوي كيف عمل مع الاتحاد، شوف هاني الداود كيف عمل مع الفئات السنية في النصر، تشوف مثلا في أندية كثيرة تشوف كنهان الكنهاني في الشباب، وعد كثير من اللي عملوا في الأندية كيف أنهم الحارثي في الأهلي، لا أقصد إداريون سعوديون على مستوى رفيع أحدثوا الفارق في

0: توني لبقية اللاعبين، شاهد انهم كيف يظهرون بالزي الوطني، وبعضهم شخص كان دوسري من اهل الجنوب، ولا كان بعضهم ميل عقاله كان الشمري من اهل الشمال، ولا عرفت شلون؟
1: ما بالضبط، يعني هذا اللي نتكلم عنه، وترويج. وانت بنفس الوقت انا كان ودي لو كان في، يعني بدأ منه انت اخذتها كفكره انك كملها في بعض الجوانب التسويقيه، صار في توزيع هدايا مثلا، ماخذين شمغ مثلا يوزعونها او ثياب مثل ما انا اسوي وانت تسوي وكثير مننا نسوي، اذا رحنا برا مثلا تاخذ معك توزع على بعض الاجانب بحيث انه يجربون ويكتشفون انه فعلا خيار امثل وخيار افضل، خصوصا من ناحيه الاريحيه. أنت قد قبل شوي فهد مفرج بهمة صعبة، ليش صعبة؟
0: والله صعبة يأتي بصراحة كإداري ناجح مع منتخب، ربما يكون التدريب الجهاز الفني جيد، ربما يكون إدارة جيدة، ولكن أتكلم على العناصر وإن شاء الله يعكسون الصورة. حتى الآن مقبولين، ما هم جيدين، ما هم متميزين، لا مقبولين، أعطيهم مقبول حتى ما أعطيهم جيد، وناهيك جيد جدا أو ممتاز، لا أتكلم على كذا قبل يومين أو كذا، شاهد مباريات لخطات تعمدت تشوفها من المنتخب السعودي عام 94، يا رجل منتخب روح قتالية عالية، رغم أنه مدربنا ترى كان
1: كارلوس أبرتو، كارلوس أبرتو،
0: لا لا مش كارلوس أبرتو
1: 94،
0: مدرب أرجنتيني، مدرب أكاديمية، بس الله يرحم الملك فهد رحمة الله عليه، وكارلوس منهم ترى لعلمكم، انه اللي يعرف انه مسلم رحمه الله عليه، هو من طلب من شو اسمه، يا الله يعطيني اسمه، اعرفه يا اخي، وكنت معسكر معهم انا شهر كامل في اتلانتيك سيتي قبل كاس العالم، انه مدرب اكاديميه ولكن استطاع ان يخلق كيميائيه واداء لاعبين
1: ارجنتيني،
0: الارجنتيني نعم
1: سولاري، أرجنتيني سولاري
0: مدرب المنتخب في كاس العالم 94،
1: سولاري
0: سولاري سولاري سولاري جاء اسمه، جاء اسمه اي سولاري، يعني ارجع لسيرة الذاتية ما هنا التميز العظيم، لذلك دونيس ممكن يصنع منتخب إذا خلق كيميائية جيدة، محورها لقصي ركائزها الأساسية اللاعبين وذراعها الأيمن وجناحها الأيمن، الإدارة بقيادة المفرج وجناحها الأيسر أو الأيمن والأيسر يكون المدرب اليوناني،
1: دونيس
0: إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى أنه المنتخب يقدم نفسه، ربما يفاجئنا ويقدم نتائج جيدة، وهو مجموعة صعبة، أنا يكفي أنه يلعب مباريات ممتازة، يقدم مستوى ممتاز، إن حصل يتأهل للدور الثاني هذا غاية المنى، إذا لم يستطع التأهل للدور التالي فعلى الأقل أن يقدم كرة سعودية تكون جميلة ويجاري فيها العالم، ربما يفاجئنا المنتخب كما فاجئنا منتخب 22 بالفوز على الأرجنتين إن شاء الله، يعني منتخب إسبانيا مرة صعب، مرشح هو مرشح الأول لكأس العالم بصراحة.
1: أوكي. طيب الله يوفق إن شاء الله منتخبنا، مهمة أكيد وعلى ورق صعبة وتنظيميا صعبة، لأنك أنت جبت مدرب طوارئ، مدرب متأخر، لكنه ما راح أتفاجأ أنا كثير لو فاز المنتخب السعودي، ما راح أتفاجأ، ليش؟ لأنه في معطيات، إحنا قلنا في بداية الحلقة 3-4 معطيات متوفرة باللاعب السعودي، متوفرة بالبيئة للاعب السعودي وبعثة المنتخب السعودي، لكن إذا جينا من ناحية قيمة سوقية ليست من ناحية اللي صالح المنتخب السعودي، إذا جينا من ناحية استعداد وتشرب منهجية مدرب للمنتخب ليست تصالح منتخبنا، على اعتبار مدرب منتخبنا مدرب حتى الآن يدخل في إطار مدرب الطوارئ اللي جاء متأخر. طيب نكسب مزيد من الوقت، روح لمحور آخر، يواجه منتخبنا السعودي تحت 21 عام اليوم نظيره الكولومبي، إذن في ثاني مبارياته ببطولة تولون الدولية في فرنسا، وركز المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو على معالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في لقاء مباراة يوم الصين الماضية والتي انتهت النتيجة ب1-0 لصالح الصين، وأجرى مناورة كروية اعتمد من خلالها على النهج الفني واستقر على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة كولومبيا. يذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الأولى من بطولة تولون والتي تضم إلى جانبه منتخبات تونس والصين وكولومبيا، طبعا الصين وكذلك دولة كونغو الديمقراطية، إذن تونس والصين والكونغو الديمقراطية وكولومبيا. عبد الله صالح،
0: نعم أبو ماجد، شوف يعني كثير من القراءات اللي تيجي قبل هذه أخاف تحسب علينا، يعني يقول والله في النهاية طلع علي يوسف صالح الحمادي وكان جدا متشابه.

0: يعجبني اشوف المنتخب قد انا صوره جيده.
1: لا, لا تشركني انت بكل راي انت خوض فيه وتاخذ راحتك ثم تاخذني معك. لا, لا انا ما بعبع وجهه نظري.
0: مباراة الاكوادور والله منتخبنا افضل,
1: أي
0: استحواذ واداء وهجمات والى اخره, بس طريقه تنفيذ الكرات ونهايه الهجمه سيئه جدا من اللاعبين. مو هو بس يعني تفكر انه يلعبها يردها الحارس تخبط في القائم, لا تتوقع انه يلعبها في الزاويه اليمين راح يلعبها خارج المرمى بطريقه فيها رعونة كثيرة. وبالتالي يعني اللي أتمنى صادق أنه يستفاد من هذه المباريات, من بقية مباراتين تجريبيتين. صحيح,
1: عن إيش أنت تتكلم؟
0: أتكلم عن المباريات التجريبية المتبقية على المنتخب.
1: المنتخب الأول؟
0: نعم.
1: طيب حنا راح نحن قاعد أتكلم عن المنتخب تحت 21 عام بطولة تولون.
0: شوف مفروض أنه همنا الأول تحت 21 عام. أشوف أنه هذا هو المنتخب اللي يكون نواة لمشاركة كأس العالم 2026, ونواة أيضا يعتمد عليه كثير في كأس العالم 2034. على مستوى الفئات السنية أبو ماجد لدينا بصراحة منتخبان جيدان تحت 17 تحت 18 أو 19, لكن الإشكالية الكبرى أنه بصراحة لا نستطيع أن نسوق لاعبين خارجيين, بل أنه هناك من سمح للنصر والهلال أنهم الآن يحاولوا يرجعون سعود عبد الحميد, كأنه ما يوجد في البلد إلا هالولد. يا أخي مفروض سعود عبد الحميد خلاص ننساه أنه يعود للدوري السعودي, أنه يختتم حياته في الدوري الأوروبي, إلا إذا راد عمر 33 يرجع مع الهلال مع الاتحاد اللي بدأ معهما يعني حياته. لكن من الأهمية مكان نسوق لاعبين, يعني ما نخسر من نيجيريا لفارق هدف, من كولومبيا لفارق هدف, ونحن نستورد لاعبين من نيجيريا ومن كولومبيا بتسعين وثمانين وسبعين مليون يورو. معناته عندنا خلل. المنتخب اللي تحت 21 سنة مفروض يعطى غاية الأهمية, مثل دوري جوي اللي فاز فيه فريق نادي الحزم وباركنا له وقلنا أنه عمل عظيم من قبل الأستاذ فهد المالك وابن سلمان المالك اللي عملوه في نادي الحزم, يشار له بالبناء. وكذلك نادي أعتقد الفتح اللي وصل والقادسية والهلال اللي وصلوا دور الأربعة.
1: ترى كلامك صحيح. ليش؟ لأن بطولة تولون من أهدافها التسويق للعيبة عالميا, وإحنا نعرف العمر الفئة العمرية لكل لاعب تؤثر بالقيمة السوقية. يعني كل ما كان اللاعب أقل عمرا كل ما كان قيمة السوقية فرصة ارتفاع قيمة السوقية أعلى. الفئة العمرية هذه المفروض لو في وكلاء صحيحين أو وكلاء يعملون بشكل صحيح كان سوقوا للعيبة المحلية من خلال بطولة مثل هذه, بطولة تولون.
0: أكيد أكيد أبو ماجد, ومثل ما شكرا أنك جبت سيرة الوكلاء اللاعبين. الوكلاء ترى لهم دور كبير جدا في التسويق. يعني أنا متأكد أن لو استطعنا أنه يكون لدينا لجنة أو يكون لدينا جهة مختصة في التعاطي والتعامل مع هؤلاء الوكلاء, والله الوكلاء وغريناهم قلنا بدل ما تأخذ 10% أعطيك 20% بس مقابل تسويق هؤلاء اللاعبين. عندنا طبعا مشكلة في التسويق بصفة عامة, سواء على مستوى التذاكر ولا على مستوى اللاعبين ولا غيرها من المنتجات, واللي ما ينجح في التسويق مهما كانت صناعته جيدة تفشل هذه الصناعة.
1: طيب نكسب مزيد الوقت, روح لمحور آخر. أحد المستجدات الرياضية خلال 24 ساعة الماضية, روزنامة الجديد الموسم الرياضي الجديد, أقرأ شوي بالتفاصيل. كشفت رابطة الدوري السعودي المحترفين عن روزنامة السنوية للموسم 2026-2027 والتي تتضمن التواريخ الرئيسية للموسم, وينتظر أن تشهد الروزنامة ضغطا كبيرا في ظل التوقفات الدولية المتعددة واستضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027 إلى جانب مشاركة عدد من الأندية السعودية في البطولات القارية والإقليمية. وأكدت الرابطة أن منافسات دوري روشن تنطلق في 13 أغسطس 2026 على أن تختتم في 29 مايو 2027 بإجمالي 34 جولة و306 مباريات تقام خلال 103 أيام لعب فعلية. وتشهد الروزنامة الجديدة ما يصل إلى 80 يوم من التوقفات المرتبطة بالأجندة الدولية واستضافة كأس آسيا 2027 في وقت تستعد فيه 7 أندية سعودية لخوض منافسات خارجية عبر 4 بطولات مختلفة, ما يفرض تحديات كبيرة من الأجهزة الفنية فيما يتعلق بإدارة الأحمال البدنية والحفاظ على جاهزية اللعيبة طوال الموسم. وفيما يتعلق بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين, حددت الرابطة مواعيد الأدوار المختلفة حيث يقام دور 32 خلال فترة من 16 إلى 19 أغسطس 2026, فيما تلعب مباريات

0: دور 16 يومي 19 و20 أكتوبر من العام ذاته. أما منافسات دور ربع النهائي فستقام يومي 22 و 23 فبراير 2027، على أن يقام نصف النهائي يومي 4 و 5 مايو 2027 قبل إصدار الستار على البطولة بالمباراة النهائية في موعد يحدد لاحقا. إيش رأيك؟
1: أبو ماجد جيد جدا أنه يصير عندنا رزنامة واضحة. بصراحة في السابق كان يصلح مثلا يبدأ الموسم وهم ما يعرفون إلا مباريات الأول، الآن جيد جدا يكون هناك ترتيب ومعروفة بالنسبة لمباريات كأس الملك اللي هو الكأس في كل دولة، وأيضا بالنسبة للدوري المحترفين أن تكون الرزنامة اللي أتمناها صادقا، بغض النظر النصر الأول الهلال الثاني الآن في الدوري، ومن ثم تأتي بقية الفرق الأهلي والقادسية والتعاون والاتحاد. أتمنى أن يكون هناك برمجة تدحض كل الشبهات، تكون برمجة كما يحدث في البطولات العالمية الكبرى، إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، غيرها من الدول اللي نشاهد فيها تراتبية واقعية لا تشوبها الشوائب أو الشكوك والظنون اللي كثيرا ما تحدث عندنا. يجب أن تكون الرؤية واضحة، ويكون مثلا احنا اللي تعودنا انه مثلا المفروض النصر يلعب مع ثاني الصاعدين، الهلال يلعب مع اول الصاعدين، او النصر مع ثالث الصاعدين، والهلال مع ثاني الصاعدين، والاهلي مع اول الصاعدين، وهكذا ياتي يلعب عقارب الساعه، على اساس ما ندخل في انه والله فضلوا النصر على الهلال، او فضلوا الهلال على النصر، او الاتحاد على الاهلي، او الاهلي على الاتحاد. اقول هذا قبل اعلان اي جدوله، حتى لا تشوبها شائبات. هذا أمر جدا مهم وجدا واضح وصريح، ويجب أنه نهتم في إطار الحكم الأجنبي أيضا والحكم المحلي. أتمنى أنه يقلص عدد الحكام الأجانب، خاصة ونحن مع الأسف الشديد في الموسم الماضي لم نجلب أفضل الحكام في العالم، بل بعض الحكام اللي جاءوا إلينا بصراحة مستواهم أقل من مستوى الحكم السعودي الدولي. أتمنى أن يكون في توازنية، في عدل وإنصاف وشفافية ووضوح بالنسبة لكل الترتيبات اللي تخص الموسم المقبل وكل المواسم المقبلة، سواء على مستوى دوري الدرجة اليلو ولا دوري المحترفين ولا بقية المنافسات.
0: طيب، كما كشفت الرابطة عن مواعيد بطولة كأس السوبر السعودي القادمة، حيث تقام مباراتا نصف النهائي يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر، فيما يلعب النهائي يوم 4 ديسمبر في نسخة جديدة. ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين كبار الأندية السعودية. الرزنامة الجديدة تعكس حجم التحديات التي تنتظر الكرة السعودية خلال الموسم المقبل، خاصة مع تزايد عدد المشاركات الخارجية للأندية واستمرار الزخم التنافسي الذي تشهد المسابقات المحلية في السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل موسم 2026-2027 واحدا من أكثر المواسم ازدحاما وإثارة في تاريخ دوري روشن. شو رأيك؟ شو حاب تقول؟
1: ماجد يدخل واعترض هنا اعتراض شديد. شوف، في ظل هذا الزحم الزخم الكبير والازدحام البرنامج الموسمي، لماذا أضعها في نص الموسم وضعها أنه أربع فرق؟ يا أخي بإمكانه، هو بطل الكأس الهلال وبطل الدوري النصر، اعملها يا أخي افتتاح الموسم مثل ما كنا عملناها في لندن فترة من الفترات، سواء بين الهلال والنصر أو بين الهلال والاتحاد أو بين الهلال والأهلي، عملت خارجيا. يا أخي ما دام الجدول مضغوط إلى درجة لا تعمل السوبر السعودي، تبي تعمل في أي دولة أعمل يا أخي في الجنوب، في الباحة، في الطائف، في أبها، وجعلها هي مباراة افتتاح الموسم، ويحضر رئيس الاتحاد أو سمو وزير الرياضة يسلم الكأس بالفائز بين النصر والهلال، ونخلص منها من بدري ولا تسوي لنا الزحمة الكبيرة داخل الموسم. هذا رأيي والله أعلم.
0: أوكي، أعتقد أنه ربما تقام في الكويت، في أخبار أنه في مفاوضات أنه تقام في الكويت، بس إلى يعني الآن ما بعد تحددت ولم تعلن بشكل رسمي. أبو عبد الله الله يخليك، صالح واضح، صالح
1: حوالي 3 شهور في الموسم، 80 يوم، ترى ما هي بسيطة
0: عبد الله.
1: يعني أعمل هذه المباراة وأخلص من هذه البطولة، ما أقول ألغيها مثل ما ألغوا بطولة السوبر اللي كانت
0: أبو عبد الله تسمعني،
1: الاتحاد والهلال وألغيت في موسم ما، اللي اقترح أنه هذه يا أخي تقام في مطلع الموسم، أما في أبها أو في الطائف، أو تلعب في المملكة أرينا، أو تلعب في
0: أبو عبد الله صالح
1: أول بار ونخلص منها.
0: طيب أنت تسمعني وأنت تتكلم ولا تسد ذانك؟
1: لا سمعك طعمك،
0: معناته أنت قاصد أنك ما تسمعني. خصوصا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا

0: بعض الكلام مكرر. تقول أنت كلام مكرر يا أبو صالح، اصبر شوي الله خليك. الشيء الثاني الله خليك، خل الكلام ما أخذ عطا لو سمحت. يعني أنت تسوي سوات اللي يطب بالمسبح يأخذ نفس يطب، أنت لا بتكلمت سد ذانك وتدعس.
1: عاد هواية السباحة.
0: فالشاهد يا طول العمر، البطولة طبعا احنا عارفين الكويت في اخبار بس الى الان مو رسمية، يعني ما تأخذ الى الان عنه خبر رسمي وتم اعلان عنه، في اخبار متداولة انه ربما تقام في دولة الكويت. اتمنى ان شاء الله التوفيق. كان ودي اسألك عن 80 يوم توقف بس الوقت ما راح يسعفنا. شكرا لك ابو عبد الله. لا خلاص ابو عبد الله، ورانا برنامج مباشر ثاني اخر. شكرا لك.
1: تسلم. شكرا جزيلا ابو ماجد، سعيد بالعودة للبرنامج من جديد.
0: أنا أسعد. كل عام
1: المستمعين بخير.
0: الله يرضى عليك، كلامته بخير، حياك الله مجددا. كان طبعا استفسار ودي أسأله فيما يتعلق 80 يوم التوقفات، مجمع أو مجموعة التوقفات في الموسم المقبل راح تكون 80 يوم. شكرا لكم أحبتنا متابعين الكرام على حسن المتابعة. كان معكم إذن الضيف في حلقتنا هذا اليوم الإعلام الرياضي صالح الحمادي. تقبلوا في النهاية تحيات محدثكم علي يوسف العدد تقديم، وفي الإخراج فيصل أنفيعي. تمسوا على خير. الصدارة

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هوا بلادي. ويا مساء الخير لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق يا سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع ونقول لهم كل عام وأنتم بخير وسعادة وسرور، وتقبل الله من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وتقبل الله من الجميع كل الأعمال الصالحة في هذه الأيام. طبعا بحكم أنه طبعا اليوم عودتي للمايك، فبالتالي لازم أهنيكم وأقدم لكم تهنئة العيد، وكل عام وأنتم بخير والجميع إن شاء الله بسعادة وسرور.

حياكم الله معنا في هوا بلادي، انطلاقتنا اليوم وكل يوم في هوا بلادي من الخامسة وحتى تمام الثامنة بمشيئة الله في رحلة متنوعة في أرجاء المملكة العربية السعودية، أخبار مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها. نتنقل من مدينة إلى مدينة ومن محافظة إلى محافظة ونطلعكم على الجديد وعلى الفقرات المنوعة في هذا البرنامج. واليوم عندنا مجموعة كبيرة من الفقرات، فقرة حرفة وأيضا فقرة هواية والعديد من الفقرات إن شاء الله اليوم نسلط الضوء عليها، بالإضافة إلى مراسلي الإذاعة المتواجدين في كل مكان لتسليط الضوء على المستجدات في مناطق المملكة من هوايات وفعاليات مقامة هذه الأيام والأيام القادمة. بمشيئة الله تستمتعون معنا إن شاء الله في هذه الرحلة اللي ينطلق فيها مخرجنا الزميل فيصل النفيعي وأيضا طاقم الإعداد عائشة الزير ونورة المطيري، ومن التقديم معكم اليوم علي الشهري وزميلتي تهاني عطيف. إن شاء الله حنكون إن شاء الله معكم على مدار 3 ساعات من الآن وحتى تمام الثامنة، نجوب أنحاء المملكة، نتعرف على الهوايات وعلى الأماكن السياحية في المملكة العربية السعودية وعلى أيضا الفعاليات المقامة وعلى التراث السعودي من خلال مجموعة من الفقرات والأخبار الموجودة معنا، وأيضا لا ننسى دور المراسلين المتواجدين معنا في كل حلقات هوا بلادي اللي نسلط الضوء على الأعمال اللي تكون في هذه المحافظات، الفعاليات، الاستعدادات، الزيارات، الأجواء الجميلة، الأماكن التراثية في محافظات المملكة العربية السعودية يقدمونها مراسلي الإذاعة لنا في هوا بلادي للمستمع العزيز اللي نتمنى له إن شاء الله وقت ممتع معنا في متابعة هذا البرنامج، وإن شاء الله مستمرين معكم. ونروح إلى أول فاصل جميل من مخرجنا فيصل النفيعي ونبدأ حلقة هوا بلادي لهذا اليوم الثلاثاء.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي،

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم في هوا بلادي. ما تخرجتنا يا فيصل. أنا أشوف الصوت نازل المايك ما في. قمت أنا قلت شكلي أنا، قلت شكلي أنا عشاني من زمان يعني ما.
1: لا عاد أنت ما شاء الله راجع أمس يعني ها شوي
0: يعني شوي سخنت
1: إجازة اليوم عاد تحمله أنا يعني.
0: اي مشت الامور امس والحمد لله يعني اليوم يا رب لك الحمد والشكر. اول شيء كل عام وانتم بخير علي.
1: وانت بخير وصحه.
0: كيف كانت اجازتك؟
1: والله يا ربي لك الحمد، كانت ممتعه جميله. الواحد يرتاح في هذه الاجازه ويريح ويلتقي باحبابه واهله، يعني هذا اهم شيء. الواحد يعني ياخذ راحه شوي،
0: صح.
1: لازم يفصل شوي عن مود العمل ومود الالتزامات ويرجع بنشاط زي ما احنا راجعين الآن بنفسية أخرى مختلفة، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. لأن الواحد لما يقعد يستمر في مكان معين أو في عمل معين فترة طويلة يشعر بالتعب، عدم الاهتمام بصحته وبنفسيته. لكن هي ترى الراحة يوم يومين ثلاثة أيام ترى حاجة جميلة ورائعة ترجع نشاطك من جديد. فالحمد لله، اللهم لك الحمد، أيام كانت جميلة وإجازة رائعة، ونتمنى إن شاء الله حتى المستمع العزيز يكون استمتع بإجازته وريحوا والآن رجعوا إلى مقاعد الدراسة الطلبة وأيضا الموظفين
0: واستعداد للاختبارات. خلاص كل شيء
1: الله يكون بعونهم إن شاء الله.
0: تبدأ يوم 28/12 إن شاء الله إذا أكون عرض
1: الاختبارات.
0: أي الاختبارات
1: كان الله في عونهم، حتى كانوا في الإجازة كانوا قلقانين ليذاكر وليستعدوا.
0: بالضبط، وخصوصا يعني الطلاب اللي على المحك حق المرحلة الثانوية، يعني كان الموضوع صعب شوي عندهم.
1: الله يوفقهم إن شاء الله.
0: ما ننسى كمان أنه في اختبارات مركزية للصف السادس وثالث متوسط الصف الرابع ابتدائي، نقول إن شاء الله الله يوفقهم بإذن الله. طبعا هي فترة الإجازة هذه فترة إعادة نشاط فقط، أكيد يعني أكيد. ما هي فترة إجازة، ما تعتبر إجازة مثل الإجازات اللي تأخذ مثلا في الصيف أو تكون إجازة طويلة شهر أو ما يزيد عشان كذا تفصل نهائي. لا هذه بس عشان تستعيد شوي نشاط،
1: تريح شوي.
0: بالضبط، ترتاح وترجع مثل ما كنت. عموما في كل الأحوال احنا أهم شيء أنت شحنت يا فيصل، ولا أنت شكلك ما شحنت.
1: باقي فيصل، الله يعينك، باقي على الدعسة، الله يعينك.
0: يبي يرتاح إن شاء الله، بيرتاح بإذن الله. عموما دائما لما يكون في تعاون بين الزملاء تسهل مثل هذه الأمور. أكيد. تتعاون مع زميلك وترتب أنت وياه.
1: أكيد. لا وعملنا تهاني يعني اللهم لك الحمد، في مرونة وفي في راحة وعمل جميل، يعني الجميع هنا يحب عمله
0: لأنه يعتمد على المزاج ترى.
1: صحيح. فالحمد لله يعني احنا عندنا مرونه وعندنا حب للعمل، صح. من الجميع نشوفهم كلهم شعله نشاط، ويعني انت امس كنت في اجازه ودوامتي ما شاء الله الله يعطيك الصحه.
0: كنت في اجازه ودوامت.
1: طيب عندنا اليوم مجموعه من المراسلين ومواضيع مختلفه ومنوعه يا تهاني والمستمع العزيز في حلقتها وبلادي. اليوم حنروح الى احد مراسلينا المتواجدين في منطقه القصيم، وعنده موضوع جميل ورائع اللي هو زميلنا سامي الشبرمي. مساء الخير يا سامي.
2: مساء النور والسرور علي. مساء النور.
1: حياك الله، كل عام وانت بخير ان شاء الله.
2: وانتم بخير وصحة وسلامة، تقبل الله منا ومنكم بعد الزحمة يا علي.
1: امين، الله يحفظك يا سامي. سامي وش مجهز لنا من جولاتك الرائعة اللي اعتدنا على تقديم الجميل والرائع من سامي الشبرمي؟
2: تسلم علي، تسلم. اليوم ان شاء الله بنفسكم في احد الجولات الجميله ان شاء الله، واللي ان شاء الله بنسيم هواها ان شاء الله بيوصلكم حتى الاستديو. اليوم ناخذكم من الريف القصيمي ومن مزارع القصيم، هذه المزارع اللي اصبحت في الفتره الاخيره، ما نقول في الفتره الاخيره، نقول في السنوات الاخيره احد الوجهات السياحيه اللي اصبحت يعني وجهه سواء للمنطقه او حتى لزوار المنطقه. ابناء منطقه القصيم والكثير من أبناء منطقة القصيم عادوا إلى مزارع أبائهم وأجدادهم، اشتغلوا على المزارع هذه، طوروها، جعلوها منتجعات سياحية أو نقول منتجات سياحية، أصبحت يعني ما شاء الله تبارك الله مثل ما ذكرت وجهة للكثير، يعني أصبحت تقدم كمنتجات سياحية، يتنافسون فيما بينهم، التطوير مستمر، وحتى الآن ما زال أبناء المنطقة يوم بعد يوم نشوف منتج جديد، مزرعة جديدة،
1: ما شاء الله.
2: التنوع جدا جميل، والتنافس أيضا أكثر من رائع. والجميل في الموضوع أنها ما هي في مكان معين، يعني ما شاء الله تبارك الله منطقة القسم كلها تحصل في بريدة، أكثر من مزرعة تحصل في عنيزة، في الراس، في البرية، في البداية، في المدن، ما بي أنسى محافظة، لكن بالفعل أصبحت مثل ما ذكرت منتجات سياحية يقدم يعني من خلالها عدد كبير من الكافيهات، المطاعم، حتى الكثير من البراندات أصبحت تتنافس لتتواجد داخل الريف القصيمي.
1: يا سلام يا سلام. أقول سامي، هذا تنافس جميل صراحة ما بين المناطق، مناطق القصيم ومحافظات القصيم لجذب الزوار وأهالي المنطقة، يعني عودتهم من جديد إلى القصيم، يعودون إلى المزارع والاستراحات والأماكن الجميلة. يعطيك العافية، تفضل يا سامي، وحنا كلنا استماع لجولتك الرائعة.
2: الله يعطيك العافية. معي أيضا أحد المهتمين بالريف وتطوير الريف، واحد المهتمين ايضا بالارث والموروث، هو الاستاذ علي الدبيخي، واللي نرحب فيه ونقول له حياك الله ومساك الله بخير.
3: الله يحييكم وساعات مباركه في هذا الموضوع المناسب.
2: بدايه كيف تشوف الريف القصيمي، العوده للريف القصيمي، العمل على تطوير الريف القصيمي ليقدم كمنتج سياحي؟
3: الريف القصيمي يتميز بانه يحيط في المدينه من جميع الجهات، وجميع المحافظات في القصيم تحيط فيها الارياف. الان عادة والأبناء لتطوير أريافهم اللي كانت تدار من قبل الآباء، فأصبحوا يطورون هذا الريف تطوير سياحي، تطوير للزيارات، للمناسبات، أصبح منتجع يستقبل الضيوف، يستقبل كذلك السياح، يستقبل المدارس، فأصبح وجهة سياحية تستقبل جميع أطياف المجتمع.
2: الجميل الإقبال عليه حتى من خارج المنطقة، الكثير يعني أصبح ينسى منطقة القصيم علشان هالمزارع الموجودة فيها، يعني أصبحت منتجات سياحية تدعو الكثير لزيارة القصيم.
3: صحيح، أنا أتصل في منتجين سياحيين يريدون منتجعات سياحية مزارع، فعلا وجهناهم إلى المنتجعات ونالت استحسانهم، حتى إنهم كادوا ما يخرجون منها وهم قد أغلقوا الأبواب من جمال هذا المنتجع.
2: يعني أيضا كيف تشوف وأنت أحد ما شاء الله تبارك الله أحد المطورين وما زلت في طور الإعداد لمزرعتكم، كيف تشوف المحافظة على هوية، يعني رغم التجديد، رغم وجود الجنيهات الحديثة، المطاعم الحديثة، لكن ما زال الاحتفاظ بالهوية موجود، خصوصا النخيل؟
3: نعم، المزارع لها هوية خاصة تختلف عن أي هوية، فالمزرعة خاصة القديمة بنخلها، بنخيلها المتنوع، بالشاهقة إلى عنان السماء، كذلك بيت الطين المتواجد فيها، كذلك طريقة الزراعة فيها تختلف أشياء عن الجديد. فالمزارع الآن أصبحت مشوقة جدا لرؤية جزء من حياتنا التي كانت يعني نكاد نفقدها اليوم.
2: التنافس كثير، التنافس كبير، يعني ما شاء الله تبارك الله، كل يوم نشوف مزرعة جديدة، كل يوم نشوف منتج جديد.
3: نعم، التنافس كبير، وكذلك هيئة السياحة ساهمت في هذا التطوير، حيث أنها تدعم كل من يطور منتج زراعي لاستقبال السياح والمصطفين وكذلك الأهالي.
2: فالسياح والإقبال بيكون أكثر.
3: يا سلام، أصبح فعلا الآن المزارع أصبحت وجهة يعني لا خيار غيره.
2: شكرا لكم. شكرا أستاذ علي قبيخي، أحد المهتمين بالإرث والموروث وأحد المطورين بالزراعة الريفية. علي تهاني، مثل ما سمعتوا هذا الحديث والحديث عن السياحة هنا في منطقة القصيم، مثل ما ذكرنا ما شاء الله تبارك الله العدد يرتفع يوم بعد يوم، والتنافس يرتفع أكثر وأكثر، وهذا يعني شيء جميل يخلق التنافس بكل أمانة. أيضا يعني يكسر الملل، يمكن لو كان المنتجات السياحية محدودة بيكون فيه ملل، لكن التعدد في المنتجات
1: والتنوع
2: في المزارع السياحية والتنوع يكسر الملل أيضا، ومثل ما قلنا التنافس دائما جيد وجميل ومثمر.
1: أكيد أكيد، وهو يصب في مصلحة المنطقة والمحافظات التابعة لهذه المنطقة وأيضا للمملكة العربية السعودية. فشكرا من القلب لشباب وأهالي منطقة القصيم اللي قاعدين يهتمون في الزراعة السياحية أو السياحة الزراعية والاهتمام بهذه المزارع والعودة من جديد إلى إرث الآباء والأجداد. يعطيهم ألف عافية، وشكرا لك يا سامي، وتحياتنا لك ولضيفك الكريم.
2: حياكم الله، يا اهلا وسهلا.
1: يعطيك العافيه.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد معنا في برنامج هو بلادي. نرحب فيكم طبعا مستمرين معكم بإذن الله حتى الثامنة مساء، ولدينا العديد من التقارير والعديد من الأخبار، كذلك لقاءات المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة لضيوفنا الكرام اللي راح نستضيفهم اليوم في برنامج طبعا هو بلادي. مع عودة الدوامات، عودة الحياة من جديد بعد قضاء إجازة عيد الأضحى، اي والله انها زحمة يا فيصل، بس الحمد لله يعني الزحمة الحلوة صدق. يعني اذكر لو كانت الشوارع صح فاضية ايام كورونا الله لا يعيدها كيف كان الوضع، كان كذا مخيف
1: مأساوي صحيح،
0: فالحمد لله يعني زحمة من غير شر نقول ان شاء الله يعني الحمد. وحتى الايام اللي الشوارع فيها فاضية برضو ان شاء الله انها تكون من غير شر. نروح اخبارنا علي.
1: نروح اخبارنا، واليوم عندنا خبر عن الموارد البشرية. طبعا أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% من مهن المشتريات بالقطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 31 من مايو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل أو يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المستهدفة وفقا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
0: طبعا يشمل القرار 12 مهنة مدير مشتريات ومندوب مشتريات ومدير عقود وأمين مستودع ومدير خدمات لوجستية، كذلك مدير مستودع، أخصائي مناقصات وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
1: كذلك باشرت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة والتأكد من التزامها بالنسب المحددة لتوطين المهن، بهدف القرار إلى توطين بيئة أو توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة.
0: وأخيرا يأتي هذا القرار استمرارا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رفع نسب توطين المهن تنفيذا لاستراتيجية سوق العمل لدعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة والمتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات.

0: طيب. مستمعينا طبعا مثل ما عودناكم لدينا العديد من التقارير، واليوم زميلتنا نورة.
1: نعم، نورة مروعية. نعم. عندها تقرير عن القوة الناعمة وبوابة عسير من الثقافة إلى العائد الاقتصادي، قصة الاستثمار السياحي في عسير، نسمعها من الزميلة نورة مروعي.
2: في منطقة عسير تتجسد القوة الناعمة بصورة فريدة متنوعة، حيث تمتزج الطبيعة الجبلية بالتراث العريق وبالإنسان الذي ما زال يحتفظ بعلاقته الأصيلة مع المكان. مدير فرع الجمعية السعودية للثقافة والفنون بأبها الأستاذ أحمد السروي.
3: القوة الناعمة في منطقة عسير أعتقد أنها أحد الأرصدة الثقافية الكبيرة جدا في عسير، باعتبارية الميز النسبية التي تتمتع بها منطقة عسير على مستوى المناخ، على مستوى القيمة المكانية،

0: على مستوى المخزون الثقافي والتراثي، وكذلك ما يتمتع به الإنسان بعامة في منطقة عسير من اهتمام كبير وعلاقة وطيدة جدا بالأرض وبالتاريخ. كل ذلكم أنا أتصور أنه سيكون محفز جدا لإعادة إنتاج كثير من الفنون الأدائية والفنون البصرية وكل هذه الاشتغالات بشكل يتماهى مع المعطى الزمني ومع ما يتميز به الإنسان في عسير، وأيضا مع ما يتوجب أن يقدمه من خلال هذه الرزنامة الثقافية والتراثية المتواجدة في منطقة عسير.
1: عسير لا تروج للسياحة عبر المنتجعات فقط، بل عبر المشهد الكامل، العمارة التقليدية، الأسواق الشعبية، والفنون المحلية، والحرف التقليدية، والعادات اليومية التي تتحول حين تقدم بوعي إلى تجربة سياحية ذات قيمة اقتصادية حقيقية. إن توظيف القوة الناعمة في الاستثمار السياحي يعني تحويل الهوية إلى منتج، والثقافة إلى فرصة، والطبيعة إلى قيمة مضافة. حين يعاد إحياء القرى التراثية وتطور الفعاليات الثقافية ويدعم المرشد السياحي المحلي ويستثمر في المطبخ العسيري، فإن العائد لا يكون ماديا فقط، بل يمتد إلى خلق صورة ذهنية قوية للمنطقة تعزز ولاء الزائر وتدعم استدامة الاستثمار.
0: نحن لدينا رصيد كبير جدا من المعرفة، لدينا رصيد كبير من المخزون الذي ينطلق من الكثير من القيم، لدينا منصة أو منصات كبيرة جدا تحتاج إلى تفعيل أكبر، وأيضا تحتاج إلى إنتاجات هامة جدا قد يكون لدينا في المستقبل القريب براندات عالمية متعلقة بالفنون الأدائية، بالفنون البصرية. وأتصور أننا اليوم في منطقة عسير نقف يعني بكل فخر على ما يعني سجله فن القط العسيري، باعتباره اليوم هو أحد الفنون العالمية المسجلة في اليونسكو، حتى على مستوى الحرف اليدوية، لأنه في النهاية هذه الحرف أنا أعتقد أنها تدخل ضمنياً ضمن مسارات القوة الناعمة في منطقة عسير. من الأهمية بمكان أن يكون لها حضور، وحضور مختلف ومغاير، باعتبار أن منطقة عسير كما يعني أراد لها سمو سيدي ولي العهد أن تكون أحد الوجهات السياحية العالمية، وهذا ما نراه واقعاً من خلال العديد من الإجراءات المتعلقة بالبنى التحتية وأيضا التنموية، والتي يقودها سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وسمو النائب الأمير خالد بن سلطان.
1: القوى الناعمة في عسير ليست ترفا، بل خيارا استراتيجيا يعكس فهما عميقا لمقومات المنطقة، ويربط بين التنمية الاقتصادية وحماية الهوية الثقافية. ومن هنا فإن الاستثمار السياحي الحقيقي في عسير هو ذاك الذي يحترم المكان ويشرك المجتمع ويحول الخصوصية الثقافية إلى قيمة تنافسية عالمية. هوا بلادي.
2: طبعا مستمعينا، كل الشكر لزميلتنا نورة مروعي، يعطيها العافية. ترى ما اسمعك فيصل، ايش تقول؟ طيب ناخذ فاصل الحين فيصل. طيب وش تبي الحين للضيف؟ اي صدق يعني لاني ما اسمعك، كنت تكلمني تحت الهواء. طيب ناخذ، عطني فاصل يلا عشان اسمعك.

0: فقرات اكتشف السعودية، واللي ضروري انها يعني ناخذها في كل حلقة حتى يكون عندنا وقفة مع منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى فقرة هواية. هذا بالإضافة إلى الأخبار والعديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا، وكذلك راح نناقشها مع زملائنا المراسلين في برنامج هوا بلادي. احنا نرحب طبعا بجميع الضيوف في البرنامج، الحديث عن مختلف مناطق المملكة والوقوف على أهم الفعاليات وأهم الحرف والهوايات وأهم الإنجازات. وهذا المهم جدا أن احنا يعني نعتز ونتشرف بالإنجازات في مختلف المجالات نقف عليها للحديث عنها وإبرازها، وكذلك تشجيع الشباب والشابات والنشء الجديد على الإبداع في الكثير من المجالات. المهن الحرفية عادة يكون لها وقع خاص ويكون لها جانب رائع من الاهتمام، سواء كان من الجهات المختصة أو حتى من برنامج هوا بلادي أو حتى من الأشخاص والناس، لأن صاحب الحرفة دائما يكون متميز أو يتميز بشيء يختص فيه لا يختص به أحد غيره. حتى وإن أتقن هذه الحرفة شخص أو اثنين أو ثلاثة، يظل الهاوي لهذه الحرفة والمعتاد عليها يجسد هويته فيها وهوية المكان أيضا من خلالها. ضيفتي اليوم في فقرة حرفة آيات الحميد هي حرفية منذ الصغر مهتمة بالتراث الشعبي والموروث الوطني. راح تتحدث معنا اليوم حول الحياكة، وراح نتحدث عن هذا الموضوع اللي طبعا حياكة بعض الأمور التي تستخدم للصعود على النخل. راح أخذ منها المسمى طبعا الحياكة بشكل صحيح، لكن خلوني بداية أرحب فيها. حياك الله آيات.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله استاذه.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. خلينا نتحدث عن الحرفة بداية، حكاية أو بداية يا فيصل والله العظيم قصر صوت الراديو آيات.
1: ما عندي صوت راديو
0: لأن في صوت صدى بالمرة مع صوتك، فلا احنا سامعينك كويس ولا انت سمعتنا كويس.
1: أنا طالع عن المكان عشان الأبراج، مكاني ما في أبراج.
0: أوكي طيب، خلينا نتكلم عن الحرفة اللي تميزتي فيها، إيش اسمها؟ حياكة إيش؟
1: طبعا الحرفة اللي عندنا اللي هي يسموها الكر أو
0: الكر.
1: السيجة.
0: حلو.
1: إيه نعم، السيجة اللي يصعدوا آلة اللي يصعدوا بها على النخل.
0: ممتاز. آيات، منذ متى تعملين يعني في هذه الحرفة أو تعلمتي هذه الحرفة؟
1: طبعا هذه الحرفة هي حرفة رجال. يعني الرجال هم اللي يشتغلوا عليها، لأن الحبل اللي حق الكر يكون خشن. فالرجال ما شاء الله عليهم عندهم القوة في فتل الحبل والاستعمال والاستخدام له. لكن أنا في المحيط اللي أنا عايشة فيه كلهم حرفيين يعني. فالوالد الله يرحمه كان يعمل هذا الكر، وهو بنفسه اللي يفتل الحبل بإيده، يعني يجيبه من النخل ويفتله بإيده. فأشوف الوالد كيف يسوي فتل الحبل وكيف الله. يركبها على السيجة،
0: يا سلام.
1: وأشوف الخطوات وهو يصنع الكر، فأنا تعلمت من الوالد.
0: يا سلام. إذا بدأت علاقتك بهالحرفة يعني وأنت طفلة صح ولا لا؟
1: اي نعم، من عمر 9 سنوات
0: ما
1: أنا أشوف العائلة الحرفية.
0: طيب أنت قلتي أن هذه المهنة للرجال، أنت تعلمتي حياكة الكر ويعني عملتي في هذا المجال، لكن كان في صعوبات في البداية أنك تدخلين المجال ولا عادي؟
1: بالنسبة لي أنا عادي، يعني أنا أشوفهم قدامي على طول، يعني يشتغلوا شخصين قبال بعض، واحد يأخذ الحبل واحد يطق الحبل، فأنا أشوفهم يعني كروتين يومي أشوفها يعني.
0: يا سلام.
1: فأنا أشوفهم أتابع الخطوات معهم خطوة بخطوة، فالحمد لله يعني ما كانت عندي صعوبة فيها.
0: ما شاء الله. إذن ما كان في صعوبة في أنك تمارسينها أو تتعلمينها صح؟
1: لا ما في صعوبة، لأن أنا أشوفها دائما قدامي.
0: خلينا نرجع نعرف صناعة الكر تحديدا، كم تأخذ لها وقت؟ إيش المواد المستخدمة في صناعتها؟ في ماذا تستخدم هذه الأداة؟
1: طبعا الكر كل أدواته من النخلة، هذا كان قديما.

0: في بداية الكرب حق النخلة يصير مايل، فهذا احنا نسميه الجحش. وانتم كرامة، فهذا الجحش ناخذه كقاعدة أساسية لتثبيت أعواد النخل عليه. وناخذ بعدها الأعواد من سعف النخيل اللي يسموها التليل، فنشرحها إلى عدة شرائح لتكون نفس المسطرة بمقاسات معينة وبطول معين. بعدها نثبت الحبل على هذا الجحش اللي هو المايل الأساس اللي بعد الكرب، ونبتدي نثبت عليه الأعواد المطلوبة، مثلا 21 عود إلى 25 عود إلى ما لا نهاية.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما زال استخدامها مستمر إلى اليوم؟
0: إيه نعم، لا زالت مستمرة إلى اليوم. طبعا في الجهات الثانية سووا كر بذكاء، يعني كيف سووا له يعني كسلاسل وكلبات، لكن الوقت اللي أنت تبي تستغرقيه في هذا، في صعود النخلة بهذا الكر، الكر التقليدي غير الكر يعني الآلات الجديدة. فالسهولة عند الفلاح، بالخصوص الفلاح الحساوي، تسهل عليه صعود النخل.
1: جميل. طيب خلينا نرجع للماضي شوية. طريقة صناعة الكر هي نفسها الآن، نفس المواد ونفس الطريقة، ولا تغيرت؟
0: بالسابق الأغلب كان يستخدم الحديد، ففي صعوبة شوية في الشيل والحط استخدام الأداة الحديد. لكن الآن عندنا احنا سهلة، خلاص ناخذ من كل شيء من النخل، القاعدة حق الكر، الأعواد، الليف، سواء الحديدة اللي تنطق فيها تنطق فيها الحبل، بس هذه اللي تكون حديد
1: ما شاء الله،
0: ولا هي نفس الأدوات،
1: نفس الأدوات ونفس الطريقة
0: أو هو من نفس النخل؟
1: إذا يعني ما تغيرت لا المواد ولا طريقة الصنع ولا
0: اللي تغير، فقط اللي هو الناس قامت تختار نايلون عن الحبل. ليه؟ البعض يقول ما يقدر، يعني الليف في زي غزة الأبرة
1: ما يقدر يمسكها،
0: البعض يقول إيه ما بي يعني أذي ظهري أو شيء، فياخذ النايلون، الحبل النايلون.
1: طيب هل يختلف طريقة صناعة الكر ومواصفاته حسب نوع النخلة وارتفاعها وطبيعة استخدامها، ولا ما يتغير؟
0: لا لا لا، هو على حسب بس المقاس المطلوب، يعني ناس تبيها عريضة وناس تبيها ضعيفة، فهذا بس اللي يختلف، ولا هو مقاسها واحد.
1: ما شاء الله. خلينا يعني نوضح الخطوات التفصيلية لصناعة الكر يدويا، أعطينا من البداية إيش الخطوات الأساسية اللي لابد يعني من اتباعها علشان نقدر نصنع هذه الأداة للاستفادة منها؟ طبعا
0: طبعا الأدوات هي من خمس أدوات. أولا اللي هي المثبت، القاعدة اللي تيجي من بعد الكرب، احنا نسميها الجحش، بعضهم لا يسموها المثبت. طبعا هذا ضلع مايل ناخذه من بداية السحف في النخلة، وبعدها ناخذ الأعواد اللي هي حقة الخوص، شفتي الخوص؟
1: ايه،
0: نشيل منها الخوص ونستخدم هذا العصا، هذا العصا يسموه تليلي. فاحنا ناخذه ونصنفره ونقص شرايح حسب السانتي والمقاس المطلوب والطول. بعدها ناخذ الليف، سواء ناخذه من النخل او ناخذه من يعني اله، اذا يعني الاولين كانوا يسووه بايديهم، الان في اله هي اللي تسوي الليف، فناخذ الليف نفس الشيء من النخل ونبتدي نشتغل عليه.
1: جميل.
0: خلاص اخذنا ذي الادوات، الان ثلاث ادوات اللي الكرب، العصا اللي بعد الكرب، والاعواد والليف. اذا ثبتنا القاعده بالارض، نجي نلف عليها الحبل مثلا ست مرات بالشكل الطوالي او البيضاوي، وبعدها نجي نركب الاعواد واحد واحد، طبعا يجي واحد فوق وواحد تحت عشان التثبيت يمسك. اذا ثبت من الجهتين واحد فوق واحد تحت، بعدها خلاص ابتدي ادخل الاعواد المطلوبه، مثلا المطلوب عندي المقاس 40 سنتي، انا ادخل الاعواد على مقاس 40 سنتي الين ما يجي مثلا المقاس اللي انت تبيها، بعدها خلاص تصير عملية الدوران على الحبل، الحبل يدخل من بين الأعواد، يعني يدخل واحد فوق يطلع من واحد قدام، واحد وراء وواحد قدام، هذا الحبل اللي يلف حولهم. بعدها تكتمل عندي الكر. هنا يجي واحد ثاني، يعني شخصين قبال بعض، يعني أنا وشخص آخر، نبتدي نسحب الأعواد، نسحبهم بالخياطة. الخياطة كيف؟ نفس الليف بس يكون لونه أبيض، الطبقة البيضة، يعني الليف في النخل في أبيض وفي أحمر. نأخذ الأبيض ونبتدي نطلع الأعواد واحد واحد. إذا طلعناهم خلاص يصير مرحلة التتبين، وإذا خلصنا مرحلة التتبين والخياطة هذه الطريقة، إذا سحبنا الأعواد نتبل الأيادي، الإيدين حق النخلة، نلفهم، البعض يبغاها بنايلون والبعض يبغاها بالليف. لكن هنا يفضل النايلون، ليه؟ عشان بتكون فيها اللي هو سموه القيد، القيد اللي يلف حول النخلة وحول المزارع على ظهره. خلاص وبعدها تكتمل. القيد طبعا يكون حديد واليد تكون نايلون. خلاص وبعد هذا الكر يكون جاهز.
1: يا سلام. طيب من وجهة نظرك، يعني مع تطور الحياة وتطورت الأدوات واستخداماتها والآلات وما إلى ذلك، هل تشوفين أنه هذه الحرفة لها مستقبل، ما زالت موجودة ومستمرة؟
0: أنا حتى لو الآلات موجودة، الوقت اللي هو يستغرقها في صعود النخل بالآلة هذه يطول. فأنت حسبي عندك 3000 نخلة، وأنت الآلة هذه إذا يبغالك تركيبها والفك حقها فوق ساعة إلى 45 دقيقة. فهذيك لا، الكر بس تحطيه ورا ظهرك 5 ثواني وانت فوق النخلة.
1: ما شاء الله.
0: إينا.
1: يا سلام. حياتنا يعني شاكرة لك اليوم تواجدك معنا وحديثك الجميل الحقيقة، وشكرا انه انت يعني طلعتي شوي عشان تقدرين تتكلمين معنا. الله يعطيك العافية.
0: الله يعطيك، وشكرا لكم على حسن الضيافة والاستقبال، وما قصرتوا حقا.
1: اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا لك آيات.
0: امين. عفوا، حياكم.
1: يا هلا.

طبعا مستمعين ما زلنا في ساعتنا الأولى لكن في آخرها طبعا بقينا 5 دقائق وندخل ساعتنا الثانية من برنامج هوا بلادي، وما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نتناولها بإذن الله مع ضيوفنا وكذلك مع زملائنا المراسلين وكذلك من خلال الأخبار. بس خلونا نروح الفاصل وراجعين لكم مستمعينا.

موجز السادسة مساء على أثير إذاعة الرياض، أهلا وسهلا بكم. إليكم أهم الأنباء. سمو وزير الخارجية تلقى رسالة خطية من وزير خارجية روسيا. المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة. مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 845 ألف قرص من مادة الأمفيتامين المخدر بالمنطقة الشرقية. الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية تعلن تلقيها دعوة اتحاد المعلومات الجيومكانية المفتوحة للانضمام للاتحاد كأول شريك استراتيجي من خارج الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد النبوي بعد إتمامهم مناسك الحج. جميع منافذ المملكة تواصل إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج. الهلال الأحمر بالمدينة المنورة يقدم خدماته الإسعافية لضيوف الرحمن. توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين عبر منفذ الحديثة. جامعة نجران تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل حتى 2033. محكمة التاج البريطانية تعقد غدا جلسة النطق في قضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم. سفارة المملكة باليابان تحذر المواطنين من أعاصير خلال اليومين المقبلين. بعثة الأخضر تصل إلى أوستن الأمريكية لبدء الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي. وقف إطلاق نار متبادل بين إسرائيل ولبنان ومطالبة بتوسيع الهدنة. أخيرا واشنطن تحتضن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل اليوم. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة. معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
7: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
5: ونسمع نبض الناس أول بأول.
8: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
9: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
5: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي،

يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، وعدنا لكم من جديد واستكمالا للبرنامج. نرحب بكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس في الاستماع لنا في هذا البرنامج وجميع برامج إذاعة الرياض. نرحب بالجميع ونروح إلى خبر اليوم. طبعا فيه خبار كثيرة في برنامجنا في هوا بلادي، لكن نروح إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز. وجوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز تنهي إجراءات مغادرات أولى رحلات ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج، حيث أنهت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1447 بكل يسر وسهولة. وأكدت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أداء مناسك الحج.

وأيضا في خبر آخر، ولادة نادرة لأحد أندر الحيوانات في المملكة بعد 100 عام، حيث نجحت المملكة العربية السعودية في تسجيل ولادة أول مهر للحمار البري الآسيوي، وهو حدث يعتبر الأول منذ أكثر من 100 عام. تأتي هذه الولادة ضمن برنامج إعادة الحياة الفطرية للجزيرة العربية الذي تم إطلاقه في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية. ولد المهر الذكر في يونيو 2025، وقد اجتاز الأشهر 12 الأولى من حياته بنجاح، وهو عام بعد يعد الأهم بالنسبة له نظرا لمعدل البقاء المنخفض الذي لا يتجاوز 50% بين أمهار الحمر البرية. وتنتظر المحمية ولادة مهرين إضافيين هذا الشتاء، مما يعكس نجاح جهود الحماية لهذا النوع. من جهة أخرى، أشار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى توقعات بانخفاض أعداد الحمر البرية الآسيوية بنسبة 90% بحلول عام 2050، ويبلغ عددها حاليا أقل من 600 حمار في البرية. وأكد الرئيس التنفيذي للمحمية أندرو زالوميس أن هذه الولادة تمثل توجها لتحقيق إعادة التوطين التاريخي للحمر البرية بالمملكة، حيث بدأ تنفيذ هذا البرنامج عبر نقلها من الأردن في أبريل 2024 بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. وقطعت هذه الحيوانات مسافة 935 كيلومترا برا لتصل إلى موطنها الجديد. تشير التقارير إلى حدوث ولادة مهرة أنثى في الفترة التي تلت وصولها، لكن التجربتين اللتين تلتها لم تحقق النجاح كما يجب. على المهر حديث الولادة أن يتمكن من الوقوف والرضاعة خلال 15 إلى 20 دقيقة من الولادة للحصول على اللبأ الضروري لبقائه على قيد الحياة. المفارقة أن القطيع الحالي في المحمية يتكون من خمس إناث وثلاثة ذكور، ويعتبر المجموعة الوحيدة من هذا النوع في المملكة. وتسعى المحمية كذلك لإنشاء جماعة حيوية شبه مستقرة ضمن برنامجها، وقد نجحت في إعادة توطين 14 نوعا من أصل 23، بما فيها الوعل النوبي والمه العربي. وتركز المحمية حاليا على تحسين التنوع الوراثي لقطيع الحمار البري. هذا البرنامج البيئي يعكس رؤية رائدة تتجاوز الحدود التقليدية، حيث تتعاون المحمية مع عدد من الجهات الوطنية والإقليمية مثل المركز الوطني لتنمية

ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونروح إلى خبر من الطائف. انطلاق موسم سباقات الطائف 2026 في يوليو بجوائز تتجاوز 22 مليون ريال. أعلن نادي سباقات الخيل عودة منافسات إلى ميدان الملك خالد للفروسية بالطائف، إذ ينطلق الموسم الجديد يوم 24 من يوليو المقبل. ومن المنتظر أن يمتد برنامج المنافسات على مدى 10 أسابيع، متضمنا 220 سباقا وبجوائز مالية ضخمة تتجاوز 22 مليون ريال سعودي. وعن أبرز المواعيد وسباقات الفئات، يستمر الموسم الذي يقام على الأرضية الرملية في مدينة الطائف حتى يوم 26 سبتمبر المقبل، لتصل ذروة المنافسة والتحدي فيه عند نهاية الأسبوع قبل الأخير، والذي يشهد إقامة سباق كأس الملك فيصل الفئة الثالثة على مسافة 1600 متر للخيل العربية الأصيلة بجائزة قدرها 1 مليون ريال سعودي، وسباق كأس الأمير عبدالله الفيصل المصنف بدرجة ليستد للخيل العربية الأصيلة بجائزة قدرها 1 مليون ريال سعودي. تنطلق يوم الجمعة 18 سبتمبر سلسلة سباقات كؤوس الطائف الأربعة للخيل المهجن الأصيلة ثورو بريد، بالإضافة إلى سباق كأس عكاظ للخيل المستوردة من عمر 3 سنوات فأكثر لمسافة 2000 متر وبجائزة 600 ألف ريال سعودي. ويستضيف الميدان يوم السبت الموافق 19 سبتمبر نخبة جياد المسافات الطويلة للتنافس على كأس اليوم الوطني للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2400 متر وبجائزة تبلغ 450 ألف ريال سعودي. ويشهد الأسبوع الخامس من الموسم بداية من 22 أغسطس مواجهات قوية في سباق ديربي الطائف للخيل المهجنة الأصيلة وديربي الطائف للخيل العربية الأصيلة، ويبلغ مجموع جوائز السباق الإجمالية 350 ألف ريال سعودي لكل منهما، علما بأن السباقات التحضيرية ستقام في الأول من أغسطس، فيما ينطلق سباق كأس الطائف للسرعة يوم 5 سبتمبر المقبل بجائزة قدرها 350 ألف ريال سعودي. ويختتم الموسم فعالياته ببطولات ميدان الملك خالد للفروسية، مع زيادة سباق إضافي لكل يوم سباق ليصل عدد الأشواط في الحفل الواحد إلى 11 شوط.

ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونتمنى إن شاء الله لكم المتعة والفائدة. ومعنا دائما في هوا بلادي، نروح إلى فاصل ومن بعده نستكمل فقرات البرنامج.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي ومستمرين معكم في هذه الحلقة، ونرحب بالجميع واللي انضم إلى متابعة برامج إذاعة الرياض عبر تطبيقها سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع ونروح إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج، قصة نجاح. طبعا في الوقت الذي تشهد فيه الزراعة تطورا متسارعا في أساليبها وتقنياتها، يبرز نماذج شبابية استطاعت أن تجمع بين إرث الآباء والأجداد وروح الابتكار والتجربة. فمن أرض توارثت الزراعة جيلا بعد جيل، بدأت رحلة شاب آمن بأن الشغف والمعرفة قادران على تحويل التحديات إلى فرص، فخاض تجارب زراعية متنوعة ونجح في تهيئة البيئات المناسبة لزراعة محاصيل ونباتات غير مألوفة، مستفيدا من البحث والتعلم والتقنيات الحديثة. حكاية لا تروي قصة مزرعة، بل تجسد كيف يمكن للإرث الزراعي أن يستمر ويتطور بأفكار جديدة وطموحة لا تعرف الحدود. سعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الأستاذ هشام بن إبراهيم الحران، مزارع مهتم بالتجارب الزراعية وتطوير المحاصيل. مساء الخير أستاذ هشام.
1: مساء النور، يا مرحبا.
0: حياك الله، أهلا وسهلا، كل عام وانت بخير بعد الزحمة وانتهاء فترة العيد، ونقول لك عيدك سعيد أخوي هشام.
1: وانت بخير وصحة وسلامة، مسي عليك وعلى الجميع بكل خير.
0: يا مرحبا، وشرفتنا والله في برنامج هوا بلادي.
1: الله يعطيك.
0: أخوي هشام، خلينا نتكلم عن علاقتك بالزراعة، متى بدأت فعليا بدأت فعليا في الدخول إلى هالمجال، وكيف انتقل إليك هذا الشغف من الآباء والأجداد؟ كلمنا عن هالتجربة.
1: الله يعطيك العافية. بالبداية مسي عليك وعلى الجميع، ونشكركم جزيل الشكر على إبراز دائما المواهب واللي تطلع على الساحة الجديد كلها عن طريق مجهوداتكم. الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: بالبداية أنا يعني متوارثها أبا عن جد، أنا أبوي مزارع من 30 و40 سنة قديمة، فأنا ما جيتها مستجد، أنا جيتها امتدادا إلى تاريخ سابق، والحمد لله بدينا نبتكر الآن وبدينا نتطور وبدينا يعني زي ما تعرف التقنيات الحديثة، وبدينا نجيب أشياء مستحدثة

0: وطرق أساليب جديدة.
1: ممتاز.
0: وزي ما تعرف.
1: ممتاز. نعم. هل هشام هل تخصصك له علاقة بالزراعة ولا لا؟ مجال دراستك مثلا؟
0: أنا دراستي دارس بكالوريوس أمن سبراني، يعني دراستي ما
1: لها
0: علاقة.
1: نعم. مرة هذا في طريق وهذا في طريق.
0: أبدا. ولكن أنا يعني منذ الصغر وأنا في المزرعة تربيت وعشت في المزرعة بين أبوي وجدي وأخواني، فإحنا مزارعين من قديم الزمان، من محافل زراعية، من أشجار، من يعني بيئتنا زراعية
1: ما شاء الله. نعم. طيب تمتلكون مزرعة لها تاريخ وتجارب متنوعة، كلمنا نعم. عن أبرز نعم. المحاصيل اللي اشتهرت بها عبر السنوات.
0: احنا في منطقة الجوف زي ما تعرف احنا ايقونتنا شجرة الزيتون المباركة.
1: صحيح.
0: فاحنا من قديم الزمان عندنا اشجار زيتون ومزارع قديمة فيها آلاف مؤلفة من اشجار الزيتون المعمرة، يعني شجرة الزيتون يصل عمره الى 30 و 40 سنة.
1: صحيح.
0: فعندنا مزارع قديمة زرعنا فيها محاصيل كثيرة زي المحاصيل الزراعية البرسيم الشعير المعروفة هذه. بالإضافة إلى أشجار مثمرة زي الزيتون زي جميع المحاصيل الفاكهة.
1: جميل.
0: إحنا من فضل الله منطقة الجوف تمتاز إن جميع أشجار الفاكهة تنجح فيها، من خوخ، من مشمش، من جميع الأشجار.
1: ما شاء الله.
0: أو بعد ذلك بطول الحديث. نعم.
1: ما شاء الله تربتها يعني رائعة للزراعة.
0: نعم.
1: وزيتون الجوف يعني ما شاء الله يصدر إلى خارج المملكة، وزيت الزيتون و. الأشياء الجميلة
0: الجوف اللي هي شجرة الزيتون المباركة.
1: إحنا
0: الممتاز بطيب أرض وطيب ماء، ومن فضل الله هذه نعمة من رب العالمين.
1: اللهم لك الحمد.
0: نعم.
1: الله يديمها من النعم فعلا.
0: طيب. آمين آمين يا رب.
1: أخوي هشام، التطور الكبير في التقنيات الزراعية وأكيد طبعا إحنا نلاحظ هذا الشيء، كيف انعكس على عملكم اليوم؟ وش أبرز التقنيات أو الأساليب الحديثة اللي استخدمتوها وساعدتكم في تطوير الزراعة في المزرعة؟
0: والله التطوير الزراعي من فضل الله، يعني احنا الان صرنا نسقي ماء في جميع اشجارنا بفضل التقنيات الزراعيه، يعني الكتروني صار كله الكتروني. في عندنا بيوت محميه مكيفه، يعني انا ازرع فيها اشجار داخليه ما لها علاقه باجواء الخارجيه نهائيا، سواء درجه حراره برا كانت 50 او 60 وش ما كانت، انا اثبت البيت على درجه معينه احط فيها الشجر اللي ابغاه زي الاشجار الاستوائيه. نجحنا في كثير من زراعه الاشجار الاستوائيه والمحاصيل النادره اللي ما تنجح عندنا بس سهل، اللهم لك الحمد وطلناها عندنا، ومن فضل الله نجحت نجاح باهر. في أمثلة عليها كثير أنا نزلت في كتابي، زي التوت، زي المانجا الحمد لله، زي الموز نجح عندنا هنا.
1: المانجا يعني نجحت في الجوف.
0: نعم نعم في الجوف نجحت. نعم. ولكن المكاثرة منها أو بدايتها بمشروع استثماري راح يكون مكلف شوي، ولكن كنجاح من فضل الله نجحت، وزي المود نجح، هذه كل أشياء استوائية
1: ما شاء الله. صحيح.
0: نعم.
1: تحتاج هذه تحتاج إلى أماكن حارة أخوي
0: شاهد. نعم. إلى مناطق استوائية أماكن حارة تنجح فيها خارجيا، ولكن إحنا هنا عندنا شدة يعني الصيف ناشف شوي والبرودة كذلك، فما تضبط عندنا خارجيا بالشكل المطلوب.
1: يعني تكون زراعتها بكميات محدودة يعني مش
0: يعني بكميات محدودة. أما اللي يبغى يزرع تجاريا راح تكون في عليه كلفة زيادة، يعني مكلفة الوضع.
1: أي. هل هي مكلفة مثل هذه التقنيات إذا استخدمتها في الزراعة؟
0: لا طبعا، هي حتى لو كانت مكلفة تكون مريحة جدا للمزارع. إني أنا مثلا أسقي آلاف من الأشجار وأسمدها بنفس الوقت، عامل واحد يقدر يقوم بالشيء هذا، عامل واحد يقدر يسقي ويسمد آلاف الأشجار من فضل الله ثم التقنيات الزراعية الجديدة.
1: صحيح صحيح.
0: نعم.
1: طيب أكيد يا أخوي هشام أنت في تجارب حاولت أنك تطورها ومحاصيل حاولت أنك تنتجها لكنك ما حققت نجاح اللي تطمح له، وش الأسباب اللي ما نجحها؟ وش الأشياء اللي علمتك للمستقبل في هذا المجال؟
0: والله حنا يعني زي ما تعرف بالمزرعة هنا احنا نجرب اشياء كثيرة ومحاصيل كثيرة، ويعني حقل تجارب، نعتبره حقل تجارب. فأكيد بالطبع اني اقول لك انا كل شيء نجح معي لا اكون كذاب، في اشياء كثيرة ما نجحت معنا ما طلعناها للعرض، ومن فضل الله يعني نجح من اشياء كثيرة زي التوت اللي انا صورته. يعني راسلوني مزارعين ومزارع كبيرة مشهورة بالمملكة، انا ما ابغى اذكر اسماء، ومن فضل الله كيف صار هذا، كيف نجح عندكم، واخذوا منا اشتال وراحوا يطبقوها نفس الطريقة اللي حنا مطبقينها الآن، والحمد لله يعني اللي نجح احنا نبرزه، اللي ما ينجح نحاول ان ما نبين او نبين عدم نجاحه والسبب اللي ما نجح له عشان ما يتورط غيرنا.
1: صحيح.
0: يطيح بنفس الخطا اللي طحنا فيه.
1: انت قلت لي ذكرت انه عندك كتاب او حساب.
0: حساب
1: نعم. تنشر فيه نشاطاتك نعم. الزراعيه
0: نعم على التيك توك، انا كل نشاطاتي على التيك توك.
1: جميل. نعم. كيف تشوف التجاوب مع مثل هذه الحسابات او يعني التفاعل من المشاهدين؟
0: والله هذه نعمه من الله كبيره، حسابات التواصل والتيك توك. انا الان من مكاني هذا، انا منطقه الجوف والقريات، يعني من فضل الله جات تصدر على جميع مناطق المملكة من فضل الله، ثم فضل حساباتي بالتواصل الاجتماعي.
1: جميل.
0: يعني الحين أنا أبيع للجنوب أشتال، أوصل للغربية للشرقية للمنطقة النجد كاملة من فضل الله، كلها من وراء الحسابات. أنا أنشر يومياتي وحساباتي، تعرف متابعين مهتمين بالزراعة يتابعون هذه الصفحات، يكون في عندهم فضول وزي ما تعرف.
1: جميل. طيب كيف ترى مستقبل هالمجال؟ وش المشاريع أو الأفكار اللي تطمح أنت لتنفيذها مستقبلاً؟ وش اللي تتمناه تصل إليه الزراعة السعودية خلال السنوات القادمة؟
0: والله الحمد لله الزراعة السعودية قوية جداً، قوية جداً، وجاية بسرعة البرق أو بسرعة الصاروخ. يعني أنا طلعت لبلاد الشام، طلعت الدول المجاورة، أهل زراعة من تاريخ
1: صحيح.
0: من قديم الزمان، ولكن احنا عندنا بالسعوديه نعتبر مستجدين نوعا ما على الزراعه. فمن فضل الله الان السعوديه تملك اصناف، تملك يعني مستحدثات، تملك تكنولوجيا جدا عاليه ومتقدمه بسرعه الصاروخ. فمستقبلنا ان شاء الله باهر، ومستقبلنا باذن الله يعني من افضل المستويات اللي راح نوصلها باذن الله.
1: واذا في ايضا اسلم،
0: هذا كله بفضل الله ومن فضل حكومتنا العزيزه الرشيده، موفرت لنا جميع التقنيات، جميع الفرص، جميع الظروف المناسبة. ومن فضل الله الشاب السعودي الآن إذا دخل صحيح. في مجال أبدع صحيح. فيه أبدع فيه. هذا شيء أنا في السوق وأنا أشوف يعني غطى على كثير من الناس اللي زي الأجانب يكونوا سابقين في مراحل
1: صحيح.
0: الشاب السعودي إذا دخل في مجال والله يبدع يبدع يبدع.
1: في عندنا نعم. نماذج شابة طموحة ومبدعة وبصراحة نفتخر فيهم مثلك وامثالك اخوي هشام. هل في العائلة احد معك يعني شارك هذا الشغف والحب في الزراعة؟
0: نعم، انا ابوي وعمامي وجدي كلنا يعني شغوفين بالزراعة، ولكن كل واحد له مجاله صحيح. فتعرف كل واحد ماسك له مسار، والحمد لله يعني احنا بيئتنا كلها زراعية، فهذا النوع اللي سبب شغف وحب حتى للشباب الصغار.
1: يا سلام. صراحة بيئة جميلة ورائعة، وجميل انه انت تخصص كأمن سبراني ومهتم وشغوف.
0: لا انا تخصصي بعيد كليا عن العمل.
1: ايه ما له علاقة بالزراعة، ولكنك هويتها لانه انت عايش في هذه البيئة، فبرافو عليك يا هشام انه ما زلت محافظ على هذا الارث الجميل والرائع والزراعة. وحنا نعرف انه المملكة العربية السعودية الان تسعى الى مشاريع كبيرة لجعل المملكة العربية السعودية خضراء.
0: السعودية الخضراء طبعا
1: صحيح،
0: كلنا نسعى فيه حتى المواطنين والشعب جميع.
1: صحيح. انتم احنا كشعب مسؤول عن مساعدة الدولة في هذا المجال لأنها قدمت لنا كل الوسائل المساعدة للبدء. فأنا هنيك يا هشام وأقول لك الله يعطيك العافية، ومن تطور إلى تطور إن شاء الله. بارك الله فيك يا هشام وبالتوفيق إن شاء الله.
0: الله يعطيك
1: العافية. هشام إبراهيم الهران، مزارع مهتم بالتجارب الزراعية وتطوير المحاصيل، أحد الشباب والكوادر الشابة الرائعة والجميلة اللي نتمنى له مستقبل جميل وباهر. شكرا لك يا هشام، تحياتنا لأهل الجوف.
0: حياك الله،
1: الله يحفظك يا سيدي.
0: يا مرحبا
1: يا مال كريم.

وتحياتنا للكوادر الشابة التي تسعى دائما لتقدم المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، واهتمامها وحفاظها على إرث أبائها وأجدادها وتراث المملكة وإحياء من جديد، واستخدام التقنية كعوامل مساعدة لتطور الزراعة في المملكة أو أي نشاط آخر. فشكرا لشبابنا ويعطيهم ألف عافية، وإن شاء الله التقدم مستمر إن شاء الله في جميع المجالات. أنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح فاصل ونرجع.

0: صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي. من أخبارنا اليوم أيضا انطلاق موسم سباقات الطائف 2026 في يوليو بجوائز تتجاوز 22 مليون ريال. طبعا هذا ما أعلنه نادي سباق الخيل عودة المنافسات إلى ميدان الملك خالد للفروسية بالطائف، إذ ينطلق الموسم الجديد يوم 24 يوليو المقبل، ومن المنتظر أن يمتد برنامج المنافسات على مدى 10 أسابيع متضمنا 220 سباق وبجوائز مالية ضخمة تتجاوز 22 مليون ريال سعودي. طبعا أبرز المواعيد للسباقات، يستمر الموسم الذي يقام على أرضية رملية في مدينة الطائف حتى يوم 26 سبتمبر المقبل، لتصل ذروة المنافسة والتحدي فيه عند نهاية الأسبوع قبل الأخير، والذي يشهد إقامة سباق كأس الملك فيصل للفئة الثالثة على مسافة 1600 متر للخيل العربية الأصيلة. طبعا الجائزة قدرها مليون ريال سعودي، وسباق كأس الأمير عبدالله الفيصل مصنف بدرجة الاستد للخيل العربية الأصيلة وبجائزة قدرها أيضا مليون ريال سعودي. تنطلق يوم الجمعة 18 من سبتمبر سلسلة سباقات كؤوس الطائف الأربعة للخيل المهجنة الأصيلة، بالإضافة إلى سباق كأس عكاظ للخيل المستوردة من عمر 3 سنوات فأكثر لمسافة 2000 متر وبجائزة 600 ألف ريال سعودي. يستضيف الميدان يوم

السبت الموافق 19 من سبتمبر نخبة من جياد المسافات الطويلة للتنافس على كأس اليوم الوطني للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2400 متر وبجائزة تبلغ 450 ألف ريال سعودي. الأسبوع الخامس من الموسم بدايته من يوم 22 أغسطس مواجهات قوية في سباق ديربي الطائف للخيل المهجنة الأصيلة وديربي الطائف للخيل العربية الأصيلة، ويبلغ مجموع جوائز السباق الإجمالية 350 ألف ريال سعودي لكل منهما. وعلما أن السباقات التحضيرية ستقام في الأول من أغسطس، فيما ينطلق سباق كأس الطائف للسرعة يوم الخامس من سبتمبر المقبل بجائزة قدرها 350 ألف ريال سعودي. يختتم الموسم فعالياته ببطولات ميدان الملك خالد للفروسية، مع زيادة سباق إضافي لكل يوم سباق ليصل عدد الأشواط إلى في الحفل الواحد طبعا إلى 11 شوطا. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله لطبعا السباق الفروسية طبعا الشباب والشابات اللي حابين يشاركوا في مثل هذا النوع من المسابقات. احنا ندعم هذا النوع من المسابقات، وايضا الخيول وتواجد الخيل الاصيله وحتى المهجنه يعتبر من اجمل الاحداث اللي تصير عاده في سباقات الخيل في كل عام في المملكة العربية السعودية. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وبإذن الله بداية موفقة للجميع.

أيضا مستمعينا من موضوعات اليوم أو أخبارنا اليوم غزل الصوف، وهو حرفة تراثية عريقة طبعا تقاوم الحداثة وتحيي الهوية الثقافية. يعد غزل الصوف من أقدم الحرف اليدوية التراثية التي ارتبطت بحياة المجتمع في البيئات الصحراوية والريفية، تقوم فكرته على تحويل صوف الأغنام أو الماعز ووبر الإبل إلى خيوط تستخدم في صناعة الملابس والمفارش وبيوت الشعر والعديد من المنتجات التقليدية. تمر عملية الغزل بعدة مراحل، تبدأ بجز الصوف في مواسم محددة ثم تنظيفه وغسله لإزالة الشوائب العالقة به قبل تجفيفه تحت أشعة الشمس، وبعد التجفيف طبعا يتم نفشه لتفكيك التشابك. ليأتي بعد ذلك دور الغزل أو ما يعرف باليوم عبر سحب الصوف وفتله باستخدام أدوات تقليدية مثل المغزل لإنتاج خيوط متماسكة جاهزة للحياكة والصناعات اليدوية. استخدمت النساء قديما الألوان الطبيعية في صبغ الصوف، ومنها الكركم والحنة والزعفران واللوم الأسود لإضفاء ألوان متنوعة طبعا ومتعددة على المنتجات النسيجية التقليدية. شكلت مهنة غزل الصوف جزءا هاما من الاقتصاد المنزلي للمرأة في الماضي، حيث توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل، وأسهمت كذلك في الحفاظ على الهوية الثقافية والحرف التقليدية للمجتمع. في الوقت الحاضر تتوفر خيوط الصوف كخامات طبيعية جاهزة تستخدم في العديد من الحرف اليدوية والهوايات، في ظل اهتمام متزايد بإحياء المهن التراثية والمحافظة عليها بوصفها إرثا ثقافيا يعكس أصالة الماضي. يمكن هذا من الهوايات الجميلة اللي كانت يعني الأمهات يعني يقضينا كثير من الأوقات في تجهيز الصوف وفي الحياكة وفي صنع الملابس والمنسوجات الجميلة من خيوط الصوف. ويمكن حتى هذه من الأشياء أو الهوايات الجميلة والحرف اللي تعلمناها يعني من سن صغيرة في المدارس، اختلفت يمكن شوي الآن، اختلفت المنسوجات، اختلفت الأشكال، لكن تظل الحرفة موجودة وجميلة.

لأنه إحنا يعني نعلم بناتنا تحديدا على نسج الصوف لأنها يقضون الوقت فيها وفيها إبداع، وكذلك يعني جمال صناعة المنسوجات، خصوصا لما يكون فيها يعني تصميم معين أو صنع خلينا نقول لبس معين أو شيء خاص بالشعر أو حتى للدمى أو الملابس الخاصة للدمى. كل هذه الأشياء يعني حلوة أنها يتم نسجها وحياكتها في المنزل من خيوط الصوف اللي يتم طبعا تصنيعها بشكل احترافي في الفترة الماضية وحتى في الفترة الحاضرة، اللي هي طبعا هذه الفترة اللي يكون فيها يمكن شوي الآلات تدخلت وساعدت على إنتاج خيوط الصوف بشكل كبير وبكميات كبيرة، وساعدت أيضا على توافرها بشكل مستمر في الأسواق. تغيرت الحياة ودخلت الآلة في كل شيء، لكن يظل للإبداع اليدوي للحرف مكانة خاصة، يظل له أيضا لمسة خاصة في صنع هذا الإبداع. وجميل أنه إحنا يكون عندنا هذه الحرفة وطريقة أدائها وأيضا الاستفادة منها طبعا في المنسوجات البسيطة اللي ممكن نستخدمها في المنازل.

0: طبعا أيضا من الأخبار اللي مجهزينها لكم اليوم، لقاء ثقافي بجازان يناقش الاقتباسات بين السينما والمسرح. طبعا هذا اللقاء من اللي نظمه عليه نظمه الشريك الأدبي،
1: الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة بجازان، بالشراكة مع جمعية ضوء المسرح للمسرح والفنون الأدائية بجازان. طبعا نظمت لقاء ثقافيا بعنوان اقتباسات بين السينما والمسرح، وبحضور عدد من المهتمين بالمسرح والسينما والكتابة الإبداعية والمثقفين في المنطقة.
0: طبعا تناول اللقاء أوجه العلاقة بين المسرح والسينما تحديدا، وآليات الاقتباس الفني بين النصوص المسرحية والأعمال السينمائية، إلى جانب استعراض تجارب عالمية ومحلية في تحويل النصوص الأدبية والمسرحية إلى أعمال بصرية، وما يرافق ذلك من تحولات في البناء الدرامي واللغة الفنية وأساليب التلقي.
1: وطبعا ناقش اللقاء أثر الاقتباس في إثراء التجربة الإبداعية ودوره في تجديد النصوص وتوسيع حضورها الفني، إلى جانب طرح تساؤلات تتصل بخصوصية كل وسيط فني وحدود التأثير المتبادل بين المسرح والسينما.

0: يمكن ترى في المسرح تحديدا ونصوص سينمائية فيها الكثير من الصفات المشتركة، لكن فيها اختلافات كبيرة جميل أن يتم مناقشتها، خصوصا أنه موضوع المسرح والسينما من أهم الموضوعات اللي يتم تناولها في المملكة العربية السعودية. صحيح. تحديدا
1: طبعا هي ثقافة فن في دول العالم، المسرح هو أبو الفن يعني.
0: صح.
1: فتقدم كل الثقافات عن طريق المسرح.
0: بالضبط.
1: كان عندنا زمان، ما أدري هل حلت هل وجد، مع أنه إن شاء الله عندنا شباب قادر، كان في مشكلة النصوص المسرحية. كتاب السيناريو.
0: صحيح.
1: في فترة من الفترات كانوا يعانون ندرة.
0: صحيح.
1: من كتاب السيناريو. فما أدري هل الوضع الآن ما زال، لكن حنا قاعدين نشوف أنه في نشاط ما شاء الله، شباب جديد قادر تعلم هذه الصنعة وبدأ يعني ينافس، ولذلك احنا نشوف الآن في مسرحيات سعودية، في مسلسلات سعودية، معناته انه كتاب النص توفروا واصبحت النصوص، كتابة النصوص امر عادي جدا.
0: صح.
1: مع التطور الجديد، وحنا مثل ما قلنا طبعا التطور في جميع المجالات.
0: صح.
1: فاصبح عندنا حتى المسرح السعودي مؤثر، والحمد لله سنشوف مسرحيات سعودية، سنشوف كتاب للنصوص الفنية بشكل كبير، والحمد لله مع هذا التطور وهذا الدعم لابد أنه نجد الكفاءات المناسبة للمسرح السعودي والفن السعودي عموما.
0: نحن نتمنى لهم طبعا التوفيق في المسرح والسينما بشكل عام، وما زلنا طبعا مع مستمعين ومستمعاتنا في برنامج هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.
2: معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

ومداد كلماته ومبلغ رضاه. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في برنامج هوا بلادي. وصلنا ساعتنا الأخيرة من عمر البرنامج، وعندنا في بدايتها موضوع جميل راح نناقشه مع ضيفنا بعد قليل. نتحدث اليوم عن خط التاب لاين أو خط الأنابيب عبر البلاد العربية. هذا المشروع اللي يعد أحد أضخم وأبرز المشاريع الهندسية والصناعية التي شهدها القرن العشرين. ناخذ عنه تفاصيل أكثر ونتعرف عليه بشكل أكبر مع ضيفي عضو الجمعية السعودية التاريخية الأستاذ زاهي الخليوي. حياك الله أستاذ زاهي.
1: الله يحييك أستاذة ويحيي المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية أستاذ زاهي، ممكن تعرفنا على نشأة التاب لاين والسبب الداعي لذلك؟
1: التاب لاين بداية هو أضخم مشروع بزمنه، وانشي عام 1948 وقعت اتفاقيته، مبلغ 1,230,000,000، أضخم مشروع بزمنه. ولما اكتمل بعد سنتين صار أطول خط أنابيب في العالم. فكرة التاب لاين أنه أنابيب تنقل النفط الخارج من المنطقة الشرقية إلى موانئ البحر المتوسط، مرورا بشمال المملكة العربية السعودية ثم الأردن ثم سوريا ثم لبنان، ليصب في ميناء صيدا في لبنان ليختصر المسافة. أوروبا طالعة من الحرب العالمية الثانية ومنهكة وبحاجة لتطوير وبحاجة لكميات، كانت البواخر ما هي بذاك الحجم اللي موجود اليوم، ما تشيل كثير، فكانت تقطع المسافة 6,000 كيلو متر من قناة السويس لين تجي للموانئ الخليج العربي لجل تحمل براميل النفط. فاختصر التاب لاين المسافة بدل 6,000 كيلو إلى 1,664 كيلو عبر هالأنبوب ليصل إلى ميناء صيدا، ميناء الزهراني في صيدا في لبنان، فكان أقرب لها.
0: جميل.
1: فكرة إنشاؤه وهذه الفائدة منه. أصبح التاب لاين أعظم رافد اقتصادي للمملكة العربية السعودية في تلك السنوات، في تلك العقود بدءا من 1948 واستمر إلى 1960.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نتحدث عن أثره الاقتصادي وأهم المدن اللي نشأت على ضفاف التاب لاين وأصبح يعني لها وجود ولها ظهور بشكل كبير بسبب طبعا هذا المشروع الضخم.
1: طبعا التاب لاين أنا بيبتنقر النفط كان الاقتصاد السعودي غالبه يقوم على النفط، فهذا الشريان الرئيسي لتصدير النفط، يعني هذا أضخم مشروع لاقتصاد المملكة بزمنه. المشروع هذا مر على الصحاري، اشترط الملك عبد العزيز على الشركات القائمة تاب لاين أن تنشئ مدن لتوطين البادية وتوفر الخدمات. نشأت بداية من القيصومة ثم الشعبة ثم محافظة رفحة ثم محافظة الوقيلة ثم مدينة عرعر. الآن متوجهين نحن ماشيين مع الخط اتجاه الشمال، ثم مدينة عرعر عاصمة الحدود الشمالية اليوم، ثم محافظة طريف، ثم يدخل الحدود الأردنية مرورا كذلك بالحدود السورية لين يصل إلى مدينة صيدا. هذا خط التاب لاين. فاشترط الملك عبد العزيز على الشركات المشغلة، في 4 شركات متعاقدة، أن توفر مياه أو آبار مياه ارتوازية في هذه النقاط، كل 150 كيلو يوفر الخدمات من مياه، من تجمعات سكنية، من صحة مستشفيات، ثم توفر فيها مراكز مجتمعية. وأصبح في عام 1950 تجد البرجر والبيتزا والأسكريم في عرعر وفي رفحة وفي طريف وفي الأماكن هذه، في وقت كانت المدن الكبرى في السعودية ما تعرف شيء. كان فيها السينما، كان فيها التنس، الجولف.
0: نعم. الحديث أيضا عن الخدمات المقدمة في مدن التاب لاين، واللي مثل ما ذكرت أنه سبقت جميع مدن المملكة في كثير من الخدمات التي

0: قدمت بالنسبة لي يعني خط التوب لاين وهذا الأثر الكبير اللي تركه في المدن اللي مر فيها التوب لاين، هل ما زال هذا الموضوع إلى الآن في أشياء كذا سابقة بقية مدن المملكة بسبب طبعا خط التوب لاين؟
1: التوب لاين أنشأ ثقافة لدى أهل المنطقة، أنشأ وعي مسبق وحضارة مسبقة، ولا زال في وجدان أهل المنطقة رغم أنه تم إزالته قبل سنوات. صحيح. لكنه مع الإزالة، خبر الإزالة المؤلم، جانا خبر مفرح وهو اعتماده أول تراث صناعي سعودي. صحيح. صحيح. في المملكة العربية السعودية، فكان خبر كضماد على جرح إزالته.
0: نعم، التسجيل كأول أو كمعلم للتراث الصناعي السعودي، ما أهمية هذا التسجيل؟
1: التسجيل هذا يعطي قيمة تاريخية للتوب لاين، يبرز دورة التوب لاين، ينمي شغف الناس في معرفة الماضي عن التوب لاين. يعني المدن الموجودة الآن اللي عديناها قبل شوي ما كانت موجودة أصلا.
0: صح.
1: ما كان في مدن، فنشأت مدن ونشأت فيها حضارة ونشأت فيها أشياء ما كانت موجودة بقية مدن المنطقة. لجل كذا أصبح خصوص المناطق الشمالية تعلق الوجداني بالتوب لاين، لأنه شيء يمثلهم. كثير من المتاحف مثلا بالمنطقة الحدود الشمالية شيء أساسي تجد فيها التوب لاين، تجد فيها قطعة من أنبوب التوب لاين، تجد فيها شارات ترقيات الموظفين في التوب لاين، تجد فيها الصور يحتفون بصور التوب لاين، بمجلة التوب لاين موجود منها اليوم 180 عدد. عندنا المتحف الرسمي الإقليمي جاري العمل عليه وراح يكون دور كامل عن تاريخ التوب لاين، أول تراث صناعي سعودي.
0: طبعا المشروع جدا ضخم، ويعني كانت فرصة للمملكة العربية السعودية طبعا استغلال خط التوب لاين لأول شيء إنشاء مدن مثل ما أنت ذكرت، إنشاء حضارة رائعة، أيضا الآن يعني وصولنا إلى سجلات التراث الصناعي الوطني، وهذه القيمة التاريخية الملهمة الحقيقة للتوب لاين، وما زالت المملكة العربية السعودية يعني تبهرنا كل يوم بمشروع جديد، كل يوم بفكرة جديدة وبتطور جديد. أستاذ زاهي، وأعتقد أنه يعني التوب لاين هي كانت بس هي فكرة، الفكرة الأولى، وما تلاها فيما بعد أفكار عظيمة جدا للنهوض بالمملكة العربية السعودية خصوصا في مجال الحضاري والثقافي والاقتصادي. الله يعطيك العافية أستاذ زاهي، أنا شاكرة طبعا تواجدك معنا اليوم، شكرا على هذه المعلومات حول التوب لاين، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله ويومك جميل.
1: الله يعطيك.
0: شكرا لك.

طبعا مستمعينا ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي. بتوني ما توني اقول ما زلنا معكم يا فيصل، انت ليه بتهاوشني اليوم؟ ليه بتهاوشني؟ ايش فيك علي؟ ايش فيك علي؟ توني يعني ارحب بالمستمعين، اصبر علي شوي يا اخي. عرفتها؟ ها امداك خلصت الدقيقه ولا باقي؟ طيب مستمعينا ما زلنا طبعا معكم في برنامج هوا بلادي، وما زال لدينا ايضا موضوع جميل ورائع راح نناقشه ان شاء الله في النصف ساعه الاخيره من البرنامج حول الخط العربي. انا ادعو الجميع للاستماع الى لقاء الخط العربي تحديدا ومعرفه كثير من التفاصيل اللي يحويها الخط العربي مع ضيفنا في ختام حلقة اليوم من برنامج هوا بلادي. بس الحين خلونا نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي،

0: ويا هلا ومرحبا فيكم في هوا بلادي، وما زلنا معكم في هذا البرنامج، ونتمنى ان شاء الله لكم الفائدة والمتعة ان شاء الله في فقرات هذا البرنامج اليوم اللي يأتيكم من الخامسة مساء وحتى تمام الثامنة مساء. نروح الى فقرة هواية. في فقرة هواية لهذا اليوم، طبعا لم يكن الخط العربي يوما مجرد وسيلة صامتة لتدوين الحروف، بل هو بوابة بصرية وثقافية تعبر بنا من حدود الكلمة المكتوبة إلى رحاب الفن الإنساني الخالد. يمثل هذا الفن العريق الجسر الذي يربط بين أصالة الماضي وابتكار الحاضر، والنافذة التي تطل منها الحضارة الإسلامية على العالم لتكشف عن عمق هويتها وجماليات هندستها. إنها بوابة روحية تزهو بالآيات المكتوبة على جدران المساجد، وبوابات معرفية حفظت التراث العربي من النسيان، وبوابة فنية تجمع اليوم بين دقة القواعد التقليدية وحرية التصميم المعاصر، ليظل الخط العربي الحارس الأول لروح الكلمة وسحر الهوية. نرحب في ضيفنا في فقرة هواية الأستاذ عباس بومجداد، محترف الخط العربي ومحكم دولي رئيس دار الخط العربي بالإحياء. مساء الخير أستاذ عباس، وكل عام وانتم بخير.
1: أهلا وسهلا، مساء النور، وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. أهلا وسهلا وشكرا لكم على هذه الاستضافة وإلقاء الضوء على الخط العربي.
0: الله يحييك، وحنا سعداء صراحة بتواجدك معنا في هذه الفقرة في برنامج هوا بلادي. في البداية أستاذ عباس، خلينا نتكلم عن بدايتك في الخط العربي، ومن هو أكثر خطاط تأثرت به؟
1: في بدايتي كانت يعني خلال المدرسة والمكتبة المدرسية، وهذا جزء جدا مهم جميل. في ذيك الأيام كنا نهتم كثيرا بزيارة المكتبة خاصة في الفسحات بين الحصص، وكنت أتأثر بكتاب الخط العربي الموجود في المكتبة، وبدأت أحاكي الكتب الموجودة وعناوين الكتب. بدايات الخط العربي فعليا يعني كانت على كتاب الخطاط الأستاذ محمد هاشم البغدادي، وهو أكثر الكتب التي انتشر من خلالها الخط العربي وتعلم عليها كثير من الخطاطين بداياتهم. مؤخرا يعني السنوات الأخيرة الآن ملتزم في الدراسة في إسطنبول مع الأستاذ فرهاد قورلو، دراسة خط الثلث وخط النسخ، حيث تعتبر يعني هي الخطوط الأساسية والمهمة من بقية الخطوط المشهورة.
0: جميل، بما أنك تكلمت عن الخطوط، ما هو خطك المفضل اللي تحب كتابته دائما، ومنذ متى وأنت تحترف هذه الهواية؟
1: يعني الخط الثلث هو الأكثر جذباً بالنسبة لي تقريباً بين مجمل الخطوط. طبعاً خط الثلث هناك نوعان من خط الثلث، خط الثلث العادي وخط الثلث الجلي اللي يكون فيه التركيب. أما خط الثلث العادي فيكون على السطر ولا يكون هناك متداخل مثل خط الثلث الجلي. بداياتي كانت تقريبا يعني قبل 30 سنة، بدأت مثل ما قلت لك يعني بداية بسيطة في خلال المدرسة، ثم بدأت يعني على كتب الخط، وقتنا كتب الخط وأدوات الخط في ذلك الوقت كانت نوعا ما صعبة المنال. الآن كل شيء ما شاء الله متوفر، ووسائل التواصل سهلت كثير من الأمور، رعاية وزارة الثقافة وجهات أخرى من جمعيات الثقافة والفنون أيضا في دعم البرامج والدورات وتعريف الناس بالخط العربي، فهذا خدمنا كثيرا الحمد لله في هذا المجال.
0: ما شاء الله، جميل. طيب نتكلم عن استخدام القصبة والحبر، هل ما زلت أنت تستخدم هذا الشيء التقليدي؟
1: نعم.
0: ولا تشوف أن التكنولوجيا والكمبيوتر أسهل اليوم وسهلت؟
1: نعم.
0: من طريقة الخط العربي أو من نموذج الخط العربي؟
1: الأمور التقليدية سواء كانت في الخط العربي أو الفن التشكيلي أو بقية الحرف اليدوية، ما زالت الأدوات التقليدية ما شاء الله وسبحان الله على هذا التميز، ما زلنا نجد التميز الذي لم نستغني عنه من خلال الأدوات الحديثة أو التقنية. طبعا بالإمكان الاستفادة من التقنية في الخط العربي أو بقية الفنون والحرف، لكن الأساس نحتاج إلى أدواتنا الكلاسيكية كالقصبة والحبر وأنواع الحبر. مثلا البعض يستفسر يعني لماذا إلى الآن تستخدمون هذه الأدوات.
0: صحيح.
1: من مميزات القصب إمكانية استخدام أو الخط بمقاسات مختلفة من نصف أو أجزاء من الملي وهو ما يكون يكتب فيه المصاحف القديمة، إلى أن ممكن تكتب فيه لوحات كبيرة بعشرة ملي، عشرين، خمسين ملي، خمسة سنتي، يعني بإمكانك تنفيذ، لأن القصبة ممكن تجي بمقاسات مختلفة. فما زلنا نستخدم هذه الأدوات لعمليتها وثبات جودتها إلى هذا اليوم.
0: يعني الجودة هي تتحكم فيها الأدوات القديمة تقليدية.
1: بالضبط فعلا، يعني تأتي بالجودة مثلا الأحبار وبقائها إلى هذا اليوم. لو مثلا نزور المتاحف وبعض المعارض نجد كل اللوحات والأعمال القديمة من قبل ألف سنة استخدم فيها الأدوات التقليدية، وما زالت هي الأفضل إلى هذا اليوم. أحبارها ثابتة، ألوان الزخرفة ما زالت موجودة وثابتة، وهذا يعطيك أمان في العمل اليدوي بقاء لمئات السنوات، وأيضا حدة ووضوح الحرف في الأدوات التقليدية، القصبة والحبر وما حولها من أدوات تعطي جودة عالية في اللوحة الفنية بالخط العربي.
0: صحيح. طيب الآن يا أستاذ عباس، إذا في شاب أو طفل يرغب في تعلم الخط العربي وتحسين خطه، إيش النصائح اللي ممكن تقدمها لهذا الشاب حتى يعني يدخل في هذا المجال أو يحسن خطه؟
1: نعم جميل. النقطة هذه مهمة جدا، لأنها تصب في مصلحة رسالتنا، وهي المحافظة على الخط العربي واكتشاف المواهب من خلال قسمين. عندنا القسم الأول تحسين الكتابة، احنا نسميه الأطفال وأيضا الكبار، البعض يهتم بجانب الكتابة فقط يعني مو قلم الخط، فيبحثون عن دورات تحسين الكتابة. وقدمنا في دار الخط العربي بالأحساء عدة دورات في مجال الخط، تعليم الخط ومجال تحسين الكتابة سواء الكبار أو الصغار، لأن الخط يعني جانب جمالي ويعكس شخصية الإنسان.
0: صحيح.
1: فكثير من الناس يجذبهم هذا الأمر فيبحثون عن الدورات، وهو المفتاح الصحيح والبداية الصحيحة التعلم من خلال الأستاذ، سواء كان تعلم الخط

0: كما ذكرنا بأدوات الكلاسيكية ومشروع أن يكون الشخص خطاطا أو من خلال تحسين الكتابة. فأنت بهذه الطريقة تختصر كثير من الوقت والجهد بناء على لو مثلا الطريقة الثانية الاستفادة مثلا من الدورات الأونلاين أو بعض البرامج الإلكترونية جيدة، لكن الأستاذ يصحح لك بشكل مباشر فتكون عملية التجويد والوصول للجودة فيها أسرع وأقل أخطاء. تأخذ خبرات هذا الأستاذ من خلال البرامج التدريب وهي الأفضل.
1: جميل. طيب خلينا نتكلم عن مستقبل الخط العربي، كيف تراه اليوم في ظل اهتمام المملكة الكبير بالفنون والثقافة؟
0: نعم والله الاهتمام كبير وفي ازدياد، يعني ما لمسناه مثل ما ذكرنا قبل قليل حول رعاية وزارة الثقافة منذ سنوات مجال الخط العربي، إقامة المسابقات، إقامة المعارض المميزة، أيضا الحراك الفني اللي قادته جمعية الثقافة والفنون لسنوات في مجال الخط العربي والفنون المختلفة، ومؤخرا أيضا افتتاح مركز الأمير أحمد بن سلمان للخط العربي حيث يعتبر وجهة عالمية وتوجه عالمي يصب في نقطة رؤية المملكة 2030 في الاهتمام في مختلف جوانب الحياة بما في ذلك الجانب الفني والخط العربي. فبإذن الله سوف يكون هناك يعني صدى كبير حسب ما سمعنا ورأينا من وسائل الإعلام وما تكلم عن المسؤولين في هذا المركز على مستوى المملكة وبشكل عالمي، يعني تصدير الأنشطة واستقطاب مدربين وخبرات وأفكار جديدة إن شاء الله تصب في مسألة تجويد الخط العربي حيث أنه البصمة المميزة في الهوية العربية والإسلامية وهي التي تعكس هويتنا الإسلامية والعربية والسعودية، كما حدث مؤخرا تدشين الخط السعودي والخط الأول من خلال الكتابات التي وجدت في الحضارة الموجودة في بلادنا العزيز.
1: جميل. طيب أستاذ عباس، الآن حنا نشوف أنه الجيل الجديد الآن ما صار يكتب، يعني كان في مادة زمان كان اسمها الخط في المدارس، فكانت ممكن تساهم يعني في حب الطلاب إلى الخط العربي أو على الأقل تعليمهم خطوات بدائية بسيطة لتعلم هذا الفن، لكن الآن أصبحت التكنولوجيا هي المسيطرة، يعني ما يكتبون أكثر مما يستخدمون التكنولوجيا، فهل هذه تؤثر على الخط العربي مستقبلا؟
0: نعم هذا الأمر فعلا بدأنا نلمس هذا الأمر، وكنا في صدد رفع مذكرة أو خطاب لوزارة التعليم إما بإعادة
1: المادة
0: هذا المنهج الخط العربي أو إعطاء شيء من الاهتمام بتدريب المعلمين حتى يكون اهتمامهم باكتشاف المواهب وتصحيح بعض الأخطاء مثل ما تفضلت مسألة الكتابة شيء أساسي، وكثير من الأبناء وحتى الكبار إن لم يكن هناك موجه لمسألة تصحيح بعض الأخطاء من خلال الكتيب البسيط اللي كنا نفرح حصة الخط العربي والأستاذ يعني يعطينا بعض النصائح حول الخط الناس وخط الرقعة. صحيح. فهذا ربما الشيء يعني أثر صراحة بشكل ملموس على خطوط أبنائنا وربما الجيل القادم، فإحنا يعني نخاطب وزارة التعليم بوضع يدها مع الخطاطين في نشر برنامج تطوير أو تدريب الأساتذة في مدارس بالاهتمام بمجال الخط العربي وتعريف الفرق بين خط الرقعة وخط النسخ بغض النظر عن إعطاء المادة الهائلة الكبيرة ربما، لكن أن تكون محببة.
1: صحيح.
0: وفيها
1: جاذبة
0: عندما يكون نعم جاذبة أحسنت، عندما يكون الطالب يرى في الأستاذ خبرة هو من سوف يبحث عن هذا الأمر ويسأل ويستزيد من الأستاذ في تفاصيل ربما من تحسين كتابة إلى تعلم هذا الخط. صحيح. وهذا ما نبتغيه إن شاء الله
1: بإذن الله. أخيرا أستاذ عباس، أنت تشوف أنه في شباب الآن مقبلين على دورات الخط العربي والحرص عليه؟ لا. شباب يعني من الجيل الجديد؟
0: إيه فعلا كثير من الدورات الآن ما زلنا نحن في دار الخط العربي بالأحساء يجينا طلبات يعني باستمرار حول تنظيم برامج الخط العربي سواء كان المحترفين، وهذا ما هم هدفنا الأساسي من تطوير المهتمين بالخط العربي ومشاركاتهم سواء المحلية أو الدولية، توفير الأدوات الخاصة فيهم. وأيضا الجانب الآخر هو اكتشاف المواهب من خلال دورات المبتدئين، بحيث أن احنا نكتشف المواهب ونصقلها ونوصلها بشكل أسرع للمشاركات إن شاء الله المحلية. يعني كانوا عندنا مجموعة من الشباب بدأوا، سواء من الشباب أو الشابات وفقهم الله، بدأوا معنا من الصفر من البداية، الآن عندهم مشاركات وفوز في مسابقات محلية ودولية، آخرها قبل شهرين كان عندنا فوز في مسابقة دولية ولله الحمد. فالإقبال كثير سواء من الأولاد أو البنات، من الكبار والصغار، ما دلنا نستقبل كثير والله من الطلبات بمختلف الأعمار. فهذا الخط ما شاء الله سبحان الله، الله وضع فيه حفظة واهتمامة لارتباطه بحرف القرآن الكريم ولله الحمد.
1: سبحان الله، وفعلا شكرا لجهودكم أستاذ عباس ومجداد.
0: الله يسلمك،
1: وندعو لكم بالتوفيق إن شاء الله، وشكرا لاستجابتك.
0: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
1: يا مرحبا الأستاذ عباس ومجداد، كان معنا في فقرة هواية، في وهو محترف في الخط العربي ومحكم دولي، رئيس دار الخط العربي بالإحياء. شكرا لك يا أستاذ عباس ويعطيك العافية.
0: الله
1: يعطيك،
0: شكرا جزيلا.
1: مازلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وإن شاء الله لدينا ما إن شاء الله يعني يفيدكم ويقدم لكم إن شاء الله الفائدة في هوا بلادي من مختلف مناطق المملكة.

0: احنا انطلقنا في رحلتنا في هوا بلادي من الرياض، يعني رحنا الى مناطق مختلفة من المملكة ومحافظات متنوعة، ورجعنا الى منطقة الرياض في نهاية هذه الحلقة في جولة لزميلتنا نورا المالكي المتواجدة في احد المواقع السياحية في منطقة الرياض في هذه الجولة. مساء الخير يا نورا.
1: اهلا ومساء سعيد عليكم زملائنا وزميلنا علي، وكل سنه وانت طيب يا رب.
0: مسمعنا صوتك بخير وصحه وسلامه ان شاء الله
1: في ايام العيد. ايضا مساء جميل على مستمعينا اليوم من مدينه الرياض، كما ذكرت زميلنا في احدى المواقع السياحيه او طبعا دائما الرياض هو بكبره وكله وبثوارعه وسياحي اصلا، يعني ما يحتاج. اليوم انا في موقع واحات الرياض فود السفير. طبعا هناك يقام عدة معارض دائما مستمرة على مدار السنة، وفي بعض الأحيان طبعا يستحدث معارض موسمية أو شهرية أو أسبوعية على حسب الحدث وأيضا على حسب الأجواء، يعني أجواء الرياض. اليوم أنا يعني اخترت معرض من ضمن هالمعارض كلها، معرض اللي هو يحكي عن النحل والعسل المنحل. مرة جميل صراحة، يعطينا عدة مراحل من صناعة طبعا العسل ومراحل طبعا نمو النحلة وأشياء كثيرة. لن أطيل عليكم زملائنا وأيضا مستمعينا، ألتقي بضيفي اليوم الأستاذ أحمد بن ربيع. أهلا وسهلا وحياك الله أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا فيكم جميعا، أحييك أستاذ علي وحيي السادة المستمعين في إذاعتكم الجميلة. مبدئيا الشباب موجودين عندنا في واحات الرياض اللي هي واحة الفود سفير، وهي تعتبر من أحد مشاريع أمانة الرياض، وهي واحة تعليمية ثقافية في نفس الوقت. الآن هي فيها ثلاث أقسام. القسم الأول وهو يتكلم عن النحل والعسل وأهمية على النباتات وأنواع النحل والعسل اللي موجودة عندنا هنا في المملكة. برضو القسم الآخر يتكلم اللي هو عن الواحة، فيها القهوة والتمور، تتكلم برضو عن البن الخولاني اللي موجود في جنوب المملكة في منطقة جيزان تحديدا.
1: نقول أستاذ أحمد هذه المعرضين أو الموضوعين الموجودة مستمرة دائما وثابتة؟
2: نعم هي مستمرة بإذن الله طول السنة ومتاحة للزوار من الساعة 4 إلى الساعة 11:30 في الليل.
1: لكن اليوم نتكلم عن هالموقع، يعني اللي احنا خصصناه اليوم بالحديث اللي هو المنحل. اليوم انا كزائرة ودخلت المنحل، وش تقدمون للزائر؟ وش الرحلة اللي انا يعني اعبرها حتى يعني اخذ المعلومات الكافية عن

0: إنتاج العسل ومرافقة له اللي هو عندنا مثلا منطقة قلب الخلية وهو مكان موجود بالمرايا وشاشات تفاعلية راح تعيد شعور النحلة داخل المستعمرة. وفي برضو اللي هي أدوات النحال أنواع العسل في المملكة زي عندنا السدر والطلح والمجرة والسمر كذلك. وبرضو من أهم الأشياء اللي موجودة هنا في المنحل أنك تقدر تطلع على الخلية نفسها الواقعية موجودة عندنا وتقدر تشوف النحل. نعم خلية حية فعلا. فتشوف أنواع النحل الملكة كيفية آلية اللي هو صنع العسل كيف أنهم يأخذون الرحيق من النباتات وما إلى ذلك وعدة تجارب أخرى.
1: جميل فعلا يعني زميلنا علي وأيضا ضيفنا يعني حضرت يعني فعلا السير واقع يعني فعلا قاعدة أشوف يعني هذه الرحلة للنحل والعسل واقعية وقدامنا يعني بشكل طبيعي ما هي يعني نقدر نقول شاشات أو شيء لا فعلا نعيش يعني اللحظة ونعيش فعلا المراحل وجميلة حتى لجميع فئات العمرية اليوم بالذات الأطفال أنهم يتعرفون على يعني هل يعني الرحلة الطويلة لملكة النحل وأيضا هذه الخلية الجميلة وأيضا الموقع الآخر أستاذ أحمد اللي إحنا دخلنا فيه أنا كأني في خلية جوا خلية يعني
0: صحيح.
1: كان جميل
0: صحيح. أغلب الزوار يجون هنا ويعيشون التجربة بجميع تفاصيلها بالأخص المنطقة اللي أنت ذكرتيها هي اسمها من قلب الخلية باختصار أكثر أنت بتعيش شعور النحلة داخل المستعمرة أو داخل الخلية في نفس الوقت.
1: حلو جميل. هل يعني في أوقات محددة مثلا تكون يعني لزيارة هذا المعرض كيف الآلية ودنا نعرف أكثر؟
0: تمام. أول شيء عندنا الواحد هي أو المعرض اللي موجود هنا يفتح من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 11:30 في الليل وهو يتطلب اللي هو تذاكر حجز عن طريق برنامج وي بوك. مجرد ما أنك تكتب اللي هو واحد الغذاء أو واحد الفود سفير راح تظهر لك إن شاء الله.
1: حلو جميل.
0: وهي نوعين من التذاكر. في عندنا منطقتين اللي ذكرت لك اللي هي المنحل والواحد تكلم عن القهوة التمر هذه دخولها مجاني.
1: حلو.
0: والمنطقة الثالثة والأهم اللي هي منطقة
1: الداخلية نقدر
0: نعم المنطقة من دون ذكر لهذا اللي هي المنطقة الداخلية الثانية هذه تكون برسوم لأن فيها عدة أشياء مختلفة بإذن الله.
1: نتكلم برضو عن النحل وعن ولا أمور ثانية أو يعني مواضيع أخرى.
0: مواضيع أخرى مختلفة.
1: جميل.
0: زي عندنا المنحل تكلم عن النحل والعسل في برضو الواحد تكلم عن القهوة والتمر ولكن بتفاصيل أكثر. وفي المنطقة الحيوية فيها الفراشات الزراعة المستقبلية ما إلى ذلك عدة أقسام بالداخل.
1: جميل. يعني هذا الموقع ضيفنا يعني وأيضا مستمعينا وزملائنا يعني لا يكفي أتوقع حلقة اليوم أو جولة. إحنا اليوم خصصنا هالمعرض فقط اللي هو المنحل نتكلم عنه وإن شاء الله بإذن الله يعني في هوا بلادي أكيد نتنقل فيها واحات فود سفير يعني يعني اليوم نعيش معاهم التجربة في هالمعارض الجميلة وكل معرض يحكي عن شيء يعني يخص قصة الغذاء قصة أو الطبيعة وعالم.
2: صحيح
1: فعلا فعلا. أنا أشكر طبعا الأستاذ أحمد بن ربيع اليوم على هذا الحديث الجميل وأيضا على حسن استضافته اليوم لنا. يعطيك العافية أستاذ أحمد.
0: الله يعافيكم يا رب وشاكر ومقدر زيارتكم لنا وشاكر الأساتذة اللواء السادة المسلمين جميل.
1: الله يعطيك العافية يا رب. أيضا إن شاء الله نوعدكم بإذن الله مستمعينا بأننا يكون إن شاء الله في دولات قادمة وزيارات قادمة لمعارض أخرى نتنقل إن شاء الله فيها في واحات الرياض اليوم. يعطيكم ألف عافية وشكرا لك زميلنا.
2: يعطيك العافية نورة. شكرا لك ولضيفك الكريم وعلى هذه الجولة الجميلة والرائعة إن شاء الله وزيارات إن شاء الله معارض أخرى إن شاء الله في الأيام القادمة
1: بإذن
2: في
1: الله
2: بلادي. شكرا لك يا نورة.
1: الله يعطيك العافية.

طبعا مثل ما ذكرت زميلتنا نورة، أن الرياض أصبحت أماكن سياحية رائعة وجميلة. تجي الرياض بصراحة يعني يبغى لك تقسم وقتك لزيارة مثل هذه المعارض والفعاليات الجميلة، وهذه جميع أنحاء مناطق المملكة ومحافظاتها النشاطات مستمرة. فالحمد لله يعني مدينة الرياض تحديدا عالم آخر، الفعاليات المتواجدة كثيرة. جدولتك لهذه الفعاليات يحتاج إلى وقت، يعني لا تقول والله أنا بجي الرياض

يومين ثلاثة أيام وخلص كل شيء، لا الآن أصبحت صعبة. كل شيء متوفر وفعاليات كثيرة وأنشطة كثيرة، معارض، زيارات، أماكن سياحية، أماكن تراثية ثقافية، تطلع على الوجهات بشكل رائع وجميل. وطبعا تشكر هيئة الترفيه والثقافة وأيضا جميع الجهات المختصة بالسياحة في المملكة العربية السعودية اللي وفرت للمواطن السعودي كل سبل الراحة للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة، وكل مكان في شيء ينافس الأشياء الأخرى في أي مكان آخر خارج المملكة. كل الشكر أيضا لكل مراسلين اللي دائما يتواجدون معنا وينقلون لنا الأحداث من مناطق المملكة ومحافظاتها والفعاليات الموجودة. هي تذكير للمستمع العزيز المتواجد في منطقته أو في محافظته بأن في نشاط، في فعالية تقام، تستمتع في هذه الفعاليات وبهذه الأنشطة من خلال برنامج هو بلادي ودور المراسلين، الله يعطيهم العافية. أيضا كل الشكر لطاقم العمل في برنامج هو بلادي، شكرا للزميلات في الإعداد عائشة الزير ونورة المطيري، وكل الشكر لمخرجنا الرائع فيصل الأنفيعي، وأيضا الشكر موصول مني محدثكم علي الشيري وزميلتي تاني عطيف، وقد لقاء جديد في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.

0: مع تطبيق ساودي راديو بلس. بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ، يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء، بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي.

وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في دقائق.
5: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر، تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء

0: على صحتهم ونموهم. الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك، يلعب، يجري ويقفز هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم أنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس أن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس أنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يوميا تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضا الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضا حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خليه يجرب سباحة، تايكواندو، كرة قدم، رقص، جمباز. خليه يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعا له ميوله. أيضا المدارس لها دور مهم جدا. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضا دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاما، طفلك اليوم هو شاب الغد. إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية. الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها،

والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات، وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: طبيبك.
2: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعي إذاعة الرياض عبر البرنامج الأسبوعي طبيبك، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد، حياكم الله. الكلى هي المصفاية الذكية لجسم الإنسان، هي لا تخلصنا من السموم فحسب بل توازن ضغط الدم والمعادن. لنتحدث عن سبل الحفاظ على هذا العضو الحيوي وأبرز التحديات الصحية التي تواجهه. معنا هذا الأسبوع الدكتور عمر النافل العتيبي، استشاري باطنة وعناية مركزة وكلى للكبار. حياك الله دكتور.
3: هلا والله أختي حورية. في البداية أحب أن أشكرك وأشكر المخرج عبد الله العبيد على إتاحة هذه الفرصة.
2: حياك.
3: ومسي عليكم ومسي على السادة المتابعين أو المستمعين. وأنتم منبركم دائما منبر لجميع الأطباء، وهذا من زكاة العلم للأطباء. كما يعلم الجميع أن الكلى ليس فقط للفلتر، وهذا اللي دارج عند الجميع. فالكلى من أهم الأعضاء ومن أهم الوظائف المهمة في جسم الإنسان.
2: نعم تفضل.
3: طبعا المعروف أنه فقط الدارج زي ما قلت أنه فقط فلترة، ولكن الحقيقة أن الكلى فيها سبع وظائف. فالسبع وظائف هذه عدي معاي، يعني أول واحدة التحكم في السوائل، دخول وخروج السوائل وتنظيمها. ثاني وظيفة تحكم في الضغط، طبعا جزء أو نسبة كبيرة الكلى، لكن فيها القلب والأوعية الدموية أيضا تتحكم في الضغط.
2: نعم.
3: ثالث وظيفة هي التحكم في حموضة الدم وقلوية الدم.
2: نعم.
3: طبعا بمساعدة الجهاز التنفسي، بس السبب أو العضو الأساسي هو الكلى. رابع شيء التحكم في إخراج اللي هي الأجسام والسموم بعد عملية الأيض والاحتراق. خامس وظيفة هو إنتاج الإريثروبيوتين والتحكم بهيموغلوبين الدم، ونقصه يؤدي إلى فقر الدم. سادس وظيفة هو التحكم بالمعادن الأساسية مثل الصوديوم مثل البوتاسيوم في الجسم، وهذا معروف هذه المعادن وأهميتها للجسم والقلب والعضلات. سابع وظيفة هي التحكم في العظام ونمو العظام وكذلك الهشاشة وغيرها. فهذه السبع مهمة للجسم، وكلها بشكل كبير إلى 90% تكون الكلى مسؤولة عنها بشكل مباشر.
2: نعم. طيب دكتور، وش العلامات المبكرة اللي يجب ألا نتجاهلها وتكون مثل جرس إنذار لمشكلة في الكلى؟
3: طيب أختي، بالنسبة للكلى زي اللي هو مشكلته أنه عضو ما يظهر أعراض في البدايات، هو يتحمل لحد ما يصل حد معين. فمثلا التهاب الصدر، أنت يكون عندك قحة تعرف أن عندك التهاب صدر، لما يكون عندك مثلا ذبحة صدرية يكون ألم في الصدر. الكلى لا، في البدايات قد ما يكون هناك أي علامة، ولكن هناك مؤشرات قد تنذر مثل ارتفاع ضغط الدم، مثل تغير أو نقص أو تقليل البول. ولكن إذا بدينا بانتفاخات الأرجل فهذا علامة إننا في مرحلة متقدمة من الفشل. طبعا انتفاخ الأرجل ليس فقط الكلى، قد يكون القلب والكبد، ولكن لما يبدأ عندك انتفاخ في الأرجل هنا علامة لابد أن الإنسان يتجه للمستشفى ويتجه للطبيب، وذلك للفحص، لأنه ما يكون طبيعي أو شيء غير طبيعي، لابد أن يتم فحصه لمعرفة السبب. بعد ذلك لما تتطور الحالة وتكون في نهايات القصور الكلى، يبدأ علامات مثل الإرهاق، مثلا كتمة في النفس والسوائل تروح للرئة، لأنه ما فيه الكلى ما تؤدي وظيفتها في إخراج السوائل، فبالتالي يصير فيه احتباسات. أحيانا يكون فيه قلة نوم، قلة شهية، استفراغ، كذلك حكة بسبب ترسب اليوريا تحت الجلد. فهناك علامات كثيرة لكن غالبا ما تظهر. لذلك دائما نسأل الأشخاص أنه يكون له بشكل سنوي فحص لشو يعني يعرف فحص البول وفحص إنزيمات الكلى ليعرف أنه هل كلى ممتازة وظيفتها كويسة ولا بدت فيها قصور، لأن ما تظهر العلامات واضحة للجميع فلا بد البحث عنها. فهذه يعني ما أقدر ألخص لك العلامة، ولكن النصيحة أنه سووا لنا فحوصات. طبعا هذا للإنسان العادي والشخص العادي، أما لذات الخطورة العالية لا، لابد يفحص بشكل دوري كل شهرين إلى 3 أشهر.
2: نعم. طيب دكتور، بالنسبة لتغير عزك الله والمستمعين تغير لون البول، هل هو طبعا مؤشر خطير يستدعي زيارة الطبيب أو أن ممكن نعم تفضل.
3: نعم،
2: المشروبات مثل مشروبات الكافيين ممكن أنها تكون مؤثرة يعني مع الإقلال من شرب المياه.
3: هو طبعا تغير اللون أحيانا بسبب الجفاف، فمثلا إذا صار يعني داكن شوي أصفر هذا معناته أن جسمك بدأ يركز البول، وهذه يعني أن الكلية وظيفتها كويسة ركزت البول، ولا لسبب قد تكون أنت تعاني من الجفاف. لما يكون لونه فاتح معناته أنت قاعد تشرب سوائل وهذا شيء طيب. لكن في أمراض أخرى يعني تظهر مثل خاصة إذا كان في دم في البول، فيه لون تغير إلى أسود، بعضهم نوصف الكوكاكولا، في إحمرار بسيط، هذا يدل على التهاب الكبيبات. أيضا إذا كان فيه رغوة في البول بعد التبول يكون في رغوة كبيرة، وهذا معناته بدأ عندك الزلال. فهذه الأشياء. أيضا كثرة التبول بشكل قد يكون عندك سكر، ودائما الإنسان أو خاصة المريض السكر في البدايات ما يلاحظ إن عنده سكر، لكن لما يكون في تبول كثير وعطش وشرب موية كثير بشكل غير معتاد نقول له تعال افحص. ففحص البول يظهر لك إذا في دم، يظهر لك في التهابات، قد يكون في التهابات صديد أحيانا، وقد يكون في دم. فالفحص البول مهم. أما التغير إلى يعني شوية أصفر زايد أو فاتح، هذه عادة وظيفة الكلى حسب الجسم، إذا كان غني بالموية أو ليس غني فبالتالي يتغير التركيز.
2: نعم. طيب دكتور، هل ممكن أنه يولد أو يعيش الإنسان يعني بكلية واحدة أو يكون عنده ضمور في الكلى وما يكتشفها لبعدين لأي سبب إن كان وما يأثر على حياته الصحية؟
3: شوف، الإنسان قادر يعيش إلى يقول لك إلى ربع كلية إذا الكلية وظيفته، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. طبعا حنا الله سبحانه أغلب الأعضاء تلقينا يعني عضو واحد إلا عضوين تقريبا الرئة وبعض العضو والكلى، لأنه الشغل عليهم زيادة. الكلى عشان إنها تقوم بفلترة الدم 24 ساعة يعني منذ ولادة الإنسان. بالعكس قالوا إن الكلى تبدأ تشتغل في رحم الأم في الأسبوع 10 وتستمر إلى لما يتوفى الشخص، وهي شغالة بدون توقف بدون أي شيء. فبالتالي يحتاج الإنسان إلى كليتين، ولكن قد يستطيع الإنسان العيش على كلية واحدة. وهذا مبدأ مثلا الزراعات والعادة، إنه لا مانع أنك تعيش على كلية واحدة. وسبحان الله، أول مثلا الزراعات أول ما يأخذ كلية من الشخص تبدأ الكلية اللي موجودة في جسم الإنسان تكبر شوية حجمها، لأنها عشان تواكب الجسم وفلترة الجسم. فالإنسان يستطيع نعم في كلية واحدة يستطيع العيش.
2: نعم. طيب دكتور، العلاقة الوثيقة أو ما هي العلاقة الوثيقة بين مرض السكري وضغط

0: عندهم ضغط، واحد عنده قصور في الكلى، فمعناته ان العامل الضغط والسكر. طيب كيف البداية؟ البداية السكر يسبب طبعا انه مع مرور السكر خلال الكبيبات يبدأ الانسان اول علامات الفشل او اول علامات القصور في مرضى السكر، يبدأ الزلال عند المريض، الزلال اللي هو البروتين، خروج البروتين من البول، والمعروف ان البروتين حجمه او كتلة حجمه كبيرة فما تمر من خلال الكبيبات، لكن لما يبدأ يمر من خلال الكبيبات ونجده في البول، وهذا اللي يكون شكل البول زي الفروثي، زي اللي هو يسميه مثل ما تقول زبد، كأنه زبد، فهذه معناته ارتفاع البروتين، معناته ان الكلى بدأت تقصر. ونفس الحكاية الضغط، لأن الجسم متعود على ضغط، فلما يكون مرتفع يبدأ ترشيح الدم للكلية يقل، فبالتالي يسبب إلى تأثر الكلى. فالعضوين تقريبا أو هذه الأمراض المزمنة اللي هو الضغط والسكر يشكل 40-50%. لذلك نقول دائما لمرضى السكر والضغط احرص دائما أنك تفحص الكلية بشكل دوري، كل شهرين إلى 3 أشهر لتتأكد. إذا بدأ الزلال هذا أول علامات القصور.
1: طيب دكتور، بالنسبة لحصوات الكلى، هل اللي معاه حصوات كلى ممكن أنه يكون بعدين أنه يكون عنده فشل كلوي ويعني يصير عنده غسيل كلى؟
0: طيب بالنسبة لأسباب الحصوات متعددة، ولكن أشهرها ممكن نقول، تعرف إحنا في منطقة الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية الحرارة يعني مرتفعة، فبالتالي الجفاف من أسباب، قلة شرب الماء، ارتفاع الأملاح، كثرة البروتين الحيواني، فهذه كلها أسباب. أحيانا أمراض مثل ما قلنا أمراض كورون اللي هو التهاب الأمعاء، وهذا قد يسبب تكون حصوات. أيضا مثلا اللي يسوون جاستريك سليف والقص الأمعاء المعدة وعشان السمنة قد يكون عندهم خطورة عالية، وقد يكون أسباب وراثية خاصة إذا كانت في العائلة. فلما تحدث الحصوات طبعا دائما نقول للمرضى حاول انك تشرب ماء كثير عشان ما تتكون هذه الحصوة. الحصوة تكون لها تأثير عالي على الكلية اذا سببت انسداد في مجرى البول، سواء في المثانة، سواء في الحالبين، فبالتالي يؤدي الى ارتجاع البول وتأثر الكلى بدرجة عالية. فالإنسان اللي يصير عنده تكرر في تكوين الحصوات، أول شيء نبدأ نعالج الحصوة ونتأكد أنه ما يكون فيه انسداد. ثم الخطوة اللي بعدها خاصة المتكرر عندهم الحصوات، أننا نعرف نوع هذه الحصوة. إذا عرفنا نوع هذه الحصوة عرفنا الأسباب، وبالتالي عرفنا العلاج وما هي التغذية التي نستخدمها وما هي التغذية اللي نتجنبها، وأحيانا في بعض العلاجات اللي تساعدنا في ذلك.
1: نعم دكتور، قبل شوي ذكرت عن البروتين وتأثيره على الكلى. حمية البروتين العالي مدى تأثيرها على المدى البعيد طبعا على وظائف الكلى؟
0: طبعا البروتين إذا دائما إذا الشيء زاد عن حده انقلب ضده. البروتين إذا أخذ بنسبة معينة وكليتك كانت كويسة وقادرة أنها تفلتر، لا مانع من استخدامه مع حرص ومتابعة. ولكن المريض اللي عنده فشل كلوي، لا، هنا نقول وقف، لا تستخدم، لأن أصلا كليتك تعبانة ما هي قادرة. يعني زي الواحد عنده إصابة في رجلة ما يقدر يمشي ويتحرك، فالكلى حيكون عليها تأثير، فبالتالي الكيتوني والبروتينات هذه يستخدموها باعتدال، وليس بشيء اللي الآن قاعدين نشوفها مكملات وأشياء، يكون باعتدال. طبعا المريض المزمن متوسط استخدامه تقريبا 0.8 غرام لكل كيلو غرام، يعني لو قلنا 100 يقدر يستخدم 80 غرام باليوم. هذا مع التشجيع دائما بالأغذية النباتية والبروتينات النباتية أفضل من الارتفيشال والصناعية.
1: نعم. طيب بالنسبة للمسكنات وذكرت خطرها، خطر هذه المسكنات، كيف يمكن لتناول هذه المسكنات، مسكنات الألم، بشكل عشوائي أن يؤدي إلى قصور كلوي حاد؟
0: طبعا حنا المشكلة المجتمع في وهذا دائما نشوفه في العيادات، أنه يعتبر المسكنات ليست من العلاج، فيجينا مريض كثير نسأله هل تأخذ أدوية؟ يقول أبدا ما أخذ وأنا أموري طيبة.

0: لما ندخل في هذا يقول لك والله عندي صداع يوميا واخذ مثلا الفولترين البروفين والاشياء هذه. فدائما في هذه استخدامها تسبب خاصه اذا كان في جفاف، وحنا موجودين في المنطقه العربيه دائما الحراره مرتفعه فيكون في جفاف. فلما يكون جفاف مع استخدام المسكنات وتقليل شرب المويه هذا تاثيرها على الكلى، لانه يسبب زي ما تقولين تقليل الترويه للكلى. مع الامد البعيد تبدا الكلى تتاثر، حتى في مرض انه يقول لك كثره استخدامات اللي هو المسكنات يؤدي الى فشل كلى، وهذا مرض معروف يعني ثابت من الامراض المزمنه اللي تصيب الكلى. لكن دائما يكون فيها اصابه بقصور كلى حاد بسبب الجفاف، بسبب استخدام مضادات او اشياء تؤثر دايركت ومباشره على الكلى، فبالتالي ضررها يكون اكثر واعلى.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبه دكتور عمر، بالنسبه لكبار السن اللي يعانون من فشل كلوي يواجهون طبعا صعوبات كثيره مع هذا المرض، دورك كطبيب او منظمه طبيه وصحيه في تحسين جوده حياتهم، حياه هؤلاء المرضى، او بمعنى اعمق وادق لهذا السؤال دكتور، ماذا نعني بالرعايه التحفظيه خاصه لمرضى الكلى من كبار السن لتحسين جوده حياتهم؟
0: طبعا الرعاية التحفظية أو conservative treatment هي ليس فقط لكبار السن، للمرضى اللي عندهم أمراض زي ما تقولين في نهايتها مثلا أورام أشياء، فلما نبدأ نغسل المريض يكون هناك أعراض والتهابات وكذا، فبعض المرضى يقولك لا أنا أبغى أعالج كونزيرفتيف. فهذه الكونزيرفتيف فيما معناه، طبعا هذا يرجع لبعض المرضى يقولك ما أبي أغسل أبغى كونزيرفتيف، فبالتالي وهذا تقريبا لها شروط ما على طول نطبقها، المريض اللي عمره 75 لأنه سووا دراسة بين المريض اللي 70 فما فوق مع غسيل ومع كونزيرفتيف وجدوا أن النتائج ما في فرق من ناحية الحياة وجودة، يعني بالعكس جودة الحياة أفضل للي ما يغسل، يجلس في بيته يشوف. ولكن لا نترك المريض كذا، نعطيه أدوية مثل أدوية تساعد الحموضة وبالتالي ما يصير عنده حموضة، أدوية تقلل البوتاسيوم، فبالتالي الآن الأدوية كثيرة اللي تقلل البوتاسيوم عشان ما يرتفع، أيضا نقول له يقلل من السوائل عشان ما يكون فيه احتقان، أدوية أخرى مثل الهيموغلوبين اللي هو الأريتروبيتين نعطيه أوبر، فنعطيه كل الأشياء اللي ممكن تساعد له بحيث أنه يعيش حسب ما يحتاج وحسب ما يريد وتكون حياته متقبلها بشكل أفضل من لما يكون في الغسيل.
1: نعم. طيب دكتور، وين وصلنا اليوم في تقنيات الغسيل الكلوي، وهل هناك بدائل قد تلوح في الأفق؟
0: طيب طبعا حنا اي قصور كلى او فشل كلوي اول خط علاج وافضل شيء هو الزراعه، ثاني خط هو انه اللي هو الغسيل انقسم الى قسمين، في غسيل دموي وفي غسيل بريتوني. الغسيل الدموي يسحب الدم من الجسم الانسان ويروح للجهاز ويسوي له فلتره ثم يرجع الدم للمريض. هذا الغسيل الدموي هناك نوعين منه، النوع الأول هو الغسيل في المراكز اللي موجودة مثل عندنا تركي بن عبدالعزيز، هذا غسيل في مستشفى الملك خالد بحايل، هذا نغسل المريض ثلاث مرات مرتين حسب حاجة المريض. الغسيل الثاني الغسيل الدموي المنزلي، وطبعا هذه رؤية 2030 إن شاء الله جاية في المستقبل، إنه هناك جهاز يصرف للمريض يكون جنبه أثناء النوم وأحيانا الصباح يشبك الجهاز ويغسله في البيت.
1: جميل.
0: هذا فيما يتعلق الغسيل. الآن أيضا في شركات قاعدة تطرح أني أجيب الجهاز وأجيب ممرضة وأغسلك في البيت، خدمة تقدم في البيت، فهذا يسمى الغسيل في البيت. أما الغسيل البريتوني هو أنه فقط نضع محلول داخل بطن الإنسان ويقوم الغشاء البريتوني اللي في بطن الإنسان هو الذي يقوم بعملية الغسل، وهذا من أفضل أنواع الغسيل خاصة إذا كان الإنسان والمريض يقدر يتبول، هذا يقدر يسويها في البيت. طبعا هي نوعين، نوع جهاز هو اللي يقوم بعملية تغيير السوائل، والنوع الآخر اليدوي عن طريق زي مثل المحليل، عندما تعلقين المحاليل اللي يأخذها المريض نفسه تعلق المحلول يفضل الإنسان اللي في البطن ثم يعبي مرة أخرى ثم يفصله ويروح بعد 8 ساعات يكرر المرة يفضل اللي في البطن ويعبي مرة ثانية. يحتاج جلستين إلى 3 جلسات في اليوم، وهذه أفضل بحيث أنه ممكن يتنقل، ممكن يسافر، ممكن يروح، ممكن يجي، ما يكون حبيس مركز غسيل أو حبيس البيت في الجهاز. هذه أفضل وأريحية في التحرك. بالنسبة للقادم اللي هو الكلية الصناعية، الآن فيها بحوث ودراسات ويحاولون، لكن لم إلى الآن ما في شيء واضح، ولكن قائمين عليها، وإن شاء الله المستقبل قريب بإظهار كل شيء. بدأوا الآن أيضا لو تسمعين الحيوانات يأخذون عضو من الحيوانات، وهذه كلها تحت الدراسة، ما أثبتت ولا تطبق على الإنسان، لمعدلة جينيا ثم ناخذ الكلية ونزرعها. ممكن سمعتوا قصة قبل فترة، إلى الآن ما طبقت، ولكن تعرف العلم منطلق بشكل وبقوة في هذا المجال.
1: طيب دكتور، هل في بعض المرضى ممكن انه يرفض الغسيل الكلوي؟ وش ممكن ان تتعاملون معه عشان صحته؟ طبعا
0: في البدايه نقيم المريض نفسيا واجتماعيا والسبب، ونكلم، لانه قد يكون بسبب نفسي، بعضهم أكيد. قد يكون بسبب مالي، بعضهم قد يكون بسبب انه ما في احد عنده في البيت يجيبه وكذا. طبعا احنا عندنا جمعيات كثيره تساعد في نقل المرضى من والى مركز الغسيل إذا كان الأمر مادي، وهذا يخضع لتقييم الأخصائي الاجتماعي. ففي هذه الحالة نقيم ونحاول كلمة مرة مرتين ثلاث نحاول، وفي النهاية هذه حنا نعتبرها في الطب هذه من حقوق المريض، له أن يرفض وله أن يقبل، وحنا كأطباء على طول نروح للاختيار الثاني. اختيار الثاني زي ما قلنا conservative، نعطيه العلاجات، يعني ما نترك المريض كذا، نعطيه العلاجات ونعطيه الأشياء اللي قد تساعد المريض ويقبل عن الشيء، ممكن يغير رأيه في وقت قريب أو في وقت بعيد.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة لشروط تبرع بالكلى، البعض يعني وده أن يتبرع بالكلى بس عنده تخوف، يقول أنا لو تبرعت بكليتي كيف ممكن أقدر أكمل حياتي؟ يعني ممكن أسعد شخص وخليه يعيش حياة طيبة وجيدة، في المقابل أنا ممكن أتضرر. يعني في أشياء يعني أقول لك زي ما تقول كذا أنه ما في وعي أو ما في تثقيف من هالناحية، من ناحية طيب. شروط التبرع.
0: ممتاز. طبعا حنا في الزراعة هناك نوعين من الزراعة، زراعة من شخص حي وزراعة من شخص متوفي. نجي لزراعة الشخص الحي، هناك نوعين، نوع يسمونه living related، يعني بينك وبينه أنسجة، بينك وبينه قرابة، يعني أخ أب، واضح؟
1: نعم.
0: النوع الثاني هو الزراعة اللي ما بينك وبينه علاقة أنسجة، مثل زوجة ما بينك، يمكن بنت أب، لكن ما في بينك وبينها أنسجة قريبة، فبالتالي أو صديق أو واحد بعيد. طبعا الزراعة مثل الأشياء هذه، إذا كان أنت تتبرع الواحد قريب، دائما مثلا جمعية الكلى عندنا والتبرع بالأعضاء ما يقيمونهم، لأنه تعرف واحد يتبرع لأمه، لكن لما يجي تبرع من شخص ما بينك وبينه علاقة، هنا تدخل جمعية الكلى وتبرع الأعضاء، يبدون يقيمون الشخص اللي بيتبرع، ليش بتتبرع، هل هو لغرض مادي، هل هو لغرض، واضح يعني. بعد ما يتقبلوا انه خلاص اموره طيبة من ناحية النفسية، ما هناك امور مادية، ما يمكن يجي شخص مثل ما تقول يشتري العضو، يقول في الله اعطيك، فهمت الف، يقيمون الجمع. وحنا حريصين الحمد لله في السعودية وجمعية تبرع الاعضاء والاشياء دول، حريصين دائما على النقطة هذه. فلما يجي المريض مثلا ما بينك وبينه علاقة، بعد ما يتعدى كل هذا يجي للتقييم الطبي، تعال نجي نقيمك، إذا أنت عندك ضغط، سكر، احتمالية كلياك أو الكلية تفشل في وقت قريب، لا أنت غير مؤهل للزراعة. فقبل لا تبدأ الزراعة يكون هناك تقييم طبي، لو إن شاء الله مثال على ذلك، لو عندك حصوات متكررة، بعضهم يمنع الزراعة، يقولك الحصوة ممكن تجيك وتكفل لك من الكلية الوحيدة وتفشل. فبالتالي يخضع في المراكز الزراعة لتحليل وفحوصات دقيقة، بحيث نتأكد أنه لما ننقل العضو للشخص

0: آخر يكون نفس الشخص المتبرع ما عنده ضرر، ولا إيش الفائدة أخذ منه كلية ويفشل بعد فترة.
1: صحيح.
0: نعم.
1: طبعا شكرا لك دكتور عمر النافل العتيبي، استشاري باطنة وعناية مركزة وكلى للكبار، شكرا لك.
0: شكرا ويعطيكم ألف عافية، ونشوفكم إن شاء الله قريب بإذن الله.
1: الله يعطيك الصحة، وشكر طبعا موصول لكم ومستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم محدثتكم حورية السباعي، من الإعداد والتقديم برنامج طبيبك، من إخراج عبد الله العبيد، في أمان الله.
2: طبيبك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض، أبدأها بالعناوين. المملكة ودول عربية وإسلامية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين للأقصى. وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الروسي تتصل بالموضوعات المشتركة. المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة. مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 845 ألف قرص من مادة الإنفيتامين المخدر بالمنطقة الشرقية. أهلا بكم. أدانت المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى، كما أدانت المملكة محاولات إسرائيل الاستفزازية لتغيير الطابع التاريخي للقدس المحتلة، وأكدت المملكة تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمهم لإقامة دولة مستقلة. تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية رسالة خطية من وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف تتصل بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. تسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الرحمن الرسي خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض اليوم سفير روسيا لدى المملكة سيرغي كوزلوف، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية. أكدت المملكة اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية. جاء ذلك في كلمة المملكة لدى الأمم المتحدة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، مشددا على أهمية برنامج العمل بوصفه إطارا أمميا توافقيا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول. ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة. بعد تأجيل استمر 3 أشهر تعقد غدا محكمة التاج البريطانية جلسة النطق في قضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم، فيما سينظر في المرافعات الأخيرة وإمكانية تخفيف أو تشديد عقوبة الجاني. نستمع للتقرير التالي.
1: على مدى 10 أشهر كاملة انتظرت العدالة يومها الحاسم، اليوم الذي يقف فيه المدان بطعن الطالب السعودي محمد القاسم في مواجهة جزاء ما اقترفت يداه من غدر أنهى حلم شاب جاء إلى مدينة كامبريدج البريطانية حاملا طموحه للعلم لتتحول رحلته الدراسية إلى مأساة هزت مشاعر الملايين. قاعة محكمة التاج البريطانية في كامبريدج ستشهد جلسة النطق بالحكم بعدما أدانت هيئة المحلفين المتهم تشاس كوريغان بارتكاب جريمة القتل العمد بحق القاسم. شهور طويلة من التحقيق واستحضار الأدلة وسماع شهود عيان وتوثيق كاميرات المراقبة لتقدم للمحكمة صورة متكاملة لما جرى في يوم الجريمة، من قصة مأساوية بدأت بلا إنذار وانتهت بلا فرصة للنجاة. العقوبة النهائية ستحدد وفق القانون البريطاني في جرائم القتل العمد بحكم السجن المؤبد الإلزامي، مع تحديد المدة الأدنى للعقوبة التي يجب أن يقضيها خلف القضبان قبل النظر في إفراج مشروط. ومع اقتراب لحظة النطق بالحكم ستطوى صفحة هذه القضية داخل جدران المحكمة، لكن صداها سيبقى حاضرا خارجها بين ذاكرة موجعة وعدالة منتظرة.
0: في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أكثر من 845 ألف قرص من مادة الإنفيتامين المخدر مخبأة داخل ألواح ورق مقوى بالمنطقة الشرقية، وقبضت على مستقبلها بمحافظة الطائف وهو مواطن. تواصل المديرية العامة للجوازات تنفيذ خططها التشغيلية لمغادرة ضيوف الرحمن عبر مختلف منافذ المملكة بعد إتمامهم مناسك الحج وسط منظومة عمل متكاملة. هذا وقد غادر اليوم عبر ميناء جدة الإسلامي أول فوج من الحجاج بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج. وتواصل الجهات المعنية بالميناء تنفيذ خططها التشغيلية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمات اللازمة للحجاج، بما يجسد الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم. المتحدث الرسمي للجوازات الرائد ناصر العتيبي أكد جاهزية جميع المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، مضيفا أن جميع المنافذ مزودة بالتقنيات الحديثة لتسهيل مغادرة الحجاج.
2: المديرية العامة للجوازات اليوم تنفذ خطتها الأخيرة من استراتيجيتها لموسم حج هذا العام 1447، وهي بلا شك تقوم بإنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام في يسر وطمأنينة، وذلك من خلال العمل على إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة الدولية. وبلا شك أن التنفيذ الخطة في هذه المرحلة وتحديدا في هذه المواقع، وأعني بذلك المنافذ الدولية، تتطلب مضاعفة الجهود من قبل الزملاء والزميلات، وأيضا مراقبة مستمرة من قبل القيادات المديرية العامة للجوازات لإتمام وإنجاح العمل على أكمل وجه. إذا تحدثنا عن التقنيات الحديثة والمستخدمة في المديرية العامة للجوازات، فبلا شك أن المديرية سخرت جميع إمكانياتها البشرية والتقنية المدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتيسير وتسهيل هذه المرحلة المهمة من خطتها التشغيلية، وتسعى من خلال توفير ذلك إلى التسهيل على حجاج بيت الله الحرام من خلال سرعة سهولة إنهاء إجراءاتهم عبر هذه المنافذ، وأيضا العمل على تطوير العمل المستمر أيضا على تطوير الأنظمة التقنية المستخدمة في المنافذ لتسريع إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن. وأيضا نتحدث عن العديد من التقنيات كجهاز الكاونتر المتنقل، وأيضا جهاز كاشف الوثائق المزورة، وأيضا الجهاز الترجمة الفورية، وهو متوفر ويضم عدد كبير من اللغات، تصل إلى 138 لغة حول العالم متوفر على منصات الجوازات للقيام بعمل الترجمة ما بين منسوبي الجوازات الذين يتحدثون اللغة العربية والعديد من اللغات. وأيضا المسافر أيا كانت اللغة التي يتحدث بها، فيتم مباشرة اختيار هذه اللغة من الجهاز وتشغيل الجهاز ليقوم بعمل الذي يشيء من أجله.
0: هذا وقد واصلت جوازات منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام بكل يسر وسهولة. حذرت سفارة المملكة في اليابان المواطنين من احتمالية مرور أعاصير خلال اليومين المقبلين وما يصاحبها من رياح شديدة وأمطار غزيرة، ودعت السفارة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المحلية بشكل مستمر. في هذه الأثناء أعلنت السلطات اليابانية اليوم أن إعصارا قويا ضرب المناطق الجنوبية الغربية من البلاد مخلفا 9 مصابين وإلغاء 300 رحلة جوية، كما تسبب الإعصار الذي يعد السادس هذا الموسم في انقطاع الكهرباء عن 48 ألف أسرة. دخل قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70% حيز التنفيذ الأحد الماضي، وفقا لما كشفته وزارة الموارد البشرية، وذلك على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المستهدفة وفقا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني اليوم إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أفاد بأنه لم يتلقى أي رد من إيران بشأن تعليق المحادثات مع واشنطن، مؤكدا أنه لم يسمع ما يشير إلى وقف المفاوضات، مشيرا إلى أن خللا بسيطا طرأ، لكنه شدد على أنه عالجه بسرعة كبيرة، موضحا أن الأمر يتعلق باستياء الإيرانيين من الهجمات الإسرائيلية على لبنان. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 41 فلسطينيا بينهم طالبات وأسرى سابقون، واحتجزت العشرات خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة اليوم طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن طولكرم والقدس ونابلس. وفي موضوع متصل، أقدم عشرات المستعمرين على حرق ممتلكات للفلسطينيين ومساحات زراعية واسعة في مدينتي رام الله ونابلس، وذلك في ظل تصاعد اعتداءاتهم على المدن والبلدات الفلسطينية لصالح التوسع الاستعماري. بدأت جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن اليوم، في وقت تتواصل المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقتهما على وقف تبادل الهجمات. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين. المملكة ودول عربية وإسلامية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين للأقصى. وزير الخارجية تلقى رسالة خطية مع نظيره الروسي تتصل بالموضوعات المشتركة. المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة. مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 845 ألف قرص من مادة الإنفيتامين المخدر بالمنطقة الشرقية. تأتي هذه النشرة مستمعي الكرام، نفذها لكم علي العنزي وقرأها عليكم أنا محمد الموسى. بعد قليل ألقاكم في برنامج المستشار، كونوا معنا.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: المستشار على إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. كل إنسان يقلق وهذا طبيعي، نقلق قبل قرار مهم أو موعد مصيري أو نتيجة ننتظرها، لكن القلق في أصله ليس عدوا بل نظام إنذار داخلي يحاول أن يحمينا وينبهنا ويجهزنا للمخاطر. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول هذا الإنذار إلى صوت لا يهدأ، عندما يصبح المستقبل مصدر تهديد دائم، وعندما يعيش الإنسان في سؤال متكرر: ماذا لو؟ ماذا لو فشلت؟ ماذا لو فقدت السيطرة؟ ماذا لو حدث الأسوأ؟ في هذه الحلقة مستمعي الكرام نقترب من القلق لا بوصفه ضعفا ولا مبالغة ولا دلعا نفسيا، بل بوصفه تجربة معقدة يعيشها العقل والجسد معا. أتحدث عن جذوره وأعراضه اليومية وعلاقته بالجسد وبالسوشيال ميديا وبالنوم وبالعلاقات، ثم نصل إلى التشخيص والعلاج والتعافي، وكيف يمكن أن يفهم الإنسان قلقه بدل أن يحاربه طوال الوقت. كل هذه الأسئلة نجيب عليها مع ضيفي الدكتور ضارث بيتي الأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
6: يا هلا والله، مساء الخير، معكم الأخصائي ضاري الثابتي اليوم.
5: عفوا، ضاري الثابتي، الدكتور ضاري الثابتي الأخصائي النفسي. كل عام وانتم بخير دكتور.
6: وانت بخير يا رب، كيف الحال؟ بشرنا عنك.
5: أبشرك وتم نعمه، اللهم لك الحمد. أولا دكتور، يعني قبل أن نحكم على يعني على القلق، نحتاج أن نفهم يعني القلق هل هو عدو فعلا أو وسيلة حماية يعني خرجت عن السيطرة؟ وش هو القلق في أصله؟ يعني هل هو مرض أو نظام حماية طبيعي؟
6: القلق في الأصل ما هو مرض، هو نظام إنذار متصمم أصلا عشان يحمينا من الأخطار. لما يصير موقف خطير، لما يصير حريق، طبيعي نقلق. متى يشتغل؟ لما يكون في موقف يتفسر على أنه تهديد، ويفعل استجابة عند الإنسان يسمونها الكر أو الفر، أنه fight or flight، يا أني راح أهاجم يا أني راح أنسحب، فترتفع عنده ضربات القلب ويزداد الانتباه. المشكلة تبدأ لما يعمل هذا النظام بكفاءة زايدة، فيطلق الإنذار في مواقف أصلا ما هي خطيرة، هنا يبدأ يصير مشكلة، لكن في الأصل هو نظام حماية.
5: طيب هنا يعني دكتور يعني ننتقل إلى نقطة مهمة، لأن ليس كل توتر نعيشه يعني أننا نعاني من اضطراب. كيف نحدد الفرق بين التوتر الطبيعي والقلق المرضي؟
6: التوتر الطبيعي يكون مؤقت ومتناسب مع الموقف ويختفي لما يزول السبب، أما القلق المرضي يستمر لفترات طويلة ويكون أكبر حجم من الموقف ويأثر على الدراسة والعمل أو العلاقات أو جودة الحياة. يعني مثلا إذا جاك خوف من صرصار، خوف يعني شديد من صرصار، هو ما يمثل المنطق، صرصار ما هو هذاك الرعب، لكن لو جاك خوف من الأسد هذا منطقي.
5: جميل. يعني بالنسبة أيضا يعني بكيف ممكن أو يعني ليه القلق يرتبط دائما بالدكتور بالمستقبل يعني فكرة فقدان السيطرة؟
6: لأن القلق يعتمد على التنبؤ، هذه طريقة القلق. الدماغ دائما يحاول باستمرار يتوقع المخاطر قبل تصير، عشان لما يواجه أمور ما هي مؤكدة أو خارجة عن السيطرة يبدأ بإنتاج سيناريوهات مثل ماذا لو. عشان كذا يوصف القلق بأنه خوف من الاحتمالات أكثر من أنه خوف من الواقع الحالي.
5: طيب، وهنا يقودنا يعني إلى جانب ذهني أيضا مهم، هل كثرة التفكير والخيال الواسع يعني تجعل الإنسان أكثر قابلية للقلق؟
6: مو بالضرورة، لكن الأشخاص اللي عندهم قدرة عالية على التخيل والتحليل يمتلكون قدرة أكبر من تصور السيناريوهات السلبية، لأن هو عقله يشتغل بهذه الطريقة ويحلل ويفسر
5: ويدخل من ضمنهم. يا دكتور، الشخص الذكي
6: يدخل من ضمنه لأن عقله هو متعود على التحليل وتحليل السيناريوهات، وبنفس الوقت يلجأ للتحليل السيناريوهات السلبية لأنه يحاول ينقذ نفسه. العقل البشري مصمم للإنقاذ، فيحلل السيناريوهات السلبية كحيلة أنه أنا كذا قاعد أنقذ نفسي، أقدر أخمن وش بيصير، أقدر أكون على دراية ومنطق وش بيصير قدام. العقل نفسه يساعدهم على الإبداع أصلاً، لأنه يقدر يستخدم الخيال لتوقع الكوارث والمخاطر اللي محتملة أنها تصير.
5: وهل هذا ممكن يسبب قلق؟ يعني أحياناً يقول لك والله إدارة المخاطر يعني ضرورية أيضاً، أو توقع ممكن المخاطر وإدارتها يعني قبل حدوثها.
6: هو أن الشخص يصير بشكل مستمر يتصور ويتخيل السيناريوهات المؤذية وكذا أو المرعبة له، أكيد راح يزيد الخطر عنده والقلق، لأن هو كذا مو قاعد ينقذ نفسه بطريقة التفكير هذه، لأن ما في خطر أصلاً قاعد يصير.
5: طيب، هل تجربة القلق يعني تكون واحدة عند الجميع، عند الأطفال والمراهقين والبالغ؟ يعني كيف تختلف تجربة القلق يعني بين هذه الفئات؟
6: بالضبط تختلف. عند الأطفال يظهر القلق على صورة ألم في البطن أو تعلق بالأهل أو بكاء أو عدم الرغبة بالذهاب يعني للمدرسة. المراهقين يظهر عندهم على حساسية اتجاه النقد وقلق اجتماعي، تلقى ممكن ما يحد يروح المناسبات العائلية خوفا من أحد يقول له كلمة أو ما يعرف يرد أو الناس تنتبه له. أما عند البالغين يظهر غالبا في التفكير المفرط والانشغال بالمسؤوليات والصحة والعمل والعلاقات.
5: طيب، وش معنى القلق يعني عالي الكفاءة؟
6: القلق عالي الكفاءة هو مصطلح غير تشخيصي، لكنه يوصف بعض الأشخاص اللي يحققون إنجازات عالية ويبدون من برا ناجحين، بينما هم في الداخل يعيشون يعني بمستوى مرتفع من القلق والخوف، وخوف يعني شديد من الفشل والكمالية، يكون عليهم ضغط مستمر. فمن برا الناس تشوفهم يعني مبدعين وناجحين، لكن هو من داخل exhausted، مرهق بسبب ارتفاع الخوف من الفشل.
5: طيب، يعني بعد أن فهمنا يا دكتور الصورة الذهنية للقلق، يعني هناك أيضا السؤال، هل القلق مجرد أفكار أو لا يعني يسكن الجسد يعني أيضا؟ هل القلق يعني مجرد أفكار أو تجربة يعني يعيشها الجسد بشكل كامل؟
6: القلق هو تجربة يعيشها الجسد بشكل كامل، تبدأ من الأفكار وتأثر على المشاعر، والمشاعر يأثر على سلوكك. يعني الأفكار تأثر على الجسد، الجسد يؤثر على الأفكار بعد. عشان كذا نشوف الأعراض اللي مثل تسارع نبضات القلب والتعرق وأحيانا شد في العضلات، اضطرابات في المعدة وصعوبة بالتركيز، كلها جزء من منظومة واحدة.
5: طيب، بالنسبة يعني كيف يظهر القلق في حياتنا اليومية؟ يعني فهمنا الجذور الآن، جذور القلق، وش العلاقة بين القلق والكمالية المفرطة؟
6: الكمالية غالبا تكون محاولة عشان نتجنب الخطأ أو النقد أو الفشل. أول شيء ما نبي نخطأ عشان نظرة الناس أو نظرتنا حتى حنا لأنفسنا، ومن ناحية النقد ما نبغى أحد ينتقد العمل اللي نسويه، اللي إحنا قاعدين نسويه نبغى نسويه على أكمل وجه أو ما راح نسويه، وإذا ما راح نسويه يبدأ عندنا تأنيب الضمير. فالكمالية مرتبطة بشكل كبير مع القلق، لأن الشخص القلق يحاول يكون كامل قد ما يقدر، يعتقد أن الكمال هو الطريق الوحيد للأمان، فيصير أصلاً أي خطأ بسيط بالنسبة له مصدر للتهديد.
5: طيب، وهل التسويف أحياناً يكون أيضاً نتيجة للقلق وليس الكسل؟
6: التسويف أحياناً يكون نتيجة للقلق، وشائع جداً. أحياناً لا يؤجل الشخص المهمة لأنه كسول، بل لأنه أصلاً خايف من الفشل أو التقييم أو عدم الكمال. التسويف هنا يصبح وسيلة مؤقتة لتخفيف القلق، لكنها ما هي حل مطلق أو حل راح يعني يستمر معاه أو يحسن من وضعه، بالعكس هو مشكلة كبيرة.
5: طيب، فقط أذكر بهاتف البرنامج لمن لديه أسئلة حول موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم القلق وجذوره، 011-40-53-011-40-53. دكتور، بطلع معك فاصل ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
4: المستشار على إذاعة الرياض.
5: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد. اليوم الحديث عن القلق وجذوره. أرحب بضيف هذه الحلقة من جديد، الدكتور ضاري الثابتي الأخصائي النفسي. حياك الله دكتور من جديد.
6: يا هلا والله.
5: نأخذ أول المتصلين. سليم معنا. سليم
7: الله.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: هلا أستاذ محمد، عندي سؤال للدكتور ضاري، اللي هو عند قلق أي شخص من أمر ما في حياته، كيف يقوم الشخص بإيقاف الاسترسال في القلق اللي يستهدف وقته وفكره وعصابه، وبالتالي يتمخض عنه مرض نفسي لا سمح الله، وقد يكون الأمر اللي تم القلق منه هذا لا يقع في المستقبل، وكل استهداف للأفكار والخوف والكلام هذا؟
5: أبشر يا سليم، يجيبك الدكتور. تفضل دكتور.
7: شكرا لك. السلام.
6: نقدر نشتغل على القلق عشان ما يأثر على حياتنا اليومية. أول شيء نشوف شدته، شدة القلق عندك، هل هو قاعد يأثر على دراستك أو عملك أو المنزل عندك؟ على شدة التأثير إحنا نتعامل، ونشتغل بشكل كبير على الأفكار، لأن هي طريقة تفكير كارثي. نشتغل على أخطاء التفكير، في طريقة التفكير اللي يا أبيض يا أسود، يا أكمل الشغل بشكل مثالي يا ما راح أسويه، وفي طريقة التفكير الكارثي اللي الحين أنا بطلع بسوي حادث بتصير لي مصيبة. هذه أفكار كلها يعني كارثية، كلها أخطاء تفكير. في قراءة الأفكار على حسب المشكلة اللي عند الشخص نشتغل، نبدأ نشكك بهذه الأفكار وش المنطق فيها. مثل قراءة الأفكار إن الحين مثلا لو واحد كب علي موية، أنا ممكن أقرأ أفكاره إن هذا الشخص قاعد يهيني أو يسيء لي، بس شخص ثاني ممكن يقول إن هذا الشخص كبها بالغلط، كذا هو حمى نفسه وحمى دائرته، وأنا أقعد أعاني وأقعد أفكر وأجلد نفسي وأجلد ذاتي. فهي نشتغل بشكل كبير على إعادة البناء المعرفي.
5: جميل. عبد الرحمن جاهز معنا؟ تفضل عبد الرحمن. عبد الرحمن لو تخفض صوت الراديو أو حامد جاهز؟ حامد تفضل. حامد،
8: أنا والله بوجه أسأل الدكتور، هل تلاوة قراءة القرآن الكريم يزيل القلق، يزيل هم القلق؟
6: هل قراءة القرآن الكريم تزيد القلق؟
5: تزيل القلق.
8: تزيل القلق.
6: تزيل في جانب، يعني خلينا نقول بالوسواس القهري الديني، قراءة القرآن تخفف القلق. كيف؟ بحيث أنه يصير أصلا في وقت كبير من يومه هو جالس ماسك مصحف في منطقة الأمان يقرأ شيء ويتعمق فيه فيبتعد عن أفكاره، يعني هذا في الجانب الجسدي أكثر من الجانب الديني. يعني أكيد في الجانب الديني لما تقرأ قرآن ترتاح، لما تقرأ أذكارك توكل أمرك لله أكيد هذا فيه تحسين، لكن من الجانب الجسدي أن تبدأ تركز على المصحف على الآيات على الترتيل، هذه الأشياء تفصل بينك وبين طريقة تفكيرك الكارثي أو الخوف من المستقبل أو من المجهول.
5: جميل، معنا متصلين. طيب الدكتور، هل أيضا وكيف يؤثر القلق أيضا على اتخاذ القرارات اليومية؟
6: القلق يؤثر بحيث يخلي الشخص يبحث عن اليقين المطلق قبل اتخاذ القرار ويعيد التفكير مرارا وتكرارا، وممكن يقع يعني في شيء اسمه شلل القرار، انه يصير خلاص ما يقدر يقرر لانه خايف يغلط، فخلاص انا ما راح اقرر.
5: جميل،
6: ما راح اعطي كلمه ولا راح ابدي رايي، سووا اللي تبون. حتى تلقي عنده خوف من انه يختار مكان يروحون له او طلع يطلعونها
5: مبري ذمته على قولتنا.
6: بالضبط.
5: كيف أيضا يعني يتسلل القلق إلى العلاقات العاطفية والاجتماعية والزوجية يعني بشكل خاص؟
6: يظهر القلق يعني بطريقة إفراط بأنك تطلب شخص يطمنك، أو يظهر بأنك تكون خايف من الرفض، أو حساسية تكون زايدة تجاه تصرفات الآخرين، تبدأ تحلل الرسائل الكلمات اللي تيجي منهم بشكل مبالغ فيه.
5: جميل، وهل يعني إرضاء الآخرين المفرط أحيانا آلية يعني يعتبر آلية للهروب من القلق؟
6: في حالات يعني في كثير من الحالات إيه نعم، تلقي أشخاص ما يبغى يقول لا لأنه ما يبغى يعني يخسر أصدقائه أو يتم رفضه أو يدخل في صراع هو في غنى عنه أو يفقد العلاقة من الأساس، فتلقاه يتحول إلى أنه يرضي الناس على حساب نفسه على أساس كذا أنه راح يقلل القلق، لكن مع الوقت بيبدأ يصير مستنزف، يبدأ يسوي قرارات هو أصلا ما يبي يسويها، يقدم تنازلات هو ما وده، وده أنه يقول لا لكنه ما يقدر، ما تعود عليها.
5: طيب مع كثرة التفكير والمراقبة والخوف يعني لماذا يعاني بعض المصابين بالقلق من الضبابية الذهنية وضعف أيضا التركيز؟
6: لأن تلقى جزء كبير من موارد الانتباه عنده يستهلكها الدماغ في أنه يراقب المخاطر والتفكير في المستقبل، تلقاه يشعر يعني كأنه عقله ممتلئ وما عنده أصلا مساحة للتركيز، باله مشغول بشكل مستمر فيبدأ ينسى أشياء، يبدأ التركيز عنده يقل، وهذا الشيء يعني طبيعي للشخص القلق لكنه مرهق له.
5: طيب في صور للقلق يعني تعتبر حادة ومخيفة يعني مثل نوبات الهلع، وش الفرق بينها وبين نوبات القلق؟
6: نوبة الهلع تجي بشكل مفاجئ وتوصل ذروتها يعني خلال دقائق، انها تجي فجأة بدون سبب بدون شيء وتوصل الى الذروة انه انا احس اني بموت او انا خايف من الموت او افكار كثيرة انه خلاص انا حياتي بتنتهي، تجي بالنسبة له على اساس انه خلاص كأنه بيموت، ويبين معها اعراض جسدية قوية مثل تسارع القلب، دوخة، ضيق تنفس، خوف من الموت، الجنون، او انه خلاص انا هذه النوبة بتخليني مجنون. بس نوبة القلق تكون اكثر تدريجية ومرتبطة بمخاوف مستمرة، يعني انها مرتبطة ببرزنتيشن انه بيطلع يقدم برزنتيشن فيبدأ القلق يكون في اول يوم بسيط في اليوم الثاني اكثر اكثر الين يوم يسجن يوصل حده، هذا الفرق بينهم.
5: طيب
6: يعني نوبة القلق ما تجي بشكل مفاجئ وتوصل للذروة.
5: جميل، هل للقلق يعني صوت إن صح التعبير مثل صداع أعراض جسدية؟ كيف يعني يترجم الجسد القلق إلى أعراض مثل يعني القولون مثلا العصبي أو الصداع أو شد العضلات أحيانا؟
6: هو الجهاز العصبي عنده ارتباط وثيق بالجهاز الهضمي والعضلات والأوعية الدموية، فيوم يبقى الجسم في حالة تأهب لفترات طويلة تظهر الأعراض الجسدية على شكل أنها حقيقية ومو متخيلة، لأنه هو الخوف متخيل لكن الأثار الجسدية حقيقية، ممكن يبدأ عنده القولون العصبي، ممكن يبدأ عنده صداع وشد بالعضلات بسبب خوف متخيل.
5: وش أكثر الأوقات التي يعني يعلو فيها صوت القلق مثل أوقات يعني أحيانا لماذا يشتد القلق وقت النوم؟
6: لأن المشتتات تبدأ تقل ويصير الشخص أكثر مواجهة لأفكاره، يعني أكثر وقت ممكن تلاحظ نفسك أنت فاضي فيه هو قبل النوم، خلاص ما عندك شيء، عندك هل 20 دقيقة 30 دقيقة ما أنت ماسك جوالك، بالك مو مشغول، تبدأ يعني المشتتات تقل والأفكار تبدأ يعني تنزل عليك. وغير كذا الدماغ يميل أصلا لمراجعة أحداث اليوم ويبدأ يستشرف يعني الشكل بكرة أنه يكون أهدى وواضح بالنسبة له عشان القلق يخف.
5: طيب يعني وش دور أيضا الجينات مقارنة بالطفولة والتربية في تكوين القلق لدى الشخص؟
6: القلق يعني ينتج من تفاعل عاملين، الشخص ممكن يورثه يكون عنده استعداد بيولوجي للقلق، لكن البيئة والتجارب الحياتية يعني تحدد إلى حد كبير كيف بيظهر هذا الاستعداد. يعني قد يكون عندي أنا قلق لكن البيئة اللي

0: حولي داعمة، ما في مواقف فيها تعرضت للإحراج أو تعرضت للنقد المستمر، تلقى ما يظهر عندي القلق، وأنا عندي استعداد لكن ما يظهر لأن بيئتي ما أظهرته. لكن تلقى شخص آخر عنده استعداد بيولوجي والبيئة أظهرت هذا الشيء، تلقى تعرض للنقد، تعرض لضغط بالعمل، تعرض لضغط من العائلة شديد، يبدأ يظهر القلق عنده.
1: لكن هل هو أحيانا يعني بسبب الجينات يكون عضوي يعني موجود في جسد الشخص؟
0: هو يكون يبين على استعداد بيولوجي، أن في استعداد. معنى الاستعداد البيولوجي أن الجسم عنده القلق لكنه خامل، يعني عشان أوصل لك الفكرة، يكون خامل ما تمت استثارته، يستثار مع السلوكيات اللي تصير في البيئة المحيطة.
1: يعني دائما ما يحذر من السوشيال ميديا يا دكتور، أيضا هل السوشيال ميديا مساهمة في زيادة القلق وفيما يتعلق يعني على وجه الخصوص بالمقارنات الاجتماعية؟
0: أكيد، لأن الناس أصلا تعرض يعني أفضل لحظاتها. لو الشخص يعرض حياته بشكل كامل بتلقى الكل يعني يقول الحمد لله على حياته، لكن لما الشخص يظهر حياته بشكل أفضل طريقة وبأحسن طريقة، تلقى الشخص يبدأ يقارن حياته الواقعية بلقطات يعني هو انتقاها من حياة الآخرين، يبدأ يشعر مثلا بالنقص أو أنه متأخر، يصير عنده حاجة اسمها فومو اللي هي fear of missing out، أنه خوف من أن الحياة تفوتني، خوف من أن القطار يفوتني، يزيد الضغط عليه. أو ممكن يصير عنده بعد عدم كفاية، يحس أن أنا ماني كفاية،
1: إحساس بالنقص،
0: عايش حياة أحلى من حياتي،
1: إحساس بالنقص.
0: بالضبط.
1: طيب يعني أيضا الأخبار السيئة يعني والتدفق المستمر للمخاطر ربما قد تساهم يعني في حالة استنفار يعني القلق. كيف نحمي أنفسنا من القلق الناتج يعني عن التدفق المستمر للأخبار السيئة؟
0: هو ما نقدر نقول الأفضل نتجنب، لأن بيصير عندنا كذا الكر والفر اللي fight or flight. ما نقدر نتجنب الأخبار ولا نقدر نتابعها أول بأول. الأفضل نحدد أوقات لمتابعة الأخبار، نعتمد على مصادر موثوقة، نتجنب المتابعة بشكل مستمر طول اليوم.
1: طيب يعني كيف أيضا يؤدي كتمان المشاعر إلى يعني تضخيم القلق؟
0: ممكن تظهر المشاعر المكبوتة، هي ما تختفي لكن تظهر على هيئة توتر جسدي، تلقى كتفك مشدود، رقبتك مشدودة، أحيانا ظهرك، أحيانا الأقدام، أو تفكير مفرط، أو يعني يكون عندك أعراض قلق. التعبير الصحي عن المشاعر يساعد على معالجتها بدل تخزينها. فكرة التعبير ممكن تكون بأنك تعبر بأنك تكتب، تعبر بأنك تتكلم، تعبر بأنك تتنفس، تبدأ تطلع الشيء أو تدعي أو تلجأ إلى رب العالمين، هذه كلها تخفف. الكتمان هو بوابة لكل الاضطرابات والمشاكل سواء نفسية أو جسدية، ضروري الواحد يفرغ.
1: طيب كيف يفرق أيضا الشخص ما إذا كان القلق مؤقتا أو لا يستدعي يعني مراجعة مختص؟
0: من ناحية التشخيص، احنا عندنا يعني في الـ DSM-5 لازم الشخص يكون صار له على هذه الحالة يعني مدة من الوقت، على الأقل تكون 6 أشهر، تلقى مشغول يعني بعدة مجالات، تلقى مثلا يا بالشغل يا بالدراسة يا بالأهل يا بالمستقبل، وتلقى عنده صعوبة إنه يتحكم بهذا القلق. فعشان يزور المختص يعني لازم يكون هو له وقت طويل بهذه الحالة.
1: وكيف يتم تشخيص يعني اضطرابات القلق يعني بشكل علمي؟
0: يتم تشخيصها بناء على معايير، لازم يكون في شروط متحققة مثل القلق المفرط، صعوبة التحكم بالقلق، أعراض جسدية مثل توتر عضلي، أرق، سرعة تهيج، عصبية، إرهاق بسهولة، ومثل ما قلنا قبل شوي صعوبة في التركيز.
1: وهل أكل الأظافر يعتبر من القلق يا دكتور؟ أنا شاهدها كثير. يعني
0: وسيلة تعبير بأنك تلجأ إلى أظافرك كتفريغ، يعني الشخص اللي يأكل أظافره أكيد عنده قلق.
1: حتى الأطفال.
0: هو أصلا الأغلب الأطفال اللي يأكلون أظافرهم يعني تبدأ من الطفولة، نادرا تلقى شخص كبير، لا تلقى أصلا هو كذا من مراهقته أو من المتوسط وهو كذا.
1: طيب إذا ظهر يعني هذا العرض اللي هو أكل الأظافر لدى الأطفال، وش النصيحة اللي تقدمها الآن للوالدين يعني بشكل سريع يعني التعامل مع هذا؟
0: أقدر أقول إن الأفضل إن يتم زيارة مختص، ننتبه للأشياء اللي قاعدة تأثر على مزاج الطفل، ننتبه لمدرسته، هل هو في بيئة آمنة، ننتبه لمحيطه، ننتبه للخادمة، نشوف الأشياء اللي هي قاعدة تأثر عليه، العيال خاله، وش يتابع في السوشيال ميديا، كل هذه الأشياء لها دور، الأم والأب كيف علاقتهم، المشاكل الكثيرة، تلقى الشخص ما يعني الطفل ما يقدر يعني يقول أنا حزين، أنا متضايق، أنا كذا، تلقاه يلجأ ياكل أظافره، أو تلقاه مثلا يصير عصبي، أو يصير ما يبغى يروح المدرسة
1: طيب
0: يعني.
1: طيب لماذا يعيش يعني بعض الناس سنوات طويلة يعني من القلق دون يعني أن يعرفوا أن عندهم قلق؟
0: لأن حنا عندنا أصلا أكثر من باب للقلق، عندنا القلق العام، عندنا الفوبيا، عندنا رهاب الساح، عندنا القلق الاجتماعي، عندنا الـ OCPD اللي هي الشخصية القلقة، هذا ينولد كذا، مثل الشخصية النرجسية، مثل الشخصية الحدية، ينولد كذا، النرجسي ما يشوف أنه عنده مشكلة، نفس كذا الشخصية القلقة أو الوسواسية القهرية ما يشوف أنه عنده مشكلة، يعتقد أن اللي يعيشه جزء من شخصيته أو طبيعته، ويتعودون على القلق لدرجة أنه يصبح أصلا طبيعي بالنسبة لهم، ويستغربون يمكن من الشخص البارد، إن هذا بالنسبة لهم مو طبيعي، الطبيعي أن يكون مستعجل وحريص وأركض وما أتأخر، لكن ما في أحد يعني يركض كذا بشكل طبيعي، ما تلقاه مرتاح نفسيا، أي شيء يأثر على جزء الراحة النفسية هو مو طبيعي.
1: في مقولة الحي يحييك يا دكتور، أحيانا الشخص البارد يعني يتضايق منه اللي حوله.
0: الوسطية بكل شيء هي الأساس، ما نبغى نكون باردين بشكل مفرط ولا نبغى نكون حارين بشكل مفرط، القلق تلقاه حار يعني عند البدو يسمونه أنت دمك حار، لكن هو قلق.
1: طيب السوشيال ميديا يعني هل ساعدت في زيادة الوعي أو لا؟ يعني التشخيص الذاتي يعني ساهمت في، أو التشخيص الذاتي تعتبر من التشخيص الذاتي اللي هو الخاطئ، لأن نشوف كثير يعني مقاطع كثيرة في السوشيال ميديا، هل ممكن إنه يعني هذا نستفيد منهم كوعي، زيادة وعي فيما يتعلق بالقلق، أو لا ممكن يصير فيه تشخيص ذاتي خاطئ؟
0: هو كل الموضوعين حصلوا، صار في زيادة وعي عند أشخاص وصار في تشخيص ذاتي خاطئ عند أشخاص، زاد الوعي بالصحة النفسية، لكن بالمقابل في أشخاص يشخصون أنفسهم بناء على مقطع قصير، وهذا الشيء ما هو منطقي للتشخيص.
1: طيب وش الفرق بين اضطراب القلق العام والرهاب الاجتماعي وقلق الساحات؟
0: اضطراب القلق العام يتمحور حول مخاوف متعددة ومستمرة، مثل خوف مثلا من العمل، خوف من المنزل، خوف من الدراسة، تلقى مرتبط بخوف يعني متعدد ومستمر. القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي يرتبط بالخوف من تقييم الآخرين، أخاف من أن أحد ينقد علي، يحكم علي، الناس تراقبني، تنظر لي نظرة، يعني تلقاه يدخل مكان ويحس ان الكل يناظره، ينتبه لشعره، ينتبه لمشيته، ينتبه لسلوكياته. ورهاب الساحات يتعلق بالخوف من الاماكن اللي صعب اهرب فيها او اقدر احصل فيها على مساعدة، تلقى مكان مثلا مثل ملعب، تلقى ما يقدر يهرب من الملعب لو صارت مشكلة او يحصل على المساعدة فيه، او المول على ما يوصل للبوابة، اي مكان كذا مفتوح تلقاه يخاف منه لأنه ما يقدر مثلا يهرب منه، هذا الفرق بين الثلاث.
1: وأيضا يعني كيف يتداخل القلق مع الاكتئاب واضطراب يعني فرط الحركة وتشتت الانتباه اللي تكلمنا عنه يعني في الحلقة السابقة؟
0: القلق والاكتئاب يعني بشكل عام يترافقون أصلا كثير، وبعد يعني صعوبات التركيز في القلق

0: عشوائي. فأنا عشان أفرق بينهم ألاحظ أن الـ ADHD مو قاعد يتحسن،
1: اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه.
0: أي مو قاعد يتحسن، يعني ما عنده قلق. لو عنده قلق بيتحسن من العلاج السلوكي. هو اللي عنده ADHD فيحتاج إلى علاج دوائي، لأن هو مثل ما قلنا يعني كيمياء المخ تختلف.
1: والاكتئاب أيضا علاج دوائي أو ممكن سلوكي؟
0: الاكتئاب والقلق على حسب شدة الحالة، يعني ما يعني هم علاجين تكامليين الدوائي والسلوكي. في بعض يعني الحالات يفضل انه ما ياخذ دواء، يقول انا عندي الاستعداد وعندي المنطق وعندي الوعي وراح التزم، ما ناخذ علاج دوائي. لكن احيانا تلقى شخص مثلا توفى له شخص ام اب، تلقى هو في حاله اكتئاب، اكيد انه يحتاج علاج دوائي، اكيد ما راح يقدر يتقبل المعلومات او اني ابدا أشغل وقته أو أني أبدأ أشتغل على أفكاره. فهمت؟
1: جميل. ونبقى أيضا في العلاج يا دكتور، يعني هل يمكن فعلا أن يتغير الإنسان مع العلاج النفسي أو لا والله مجرد كلام، يعني أنه يعني يغير الدماغ فعليا؟ يعني هل يغير الدماغ فعليا العلاج النفسي؟
0: الأبحاث تشير إلى أن العلاج النفسي يغير أنماط التفكير والاستجابة العصبية، ويؤدي إلى تغيرات قابلة للرصد في دوائر معينة أصلاً في الدماغ، دوائر مرتبطة بالخوف والانفعال. فهو أكيد أنه يغير.
1: طيب كيف أيضاً يعمل العلاج المعرفي السلوكي؟
0: العلاج المعرفي السلوكي CBT يساعد الشخص على اكتشاف الأفكار اللي مو دقيقة، ونبدأ نختبرها عمليا ونغير السلوكيات اللي تغذي هذه الأفكار أو هذا القلق، مثل أنك تتجنب أو تبحث عن التطمين المفرط. فالCBT يشتغل يعني بهذه الطريقة، نكتشف الأفكار. يعني مثلا الآن خلينا نقول شخص قلق، جاء اتصال من رقم ما يعرفه، تلقى القلق على طول الله يستر ليكون صاير لولدي شيء، ليكون ولدي مسوي حادث، تلقى القلق كذا على طول، فكر في ابنه اللي يعزه ليكون صاير له خطر، تلقى كذا طريقه
1: في الأسوأ، التفكير في الأسوأ دائما.
0: اي تلقى هو اصلا مو منتبه لهذه الفكره، مو منتبه انه هو يفكر بأسوأ احتمال، ومو منتبه ان هذه مجرد فكره. تلقى اول ما دق الجوال اصلا جته نغزه، بالنهايه يطلع رقم غريب داق بالغلط.
1: طيب
0: فنبدا نكتشف هذه الافكار، نبدا نخلي الشخص عنده وعي بهذه الأفكار، بعدين نشتغل على اختبارها. هل هذا اللي اتصل قال لك ولدك فيه شيء؟ لا والله ما قال لي. طب أنت ليش خفت؟ طب هذه طريقة الخوف، هذه قاعدة تساعدك ولا قاعدة تأذيك؟ طيب بالمرة الجاية نبغى أول ما يجينا اتصال نبدأ نتنفس، نهدأ، نشوف وش اللي قاعد يصير، ونتجاوب على حسب اللي بنسمعه.
1: طيب متى تكون الأدوية النفسية يعني خيار مناسب للشخص؟
0: مثل ما قلنا قبل شوي، إذا كان الشخص متوفي لأحد، إذا كان الشخص الآن يحس بقلق خليه ما يطلع من البيت. يعني الأدوية مناسبة يوم تكون الأعراض شديدة ومزمنة أو تعيق الحياة أصلا بشكل واضح، أو أصلا ما يكون العلاج النفسي السلوكي قاعد يكفيه، تلقى هو مو قاعد يتحسن، نبدأ ندخل العلاج الدوائي كدعم.
1: طيب في حالة أصيب شخص يعني أمام مجموعة مثلا بنوبة قلق أو هلع، وش اللي المفروض يسوونه؟
0: أول شيء نتكلم معاه بهدوء، نطمنه ونركز على أن الأعراض هذه مؤقتة، نساعده على التركيز أو التنفس أو على الأشياء اللي موجودة حوله، عشان ما يدخل في جدال يعني وخوف من يعني عشان ما يدخل في جدال حول مخاوفه. شلون؟ نبدأ نخليه يتنفس بهدوء، نتكلم معاه بهدوء، تنفس، خذ نفس من خشمك، طلع من فمك، انت هنا في أمان. نبدأ ممكن نستخدم اليقظة الذهنية اللي هو عدد لي 5 أشياء قاعد تشوفها، 4 أشياء تقدر تمسكها، وإلى آخره. هذه اليقظة الذهنية مرة ممتازة مع نوبات القلق والهلع، لأنها تفصله من طريقة التفكير أو الاستجرار بالأفكار السلبية الخطرة. نبدأ نخليه يتصل باللحظة، نذكره أن أنت الآن جالس هنا بأمان، ما في أي خطر.
1: ذكرت يعني في حديثي الدكتور اللي هو التنفس، كيف تعمل؟

0: ما يعني تقنيات التنفس والتأريض لمن يعانون من القلق؟
1: تساعد على إعادة التوجيه حق الانتباه من تهديدات متخيلة إلى اللحظة الحالية، وترسل إشارات للجهاز العصبي أن الخطر انتهى. يعني الآن لو أنا قاعد أحس بخوف وأبدأ أقول لنفسي يا ضاري عطني 5 أشياء قاعد تشوفها، أنا قدامي الآن في موية، في علبة مناديل، في أقلام، بدأ خلاص أتصل باللحظة، يبدأ يوقف عندي التفكير لأني ركزت باللحظة. الإنسان ما يقدر يفكر بحاجتين بنفس الوقت، فبشكل لا شعوري ينقطع التفكير بالسيناريوهات السلبية والمخاوف، ويبدأ يتصل باللحظة اللي فيها أمان. يبدأ اللاواعي يستوعب أن أنا جالس أشوف الأشياء في البيئة المحيطة، أنا في أمان. والتنفس يعني يعطي إشارات بعد للجهاز العصبي، يعني لما تاخذ نفس وتوصل كفايتك من الأكسجين وتركز عليه، هذا يهدي الجسم.
0: طيب، وش أثر أيضا النوم والرياضة والكافيين، يعني كثر تناول القهوة ونمط الحياة على القلق بشكل عام؟
1: قلة النوم والكافيين الزايد يزيدون القلق بشكل واضح، لكن الرياضة المنتظمة والنوم الكافي يساعدون على تنظيم الجهاز العصبي وتحسين المزاج.
0: طبعا النوم بدري يا دكتور.
1: بالضبط، أنك تأخذ كفايتك من النوم، تأخذ الساعات الكافية من 7 إلى 8 إلى 9 ساعات، هذه كافية. أقل من كذا مع كافيين زايد يبدأ القلق يزيد، لأن الكافيين يعطيك نشاط، وقلة النوم تخليك يعني لو الواحد ما أخذ كفايته من النوم كيف يبغى يشتغل بشكل طبيعي؟
0: هناك
1: جسمك نفسه ما أخذ كفايته.
0: هناك علاج يسمى يعني العلاج بالقبول والالتزام، يعني في التعامل مع القلق، كيف يعني يعمل هذا العلاج؟
1: علاج القبول والالتزام اللي هو الأكت يشتغل على بدل لا تحاول تصارع أو تتخلص من القلق، تعلم أنك تتقبل وجود المشاعر المزعجة دون الصراع معها. تقبل أنا الآن أشعر بالقلق، وأن هذا القلق ما يخليني أوقف من العيش أو أني أعيش وأستمر وأحقق أهدافي. فكرة هذه المدرسة أو العلاج القبول بالالتزام أن أنا أتقبل وجود القلق وأعيش من خلاله. إذا وصل إلى ليمت عالي نبدأ نشتغل على تخفيضه، لكن ما نقدر نلغي وجوده. القلق موجود لكل شخص بالعالم، ما في شخص ما عنده نسبة قلق، ما في.
0: جميل، محاور كثيرة يا دكتور، لكن أنا بقي معي دقيقتين تقريبا، عندي محورين بس لو سمحت بعد إذنك يعني نجيب بشكل سريع. كيف يدعم الأهل يعني أو الشريك شخصا يعاني من القلق؟
1: أول شيء أنك تستمع له بدون حكم، تتفهم، تشجعه على العلاج. العلاج النفسي الآن ما عاد وصمة عار مثل الوضع السابق كان للمدمنين أو للمرضى النفسيين المختلين عقليا. الآن الجميع يذهب إلى عيادات نفسية، أحيانا حتى أشخاص يجون عشان بس يتكلمون، يلقى شخص يتكلم معه يرتب أفكاره ونساعده على مواجهة مخاوفه تدريجيا. طيب، بدل ما يعني يتجنبها.
0: في نص دقيقة يا دكتور، ماذا يعني التعافي الحقيقي من القلق؟
1: هو فكرته ليس اختفاء القلق تماما، بل القدرة على العيش، يعني قدرة على عيش حياة ذات معنى رغم وجوده. وما يصبح هو يعني اللي يقود قراراتك وسلوكك، أنت اللي تقود قراراتك وسلوكك ضمن وجود القلق.
0: موضوع مهم يا دكتور، يعني كنت أتمنى معنا مزيد من الوقت لكن الوقت انتهى. الدكتور ضاري الثابتي الأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك دكتور.
1: العفو العفو، إن شاء الله بين لقاءات أخرى
0: إن شاء الله. الشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة علي العنزي، ومني أنا من الإعداد والتقديم محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: أحلى الأمسيات وأحلى التحايا لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل واللي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس من تمام الساعة في تمام الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا. أنا قاعد أفكر الحين يا طلال، قاعد أرتب على أساس الصيف قرب والدنيا قربت.
0: وش ترتب؟
1: يا أخي أبي أصير كذا مرتب يا أخي، أبي أسوي حجوزات وأبي أشوف فرق التذاكر الدنيا والحركات.
0: هذا نظامك أنت؟
1: يا أبغى أصير لو مرة واحدة.
0: لو مرة واحدة العادة كلها عشوائيات.
1: إيه على العادة كذا
0: فجأة صرت مرتب.
1: يا أخي أبغى أصير كذا، يعني أجرب الحياة دي.
0: أنت تجي مع الأعداد دائما باكج، تصير مرتب مع الأعداد. كل ما أطرح موضوع قال أبي أسوي كذا أبي أسوي كذا. وللعادة إيش طريقتك؟
1: الحمد لله.
0: كيف؟
1: طريقتي في السفر.
0: في الحجوزات يعني.
1: الحجوزات
0: في السفر.
1: والدنيا إيش أسوي؟ جاء في مخي أسافر أسافر.
0: إيه. بدون حجوزات.
1: لا يعني ترت يعني مثلاً والله خاطري الحين أسافر أبدأ أرتب حجوزات في شيء اليوم بكرة بعد. إيه. يعني على طول.
0: ممتاز. وطلال موجود خلاص يكمل الحلقة ونتروح المطار أنت. يعني هذا نظامك انت
1: خير وبركة يا سبحان الله. هذا اللي يسقط على كل شيء يا اخي. انا اتكلم على على حياتي العامه.
0: هي حياتك اكيد فيها مرتبطه فيها عمل.
1: اي لا على
0: شبكه طول. شبكه علاقات.
1: قل المدير قل له يا ابو الشباب ابي اسافر هذه اجازه.
0: والله انا يعني دائما انا اسلوبي محترم مع المدير. انت كذا اسلوبك مع المدير تقول له كذا يا ابو الشباب؟ انا ما اقول له يا ابو الشباب. كيف انت يا خالد يعني
1: وش تقول له يعني؟ ورني
0: وعبد الرحمن دكتور مساك الله بالخير.
1: هذا اللي يبي يعني انه انا صدتك في المويه الاكره
0: بكل بساطه يا ابو الشباب. وين احنا
1: نتكلم بشكل عام يا ابن الحلال. الزميل طيب. واخ كبير لنا اصلا حتى الحين الاجازات كلها اونلاين.
0: اي ما تقول ما تقول يا ابو الشباب. ها طيب حياك الله من جديد.
1: أهلا مساء دكتور سليم. خلاص أنا أنت بتوقعني في الموضوع. إيه. ولك التحية والتقدير يا دكتور. يلا خلاص
0: حياك الله. هنا حياك الله إلى تعاليل. أهلا بكم، نحن معكم عبر أثير إذاعة الرياض. اللي حب يشاركنا في موضوعنا المطروح في هذه الزاوية، تحدثنا احنا فقط في هذه المقدمة مع خالد عن يعني الإجازة قربت والناس يستعدون إلى السفر في وجهات كثيرة ومتعددة، ما تعرف كيف تختار، وبعض مصر العائلة هي اللي قررت واختارت. فأنت يعني بين الأمرين، أما أنك تقرر أنت حسب الميزانية حسب توجهك، أو العائلة اللي تؤثر عليك وتقرر وأنت عليك تدفع. بعد الفاصل إن شاء الله عندنا الكثير من الطروحات بالإضافة إلى استقبال المشاركات عن طريق الهاتف. فريق العمل دائما يسعد بكم. من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

0: تعاليل. يا هلا وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في تعاليل، واليوم موضوعنا مولع نار مع أجواء الصيف هذه، الحرارة اللي ما شاء الله اليومين هذه اللي فيها الرياض، وما أدري عن المناطق الثانية، كل اللي يتواصل معنا يعلمنا كيف الأجواء عندهم وش الترتيبات إن شاء الله. احنا خلاص مقبلين الظاهر كم أسبوع، صح طلال؟
1: نعم صحيح،
0: وتنتهي المدارس، وللكثير يعني أغلبهم مرتبطين بحكم أنه أولادهم ولا أهلهم يعني في ارتباطات مدارس وشغلات، في تبدأ رحلة الصيف. في ناس كثير اللي بيغير روتين الدوام، اللي يبغي ياخذ إجازة من الدوام، اللي يبي يغير روتين الحياة اليومية، وتبدأ هنا كل مشاريع ولا
1: مشاريع إيش؟
0: مشاريع السفر
1: والوجهات، تحديد الوجهات
0: تحديد.
1: وعادة يعني الأسر يعني عادة في الصيف يكون الجدول محدد، مثلا ينتقلون إلى الديرة وعند الأهل والأحباب وجلسة وسمر وسواليف، يعني لمة العائلة في الصيف محمودة ومطلوبة في كل صيف، يعني في الديرة جالسين في المحافظة الزينة والسواليف وسعة صدر. بعضهم ينتقل إلى جنوب المملكة، الأجواء الزينة والباردة والناس والقهوة والشاي وسعة الصدر كلها في الجنوب ينبسطون فيها. وفي وجهات لا، تكون خارج المملكة يختارونها، إما مدن ساحلية، مدن جبلية، مدن صاخبة مكتظة بالحياة يحبونها يعني، لكن عندهم تفاصيل صغيرة هم يدركونها، لكن هذه التفاصيل إما أنها ثقافة في داخلهم يحبون هذا النوع من الترفيه من السفر، أو يمشون على حسب الوجهات ما اللي يسمونها ترند اليوم، وين وجهتهم إلى الدولة ألف، يلا ألف معهم ويلقون هناك والربع والسواليف وتصوير، ولا الجهة الثانية باء ينتشرون. بعضهم لا، يفضل وجهة عامة، خلاص أنا كل صيف أروح هالمدينة، كل صيف لهالدولة، عنده ألفة ومحبة بينه وبين هالدولة، في رابط يا تاريخي، رابط عاطفي اجتماعي. لما أقول تاريخي، في بعض ترى يحب المعالم الأثرية التاريخية يحبها، ولما يزور هذه المدينة ولا هذه الدولة يتجول في هذه المعالم التاريخية ويروح المتاحف ويطلع على التاريخ وعلى الأرقام ويشوف هذه المقتنيات الأثرية، عنده جو عجيب في هذا المجال وهذه التفاصيل. وبعضهم لا، يحب المدينة اللي فيها الطبيعة، البراد، المناظر الخلابة، هذه الأفضل، الأفضل هذا هو، الناس تبي تنبسط تستمتع في الأجواء الزينة. فوش رأيك يا خالد في موضوع اختيار الوجهات؟
0: الله جميل،
1: شكلك حددت وخلصت انت.
0: انا ادور اقرب رحلة، عرفت النظام،
1: اقرب رحلة دولية ولا لا؟
0: ايه، إذا أنا خلاص بسافر أحدد بين الوجهة، فتبدأ هناك البحث وش أقرب رحلة تجي. أي. يعني إذا كان الموضوع أبو يومين ثلاثة خمسة أيام،
1: وش السبب كذا أقرب رحلة؟
0: تغيير يعني، تخلي يعني حلوة روح المغامرة. هذا إذا معك عائلة، لكن لما تكون لوحدك
1: إيه
0: يا بد، خلك في المطار ونام في المطار، عرفت النظام. لما أكيد
1: هو الحقيقة في بعضهم يعني بهالطريقة، مثل ما قلت يا خالد، أنا بيقرب وجهة وبروح، يعني هذه من كل سفرة شباب يعني بيطلع يغير جو ويرجع. وفي بعضهم لا، يحب يسافر المدينة مع العائلة حتى يكون ويصنع ذكريات بينه وبين العائلة والأطفال والصغار ومع الزوجة، وبعدين يرجعون بعد سنوات يستذكر هذا الابن كيف كان في طفولته في هالمدينة، وصور في هذا المعلم التاريخي وهذا المعلم السياحي الموجود في هذه المدينة، يستذكر وكنا سافرنا، يحملون أجمل الذكريات صنعوها في هذه السفرة، هذا هو الهدف الرئيسي. في بعضهم لا، ما تهم يعني هذه الذكريات بقدر ما هو الهروب من الحياة الاجتماعية، الحياة المهنية الوظيفية، أبي يغير جو روتين، مع أنه لو طلعنا أقصاها كم شهر رجع إلى ذات الحياة، لكن لما يرجع إلى ذات الحياة لك يرجع بطاقة أكبر بنشاط.

0: نشاط متجدد بحيوية، هنا الفكرة تغير، الأكسجين عنده تغير، النفسية تغيرت، يعني في منافع وفوائد.
1: الوجيه تغيرت
0: بعد ما يرجع ها؟ يعني ظنك لو أخذ إجازة ورجع بلقى غير خالد؟
1: هذه مشكلتك، عرفت في الحياة. أنا أخذت إجازة العيد أفتكيت شوي، رجعت لقيت إلا طلال مرة ثانية، فهمت؟ وعلي مرة ثانية.
0: فأقول
1: لا، الفكرة أنه لا لا تعال طلال، في ناس في عينات سبحان الله، طبعا ما هي تعميم ولكن واقع وملاحظينه، يعني نعرف في بعض العوائل أو بعض الأشخاص، لا والله نبي نروح المكان الفلاني، الدولة الفلانية، المدينة الفلانية كبرستيج، وأنه شوفونا رحنا
0: تصوير
1: المنطقة الفلانية. هذا أنا اللي أتعب، يعني
0: تدفع بالدفع يعني.
1: لا، المشكلة إن ما به ناسة، لكن إنه والله رحنا الشارع الفلاني
0: برستيج،
1: إيه، ورحنا المنتزه الفلاني، ورحنا القهوة الفلانية ومدري وشو وصور، وكلها بس استعراض. يعني ما هو برايح، يعني معنى كلمة السفر يغير الجو، محتاج إنه فعلا يغير الروتين، راحة له، ممكن بعد 9 شهور 10 شهور عمل، الأولاد إذا كان فرضا سفر عائلي يحتاجون الأولاد، إذا هو واعدهم ويحتاجون إلى مكافأة، عرفت يعني، بحكم أنه يتجدد نشاطهم، يرجعون إن شاء الله إلى البلد ويبدون سنة جديدة وعمل جديد. فموضوع هذول اللي يحبون والله نبي نروح البلد الفلانية علشان فلان وفلانة وفلانة واللي راحت واللي شوه ما يبحسن مني،
0: هو الحقيقة يعني مسألة الاختيار الوجه هذا صعب الآن في ظل الانفتاح الموجود في مواقع التواصل، التصوير، استخدام الفلاتر، الكلام التسويقي، الترويج للسياحة الخارجية، كل هذا يؤثر في العاطفة، كل هذا يؤثر. يعني لما يجي الآن فرد من أفراد الأسرة يقول يا يبا خلنا نسافر الدولة الفلانية، هو جاي متأثر عاطفيا، يا شاف مقطع فيديو ولا شاف جولة سياحية ولا شاف فلوق منتشر في اليوتيوب أو في منصات تواصل بشتى أنواعها، وجاء عنده وقال أبي أطلع دولة ثانية هذه ممتازة فيها وفيها وفيها وفيها، يتحمس الأب أحيانا وينتقل حتى يرضي ولده، لكن لما وصل المدينة قال يا أخي ما فيها شيء يسوى، ما فيها يعني،
1: ما
0: ندمت.
1: يستحق
0: أنا ندمت يعني، دفعت التكاليف وحجزها ورحنا المدينة الفلانية كان أفضل، استمتعوا الصغار. فبعضهم لما يغطي هذه المدن أو المعالم يغطيها ترى بأفضل ما فيها، أفضل ما فيها فقط، ثم لما تزرها بنفسك تلقى بنية تحتية صفر صفر حرفيا، يعني مو مثل اللي عندنا على أقل تقدير. فهنا الأب يندم يعني على هالزيارة، لا هو اللي استمتعوا ولو شكلوا ذكريات حلوة،
1: يلاقي أشياء تمشي من تحت رجوله هو جالس في الكافيه ولا شيء.
0: نعم، ما استفاد يعني. وهذا الذي يؤكد يعني صعوبة اختيار الوجهة، يعني إما أحيانا الميزانية تختار أو العائلة أو الأطفال أو الفعاليات والطبيعة الموجودة فيها، الأنشطة الترفيهية، هذا كله يحدد ترى الوجهة بطريقة أو بأخرى.
1: في الآن اللي يسمعون يقولون، في بعض من الحين يسمعنا يقول طيب عطني دراهم ووريك أنا كيف أعرف أستانس.
0: أنت
1: شوف، موضوعنا اليوم ما نتكلم على أنه يعني الخيار الأول ولا فرضا أنه هو المفروض أنه العالم، لكن إحنا نتكلم على اللي عنده قدرة ويقدر يسافر. ترى برضو في معالم وفي أماكن رائعة في المملكة العربية السعودية الآن، يعني سواء حتى السياحة الداخلية، وبرضو بيقولوا والله فيه ممكن يجيك بعضهم يقول ارتفع أسعار ما أدري وشو، لكن هي الفكرة أنه أنا أخذ إجازة، إجازة وأطلع غير روتين الحياة اليومية اللي أنا عايش فيها طول السنة. فعشان كذا احنا نتكلم اليوم عن الموضوع ذا، يعني هل انتم من الاشخاص يعني تختار يعني انه او كيف نختار وجهتنا السياحية، هذا العنوان، وكيف تختار وجهتك السياحية في الصيف،
0: كيف تختار يعني، من الذي يحدد هذه الوجهة؟ الأسرة، العائلة، الأطفال، الأب، الأم، الإخوان، تأثير المشاهير، مواقع التواصل، الميزانية اللي عندك، التسوق، الطبيعة، الأنشطة الترفيهية، من اللي يحدد؟ من اللي يحدد هذه الوجهة اللي بنسافرها؟ ونظامك أنتم كل سنة تسافرون مدينة ولا كل سنتين تسافرون دولة، ولا هي ما شاء الله هي الدولة الوحيدة كل سنة، كل سنة باقي شيء وتشترون بيت فيها، يعني خلاص هي ثابتة كل سنة طالعين لها وعارفين أماكنها ومعالمها، ترتاحون فيها، في زي الألفة، رابط اجتماعي أو نفسي مريح بينك وبين هذه المدينة وهذه الدولة. احنا في هذه الحلقة ما نبي نحدد أسماء

0: دول ولا مدن إلا داخل المملكة. عدا ذلك ما نحدد، لكن نريد فقط أن نفهم كيف نحدد وجهة السفر. كيف يعني؟ وش الآلية أني أختار هذه المدينة ألف ولا مدينة باء؟ وش اللي حددها؟ طبيعة الميزانية ولا الأب ولا الأسرة ولا العائلة؟ شاركونا بالاتصال 011-40-5-3.
1: يعني برضو فيه، هل يعني تفضل الأماكن المشهورة والترند، ولا تحب اكتشاف وجهات جديدة، أو تبدأ يعني متى تبدأ الاستعداد والتخطيط لإجازتك الصيفية؟ متواصلين معكم بعدها. الله الله، مخرجنا علي جدع يهدي المستمعين هذا الفاصل.

0: التعاليل.
1: والله يا طلال شوف الموضوع بصراحة قبل شوي قاعدين ندخل على التطبيقات الخاصة بالسفر على
2: تروي تسافر يعني ولا شلون؟
1: إيه
2: والبرنامج والدوام وين هذا؟
1: والله فيك الخير والبركة يا طلال.
2: يعني ناويها أنت
1: من غير شر
2: ومن وراي؟
1: لا قدامك الحين
2: وباين عليك أنت تطلع الوجهات اللي فيها ترند. المخرج عيّة قال ما هو على كيفك.
1: أنا توني تروي يا جماعة يوم تخيل كلنا نطلع الطاقم كله ونروح نقدمه من أي مكان.
2: حياكم الله يلا تعليل. نتكلم وياك موضوعنا اليوم عن الوجهة السياحية في الصيف كيف تختارها. 011-40-53. محمد يا محمد محمد حياك الله. أهلا وسهلا يا محمد. وعليكم السلام محمد. كلمنا من السماعة
1: صوتك بعيد.
3: أبشر مسنور جميع المستمعين جدة وعلى الأستاذ طلال
2: العفيفي. أهلا وسهلا. من وين محمد؟
3: أكلمك من ضواحي المدينة المنورة.
2: أهلا وسهلا حياك الله يا مرحبا.
1: صوت بعيد ولا؟
2: طيب محمد يا أخي أنت بنستمر كذا على الصوت ولا بتزينه؟
3: زينه كذا واضح الصوت.
2: لا مو واضح. شيل السبيكر بالله.
3: أنا أتكلم كانت سماعة.
2: لا يلا يلا سم كذا واضح تفضل.
3: بالنسبة للموضوع كنت تتكلمون عن السفر.
2: نعم نعم.
3: يعني السفر سواء داخلي أو خارجي.
2: أي نعم أي حسب اختيارك أنت بس خارجي لا تذكر أسماء.
3: طيب ما هو مشكلة نتكلم عن السفر الداخلي يعني
2: ايه؟
3: على أساس يعني مناطق المملكة ولا المناطق اللي. أي
2: نعم.
3: يعني مع العلم إن الواحد يعني يقرأ مثلاً في بعض الأماكن يعني. أن تكون السياحة أفضل لكن يعني فمثلاً زي مثلاً نقول أبها الطائف زي كذا
2: المكان. الله يعني يا سلام. أنت وين رحت؟ وين رحت داخل المملكة يا محمد؟
3: أنا بالنسبة لي تقريباً مريت على تقريباً المناطق اللي رحت لها أبها وخميس مشيت
2: ما شاء الله ما شاء الله
3: الطائف جازان
2: ما شاء يعني الله عليك. وهالسنة وين ناوي إن شاء الله؟
3: هذه بالنسبة لمناطق الجنوب لكن الشمال وصلت يعني أنا قبل يمكن قبل رمضان بسبع أيام تقريبا كنت اتصلت عليكم في نفس البرنامج يعني كنت يعني قريب من مبنى الإذاعة في الرياض فحبيت أن يعني أعطيكم يعني مناظر كان الأجواء حلوة يعني.
2: يا سلام عليك. طيب هالسنة وين ناوي في الصيف يا محمد؟
3: بالنسبة لي أنا ودي أني أكون يعني أرجع زي مثلا أبها وإذا لقيت

0: فرصة مثلاً بعض الأماكن القريبة يعني يعني من جهتها هذا ممكن، بس أنا بدون ما أذكر أسماء عشان يعني الأجواء تكون حلوة زي. وتكون قريبة.
1: الله يوفقك يعني يا محمد ويكتب لك الخير. شكراً لك يا محمد على اتصالك. شكراً. أهلا وسهلا، في أمان الله.
2: أبو رياض يا العديل.
3: هلا هلا
2: هلا وسهلا.
3: كيفك يا طيب؟ ما شاء الله ما نسيت. ها
2: كيف ننساك انت؟ يكون عندنا في البرنامج
3: كل عام انتم طيبين
2: وانت طيب بخير.
3: والاستاذ طلال ما شاء الله مذيع يعني ما يحتاج يعني المفروض انها ان شاء الله انها قريب ان شاء الله يصير مذيع لداع ان شاء الله ان شاء الله.
1: الله يرفع قدرك يا ابو رياض. يا مرحبا ابو رياض. توقعت تقول تعالنا الطايف. تقول ان شاء الله تعال نطلع.
2: لا وتوقعتك تقول ياخذ الثالثه معنا.
3: الله يحييكم. تعال انت ولي تجنبه معك والله.
1: السكن مأمنه خالص الطائف يقولها بالتعال. الله يحييكم
3: اللي يجي حياه الله ويا مرحبا الوف من الرياض للطائف.
1: الله يرفع قدرك يطول عمرك يا ابو رياض.
2: انت شكلك مقطع السفر ومرتب الدنيا في ايام الصيف دائما.
3: والله شوف السفر طلباته ولا شيء سفرك داخل بلادك يعني هذا هو شيء يكون أفضل. أن فلوسك تروح داخل بلادك. السفر اللي برا ممكن بيخسر برا، بس السفر اللي برا بتخسر حاجات كثيرة ومشاوير وراحة وجاية. بلادنا يا أخي فيها مناظر الباحة، خميس أبها، خميس مشيط، يعني شيء تحمس.
1: صحيح نعم.
2: والعرضات والدنيا
3: والعرضات والالغاني وش اسمه العرض عزير ما على محاوره طيبه برضه طيبه المحاوره.
2: هذا شغلكم يا بني مالك انتم.
3: ايوه لكن الزير هذا الزير كلام طيب يعني الزير والمحاوره طيب ما فيها شيء. انت مدير الله يحييك انت الاستاذ طلال والمخرج من علي جدوع.
2: ايه علي جدوع
3: الله يكون لكم.
2: علي جدوع يسالك يقول ها البرشومي طاح ولا باقي؟
3: لا في الطريق ان شاء الله.
2: يعني ما انت ما من نوع اللي تأيد السفر داخل المملكة؟
3: لا 100%.
2: طيب هل انت من النوع اللي ترتب يعني من بدري؟
3: لا لا لا لا لا استنت الراشد قلت يلا العيال يلا مشينا على المنطقة الفلانية.
1: الحمد لله. انت اللي تحدد المنطقة ولا العيال؟
3: لا انا احدد المنطقة
1: طبعا. افا المهم طيب لهم رأي.
3: لا لهم رأي بس انا صاحب الأسرة.
1: طيب ما تشاور عيالك يمكن والله بخاطرهم هالمدينة ولا خاطرهم مثل الجنوب؟
3: صحيح اقول شراكم في بها كويسه في الباحه كويسه.
1: وش يقولون؟ ها وش يقولون
2: ابو
3: يعني يختارون الحاجه اللي يشوفها طيبه.
1: يعني هم اللي يختارهم مو بنت.
2: اسمع
3: لا هم يختارون بس انا اسوق السياره انا الدليل حقهم.
2: عارف ايش يسوي ابو رياض دائما يقول لهم طبعا هي ترتيب الحجاز طريق الجنوب تجي أول شيء بني مالك وبعدين تجي الباحة وبعدين تجي النماص وبعدين تجي أبها. هو إيش يسوي؟
3: يغاب شو اسمه القرية شو اسمه ذي عين ترى ذي عين ترى فيها مناظر غريبة يعني.
2: طيب اسمعني إيش يسوي يا أبو رياض؟ يقول يلا بوديكم أبها. طبعًا إذا أنا بنروح أبها ودني أشغله. يوصل أول شيء يروح طيب خلونا نمر جدكم ولا عمانكم بني مالك فهمت؟ وشوية يجلس هناك شوية يقول إيش رأيكم أولاد والله الجو هنا تمام ويسوي حركات لين ما يقضيهم 10 أيام 15 يوم يرجعهم البيت لا في لا أبها ولا شيء.
3: لا لا لا لا شوف الاختيار لا تشوف الاختيار للأولاد يعني شوف الأولاد هم الصراحة اللي يرتاحون هم الأولاد يعني من منطقة لمنطقة.
1: وش اختاروا الأولاد يا أبو رياض؟
3: ها
1: الأولاد شو اختاروا؟
3: والله ممكن يقولون أبها قلنا أبها إن شاء الله الله العافية
1: إن شاء الله كل سنة أبها ولا تغير؟
3: لا لا احيانا خميس مشيط احيانا
1: ما شاء الله.
2: ذي عين وين مكانها؟
3: ذي عين طبعا تبعد عن منطقه الباحه 45 كيلو غرب الباحه منطقه هذا الحين حر يعني لكن في الربيع والله العظيم شيء يعني
2: كيف حر؟
3: يعني لو في منطقه المخوح حر الحين
2: هي تحت
3: ايوه تحت من الباحه لمنطقه شو اسمه ذي عين يمكن 45 كيلو.
2: وش تتميز فيها ذي عين؟
3: فيها طال عمرك الموج تمام؟ فيها البرتقال فيها الليمون فيها النعناع فيها الحبق
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: هذا في كل مكان يا ابو رياض. ايش في غيرها؟
3: وفيها طال عمرك مويه جاري 24 ساعه تمشي مويه جاري 24 ساعه.
1: وعسل ولا ما في عسل؟
3: في عسل بلدي يعني ما عسل بلدي نعم خنايق تبغى قلصان الكيلو ب 300 تبغى صافي الكيلو 250 وعلى مستوى يعني
2: المشكلة أنه يتكلم عن ذي عين، وهم أنتم عندكم في بني مالك ما شاء الله في محاصيل نادرة في العالم.
3: لا لا، عندك عندك المنطقة الجنوبية فيها، بس عندك المنطقة الأثرية يعني القديمة عندك ذي عين تبع بين الباحة والمخوة، يعني هذه منطقة معروفة قبل كثر من 300 سنة.
2: أنت من بني مالك حداد ولا القريع ولا وين؟
3: لا أنا قريب من الباحة. قريب من الباحة.
2: آه قريب من الباحة. طيب ما عندكم منتجات ما شاء الله سنوية؟
3: ما أدري، أنا بالنسبة لي ترى قليل هناك المنطقة، أنا ساكن من سكان الطائف ترى، ولا أجي هناك إلا نادرا على الخط بس.
2: إيه متهاوش وياهم، مهاوشين.
3: لا أيوه متهاوش، أعرف طال عمرك محلات في زهران، في بلجرش، في العجيق، في سبع الباحة، يعني مناطق حلوة جدا.
2: ولا رحت شمال؟
3: الشمال لا لا، حد الرياض، عندي قعدت 20 سنة في الرياض ورجعت الطائف.
2: لا لا ما تروح الشمال يعني مدينة تبوك ذيك الأماكن.
3: لا الشمال بعيد، احنا حقين الجنوب نروح الجنوب، والشمال ان شاء الله في الطريق ان شاء الله، لا جو بارد نروح الشمال ان شاء الله.
2: ما ادري عنك انت تقول اذا جاء اذا جاء وكل سنه ورا سنه.
3: يا استاذ خالد انت والاستاذ
2: طلال
3: والاستاذ علي ترى لكم عزيمه الرجال الرجال نجلس الطيب تقالوا.
2: الله يغنيك ويكرمك ويكثر خيرك ويرفع قدرك
1: يا كريم. شكرا لك على اتصالك ابو رياض،
3: بارك الله فيك
1: وفيك الله. بارك الله يرعاك في امان الله. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أوصاف، يا أوصاف.
4: ألو السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا. وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام.
4: مساء الخير لكم جميعا.
1: مساك الله بالنور.
4: كل عام وأنتم بخير.
2: وأنت بخير.
4: يعطيكم العافية على هذه البرامج الجميلة وموضوعاتك الجميلة حقيقة.
1: أهلا وسهلا يا أوصاف،
4: دائما نتابعكم في هذه البرامج.
1: الله يحييك، تفضلي.
4: بالنسبة للموضوع هي عن السفر صحيح؟
1: إيه.
4: لا احنا في الاجازات الطويله احنا يعني نخطط
1: ممتاز،
4: اما في الاجازات يعني القصيره لا.
1: حلو، في الاجازات الطويله من اللي يخطط؟ من اللي يتولى الامر كله؟
4: والله هنا يعني كلنا نتفق على التخطيط عشان ما يكون في خلاف، يعني هذا قال هذا، لا من البيت نخطط.
1: من اللي يحدد المدينه؟
4: اخواني يسالونا يعني ايش تبغون، اي مدينه عشان نثبتها. عشان نحجز هناك.
1: حلو،
4: يعني كل واحد يسأله سؤال
1: وتتفقون.
4: اي
1: لازم تتفقون. طيب لو صار في اختلاف الرأي، واحد قالت مدينة واخوك قال مدينة واختك الثانية قالت مدينة،
4: لا نشوف على التصويت الأكثر.
1: اها ممتاز.
4: ايوه نتفق على التصويت الأكثر.
1: ممتاز. وش اخترتوا هالسنة؟
4: هالسنة ان شاء الله هاي الطائف الباحة.
1: ممتاز ما شاء الله، طائف الباحة.
4: ايوه احنا
1: قد رحتوا لها قبل؟
4: اي نروح
1: لها. وعارفين الجدول وعارفين المعالم الموجودة وين بتروحون، كل شيء مرتب.
4: اي اكيد يعني نرتب كل شيء، يحجزون قبل الروحة يعني فترة.
1: اي
4: عشان نرتب امورنا هنا. في
1: كم تقعدون فيها؟ كم جدولكم؟
4: يعني حول شهر وزيادة.
1: شهر ممتاز.
4: ايوه علشان يمدينا نروح هناك نجلس نروح.
1: عادة وش تفضلين في المدينة؟ اكثر شيء يعجبك في المدينة؟ الطبيعة، المناظر، التسوق،
4: الطبيعة، المولات، الحدائق أكثر شيء في الباحة، في بني مالك هناك.
1: إيه.
4: نروح هناك في بني مالك، فيه أماكن زراعية نروح فيها.
1: إيه. وتسوق ولا مالك فيه؟
4: إلا فيه والله، نروح إذا يعني قربنا نرجع نروح
1: تسوق. ما شاء الله تبارك الله.
4: يعني يكون التخطيط خلاص مخطط على كل شيء.
1: إيه.
4: ونسأل كل واحد يعني سؤال، لا نوصل هناك تقول ليش هنا هذا المكان، يعني لازم نتفق. هذه الأماكن يعني نعرفها يعني. أول
1: أنتوا كل سفراتكم داخلية ولا لا؟
4: لا لا داخلية احنا.
1: ممتاز. يعني أي نعم ممتاز.
4: ما نطلع برا لا يعني بين فترة وفترة طويلة.
1: يا سلام عليك يا أوصاف.
4: نحب يعني مدننا هنا وطننا يعني.
1: طيب ما تغيرون مثلا بدال كل سنة تروحوا مثلا الطائف والباحة، مرة الجاي مثلا تروح الشرقية، تروح مثلا
4: نروح أبها.
1: تروح أبها. اي نعم.
4: اي احيانا يعني نروح ناخذ عمره في نفس الوقت، ننزل على المدينه.
1: ايوه يعني حلو. تنزلون على الجنوب.
4: ايوه
2: جو. انتم من سكان الرياض؟
4: ايوه احنا من الرياض، الاصل يعني الاصل من الطائف، بس احنا فتحنا.
2: لا بس اوكي يعني انتم مضايقين الحر اقصد، عرفت العالم تبي تروح تبارد يا طلال.
4: اكيد الحر لابد منه، لكن احنا عاد في الصيفيه نروح نطلع هناك.
1: لا في الشمال بعد، في نيوم الشمال ما شاء الله جواها زينة.
4: لا لا ما قد رحنا عن الشمال مطرح.
1: أي نعم بيض الله وجهك يا وصاف.
4: يمكن في سنوات
1: قادمة. ممكن إن شاء الله يترتبون له وتخططون له إن شاء الله. أكيد. الله يحفظك يا وصاف، شكرا لك على اتصالك. شكرا، هلا وسهلا، في أمان الله. حياك الله.
2: طلال أنت من يوم جات أوصاف وقالت إنه مرتبين منظمين، أنت قلت الله انبسطت، تحب التنظيم.
1: إيه.
2: وأنا إيش رأيك نسوي اليوم شغلة؟
1: اللي هي
2: فريق طلال وفريق خالد، عارف؟
1: اللي هو
2: أنت اللي يعيدون التنظيم.
1: إيه.
2: فهمت؟
1: اللي وأنت الفوضوي العشوائي.
2: مو فوضوي يا طلال، أحسن الألفاظ ما ترى هاي.
1: إيه. عشوائي. إيه.
2: يعني نخليها على باب الله، عرفت؟
1: مش
2: يعني
1: على باب الله.
2: جملها يا أخي، جملها.
1: أنت ما جملتها.
2: يعني مع فريق اللي ما يخطط ويخليه يعني يقرر ويطلع، إيه، ولا مع الناس اللي يرتبون وينظمون. نتفق عشان إيش نشوف اليوم مين مع مين، نشوف الأكثر العالم هل هم منظمين ولا مثل حالاتي. هلا وسهلا نوال.
5: أهلين.
2: هلا وسهلا. يلا حيا نوال.
5: جمال.
2: هلا وسهلا، شلونك؟
5: خير، اخبارك؟ مش اخبارك طلال؟
1: هلا هلا وسهلا يا نوال، حياك الله.
5: انتم اثنينكم توم جيري.
2: والله عاد الله يصبرني عليه، وش اسوي؟
5: يلا اخوان اخوان ما يخالف.
1: الله يحييك يا نوال، اهلا وسهلا.
5: عليكم نستانس على هالحركات احنا ترى.
2: لا ترى بس غالي والله طلال، لكن عارف اللي احب انا وش كذا و...
5: متشاكس على نستانس احنا على حركاتكم يعني، نحس يعني
1: مع ان ما عندنا هالحركات، ان عندنا موضوع نقدمه يعني، ما في شيء.
5: لا يعني الكلام اللي تقولونه
1: اللي هو السفر، ان قلنا السفر يعني...
2: إيه تقصد التعليقات والمشاكسات
5: يعني، نستانس عليها احنا.
1: إيه
5: يعني
1: نعم.
5: تعطي البرنامج جو جميل ونكهة حلوة يعني.
1: ونهاية اتصالات من طلال، انقذني، وينك عني يا طلال، فكني من خالد. يلا هذه التعليقات الحين. يلا تحملي خالد تعليقاته. يلا.
2: احنا قبل ما تتصلين يا نوال، اول حاجة نبدأ مع التنظيم في السفر، يعني الصيف تعرفين الصيف يجي خلاص الواحد يبي يغير جدول، يبي يغير روتين، يبي يطلع، يبي يعني يرتاح شوي من يعني البيئة اللي هو عايشها والروتين كله. بس أنا من الناس اللي أحب يعني عدم التنظيم، يعني فجأة كذا أقول يلا مشينا
5: فجأة أبغى سافر.
2: إيه. وطلال من النوع لا والله أحب إيش الشغلة تكون منظمة قبلها بثلاثة شهور، بأربع شهور، شهرين، ارتب وين ابي اروح وين ابي اجي.
5: بالعكس حلو خالد دش عشان تثبت ميزانيتك وامورك وكل شيء يعني. يعني هذا اللي مثلا انا ممكن يعني مره ما سافرت من زمان، يعني ما ادري كم سنه، اربع خمس سنوات يعني، برا السعوديه. هني دول الخليج معروف كل شهر كل شهرين اروح، بس يعني الان قاعد افكر، بس لان انا بتقاعد قلت ما بقعد افكر في الصيف يعني، ممكن تالي خلال الايام الجايه يعني الاشهر الجايه اشوف لي مكان واروح فيه.
2: يعني قصدك ما ترتبطين بوقت الصيف يعني اي وقت يعني.
5: الحين لا، الحين ما برتبط لانه بتقاعد، انا بعد ثلاثة اسابيع بتقاعد.
1: ما شاء الله ما شاء الله. تقاعد مبكر ولا تميتي؟ ما شاء الله.
5: لا لا لا مبكر.
1: مبكر. وفي تخطيط ما بعد التقاعد؟
5: شلون؟
1: في مخططه شيء ما بعد التقاعد؟
5: اي الحمد لله مخططه يعني من زمان، من تقريبا من 10 سنوات، وحاطه على بالي عده اشياء يعني.
2: بتصير كابتن طيار.
1: يعني في بزنس مثلا، في انشطه اجتماعيه.
5: 1447 حطيت هدفين، ان انا احج واتقاعد الحمد لله.
1: لا انا اقصد بعد التقاعد يعني في خطه تطوعيه، انشطه اجتماعيه، تجاريه.
5: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله.
1: معناته ما خططت يا جيت ان شاء الله.
5: لا لا لا مخططه بس ما ابغى افصح
1: عنها. اي صح يا سلام. السر خليها اسرار، لا تعلمين خالد
2: على قولهم. لما بغيب بفكر، عارف النظام.
5: لا لا يعني في اشياء يعني يقول لك
1: ما شاء الله
5: على غض حوائجكم بالكتمان.
1: نعم صحيح.
5: يعني طيب كل شيء تقول
1: الله يسهل امرك.
2: الله يبارك لك ان شاء الله، وان شاء الله انه يكون الله يعني الله. يعني بدايه انطلاق حياه جديده، لكن موضوعنا خلينا نشوف السفر.
5: انا قلت لك اذا بسافر يعني انا خاطري صراحه اروح ابها.
2: الله.
1: اوه خاطرك
2: ما رحتي لها؟
1: طب وش المانع؟ وش المانع؟
5: والله كل مره يعني ابغى اروح يصير ظرف. اي إيه والله خاطري فيها صراحه.
1: طيب
5: يعني
1: اقدمي هالسنه توكل على الله، ما دام جت حج وتقاعد كمليها بها.
5: ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله.
1: الله يسهل امرك.
2: تروحين هناك يقولوا لك الحجه نوال.
5: عندي ربع هناك أنا.
1: ما شاء الله.
2: لا لا والله روحي والله إذا ما رحتي شوفي روحي الأبها وبعدين انزلي للنماص. يعني يمكن تبعد عن.

0: ما هو
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: ما عدا حزم الجلاميد، تعرف وين هي؟
2: في الشمال
0: على حدود العراق، هذه كل مرة
2: في الشمال
1: بين
2: تمقانية الصادي
1: بين طريف والقريات.
2: صحيح.
0: ف والله روحي خذي لك 15 يوم أو 20 يوم، صدقيني ترجعين وبعدين تاخذي العسل. أوف بنت الحلال اصلا
1: ناكل ياهم الحنيد.
0: والله
2: يا سلام،
0: هذا اللي بدأت تلعب.
2: انت واضح انك مخططه الى ما لاجل، مركز على اهدافك.
1: ان شاء الله باذن الله
2: الله يسهل امرك يا نوال، ترجعين بالسلامه.
0: يعني انت مع التنظيم؟ ها
1: اكيد، ويا طلال انا
0: مع طلال اجل.
2: الله يحفظك يا نوال، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا، اهلا وسهلا في امان الله، تحياتنا لك. على طار التنظيم يا خالد، تدري الان في قطاع الارشاد السياحي في عدد كبير من الشباب والبنات اليوم صاروا مرشدين ومرشدات سياحيات في المملكه، صاروا ينظمون عمليه مثل الجروب الجماعي السياحي وينتقلون مثل جدول اشبه بالمعسكرات، الساعة الفلانية نطلع المعلم الفلاني، الساعة الفلانية وقت الغداء، الساعة الفلانية نطلع جولة جبلية. في تنوع وإثراء سياحي عندنا في المملكة رهيب. الهايكينج اليوم ما شاء الله انطلقوا في عدد كبير من الشباب يتجولون بين الجبال، رياضة وهواية وسياحة وثقافة منتشرة بيننا وبين الشباب. فوق هذا كله في مرشدين سياحيين، لما تروح الجازان مثلا منطقة رهيبة وغنية بالمعالم الأدبية والتراثية والثقافية والعلمية، تزورها مرشد سياحي هناك يقودك إلى هذه المنطقة الغنية الهائلة، معالم جميلة وكبيرة تبهر يا أخي من جمالها ومن ثقافة أهلها. إذا مرشد السياحة اليوم أصبح دليل لعملية تنظيم هذه الرحلة، ما تكون فوضوية عشوائية ما لها تخطيط. أحيانا ترجع أنت إلى بلدك إلى مدينتك يا أخي فاتتك عدد كبير من الأماكن، يجي أهل المنطقة يقول زرت ألف، تقول لا، زرت باء، تقول والله ما دريت عنه، زرت جيم ما أدري وين هذا مكانه، يقول يا أخي أنت ما وش جاي وش تسوي، أنت فوت عليك نصف السياح عندنا في المنطقة. فاليوم صاروا يسترشدون بعدد كبير من المعتمدين المرشدين السياحيين ويتجولون في هذه المنطقة وحول هذه المعالم.
0: هذا الكلام اللي قاعد تقوله أنا حبيته، وقاعد أحاول أني أحس الموضوع. أحس أني ماني في الدائرة هذه.
2: شلون يعني؟ ما هو بدك تصير منظم؟
0: لو تقول هايك، لو أروح الهايكنج أقول روحوا تعالوا أنا أنتظركم.
2: ليه؟ تتعب؟
0: لا أشجعهم.
2: إيه يحتاج لياقة ترى، الأمر متعب.
0: أشجعهم وأجهز لهم الماء، وإذا أحتاجوا شيء
2: إيه،
0: وبعدين أجهز لهم الماء أحطه في البرادات هذه، أوكي؟ إذا جوك أخذ لك.
2: هم ناس مختصين يعني، بس يكون معهم مدربين يعني، اللي أول مرة أكيد ما في شك أن يكون مدربين ومتسلحين بأدوات الأمن والسلامة.
0: وزارة
2: يعني ضمن المخاطر الموجودة.
0: وزارة السياحة الفترة الماضية يعني بدأت تنظم أشياء كثير، وبدأت تعتمد على الشباب زي ما تفضلت، سواء الذكور أو الإناث، وبأمانة أنا يعني شفت نماذج بأمانة أنه نتشرف فيهم يعني، حتى أصبحوا المرشدين موجودين على مستوى عالي من الجودة، سواء حتى في بعض المرشدين الآن أصبح عندهم لغات.
2: اي صحيح نعم،
0: يعني تلاقي الواحد متمكن بثلاث اربع لغات ويتكلمها بطلاقه يعني، ما شاء الله تبارك الله. حتى في بعض الجروبات السياحيه اللي تيجي من برا تنبهر ويكون عندهم رده فعل ايجابيه، انه مثل الشباب السعودي موجود بهذه الجوده، نرفع لهم القبعه صراحه ويعطيكم الف عافيه، وانتم من الاشخاص اللي تعكسون صوره ايجابيه عن المملكه العربيه السعوديه وعن الاماكن السياحيه، وتعكسون برضو عن الهويه الوطنية.
2: هم الحقيقة الأجمل من هذا من أبناء المنطقة نفسهم، يعني أبناء المنطقة في عدد كبير من المرشدين ومرشدات في السياحة لهذه المنطقة، يعرفون عن قصة هذه المدينة، القصة التاريخية لها، وجدول كامل بالرحلة والمناطق، وأحيانا يرتبون على حسب الميزانية اللي تحتاجها أنت، كم مدة يومك، كم ميزانيتك، يرتبون الجدول كامل متكامل على حسب ميزانيتك. هذه اليوم سهلت السياحة وعرفت كذلك بالمواطن والمقيم والزائر عن السياحة السعودية، عن ثقافتنا، بيئتنا، معالمنا، أبرز الوجهات الموجودة داخل المملكة. أعطى انطباع مختلف حتى عند الزائرين اليوم المقيمين لما يتجول في وده الآن يزور منطقة الجنوب، لكن وين أروح؟ ما أعرف وين الأماكن السياحية، وين تناسبني، تناسب أسرتي، عائلتي. مرشد السياحة اليوم وجد حتى يقودك إلى متعة هذه الرحلة، إلى الجولة الغنية بالتراث وبالمعرفة وبالفلكلور أيضا الفني والثقافي الموجود لهذه المدينة. فهذه والله قدمت ملمح

0: ملمح جميل لثقافتنا الحقيقة ولسياحتنا السعودية ومملكة الحقيقة زاخرة زاخرة بعدد كبير من الوجهات الطبيعية الساحلية الجبلية، كلها موجودة ما شاء الله، عدد كبير حتى من السهول والهضاب موجودة في مملكتنا الغالية الحبيبة التي ولله الحمد تعاد القارة. ولذلك واجب علينا اليوم أن نبرز السياحة الداخلية للمملكة العربية السعودية ونقدم ثقافتنا وهويتنا عبر مختلف الوسائل والمنصات الإعلامية.
1: أبو جواد،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. يلا حيا،
2: بارك الله فيك، مساكم الله بخير جميعا.
1: الله بالنور. وين تكلمنا يا أبو جواد؟
2: من القصيم.
1: أهلا وسهلا بأهل القصيم.
2: الله حياكم الله، كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير وصحة وسلامة.
2: اللهم اجعله، اللهم اجعله
1: يا رب. ها أبو جواد،
2: أحب أول شيء نهني القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح حج هذا العام، والله يظل الحجاج إن شاء الله.
1: الله يجزاك خير.
2: آمين. أما بالنسبة للسياحة، أنا والله أنصح الجميع بالسياحة داخل المملكة.
0: جميل. وين رحت أنت يا أبو جواد؟
2: أنا والله طال عمرك، الله رحت الطائف.
0: الطائف.
2: الطائف كثير.
0: ما شاء الله. تروح لها كل الصيف ولا كل شتاء؟
2: ما ترت طال عمرك طول العرض.
0: والله متى تروح لها؟ متى تروح لها يا أبو جواد؟
2: لا في الصيف. في الصيف.
0: كل صيف ما شاء الله عليك مجدولة.
2: أخذ لي إجازة شهر في الصيف.
0: إيه. وهالسنة إن شاء الله بتروح لها.
2: والله أنا مبت، أنا والله رحت الحين ممكن لي ولا فترة يعني مرة.
0: أفا وراك تأخرت عليهم. انتظرونك احترونك. وين ابو جواد؟ ما سير علينا. وين ابو جواد؟
2: والله والله في منتزهات حلوه.
0: أي.
2: والله طيبه، وخاصه الرده ما شاء الله عليه.
0: اي نعم صحيح.
2: اي والله والله لله الشكر لشيخ بلده الطائف.
0: ما شاء الله ما شاء الله يستاهلون. ما شاء الله جامعه بين الارث والثقافه والتاريخ والمقومات الطبيعيه والثقافيه والسياحيه كلها موجوده في الطائف.
2: والله انا اشكرهم فيها سر والعلن، لأني توصل أبطال عمرك.
0: أي نعم.
2: لأني جيت قديم قبل يعملونا منتزه الردة. جيت يعني هو صحراء كذا.
0: وهم يسمونها أبو جواد الطائف عروس المصايف.
2: أي أي والله. يوم جيت بأول زيارة لا زيارة لا منتزه الردة وتفاجأ انبهر ما شاء الله بالمنظر.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: أي والله.
0: الله يحفظك أبو جواد، شكرا لك على اتصالك. شكرا.
2: شكرا.
0: أهلا وسهلا، في أمان الله.
1: في كثير يؤيدون السفر داخل المملكة وإحنا مؤيدين برضو، لكن أبي أشوف العالم اللي يقولك لا والله أنا من النوع اللي أطلع بشنطتي على طول، يلا مشينا زي قبل شيء يقول أبو رياض، يلا جاء راتب مشينا توكلنا على الله.
0: هذه والله أنا أحسها يعني قروب شبابي، أنت وخويك الحالك ممكن تضبط، لكن مع عائلة صعب، عشوائيات هذه صعبة، تطلع أنت والعائلة يلا مشينا طلعنا.
1: شوف أنا معنا
0: لأنها عائلة ومرتبطة بشبكة يعني.
1: إيه لما يكون في أفراد في الأسرة كثير، يعني لو واحد اثنين، وخاصة لما يكون في ارتباط بالمدارس أو زي كذا، هذا ممكن أنا أتكلم فيها، لكن لما يكون الناس خفاف فهمت، حتى لو عائلة أنت وزوجتك يا حبيبي سم بسم الله وتوكل على الله.
0: ممكن يعني ثلاث أيام أربع أيام جميلة، تغيير جو سريعة وخفيفة وقريبة، ممكن تصير رائعة جداً، وترجعون بنفسية جديدة وحياة اجتماعية رائعة في كل الأحوال. أن نحكي تجارب حول السياحة، كيف تختارون الوجهات السياحية؟ شاركونا عن طريق الاتصال 011-40-53. أبو نور يقول لي ثلاث أيام ما جاني خبر.
1: يلا وأنا أكملها ثلاث دقائق وارجع لك.

0: تعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. في زاويتنا الأخيرة كنا قبل الفاصل استمعنا إلى الوجهات السياحية وإلى التخطيط في السفر، والحقيقة استفدنا من آراء المستمعين والمشاركين في هذه الحلقة. لكن قلنا بعد الفاصل لابد حديث علمي يفصل لنا الأماكن السياحية الموجودة عندنا في المملكة وهي تاريخية فيها بعد ثقافي كبير. اليوم الوجهات المحلية صارت تستهدف عدد كبير من الزائرين والمقيمين، بالإضافة إلى أبناء الوطن اللي يحبون يتجولون ويحب يطلع على معالم المملكة العربية السعودية في مختلف الثقافات والوجهات. كل هذا ولله الحمد يعني التاريخ الكبير اللي تمتلك المملكة من الطبيعة، من التجارب، من المعالم، من الإرث، كل هذا موجود. ولا شك أن هذا سبب رئيسي في الحراك السياحي. الأحساء ما في أجمل منطقة الشرقية، واحدة منها الأحساء، أبرز الوجهات اللي فيها الإرث الحضاري وفيها المقومات الطبيعية والثقافية والتاريخية، كل هذا موجود في الأحساء. ضيفتنا اليوم هي مرشدة سياحية عاشت تطور القطاع السياحي عن قرب، ولها مساهمات كبيرة في التعريف بالثقافة السعودية وتحديدا في الأحساء، لأن هي من أهل الأحساء ومتميزة فيها، وبرزت هذه الكنوز الثقافية، هذه المعالم، هذه القصص التاريخية. تأخذنا في جولة الآن، نبي نتعرف واقع الإرشاد السياحي، نتعرف على السياحة السعودية والتحولات اللي شهدتها الأحساء في السنوات الأخيرة. أهلا وسهلا بضيفتنا الكريمة المرشدة السياحية ميرفت الخليفة.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير على الجميع.
1: مساك الله بالنور، كيف الحال يا ميرفت؟
2: الحمد لله طيبة، كيف حالك؟
1: الله يحييك، كيف السياحة معك والسفر؟
2: والله السياحة من أجمل شيء في الحياة السعودية.
1: ما شاء الله، يا سلام.
3: إيه، ما يمدح السوق إلا اللي ما يمدح السوق إلا اللي ربحان فيه.
1: تستاهل والله.
2: طبعاً.
1: وتستاهل.
3: هلا وسهلا ميرفت، شلونك؟
2: والله بخير الحمد لله.
3: وإيش أخبارك؟
2: الحمد لله طيبين، أنت كيفكم؟
3: لحظة الآن، أول شيء عشان نتفاهم، ميرفت ولا ميرفت؟
2: ميرفت.
3: الله على الاسم، جميل الاسم
2: جدا، ولكن لا يسمي للأحساء بالبتة.
3: لا، هذا حركات عشان لما تكتبينه بالانجليزي يحسبونك
2: الى الثمانينات.
3: لا بس حلو ميرفت،
2: يعطيك العافية.
1: الله يحييك يا ميرفت، اهلا وسهلا. لما نتكلم احنا على الإرشاد السياحي بشكل عام، هذا القطاع متى بدأ عندنا في المملكة؟
2: والله بدأ عندنا تقريبا ب 2019
1: يعني كان هذا البداية الحقيقية في القطاع السياحي،
2: بداية الانطلاق طبعا. بعدها بدأت الانطلاقات في السياحة في الأحساء.
1: وانت بدأتي معهم في 2019 ولا قبل؟
2: أنا والله بداياتي جديدة الآن كمرشدة سياحية في الأحساء.
1: كم لك؟
2: أظهر الصورة في لي تقريبا فترة وجيزة، لي تقريبا 8 شهور تقريبا.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله. أخذتي قبلها دورات اطلاع ولا فجأة كذا حبيت الموضوع؟
2: أنا كإنسانة كنت أحب السفر وأحب السياحة، حبيت أنقل التجربة إلى المملكة، وطني الغالي طبعا، وأضيف إليها من خبراتي في سفري، في تنقلاتي، في رحلاتي حول العالم. فمع بادرة الرؤية 2030 عطيت الدافع أني أتوجه فعلا إلى مملكتنا الحبيب وأضيف إليها ما استفدت من خلال رحلاتي.
1: يا سلام عليك، يا سلام عليك يا ميرفت.
3: ميرفت، يعني وش اللي كذا دخل في مخك انك تكونين مرشدة؟
2: والله حبي اول وطني.
3: لا لا، هين كلنا نحب الوطن وكلنا الاشياء هذه، لكن الفكرة وين؟ انه اكيد انه الموضوع فيه شغف، صح ولا لا؟
2: شغف عمق.
3: شلون حبيتي انك تكونين مرشدة سياحية؟ يعني هل يعني عارفة بحكم انها جديدة وشغلات، يعني وجدتي نفسك اكتشفتي نفسك او قلتي ابي اجرب اكون؟
2: لا، انا اكتشفت نفسي لما اجي اتكلم يقولون لي بالعكس عندك اسلوب، ليه ما تتكلمين؟
3: من هم اللي قالوا لك؟
2: اصدقائي، صحباتي، بس عندك اسلوب في الالقاء جدا جميل، فليه ما تقولين يعني تعرفين عن الاحساء بشكلك وباسلوبك بشخصيتك؟
3: طيب وكيف كانت
2: الدافع الأساسي؟
3: حلو
2: أدخل الإرشاد السياحي للأمانة.
3: يا سلام. وبعد كذا متى يعني أنت تقولي الآن يعني بدأت من 2019 وإحنا اليوم كم؟

0: الحين 2026.
1: حلو. طيب وتقولين 8 شهور؟
0: اي طبعا.
1: يعني كنت قبل 8 شهور هذه تطبخين الفكرة في راسك وكنت تقلبينها؟
0: لا والله ما كنت أطبخها براسي، يعني أنا بالأساس يعني كنت قاعدة أفكر كيف أدخل. أنا قلت قبل مرة حاولت، وبعدين تعرف التراجع، بعدين لا قلت لازم يا مرفت يصير عندك طموح إنك تستمرين. فالحمد لله من
1: تعلم. أعطينا التجربة الأولى. لا تعال تعال أرجع أرجع وراء أرجع وراء أرجع أرجع أرجع. لا لا في قصص هذه واضح إنها
0: قصص كثيرة
1: يبغى لها. أي نبيها أول شيء عشان ندخل بعد كذا في الأسئلة الثانية، عشان برضو ترى في كثير يسمعونك الآن وممكن يكون نفسهم يكونون مرشدين، وممكن في بعض الأمور يعني فيها تعثرات فيها شغلات أو فيها، فعشان كذا
0: لازم يكون عندك طموح وشغف.
1: حلو.
0: الطموح لازم يكون موجود عندك، الشغف عندك، حب المعرفة، الاستطلاع، تستكشف، انت قاعد تستكشف شيء جديد غيرك ما يستكشفه.
1: حلو.
0: بمعنى انت يعني تاخذها السياحة، يعني حنا كنا قبل نجهلها، بعد ما دخلنا وخضنا التجارب لا اكتشفنا في أشياء عميقة جدا في وطننا الحبيب. حلو أنك تتعرف عليه وتعرف الناس إيش في إيش ما ليه هذا صار وليه هذا استوى ومتى هذا استوى وكيف، يعني تاريخ عميق جدا.
2: هو الآن الدور المرشد السياحي لما نتكلم عن هذا المفهوم هو مقتصر فقط على القصة التاريخية لهذه المدينة وال على الحديث عن أبرز المعالم السياحية والأثرية الموجودة، ولا عن الترتيب والتخطيط للجدول السياحي؟ وش دوره بالضبط المرشد؟
0: أول شيء المرشد السياحي هو يتكلم عن إرث،
2: أي
0: إرث غني وإرث عميق للمملكة العربية السعودية، جذورها كيف تدت، كيف وصلت للي حنا وصلنا له الآن، وإيش التطورات اللي مرت فيها المملكة خلال هذه السنوات كلها.
2: حلو. اي بس ابي الدور الان انت مرشده سياحيه، عندك جروب سياحي الان، وش المطلوب من المرشد السياحي الان؟ يرتب الجدول السياحي،
0: يكون طبعا يرتب الجدول السياحي على حسب السواح، ميولهم، هواياتهم.
2: ممتاز.
0: طبعا طبعا.
1: يعني مهامك؟
0: اي طبعا، كمهام اني انا مثلا اوجههم ايش هم، مثلا يجيك مثلا بعض الجروب ميوله مختلفة.
2: طيب الآن خلينا تجربة حية لأن اعتبرينا فريق عمل برنامج تعاليل، نبي نزور الأحساء الآن وعندنا المرشدة ميرفت، وكيف راح تنظمين الجدول وين تأخذين على أبرز المعالم؟
0: عندنا الآن معالم كثيرة في الأحساء، من أبرز المعالم اللي هو
2: الآن جدول على الهواء الآن، طريقتكم الآن في الإرشاد السياحي.
0: حاب مثلا نتكلم اليوم كيف بتكون رحلتنا الأساسية؟
2: أي نعم.
1: تسمحوا لي شوي، هل في تواصل قبل ما يوصلوا الفريق إلى المنطقة؟ تتواصلين مع الفريق وتعرفين بعض الترتيبات؟
0: طبعا نعرف أساميهم أولا، الأعمار مثلا، مثلا شباب هم جروب عائلي، هم مثلا من متنوعين، مثلا ما هم مثلا في كبار في صغار، فعلى أساس كذا تترتب الرحلة.
1: حلو. يلا كملي.
0: رحلة مثلا اليوم كذا، مثلا نقاط اليوم راح يبتدي كذا، راح ينتهي كذا.
2: ما اشرحين، ما نبي كذا،
1: احنا ثلاثه
2: الان علمينا وين بنروح اول ما نوصلكم احنا في الاحساء، كيف راح يكون الجدول؟
0: اول ما توصلك كذا تستقبلك بحفاوه والرطب الاحسائي والتمر الاحسائي والقهوه الحساويه.
2: يا سلام.
0: نقلك للفندق، تشوف غرفتك، تترتب على غرفتك، تحضر
2: الله
0: يعني. بعدها مثلا اذا انت تواصل متاخر مثلا نعطيك جدول بكره. طبعا طبعا اول يوم لازم يكون شوي يوم خفيف، وجبه عشاء خفيفه تريح، من ثاني يوم الصباح تفطر، بعدين تنتقل الى الوجهه اللي احنا محددينها من قبل.
2: وين نروح عاده ثاني يوم؟ جبل قاره.
0: والله الاغلبيه جبل القاره، الاغلبيه مثلا سوق القصريه.
2: الله.
0: القصريه، واحيانا يحبون بعضهم يكتشفون قصر ابراهيم والارث التاريخي في قصر ابراهيم.
2: الله الله الله. ومزارع؟ طيب ما في جوله على المزارع؟ جولة كذا يوم في المزرعة مع رز الحساوي.
0: صباح حلوة جدا جميلة، وقت العصرية ممتع.
2: ممتاز.
1: مرفت احنا 3 اشخاص،
0: تفضل.
1: كم يكفينا عشان نتجول في الحساء جولة سياحية؟
0: والله على حسب البرنامج انت كم. طيب. مهيئ يوم يومين ثلاثة،
1: انتم ترتبون الحجوزات وترتبون طبعاً. كل شيء صح؟
0: طبعا شركة.
1: حلو. احنا طاقم يعني يومين ويكند،
0: هو قلت لك على حسب

0: ميولكم، مثلا انت تبون ترفيه، تبون تشويق، تبون مغامرات، مثلا تبون روح بحيره الاصفر، مثلا تبون لا تاريخ والله وحضاره واماكن تراثيه، مثلا تبون تسوق في اماكن شعبيه، استكشاف مثلا بعضهم يحب لا يتذوق مثلا طعام المنطقه هذه.
1: انت وش ابرز الاكلات الموجوده عندكم في الاحساء؟
0: الاحساء من ابرز اكلاته اللي هو الرز الحساوي الشهير.
1: اي صحيح، والخبز الحمر
0: اللي متكون من التمر مع تعرف انه طبعا يسوون المزارع،
1: والخبز الخبز الحمر تبعكم بعد ما شاء الله لذيذ.
0: الاحساء
1: ايه خبز الحساوي
0: هذا من اجمل، لانه يتكون من التمر،
1: تمر ايه،
0: يتكون ايضا من الطحين البر، وجبه صحيه جدا في الشتاء دائما يعني يفضلون انهم ياكلون الخبز الاحمر او العصيده.
1: ايه
0: اللي ايضا يتكون من التمر.
1: ممتاز، يعني كذا جولتنا انتهت، بعدين نرجع
0: عاد. هو بعضهم يقول مثلا ابغى مثلا في الليل اجلس في كافي اجلس مثلا، يعني يختلف الميول.
1: صحيح. صحيح، كل واحد وثقافته واهتماماته
0: طبعا.
1: في اي في نهايه الرحله عندكم مثلا السبيان، تقييم مثلا الرحله من قبل الجوله السياحيه هذه؟
0: تقييم يكون للزائر للمرشد، وتقييم المرشد للزوار.
1: وش ابرز الملاحظات اللي استفدتوا منها من خلال السياح؟
0: والله تقريبا السياح دائما يعني يتفاجئون من الاحساء اول ما يجونها، يعني هم تصور فلما يجون الاحساء يشوفونها شكل مختلف تماما.
1: طيب وش اكثر شيء مثلا استفدتوا انتم منه، يعني كان في ملاحظه من قبل السياح عبوها في السبيان واستفدتوا منه انتم مرشدين سياحيين؟
0: والله للامانه يعني ما لقينا
1: ملاحظه. ما في، ما شاء الله ما شاء الله،
0: يعني شعب ودود ولطيف ومتعاون جدا.
1: هي الاحساء على كل حال يعني ما شاء الله غنيه بالمعالم التاريخيه والثقافيه والطبيعيه موجوده، يعني فيها تجارب ممكن يستمتع فيها الزائر والسائح، بل حتى المقيم يعني يستمتع فيها اذا زار الاحساء لاول مره. بس هذا يحتاج الى معلومات يعني حتى يقدمها الى السياح.
0: في دائما عندنا انطباع انه يطلع السائح راضي وينقل تجربه.
1: ايوه صحيح، يكون مسوق لكم.
0: ايوه
2: وش يميز المرشد هذا على المرشد الثاني، مرشد سياحي؟
0: والله للامانه هي يعني قدرات كل شخص عن شخص تختلف، مثلا في بعضهم عندهم طوله البال، بعضهم اسلوب القصصي سرد القصص، فانا اشوف السرد القصصي جدا ممتع جميل، خاصه مثلا اذا رحت مكان تقول صار قصه في هذا المكان، فالسائح شوي هنا ينجذب، ايش صار، ايش القصه، ايش الحدث اللي صار هنا.
2: حلو. وهذا يعني انت الان كمرفت، ايش اللي يميزك عن المرشدات الاخرى؟
0: الاسلوب القصصي، احب الاسلوب القصصي. مثلا لما نروح سوق القصريه اقول لك انا اهل القصريه والجاي من جدك لما تروح القصريه زي كذا.
2: طيب اعطينا قصه.
0: كان شيء عظيم كانت
2: مرفت الله يرحم والديك، انت من النوع اللي تعطينا بس كذا من روس وتفكينا، فهمتي؟ احنا نبي احنا معانا يعني نبي نتعمق ونبي نعرف، لانه هذا النشاط قلة ما يكونون في أشخاص عارفين عنه.
0: طبعا.
2: فدورنا اليوم في خلال الساعة هذه إنه نبي نتكلم، نبي نبحر أكثر. يعني ما نبي نتكلم بطريقة إنه والله إحنا نقول كذا ونسوي كذا ونخلي الدنيا. لا. سؤال في معنى وعطينا ما في جعبتك. يعني الآن مثلا يعني قبل شوي طلال قال إحنا جينا ثلاثة نبي ترتيب. يعني ممكن أنت وش ترشحينا؟ تقول والله اليوم الأول بنعمل بنروح المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني، اليوم الثاني ممكن إحنا تجين تسألين تقولون وش تبون ترفيه، إحنا ما إحنا عارفين أول مرة نروح الحسا مثلا، صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: برضو نباهة المرشد هو اللي يعني ممكن يرتب لك جدولك ويضبطك ويخليك تكتشف الحسا في 3 أيام 4 أيام.
0: صحيح.
2: فأعطينا من القصص يوم تقولين أنا والله في السرد القصص، يعني وش تقولين للناس لما تروحين للسوق وتعطينهم عن معلم؟ أعطينا أحد القصص الموجودة.
0: مثلا عندك في يوم من الأيام كنا رايحين قصر إبراهيم، فيقولون إيش الأقواس هذه يعني اللي موجودة في القصر.
2: حلو.
0: قلت هذه الأقواس تدل على شجرة البيذانة. قال إيش

0: هي شجرة البيذانة هذه. هذه عندنا شجرة البيذانة اللي هي مثل ما إيش بمسماها عندكم، حنا نسميها اللوز.
1: حلو.
0: أيوة شجرة قلتم هذه يعني مستوحاة من شجرة اللوز.
1: طيب.
0: يعني شوف كيف العمق التاريخي حتى في البنيان.
1: الآن يا ميرفت، هل ممكن للمرشد السياحي أنه يتوسع أكثر، يعني يطلع من محافظته من مدينته ويروح ممكن يكون مرشد سياحي في مدينة أخرى، أو حتى يتجاوز ذلك يروح إلى منطقة أخرى؟ مثلا ممكن يشوفك الآن مو بتروحين للدمام، يمكن تروحين للجنوب
2: العلا.
0: طبعا هو لا، المرشد السياحي في عنده عدة مسارات يختارها. في بعض المرشدين السياحيين مثلا يتخصصون فقط في الأحساء، يتخصصون فقط في الرياض
1: لأنه ابن المدينة نفسه فهو عارف تفاصيلها.
0: أيوة في بعض عنده حب الاستطلاع فيأخذ.
1: صحيح صحيح، وهذا موجود يا ميرفت. يعني ممكن شفتي أحد مثلا من زملاء المهنة مرشد أو مرشدة عنده اطلاع واسع على ثقافة واسع المملكة، يعني يكون مرشد سياحي للمملكة العربية السعودية؟
0: ما شاء الله، يعني مرشدين ملمين بجميع المملكة العربية
1: ما شاء الله. هذا فيه شفتي، لاحظتي أنت ولا لا؟
0: غربها
1: ما شاء الله، مع أن هذا بدأ أصلا في 2019.
0: فعلا فيه تطور ملحوظ.
3: بس يمكنهم كانوا جاهزين قبل 2019.
0: أكيد أكيد،
1: وبعضهم فعلا عندها اطلاع ما شاء الله من خلال تجارب السياحية، فهو ينتقل من مدينة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، فكون معلومات وكلم كون عنده قصص حول المدينة والثقافة، فبعد انطلاقة إرشاد السياحة 2019 أصبح جاهز.
3: ميرفت، أنت مرتبطة في مكتب سياحي ولا عندك رخصة خاصة فيك وتمارسين؟
0: عندي رخصة سياحية مرتبطة بوزارة السياحة طبعا.
3: حلو، يعني الواحد ممكن يتواصل معك مباشرة صح؟
0: لا هو تكون في طبعا تكون في شركات مخصصة أو وكالات.
3: إيه؟
0: طبعا أنا أجي من نفسي والله أقول تعال أنا بوديكم وبجيبكم، لا لازم تكون في مسار معين أتفق مع الشركات أو
1: وباقات صح؟ اختيار باقات.
0: إي أكيد أكيد.
3: حلو،
0: لأن أبي مخالف إني أنا أجي من كيف أقول لكم يلا تعالوا أنا بوديكم اليوم.
3: مو أنت معك رخصة؟
0: حتى لو معي رخصة لازم يكون في بروتوكول معين نمشي عليه كمرشدين سياحيين.
3: ممتاز. طيب نرجع على القصص.
0: تفضل
3: أعطينا وش قصة القصرية. إي ما في، ماني فاكك اليوم. اليوم بعد اللقاء هذا إن شاء الله نكون فال خير عليك أكثر.
0: يعني
3: إي
0: والله، يعني إيش أقول لك من قصص القيصرية؟
3: أعطينا أعطينا، نبي نثري الليلة، نخلي الحسا كذا والليلة مرفت كذا تنعرف أكثر وتصير
0: قيصرية. وما شرب بس ما كنا راح سوق القيصرية.
3: تقطع صوتك إيش؟
0: أقول لك كانوا يقولون اللي ما راح سوق القيصرية ما شرب بس ما كنا راح سوق القيصرية.
1: لازم يشتري بيشت من القيصرية.
3: حلو.
1: ترى على فكرة البشوت ما شاء الله متميزين فيها للحساء، ما تأخذينهم جولة أحيانا على صناعة البشوت؟
0: في عندنا أساسا معرض البشت يقام، عندنا أساسا بعد معرض التمور.
1: أي.
0: عندنا معارض كثيرة
1: لا البشوت تحديدا، في زيارة تأخذونهم على صناعة البشوت والحياكة؟
0: طبعا طبعا عندنا سوق الحرفيين موجود.
1: ممتاز.
0: في جميع الحرف الأحساء ما قبل التاريخ.
1: أنت شايفة اليوم ميرفت أن نظرة السعوديين للسياحة الداخلية تغيرت في ظل وجود الإرشاد السياحي؟
0: جدا تغيرت نظرة السعوديين. السعوديين كانوا يعني الاتجاه طبعا ديني بحت، هو مكة والمدينة فقط.
1: أي.
0: دينية. أما الآن لا، نشوف الحين يعني إن شاء الله في الرياض، في مكة، في جدة، في أبها، رياض عندنا، وعندنا هنا بالأحساء في الدمام الخبر
1: ما شاء الله،
0: مجال كبير جدا.
1: وش يميز الحساء عن بقية الوجهات السياحية في المملكة؟
0: إنها واحة الأحساء.
1: الله.
0: يميز أيضا بالتاريخ العميق، وأول مسجد بني في الإسلام كان مسجد.
3: أنت تكلمين من السبيكر يا ميرفت؟
0: إي نعم.
3: إي حاولي لأنه عشان كذا يقطع الصوت في بعض الجمل، يقطع مع السبيكر.
0: عندنا أيضا مسجد جواسة التاريخي.
1: إيه.

0: جواثة.
1: أيوة
0: منتج، وهذا منتجع سياحي بعد موجود
1: في الإسلام طبعا.
0: وفي منتجع سياحي جواثة بعد.
1: أي في منتجع جواثة السياحي الترفيهي.
0: أي
1: هو جنب تقريبا المسجد بينه وبين
0: الفاصل. أي نعم.
1: وفيها أساسا هناك منطقة أثرية إلى الآن ما استكشفت على فكرة، في عند مسجد جواثة إلى الآن يتم التنقيب عنها.
0: اللي هي طرف.
1: طرف المنتجع الترفيهي.
2: مش ممكن يطلع؟
1: والله إلى الآن ما تم استكشافه، ولكن يوجد أماكن تراثية إلى الآن ما استكشفت في الأحساء.
2: السياح لما يجون وش أكثر شيء يقتنونه من الحساء؟
1: الفخار، البشت.
0: البشت الله.
1: الفخار والبشت من أكبر ما يعني عندك إذا جاك معرض التمور يعني يحاولون يقتنون التمر، والآن جاينا معرض الليمون الحساوي في الأيام هذه، تزينت الأحساء ما شاء الله بشجرة البيذانة على جميع مناطق الحساء بشكل عام.
0: الحسا ما شاء الله تطورت اليوم
1: الحساوي.
0: صار فيها تغييرات حولات كبيرة على مستوى الثقافة والمهرجانات والسياحة والخدمات والفعاليات اليوم والمشاريع والمبادرات، كل هذا موجود في الحسا.
1: طبعا هيئة التطوير صراحة ساعدت كثير في نقلة نوعية في الأحساء، تطوير مدن، تطوير طرق،
0: فعاليات، هذا كل هذا حتى أصبحت اليوم لها مكانة الأحساء
1: طبعا بعد ما
0: في الوجهات السياحيه
1: تراث العالم اليونسكو طبعا.
0: اي نعم صحيح نعم. هذا اكبر داعم يعني لتحقيق المقومات السياحيه في الاحساء وتكون كوجهه مهمه ايضا ضمن مستهدفات رؤيه المملكه 2030.
1: طبعا
0: في مفاهيم خاطئه اخذتوها مثلا من السياح عن الاحساء، مثلا ما كانوا متصورين انها سياحيه، ولا مثلا عقب ما جو وتفاجئوا في المعالم وتفاجئوا ما شاء الله في
1: أكثر شيء هم على بالهم انها صحراء.
0: ايه
1: لما يجون يكتشفون انها واحة
0: من نخيل، شلون صارت صحراء؟
1: ايوه يعني اللي يصدمهم ان الاحساء فيها عده معالم اللي بحر نخيل وعندنا
0: بحر اللي هو ميناء العقير
1: طبعا. وعندك الربع الخالي وعندك النخيل وواحة الأحساء يعني يعني اختلاف جغرافي متنوع.
0: أنتم تأخذونهم تأخذون ميناء العقير سياح؟
1: نأخذهم إلى العقير، نأخذهم مثلاً عندك إلى بحيرة الأصفر.
0: الله.
1: يحبون المغامرات والتشويق، يحبون يكشتون هناك عند البحيرة.
2: ما شاء الله. حلو. أغلب السياح طبعاً من خارج المملكة.
1: طبعا في من خارج المملكه وفي بيجونك. طيب. من الرياض مثلا حاب يستكشف
2: الان العدد مثلاً السياح الداخليين بداوا يتزايدون اكثر
1: جدا للامانه، خاصه عندك لما تكون هنا في فعاليات في الاحساء، خاصه ان الان بعد ايام قليله راح يبدا معرض الليمون الحساوي، كميه مهوله
2: حجوزات
1: طبعا
0: عند تسمونه لومي.
1: اي لومي.
0: لومي الحساوي.
1: لومي الحساوي له ميزه، ريحته وطعمه يختلف عن اي لومي.
0: اي نعم.
1: حتى كمذاق
2: ابد والله، ترى عنواننا في اذاعه الرياض الله يحييك.
0: يا حتسوق، مفروض احنا نروح الان والمستمعين يروحون نروج هالسياحه الموجوده وهالمعرض الموجود في الاحساء.
1: الاحساء جدا جميله تستمتع فيها جدا، شعبها متعاون جدا وفيها اماكن جدا جميله وفيها معارض حلوه.
0: ما في شك الأحساء متطورة وفي قلوبنا.
2: وش أبرز المواقف صارت لك مع السياح؟ يلا ها.
1: أبرز المواقف اللي صارت لي مع السياح والله الآن ما يحضرني يعني شيء صراحة.
2: مو حاضرك شيء من أول يا مرفت.
0: طب وش عادة النصيحة اللي تقدمونها أنتم للسياح عشان يستمتعون فأجواء الرحلة، ولا في شيء ينكد عليهم ولا يخرب عليهم جو الرحلة؟
1: والله يعني مثلا إذا مثلا صار اختلاف في الجو حاول أن نغير الرحلة، مثلا تعرف الأحساء متنوعة.
0: أي.
1: مرة يجيك حر، مرة برد، مرة
0: نعم
1: رياح،
0: نعم.
1: مرة عصير، فمثلا في مثلا يروحون المولات يغيرون الوجه، مثلا ما يكون مثلا مكان عام مثل القيصرية أو مثلا قصر جواتة أو المدرسة الأميرية.
0: أي.
1: أو مثلا مدرسة العبد اللطيف، ففي أماكن كثيرة أنهم يدخلون ما يكون مثلاً خارج.
0: لا أنا أبي مثلاً الحين الجروب السياحي هذا اللي معكم، وش الأشياء اللي تقولون لهم

0: عشان ما في شيء ينكد عليهم ولا يعكر جو الرحلة، بحيث انهم يستمتعون فيها.
1: ما نبين لهم مثلا انه مثلا انه في مثلا عائق او ذا، نقول في طرأ تغيير على برنامج الرحلة. ايوه
0: ممتاز.
1: مثلا مثلا مثلا هم مثلا حاطين مثلا مطعم معين، يصير يرجع الى مطعم مختلف مثلا.
0: ممتاز. يعني بحيث انهم يجون يستمتعون، ابد ما في شيء ضيق صدرهم ابد.
1: طبعا لانه هو السائح هو اساسا المسوق الاساسي للدوله.
0: انتم تاخذونهم في الباص؟
1: اي اكيد في الباص.
0: وش الفعاليات عندكم في الباص؟
1: الفعاليات عندنا تكون في سناكات، في مثلا اسئله، فقرات تنويه، يشوف مثلا معلوماتهم، ايش الخبرات، هل بعضهم يجيك مثلا ما شاء الله عنده معلومات جمة.
0: ممتاز.
1: في مشاركه في المعلومات ولكن يعني بشكل محدود، الأول والأخير للمرشد.
2: في جنسيات محددة يفصفصون المكان فصفصة، يفصفصون المرشد فصفصة؟
1: والله على حسب خبرتي، والمرشدين دائما يقول لك الصينيين.
2: إيه تراهم خطيرين
1: جدا جدا،
0: دقيقين في الأسئلة
1: جدا. أيوة.
0: وغالبية الجروبات هذه عوائل، شباب، بنات؟
1: الصينيين دائما يجون نظام جروب يعني شباب شابات.
0: ايه لا مو شرط صينيين، يعني اتكلم انا الجروبات السياحيه بشكل عام اللي تستقبلونهم، شباب ولا بنات ولا عوائل؟
1: شباب وفي بنات وفي عوائل.
0: اكثر شيء
1: مثلا مجموعات بنات يبون يطلعون كشتة يروحون بحيره الاصفر. في مثلا شباب يجون مجموعه يبون يطلعون مثلا بحيره الاصفر يبون هايكينج، فيختلف.
0: اي نعم.
1: غير العوائل، عوائل مثلا توديهم لمشقار، توديهم مثلا مثل ما قلت سوق القيصرية، نوديهم قصر إبراهيم، أم حارس، عندنا سوق الأربعة مثلا من الأسواق الشعبية الشهيرة في المبرز عندنا، ففي أماكن كثيرة للأطفال. غير
0: تودونهم مطاعم شعبية؟
1: في مطاعم الشعبية عندنا كثيرة.
2: تخلوهم يأكلون بيديهم اللي جاي من برا؟
1: لا في معالم.
2: ثقافة يا جماعة. تخلونهم يتكلمون عربي؟
1: هو من حبه يحب انه يتعلم مثلا ايش معنى هذا، ايش معنى هذا.
2: ايه يعني برضو اشتغلتي معلمة لغة عربية؟ برضو
1: لازم تشتغل معلم لغة عربية.
0: طيب بالنسبة للترجمة
1: كذا لا هكذا.
0: طيب الترجمة كيف الان لما تقولين عندنا الان وفد صيني مثلا، كيف المترجم الان يكون معكم مترجم مرافق في الرحلة؟
1: طبعا اذا كان مثلا وفد صيني يكون في مترجم
2: معهم ولا معكم؟
1: مترجم مثلا لغة انجليزية، يكون احد منهم مثلا يتكلم باللغة الانجليزية من الجروب الموجود طبعا.
0: ممتاز.
1: او مثلا يجيك وفد اسباني فلازم يكون في مرشد سياحي.
0: طيب مترجم يعني مرافق لمرشد.
2: اذا ورطتي وما لقيت مترجم،
1: في مرشد وفي مساعد،
0: في شركة. في شركة ترتب.
2: مرفت لو بلشتي وطحتي بالصينيين وما في مترجم، لا أحد يتكلم إنجليزي ولا في أحد عندهم عربي،
1: الله يسلم الإشارة.
2: ولا الترانزليت حق الجوال؟
1: اي هو اكيد. لا بس لا، الشركات اساسا يعني لازم يكون في احد يتحدث اللغه الانجليزيه.
0: إيه موفرين هذا، مجهزين علينا سمعه، سمعه سياحه وسمعه شركه.
1: لازم مثلا احد يتكلم فرنسي، احد يتكلم انجليزي، احد يتكلم ايطالي، احد يتكلم.
2: عندنا المخرج ما شاء الله عنده اكثر من لغه يتحدثها بطلاقه، تحتاجونه؟
1: والله خلي يجي ياخذ الرخصه وحياه الله، راح يستمتع. بس فيها ترى طوله بال وصبر وحلم وفعلا يعني يجيك جروب لازم يكون عندك فعلا.
0: هذا هو ما في، هذا هو ما شاء الله صابر على خالد.
2: هو لحظة الحين وش السلبية اللي يعني نقول نتكلم على العموم، ما بنخصها بأحد. يعني في سلبية دائما تجدونها في الجروبات أو شيء تتمنى
1: يسوي نفسه فاهم مثلا؟
2: إيه
1: يجيك إنسان يسوي نفسه فاهم، يجيك إنسان مثلا مو عاجب الموت، في إنسان سريع يبغى بسرعة بسرعة كل شيء بسرعة بسرعة.
2: كيف تتصرفون معهم
1: مثلا؟ نتصرف معهم خلي مثلا هو ياخذ جولة على راحته مثلا، بعدين يجلس في كافية ياكل، ياخذ له قهوة، ياخذ له الأغلب الجروب لين ما يعني تكتمل الجروب.
2: الجروبات عندكم في أعداد يعني لا يقل عن كذا يعني مثلا؟
1: لا يزيد عن 20
2: ولا يقل
1: ولا يقل عن واحد.
2: أكيد إذا واحد كوي
0: تروح حالك يعني ولا
2: مرشد سياحي.
0: طيب مثل التصرفات هذه السلبية اللي ممكن تؤثر على مجموعة من السياح أو

0: عكر مزاجهم، هل ممكن يغادر أحدهم في نص الرحلة يقول أنا والله ما أقدر أكمل، أنا والله مليت ما عجبني، ممكن يغادر الجروب؟
1: ممكن يغادر الجروب، ياخذ سيارة مثلا يغادر الجروب.
0: مسموح له يعني؟
1: مسموح له طبعا،
0: طيب
1: لأن بإرادته الشخصية.
0: ايه صحيح. طيب الارشاد السياحي لو اقول لك مثلا وش المدينة القادمة او المنطقة القادمة اللي ودك تتخصصين فيها تكون مرشدة فيها؟
1: والله أنا تخصصت أكثر من منطقة للأمانة، مو فقط الأحساء،
0: وش المناطق؟
1: في عدة مناطق في المملكة تخصصت
0: اللي
1: فيها
0: هي؟
1: وحبي لها. تخصصت في الرياض، تخصصت في الدمام والخبر، تخصصت في المدينة
0: ممتاز.
1: المنورة، تخصصت في مكة المكرمة، تخصصت في متحف إسراء،
0: ما شاء
1: تخصصت
0: الله.
1: في المتحف الوطني، في
0: الآن
1: عدة
0: التجربة الأولى
1: مناطق.
0: لك الآن في الإرشاد السياحي في الأحساء،
1: تفضل.
0: هي في الأولى في الأحساء؟
1: كيف؟ ما فهمت عليك.
0: الإرشاد السياحي عندك المحطة الأولى الأحساء؟
1: المسار الأساسي الأحساء
0: لا،
1: وباقي المسار في
0: في شيء
1: المملكة.
0: اشتغلتي عليه قبل في مدينة أخرى؟
1: لا لا، الأحساء
0: الأحساء.
1: حاليا.
0: طيب بعدها وين ناوية إن شاء الله؟
1: والله ناوية ألف المملكة كلها إن شاء الله،
0: الرياض ولا
1: وأكون
0: ما
1: وجهة
0: الرياض؟
1: مشرفة وإيش الرياض عندك، الدرعية.
0: الله، تخصصي في الرياض يعني تعرفين المناطق.
1: تخصص في الرياض، وفي الرياض لها أكثر من مسار، تخصص في الرياض والدرعية.
0: كيف طيب المرشد يتخصص؟ كيف مثلا يقول لي يوم بغير الوجهة السياحية بروح مثلا
1: لا
0: لمدينة
1: هو ما
0: ثانية ولا
1: يقول أنا بغير، هو مثلا اجتياح وزارة، يعني وزارة السياحة هي تحدد مثلا، عندها مرشدين متخصصين
0: اي
1: وعندهم مثلا المهنة على هالأساس يعني
0: هي لا
1: تكون.
0: وزارة السياحة لما تقدم الرخصة مكتوب عليها مثلا مرشد سياحي في الأحساء كذا
1: لا لا،
0: تحدد؟
1: فقط مرشد سياحي.
0: ممتاز، يعني ممكن المرشد هذا يتجول يعني في المملكة.
1: ممكن إنه يتجول في المناطق المحددة على
0: ايوه،
1: حسب المسارات اللي تم
2: على
1: اختيارها
2: حسب
1: الشخص،
2: الحاجة ولا على حسب الرغبة؟
1: على حسب الحاجة والرغبة في نفس
2: لا
1: الوقت.
2: يعني مثلا الرياض صار فيه مثلا شيء كبير وبدأوا المرشدين السياحيين وفي احتياج زيادة، يكلمونكم ولا أنتم تبدون رغبتكم أنه تبون تجون؟
1: لا هم يكلمون إذا كان في نقص، خاصة السعودية الظاهرة يعني على وزارة السياحة الآن والفعاليات والأنشطة اللي قاعدة تقام، يعني تحتاج فعلا إلى سوق جبار من المرشدين السياحيين. إلى الآن يعني لا يعد كمية قليلة من المرشدين السياحيين حول المملكة،
2: عندك فكرة عن
1: كفعاليات
2: العدد؟
1: في المملكة جالسة تقام.
2: عندك فكرة عن عدد المرشدين السياحيين السعوديين يعني تقريبا؟ أو
1: والله تقريبا يعني قبل مدة يعني تقريبا وصلنا إلى 8000 تقريبا، والسوق يحتاج أكثر.
2: يعني يحتاج إلى كم ممكن؟ 100؟
1: والله المعلومة أذكرها ما أقدر أعطيك يعني رقم معين
2: أيه.
1: بالضبط،
2: بس إنه في
1: ولكن سوق
2: احتياج.
1: العمل يحتاج فعلا، يعني هيئة التطوير وزارة السياحة جالسة تعمل شكل جبار، يعني ما يبقى لها 20 شخص ولا 1000 شخص ولا 2000 شخص، كفاية تونا الآن خلصنا من موسم الحج، وشوف ما شاء الله الكادر اللي قام على الحج،
0: نعم صحيح،
1: كمية مهولة من شبابنا وبناتنا.
0: طيب
1: الصحة والعافية.
2: إيش الشروط اللي ممكن أنا كخالد أبي أحصل على رخصة مرشد سياحي؟
1: والله عندك في مثلا عدة اختبارات تمر فيها يا
2: مثل
1: أستاذ خالد. عندك مثلا الأول شيء لازم تأخذ الإسعافات الأولية وتكون ملم بالإسعافات الأولية،
2: وإذا عندي دورة فيها
1: لازم تكون دورة مخصصة.
2: إيه
1: طبعا.
2: حلو. طيب
1: اللياقة البدنية مهمة جدا،
2: هذا الاختبار الثاني،
1: يخلوك من الأمراض.
2: حلو.
1: أو في اختبار مثلا اختبار الهيئة،
2: المظهر او
1: الى اختبار الهيئه حق وزاره السياحه بالضبط.
2: ايه وش يتضمن اختبار الهيئه؟
1: اختبار الهيئه طبعا هي اسئله تجاوب عليها،
2: ادري الناس مثل ايش يعني
1: تدريبيه. اذكرها كانت يعني اختبار الهيئه والله يعني ملم صراحه، اختبار الهيئه صعب شويه عشان تجتازه،
2: يعني يتكلم لك عن معلومات
1: معلومات تخص المملكة بشكل عام.
2: طيب وبعد كذا؟
1: بعد كذا تدخل دورات تدريبية عن السياحة، مفهومك في السياحة. بعد كذا تقدم الاختبار، اختبار السياحة واختبار الميداني والاختبار

0: اختبار العمل واختبار النظري.
1: أي.
0: بعد كذا تدخل الاختبارات الثانية اللي اختبار المسارات وتنجز اختبارات المسارات. بعد كذا تقدم على رخصة الإرشاد السياحي.
1: كم استغرقت أنت مدة عشان تتجاوزين هذه
0: والله أنا عشان أكمل تقريبا المسارات أخذتها تقريبا خذت معي 3 شهور، لأن من منطقة إلى منطقة تختلف تماما. خاصة ما شاء الله المملكة السعودية تضاريسها متنوعة.
1: حلو. يتطلبون لغات؟
0: تطلب لغات.
1: وأنت عندك لغة؟
0: عندي اللغة العربية، إذا وجدت لغة أخرى ما في أي مشكلة، مثلا إنجليزي أسبانيش ما في أي مشكلة.
1: يعني تتكلمين أنت إسبانيش؟
0: لا ما أتكلم إسبانيش، أنا الآن لغة عربية.
2: خالد ترى يشرب إسبانيش لا تهي.
0: عشان
2: كذا حاول يعيد عليك نفس الكلام. على كل حال يا ميرفت، يعني الوقت المناسب لزيارة الأحساء، لأن أنت عارفة ما شاء الله المملكة ولله الحمد تعاد القارة، واختلاف المناخ والأجواء والطقوس كلها مختلفة من مدينة إلى أخرى، من منطقة إلى أخرى. كيف ممكن الإنسان أو السائح يختار الوجهة المناسبة حسب الفصل؟
0: أنا أقول مو على حسب الفصل، على حسب ميوله.
2: شلون؟
0: هي تحدد مثلا يحب الشواطئ حلوة تكون في الصيف، تروح استجمام، عندك المنتجعات، عندك الشاليهات. طيب الشتاء عندك الفعاليات اللي مثلا طلعات بحيرة الأصفار، عندك مثلا إذا بتروح جبل القارة، جبل القارة طبعا في الصيف وفي الشتاء. فتختلف طبعا
2: الوقت المناسب لزيارة الأحساء.
0: الأحساء أنا أشوفها في الصيف حلوة وفي الشتاء حلوة.
2: وش الأحلى؟
0: كلهم حلوين،
2: كلها صيف وشتاء.
0: صيف وشتاء
2: يعني ممكن نجمع الفعاليات كلها في الصيف وفي الشتاء ولا لا؟
0: إيه، في مثلا في الصيف قلت لك مثلا تروح شاطئ العقير، مثلا تروح مثلا عندك المزارع.
2: لو جاء جروب سياحي الآن يمر، جاء جروب سياحي قال والله يمرفت إحنا حابين نزور الأحساء، وش الوقت المناسب الصيف ولا الشتاء؟ علمينا بسرعة.
0: على حسب ميولهم.
2: شلون بعد نمشي على الأجواء؟
0: مثلا مثلا في ميول يقول لك أنا أبغى بحر، في بعض يقول لك لا أنا أبغى تاريخ وآثار.
3: إذا يبي بحر يعني متى؟
0: يجيها في الصيف. أي وقت التاريخ والأثر
2: كلها نجمعها. طيب عادي عادي الصيف ممكن أجمع أنا البحر وأجمع الأثار ولا لا؟
0: ممكن ممكن تجمع الاثنين.
2: معناتها الصيف أفضل.
0: بس رحلات البحر، رحلات البحر لازم مثلا يكون يوم مخصص لرحلة البحر العقير أو مثلا
2: في الصيف برضه. في الصيف
0: لأن يكون المسافات تعتمد والطقس له بعد، مثلا حرارة الجو شوية في الصيف في الأحساء توصل إلى 45-46 50.
2: هذا الأمر ممكن يستوجب
0: اختيار الوقت. يعني مثلا إذا بيروحون البحر ما راح أودي وحدة الظهر من ساكنة في خلال العالم.
2: نعم.
0: أكيد وقت العصرية نهاية العصر كذا.
2: يعني كانك تقولين خلوها في الربيع. بين وبين
3: خلوها في الشتاء.
2: بين وبين في الربيع، يعني شيء في الصيف وشيء من الشتاء.
0: ميول السائح تختلف من شخص. أنا ما أقدر أعطيهم ميول أقول لا والله تعالوا هالوقت.
2: اليوم كان موضوعنا مع المستمعين عن اختيار الوجهة السياحية، كيف تختارها وش اللي يحدد أصلا اختيار هالوجهة؟ هل مثلا الوجهات المشهورة، المؤثرين في السوشيال ميديا يؤثروا على الناس، التجارب الجديدة، الاهتمامات، الرغبة، الميزانية، أحيانا احتياجات الأسرة، وش المعايير اللي تنصحي فيها أنت حتى يعتمدون اختيار الوجهة؟
0: اختيار أول شيء الميزانية. ميولك، هواياتك ورغباتك. اكتشف أنت إيش تحب، لا تمشي على آراء الآخرين، تعال أنت واكتشف التجربة بنفسك.
2: أيوة.
0: لا تمشي على تجارب الآخرين، لأن صح. الآخرين اللي يعجبك ما يعجب غيرك.
3: صح
2: صحيح.
3: وهذا ديدني دائما لما حد يقول لي ها كيف إيش تنصحني، أقول والله ما أدري.
2: لأنه ممكن راح واستكشف.
3: إيه اهتماماتي مختلفة عنه.
0: طبعا
3: ولا اقدر افرض
0: عليك. في ناس تحب الاكل. ناس تقول ايش انا ما احب الاكل، انا مو جوي اكل.
2: صح.
0: انا جوي دايت، ف ما ادري جنسه والله اروح المطعم الفلاني ترى اكله والله طيب.
2: طيب وش الافضل في السفر يعني وجهه نظرك؟ انه يكون الجدول مرتب يعني كانه معسكر، الساعة كذا الصباح نصها نطلع الفطور الساعة الفلانية، نطلع الجولة الساعة الفلانية، نرجع الوتيل، ولا يكون قائم على الفوضى والعشوائية؟
0: لا لا لا، الجدول يكون مرتب وفي مساحة للسائح، مثلا تعطيه مساحة ما بعد المغرب أو ما بعد العشاء، هذا لك أنت.
2: من بعد المغرب.
0: أيوة. لك مجال مثلا تبغى تروح مطعم، تبغى تطلع تأخذ جولة مثلا في
2: يعني الجولة السياحية تبدأ من الساعة

0: يعني
1: لا لا لا، في لازم تعطي مساحة للسهي.
0: لا أقصد لا أنه يعني يحتاج استفسار شيء في الليل وهو طالع شيء ترد.
1: والله أكيد أكيد المرشد يعني مثل ما تقول مثل الأمانة عندك السائح.
2: أيه. صحيح
1: طبعا.
0: سائح ما تنسينا،
1: سائح ما أنسى.
0: إيه
1: اللي دائما يسأل.
0: لا لا يعني في واحد معين باقي في ذاكرتك.
1: أتذكر العالم.
0: ها لا واحد يعني تعرفين علق بذهنك انه يا انه اتعبك يا انه كان فذ يعني نهم ممكن حتى اضاف لك معلومات ولا ما في؟
1: لا والله ما في في ذهني شخص معين الصراحه.
2: وش اكثر اللي يتدخل دائما وتفاعل معكم، البنات ولا الشباب في الاسئله وفي المعالم وفي الاعتراضات على الجدول؟ أكثر تفاعل معكم؟
1: ما شاء الله في بنات متفاعلين، وحتى الشباب بعض ما شاء الله اللي عنده معرفة متفاعل، يعني البنات والرجال صراحة
2: اليوم ما شاء الله البنات ترى خاضوا هذا المجال، مو فقط أنه مع المرشدات، صار ما شاء الله كأنهم سائحين، يتجولون يصورون فلوقات ويعلمون الناس، يحطون الأماكن المنتزهات ويحطون حتى الأسعار والتذاكر كلها، صار ما شاء الله كأنهم مرشدين لكنهم في من غير رخصة.
1: والله هذا أنصح إذا عنده حب الشغف تقدم على وزارة السياحة، وزارة السياحة تدعم.
2: لا ما يبونهم رسميات، هم يبون كذا يومياتهم فلوقاتهم تصوير، يحبون يوثقونها يصورونها.
1: هذه آراء.
0: تقبلون إذا طلبنا أنه نجي أنا وطلال وعلي؟
1: فيكم يا مرحبا ويا مسهلا. الحسا حساك، حياك الله.
0: الحسا حسانة
1: لو الدهر نساك.
0: والله عند اللي لاحظناه يا جماعة ميرفت عندها كذا كذا يعني تمسك بالحسا، ويعني من حبها للمكان ممكن هذا أحد أسباب النجاح اللي أنت تنجحينه.
1: يقول لك دائما اللي ما له أول ما له تالي، دائما الإنسان يتمسك بما عنده.
2: صحيح
0: حلو.
2: وأنتم ما شاء الله يعني ما زلتم محافظين على الثقافة وعلى الهوية، مو فقط حافظتم عليها، انتم قدمتوها للسائح وللزائر من مختلف مناطق المملكة ومختلف دول العالم. الحقيقة اللي يزورون قدمتم أجمل صورة عن الأحساء وعن ثقافتها وعن هويتها وعن كرمها وعن أخلاقها، كلها قدمتوها بأجمل وبيبهى صورة.
1: والله هذا يرجع أول خلي لحكومتنا الرشيد وما تبذله صراحة من أجل شعبها للأمانة، وحنا ما قدمنا إلا الشيء القليل من أجل الوطن صراحة، والوطن يستحق منا الأكثر.
2: ما في شك. نعم ما في شك. وش لما السائح يجي ويقول أبي أتسوق، عادة الأسواق اللي يفضلها التراثية الشعبية ولا المولات الأغلب. الكبرى؟
1: لا الأغلب يفضل التراثي الشعبي لأن المولات متوفرة. عندك يفضل سوق القصري، يفضل سوق الأربعة. عندك سوق الحرفيين والشغل الحرفية،
2: هذه الأفضل يعني. ما يفضلون المولات الكبيرة، ما يبونها،
1: يقتنون الأشياء الأثرية. يعني يحب لما يروح البلد اللي هو منه يقول أنا شريت هذا من أثري، وش يعني
2: صح اللي يمثل الهوية وثقافة المنطقة والمدينة نفسها.
1: أيوة. خاصة الأجانب يهتمون جدا بالأشياء الأثرية.
2: صحيح جداً. صحيح
1: أهم اهتمامات موجة علشان هالأثار هذه اللي سمع عنها.
2: صح صح، هذه طبيعتنا، نبع طبيعتنا لما نسافر لازم نروح لأماكن التراثية نشوف ثقافة البلد نفسها وثقافة المنطقة، ونستكشف نشوف المقتنيات الأثرية اللي عندهم. فهذا يحدث عندنا في كل مناطق المملكة، تجولون حول المعالم الأثرية والأسواق الشعبية.
1: يا أخ خالد يعني تراث عميق في جميع مناطق المملكة، من شرقها إلى شمالها إلى جنوبها، في كلها آثار. إن جيت أبها كلها آثار، إن جيت الرياض، إن جيت الشمال، في كل مكان في المملكة فيها آثار.
2: صحيح. عقبال إن شاء الله ما نشوفك يعني متجولة في بقية مناطق المملكة.
0: وميزة الحسا كونها آثار برضو ناسها هم حلاها.
1: والله من ذوقك يا أستاذ.
0: لكن
1: طلال.
0: لا أنا خالد
2: وأنا قبل شوي طلال.
0: إيه
1: هذا حين خالد. والله طلال
0: أنا خالد.
1: أنت خالد هذا طلال.
2: أنا طلال.
1: أنا ماسكة في طلالك.
0: عموما مرفت الخليفة إن شاء الله بإذن الله
1: نتمنى لكم زيارة جميلة وممتعة للأحياء.

0: المركز السياحي.
1: نتشرف. أبرك من ساعة
2: صدقيني تبطلين ساعة. تبطلين الشغلة من بعدي.
0: لا ما راح أبطل.
2: عرفتي.
0: تحب بتمسك فيه.
1: لا الله يوفقك وإحنا داعمين لك يا ميرفت، داعمين لك الحقيقة في
2: الله
1: عملك.
2: والله فرحان.
1: إن شاء الله بإذن الله تتجولين إلى بقية مناطق المملكة وتكونين الأولى في هذا الرقم الصعب.
0: إن شاء الله.
2: وفق الله وفق الله. دعواتنا لك بالتوفيق وفخر لنا كبنت سعودية وإن شاء الله ندعمك.
0: خالد وأشكر هيئة التطوير ووزارة السياحة وغرفة الأحساء وأمانة الأحساء على ما تقوم به من يعني جهد جبار جدا، والشكر الأول والأخير إلى المملكة العربية السعودية، إلى ملكنا الملك سلمان ولي العهد، والرؤية 2030 هي اللي دفعت الشباب صراحة لأشياء كثيرة في المملكة،
1: وانتم قدها قدها الثقة وقدها المسؤولية، وانتم قدها الثقة والمسؤولية. ميرفت الخليفة المرشد السياحي في الأحساء، ولا شك كثير من المشاريع والمدارات عندنا في المملكة كلها تساهم في تعزيز مكانة الوجهات السياحية المملكة، وهي لا شك يعني ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. كل التوفيق للمرشد السياحي في الأحساء ميرفت الخليفة. أهلا وسهلا بالجميع. شكرا.
2: شكرا لك.
1: شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا في حلقة هذه الليلة من برنامج تعاليل. أعطر التحية لكم من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصل المغاليث، ومن التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
2: إلى اللقاء إن شاء الله يوم الغد في تمام الساعة 10 مساء في موضوع جديد وضيوف جدد. إلى اللقاء
1: في أمان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: التغير المناخي.
3: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حين نتحدث عن البيئة، كثيرا ما تسبق أذهاننا صور الغابات والمحميات والبحار، لكن ثمة ساحة أخرى أقل ظهورا لا تقل أهمية، وهي المصانع. قطاع الصناعة في المملكة يسهم بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم أكثر من 8000 منشأة صناعية مرخصة وفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية لعام 2023. هذه المنشآت تستهلك طاقة وتنتج مخلفات وتؤثر مباشرة على الهواء والتربة والماء. السؤال الحقيقي، كيف تحول المصنع من مصدر ضغط بيئي إلى شريك في الاستدامة؟ هذا ما نستكشفه اليوم مع ضيفنا الكريم، مشرف الصحة والسلامة والبيئة في إحدى أكبر المصانع في الشرق الأوسط، المهندس مشاري الجهني. فأهلا وسهلا به وبكم معنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، تسير مملكتنا الغالية بخطى ثابتة نحو تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ومحور الصناعة في رؤية 2030 يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 13% إلى 20%. توسع صناعي بهذا الحجم يعني مزيدا من الطاقة والمياه والمواد الخام، وبالتبعية مزيدا من المخلفات والانبعاثات إن لم يكن مصحوبا بمنظومة بيئية واضحة. على مستوى عالمي، القطاع الصناعي مسؤول عن ما يزيد على 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفق وكالة الطاقة الدولية. أما الصناعات الثقيلة كالزجاج والإسمنت والبتروكيماويات فتنتج انبعاثات عملية عالية من صميم عمليات الإنتاج نفسها، ليس من الطاقة فقط. سؤالنا لضيفنا الكريم المهندس مشاري، من داخل المصنع، ما أبرز التحديات البيئية التي تواجه المنشأة الصناعية السعودية يوميا، وأين يكون الأثر البيئي الأشد؟
1: حين نتحدث من داخل أرض المصنع ونواقع تجربتنا في صناعة الزجاج، نجد أننا أمام معادلة دقيقة جدا. المملكة العربية السعودية اليوم تشهد نهضة صناعية غير مسبوقة، ومع استهداف رؤية 2030 لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 20%، تزداد المسؤولية البيئة الملقاة على عاتقنا. وأستطيع أن أقسم أبرز التحديات التي نواجهها يوميا إلى 3 أقسام. أولها هي كيفية رفع الانتاجية مع الالتزام في المعايير البيئية. 2، زيادة استهلاك الموارد كالطاقة والمياه. 3، هي التحكم والتخلص من المخلفات الصناعية طبقا للمعايير البيئية. في مصانع الزجاج نحن نتعامل مع أفران صهر تعمل على مدار الساعة بدرجات حرارة تصل إلى 1500 درجة مئوية، وهنا يكمن الأثر البيئي الأشد. فعملية احتراق الوقود لتوفير هذه الحرارة تنتج انبعاثات كربونية تتطلب أنظمة فلترة ومعالجة معقدة جدا. بالإضافة إلى ذلك، نجد تحدي التعامل مع مواد الخام الرملية وما ينتج عنها من غبار وجسيمات عالقة تتطلب بيئة عمل محكمة لمنع وصولها إلى الهواء الخارجي. التحدي الحقيقي ليس فقط في الالتزام بالمعايير، بل بخلق توازن بين التوسع الإنتاجي السريع وبين خفض البصمة الكربونية لكل طن ننتجه. نحن ندرك أن الصناعة هي محرك الاقتصاد، لكن نؤمن أيضا بأن الصناعة التي لا تحمي بيئتها هي صناعة لا تمتلك مقومات البقاء في المستقبل.
0: مستمعينا الأعزاء، معيار ISO 14001 هو المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية في المنشآت، يلزم المنشأة بتحديد آثارها البيئية ووضع أهداف قابلة للقياس لخفضها ومراجعة أدائها دوريا، وهو اليوم أحد متطلبات الحصول على تصاريح تشغيل متقدمة وعقود حكومية في السوق السعودية. لكن الفارق بين الحصول على الشهادة وتطبيقها فعليا سؤال يطرحه كثيرون في قطاع الأعمال. بعض الشركات تحصل على الشهادة كمتطلب تعاقدي دون أن تتحول فعليا في طريقة عملها. السؤال المطروح هنا، كيف تترجم متطلبات معيار ISO 14001 إلى إجراءات يومية داخل المصنع، وما الفارق الحقيقي الذي أحدثه التطبيق الجاد للمعيار على أداء منشآتكم البيئي؟
1: في الحقيقة أن الحصول على متطلبات الأيزو 14001 كشهادة ورقية ليس بالأمر الصعب، ولكن أراد التحدي هو في كيف تطبيقها في أرض الواقع. فالفرق بين الحصول على الشهادة كمتطلب تعاقدي وبين تطبيقها الفعلي هو الفرق بين الورق والأثر الملموس. نحن لا ننظر إليها كمجرد وثيقة، بل كنظام إدارة يتغلغل في أدق تفاصيل العمل اليومي. والترجمة الحقيقة لهذه المتطلبات تبدأ من سجل الجوانب البيئية. نحن نرى ونحلل كل الأجهزة وكل إجراء داخل المصنع ونطرح سؤالا: ما هو أثر هذا الإجراء على البيئة؟ وبناء عليه نضع خطط طوارئ واضحة. على سبيل المثال، التحول الحقيقي يظهر في كيفية إدارة الفاقد من الزيوت والمواد أو المواد الخام، حيث يتم تدريب كل موظف على أن البيئة هي جزء من سلامته الشخصية. عندما يطبق المعيار بجدة، يتحول المصنع من عملية رد فعل عند حدوث مشاكل أو أي شيء في البيئة إلى الاستباقية، حيث نتنبأ ونضع خطط مستقبلية بحيث نمنع وجود أي انحرافات في المعايير. ولقد أحدث التطبيق لدينا تغيرا في ثقافة العاملين والبيئة بشكل عام، فأصبح توفير البيئة، الطاقة والمياه هي قيمة أخلاقية ومهنية قبل أن تكون مادية. النتائج كانت جميلة، ليس فقط في تقليل المخلفات البيئية، بل في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر في المواد الأولية. كذلك التطبيق الحقيقي للمعيار هو الذي يجعل البيئة جزءا من الحمض النووي للمنشأة، وليس مجرد ملف يفتح وقت التدقيق السنوي.

0: مستمعين الأعزاء، الزجاج مادة استثنائية في عالم المواد، يمكن إعادة تدويره بنسبة 100% دون أي فقدان في الجودة وبشكل نظري لعدد غير محدود من الدورات. وكل طن من الزجاج المعاد تدويره يوفر 315 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بإنتاجه من المواد الخام وفق بيانات المعهد الأوروبي للزجاج. وفي المملكة العربية السعودية، معدلات التدوير الفعلي للزجاج لا تزال متواضعة رغم وجود بنية صناعية ضخمة قادرة على استيعاب الكميات. الفجوة ليست في التقنية، الفجوة في منظومة الجمع والفرز والتوعية. سؤالنا للمهندس مشاري: ما واقع الاقتصاد الدائري في صناعة الزجاج السعودي؟ وهل تستقبل شركتكم مخلفات زجاجية مجتمعية أو صناعية لإعادة تدويرها في خطوط الإنتاج؟
1: في صناعة الزجاج المسطح التي نعتمد فيها بشكل أساسي على الموارد الخام الرملية، لا يمثل الاقتصاد الدائري مجرد خيار بيئي، بل هو ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد. ومن المهم هنا أن نوضح جانبا فنيا للمستمعين، وهو أن عملية تدوير الزجاج ليست واحدة، بل تختلف باختلاف نوعه. فمثلا الزجاج المدعم أو الزجاج المطلي يحتاج إلى مراحل معالجة أطول وتقنيات متقدمة لتنقيتها قبل أن يصل لعملية السهر، بخلاف الزجاج المسطح الذي ننتجه والذي يتميز بقابليته العالية لإعادة تدوير مباشر دون الحاجة لعمليات معالجة معقدة. ونحن نعتمد في مزيج الإنتاج لدينا على ما يعرف بكسر الزجاج أو الكالت، والسر هنا الذي جعلنا نحرص عليه هو أن هذا الزجاج المعاد تدويره ينصهر عند درجات حرارة أقل بكثير من المواد الخام الرملية، وهذا يؤدي مباشرة إلى خفض استهلاك الطاقة في الأفران وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها بشكل كبير، ومما يحافظ على عمر الأفران ويرفع جودة المنتج. وإذا نتحدث بلغة الأرقام، فنحن نستخدم حاليا ما يقارب 3000 طن شهريا من المخلفات الزجاجية الصناعية الناتج عن عمليات القص والتصنيع الداخلي لضمان أعلى معايير النقاء، لأن الزجاج المسطح يتطلب جودة بصرية فائقة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نفتح أبواب الزجاج المجتمعي حيث نستقبل ما يقارب 1000 طن شهريا من خارج المؤسسة، ليصل إجمالي ما نعيد تدويره إلى حوالي 5000 طن شهريا. ونحن في المصنع لدينا كامل الجاهزية الفنية لاستيعاب كميات أكبر من ذلك في خطوط إنتاجة، لأننا نؤمن إيمانا عميقا بأن كل طن زجاج نعيده للفرن هو استثمار حقيقي في مواردنا الطبيعية وتوفير مباشر للطاقة الوطنية.

0: مبادرة السعودية الخضراء لا توجه فقط للحكومة والمزارعين وشركات الطاقة، بل للقطاع الصناعي بالدرجة الأولى. وزارة البيئة أطلقت برنامج المسؤولية البيئية للقطاع الخاص ضمن منظومة رؤية 2030، ويشمل اشتراطات تقارير الاستدامة وخفض البصمة الكربونية للمنشآت الكبيرة. المسؤول البيئي في المنشأة الصناعية لم يعد موظفاً يراقب الامتثال ويحرر المخالفات، بل بات شريكاً في القرار الاستراتيجي. تقارير ESG بدأت تشكل قرارات الاستثمار الأجنبي والشركات الدولية. سؤالنا لضيفنا الكريم: كيف تتصور دور مسؤول البيئة في المنشأة الصناعية السعودية خلال السنوات القادمة في ظل مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؟ وما التحول الأكبر المطلوب في ثقافة القطاع الصناعي تجاه البيئة؟
1: في السابق كان ينظر لمسؤول البيئة في المنشآت الصناعية على أنه الموظف التقليدي الذي تنحصر مهامه في كتابة تقارير دورية أو رصد المخالفات الورقية. لكن اليوم، وفي ظل التحول الكبير الذي تقوده رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حدث انقلاب جذري في هذا المفهوم، حيث تحول مسؤول البيئة من مراقب إلى شريك استراتيجي يجلس على طاولة القرار في قيادة المنشأة، ويعتبر اليوم هو المحركون الرئيسون لمعايير الاستدامة العالمية المعروفة بـ ESG، وهي ليست مجرد تقارير، بل هي لغة التخاطب المالية والفنية الجديدة التي تحدد قدرة المصانع على جذب الاستثمارات الدولية وبناء شراكات عابرة للحدود. إن نظرتي للمستقبل القريب تتجاوز مفهوم الرقابة، حيث أتوقع أن يندمج دور ليصبح مهندسا للاستدامة الشاملة. هذا المهندس لا ينتظر وقوع الأثر البيئي، بل يتدخل في المراحل الهندسية الأولى وتصميم خطوط الإنتاج قبل توريدها، مطبقا معايير الإيكو ديزاين لضمان اختيار تقنيات هي الأقل استهلاكا للطاقة والأكفأ في إدارة الموارد المائية والأدنى تأثيرا على المناخ طوال دورة حياة المنتج. نحن نتحدث الآن عن عصر السيادة الرقمية البيئية، حيث سيقود مسؤول البيئة منظومة متكاملة من حساسات الإنترنت الصناعي وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحلل البصمة الكربونية والمائية لحظة بلحظة. هذه التوأم الرقمية للمصنع ستسمح لنا بالتنبؤ بأي انحراف بيئي قبل وقوعه ومعالجته برمجيا وفنيا في أجزاء من الثانية. علاوة على ذلك، سيلعب مسؤول البيئة دورا محوريا في تحقيق طموحات وتبني منهجية الاقتصاد الدائري للكربون في المستقبل.

0: مستمعينا الكرام، المصرع الأخضر ليس شعارا على لافتة، بل هو قرار يومي يبدأ من مسؤول السلامة والبيئة حين يرصد انبعاثا غير معتاد، ويمتد إلى مهندس الإنتاج الذي يختار الزجاج المعاد تدويره على الخام الجديد، وينتهي عند مدير المصنع الذي يجعل من ISO 14001 ثقافة لا مجرد وثيقة. شكرا لضيفنا الكريم المهندس مشاري الجهني على هذه الإضاءات القيمة من داخل المصنع. شكرا لكم أنتم مستمعين على طيب الاستماع. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، في الإخراج شوق الحربي، وهذه تحياتي سليم الغامدي. إلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السعودية الخضراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
5: ونستكم لا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم.
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة

0: بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها 2030 لتوطين الصناعة بكافة أنواعها بما في ذلك صناعة الطائرات، وهو ما يسمح بأن تكون المملكة مركزاً مهماً في كافة المجالات في منطقة الشرق الأوسط. وهنا يبدو العمل على تطوير هذه الصناعة تطويراً هاماً ومتطوراً كصناعة الطيران محلياً، حيث يعد هدفاً استراتيجياً أساسياً للمملكة تهدف من خلاله إلى تعزيز المحتوى المحلي وتطوير الخبرات الوطنية السعودية ووضع المملكة على قائمة الدول المتطورة. وتعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية معقلاً لصناعة وتطوير التكنولوجيا في المملكة، ولها دور على المستوى العالمي من حيث القدرة على تطوير التقنيات ونشر العلوم العصرية. وهنا كان لها دور كبير في تطوير صناعة الطيران في المملكة، فهي عملت مع شركة تقنية للطيران على إنشاء صناعة طيران محلية في المملكة وتحويلها إلى دولة رائدة في مجال الطيران.

0: وتأتي هذه الخطوات المهمة لصناعة الطيران في المملكة بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني التي تهدف إلى تمكين رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة من خلال قطاع الطيران الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 300 مليون مسافر ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة. ومن خلال هذا الاهتمام بمجال الطيران وصناعة الطيران تبدو المملكة وجهة مثالية يحتذى بها في تطوير صناعتها أو تطوير مشاريعها. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم في رعاية الله.
1: سلمتي بلادي. سلمتي بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
5: ديرتي حبيبتي.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع.

لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى، بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: إضاءات لغوية
0: على إذاعة الرياض.
2: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
3: الأضداد.
2: الأضداد في اللغة هي الكلمات التي تحمل المعنى وضده، والكلمة التي معنا اليوم هي شرى، التي تأتي بمعنى اشترى وتأتي بمعنى باع. ورد في لسان العرب: شرى الشيء يشريه شرا وشراء واشتراه سواء، وشراه واشتراه باعه. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه. وقوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال أبو إسحاق: ليس هنا شراء

0: ولا بيع، ولكن رغبتهم فيه بتمسكهم به كرغبة المشتري بماله ما يرغب فيه. والعرب تقول لكل من ترك شيئا وتمسك بغيره قد اشتراه. قال الجوهري في قوله تعالى اشتروا الضلالة أصله اشتريوا، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت، فاجتمع ساكنان الياء والواو فحذفت الياء وحركت الواو بحركتها لما استقبلها ساكن. وشاراه مشاراة وشراء بايعه، وقيل شاراه من الشراء والبيع جميعا، وعلى هذا وجه بعضهم مد الشراء. قال أبو زيد شريت بعت، وشريت أي اشتريت. قال الله عز وجل ولبئس ما شروا به أنفسهم. قال الفراء بئس ما باعوا به أنفسهم. وللعرب في شروا واشتروا مذهبان، فالأكثر منهما أن يكون شروا باعوا، واشتروا ابتاعوا، وربما جعلوهما بمعنى باعوا. قال الجوهري الشراء يمد ويقصر، شريت الشيء أشريه شراء إذا بعته وإذا اشتريته أيضا، وهو من الأضداد. قال ابن بري شاهد الشراء بالمد قولهم في المثل لا تغتر بالحرة عام هدائها ولا بالأمة عام شرائها. قال وشاهد شريت بمعنى بعت قول يزيد بن مفرع شريت بردا ولولا ما تكنفني من الحوادث ما فارقته أبدا. وقال أيضا وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامة. وفي حديث الزبير قال لابنه عبد الله والله لا أشري عملي بشيء، ولا الدنيا أهون علي من منحة ساحة، لا أشري أي لا أبيع.
1: عامي وفصيح.
0: يقولون بالعامية جانا كفخة مطر، ويقولون أيضا فلان كفخ فلان. وقد ورد في لسان العرب الكفخة الزبدة المجتمعة البيضاء من أجود الزبد. قال لها كفخة بيضاء تلوح كأنها تريكة قفر أهديت لأميري. قال أبو تراب كفخه كفخا إذا ضربه. إذن مستمعينا، فقولهم كفخة مطر يظهر أنها تشبيه للمطر بالزبدة المجتمعة البيضاء. أما كفخه فمعناها العامي مطابق لمعنى كفخه في الفصيح وهو ضربه.
1: أسماء الأصوات.
0: وفي فقرة أسماء الأصوات نتناول اليوم الهرير. فما هو؟ ورد في لسان العرب وهر الكلب إليه يهر هريرا وهرة، وهرير الكلب صوته وهو دون النباح من قلة صبره على البرد. قال القطامي يصف شدة البرد أرى الحق لا يعيا علي سبيله، إذا ضافني ليلا مع القر ضائف. إذا كبد النجم السماء بشتوة على حين هر الكلب والثلج خاشف. ضائف من الضيف، وكبد النجم السماء يريد بالنجم الثريا، وكبد صار في وسط السماء

ما بعدل، إن الكلب يهر من وراء أهله، معناه أن الشجاعة غريزة في الإنسان، فهو يلقى الحروب ويقاتل طبعاً وحمية لا حسبة. فضرب الكلب مثلاً إذا كان من طبعه أن يهر دون أهله ويذب عنهم، يريد أن الجهاد والشجاعة ليس بمثل القراءة والصدقة. يقال هر الكلب يهر هريراً، فهو هار وهرار إذا نبح وكشر عن أنيابه، وقيل هو صوته دون نباحه. وفي حديث شريح: لا أعقل الكلب الهرار، أي إذا قتل الرجل كلب آخر لا أجب عليه شيئا إذا كان نباحا، لأنه يؤذي بنباحه. وفي حديث أبي الأسود: المرأة التي تهار زوجها، أي تهر في وجهه كما يهر الكلب. وفي حديث خزيمة: وعاد لها المطي هارا، أي يهر بعضها في وجه بعض من الجهد، أي يهر بعضها في وجه بعض من الجهد. وقد يطلق الهرير على صوت غير الكلب، ومنه الحديث: إني سمعت هريرا كهرير الرحى، أي صوت دورانها. قال ابن سيدة: وكلب هرار كثير الهرير، وكذلك الذئب إذا كشر أنيابه وقد أهره ما أحس به. وهرت القوس هريرا صوتت، عن أبي حنيفة، وأنشد: مطل بمنحات لها في شماله هرير إذا ما حركته أنامله.

0: وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج إضاءات لغوية. نشكركم على طيب المتابعة، ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين، تقبلوا تحيات محدثكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، وزميلي من الإخراج خالد الشامخي. في أمان الله.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
6: أرقام الرؤية.
7: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعيا 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم

0: التاريخي
1: المحميات والحياة الفطرية.
2: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة. وبين التخطيط تجنها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.

0: سؤال.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هند السالم.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
5: ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا، وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام، وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

الفيفة أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: من القائل؟
1: من القائل برنامج أسبوعي يتولى الرد على أسئلة المستمعين الأدبية من شعر ونثر وحكم وأمثال.
0: فابعث إلينا عزيزي المستمع بالسؤال الأدبي الذي تريد ليجيبك عليه الأستاذ عبد الله بن خميس.
1: من القائل من تنفيذ محمد عيد الشيباني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسأل الأخ عبد الله المحمد المسعد من الرياض عمن قال هذا البيت: وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. كما يسأل عمن قال هذا البيت: يبقى الثناء وتذهب الأموال ولكل دهر دولة ورجال. كما يسأل عن قائل هذا البيت: ولما رأيت الود ليس بنافع عمدت إلى الأمر الذي كان أحزما. كما يسأل عمن قال هذا البيت: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. كما يسأل عمن قال هذا البيت: ولا يد إلا يد الله فوقها ولا طائرات إلا وهن وقوع. قائل البيت الأول يا أخ عبد الله هو الشريف الرضي، من أبيات يقول منها: ولقد مررت على ديارهم وطلولها بيد البلا نهب، فوقفت حتى ضج من لغب النضو ولج بعذلي الركب، وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. وقائل البيت الثاني: يبقى الثناء وتذهب الأموال ولكل دهر دولة ورجال. قائله محمود الوراق. وقائل البيت الثالث هو الحسين ابن الحمام، من أبيات يقول منها: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة

مثل أن أتقدم، فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدمى. ولما رأيت الود ليس بنافع عمدت إلى الأمر الذي كان أحزما. وقائل البيت الرابع هو أبو الفتح البستي من أبيات يقول منها: صن حر وجهك ولا تهتك غلالته، صن حر وجهك لا تهتك غلالته، فكل حر لحر الوجه صوان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. والناس أعوان موالته دولته، وهم عليه إذا عادته أعوان. سحبان من غير مال باقل حصر، وباقل في ثراء المال سحبان. ما كل ماء كصداء لوارده، نعم، ولا كل نبت فهو سعدان. حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان. إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان. لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. وقائل البيت الخامس نصفه قائله الخلاوي: ولا يد إلا يد الله فوقها، ولا غالب إلا لها الله غالبة. وحميدان يقول: أباتر بغيب والأمور أقوع، ولم أجد بيتا على نحو ما ذكرت.

ومن الأخت نوف سعود الرشيد، شركة الجبلين، جدة، شارع الستين، صندوق بريد 83903000. تسأل عن من قال هذا البيت: ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. هذا البيت يا أخت نوف لأبي الطيب المتنبي، من قصيدته التي مطلعها: أرق على أرق ومثلي يا أرق، وجوا يزيد وعبرة تتركرك، جهد الصبابة أن تكون كما أرى عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما تحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم فعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا. أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق. نبكي على الدنيا فما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا. من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق. حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكت بماء جفني أشرق.

0: ومن الأخ ناجي شباب بن ناصر البقمي الطائف صندوق بريد 65 و200 يسأل عن من قال هذا البيت: ملمومة خضراء لو قذف بها حضنا لظل كأنه لم يخلق. حضن جبل في العالية من أكبر الجبال وأشهرها، يطل من الجنوب على تربة والخرمة والحشرج والغريف والقنصلية والحرة، ويطل من الغرب على رضوان وسيسد والماعز وحرة جلدان والقرشية، ويطل من الشرق على الشعفين والحزم ونفود سبيع، ويطل من الشمال على قطان وبريم ووجرة، ويضرب به المثل في امتداد المناكب ورحابة التكوين. قال ابن المقرب: سما له مشية الرئبال لا خور يشينه في تهاديه ولا كسل بصارم، لو على ضربا به حضنا لقيل كان قديما هاهنا جبل. والبيت الذي سألت عنه يا أخ ناجي لم أعثر له على قائل، وهو مكسور غير مستقيم الوزن، وإنني لأحفظ في حضن أبياتا غيره. قال جرير: لو أن جمعهم غداة مخاشن يرمى به حضن لكاد يزول. ويقول المتلمس: إن العلاف ومن باللوذ من حضن لما رأوا أنه دين خلابيس. وقال الآخر: حلت سليمة بذات الجزع من عدن، وحل أهلك بطن الحنو من حضن. وقال الراجز: لما بدا شعف بأعلى السي وحضن مثل قرى الزنجي، وجاء في المثل أنجدى من رأى حضن.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: هاي أبو سلوى، وش سويت في موضوع الخدامة؟
3: أبشرت الفيزة وطلعناها، ولا بقى إلا إني إن شاء الله أروح أنا أسبوع واحد مع الخميس والجمعة من هنا وخميس والجمعة من هنا وأروح وأجيبها بنفسي.
2: زين، وش رأيك لا تروح؟ عطى أحد هالمكاتب ذولي وخلهم يجيبونها بنفسهم.
3: لا لا لا لا لا لا، ماني معطي أحد النبت، لا مكتب ولا غير مكتب. المكاتب يقصون ظهري بهالقروش، وبعدين يبطون تبدي بالمواعيد العرقوبية، ثم يجيبون هالي بعد متى؟ هاك هالشر.
2: عجبتني مواعيد عرقوبية.
3: إيه؟
2: أجل وش قصدك يعني؟ علمني وش بتسوي؟
3: اسمعيني عادل حبيبة، قصدي طول الله عمرك سالفة اللي يقول
2: إيه؟
3: ما حك جلدك مثل ظفرك. يعني أنا بروح بنفسي واجيبها.
2: يعني قل إنك تبي يعني بس تسافر وبس، هذه
3: نعم أبي أسافر. عندك شيء؟ والقروش اللي طول عمرك يبي ياخذها راعي هالمكتب ماني بخسران إني أروح أجيبها فيها أنا طول
2: عمرك. وما انتي بتسافر انت وياها ان شاء الله؟
3: نعم نعم نعم نعم نعم.
2: اقل حياتي من انتي تبي تسافر وياها ان شاء
3: ايه
2: الله؟
3: تكلمي زين، تكلمي زين. ابي اسافر الحالي. وليش انا ما اجسر يعني ولا وشلون يعني؟

0: تصير، بس العادة ما تسافر إلا مع الشلة.
1: يا بنت الحلال، هالمرة هذي ها شفتي شلون ما مسافر إلا أنا الحالي، ها شفتي شلون؟ وعلشان كذا قلت لتماني مبطي، يعني كلها أسبوع 10 أيام بالكثير، ولا عندك إن شاء الله أنا والشغالة.
0: يعني وشيطانك، خميس وجمعة أسبوع 10 أيام ما صارت ترى. المهم على كيفك يا أبو سلوى، ولو أني يعني ما ودي أنك تروح وتتركنا بعد.
1: الله أكبر، وين عاد راح نتمشى أنا هالحين؟
0: أجل وش بتسوي؟
1: أنا راح أجيب شغالة، أجيب شغالة لت أنت والبيت. أنت وش فيت أنت صاحي أنت ولا وش فيت أنت؟
0: خلاص تروح وترجع بالسلامة، أعوذ بالله منك ومن لسانك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ها ابو سالم منك خوه.
1: وين هو له يا ابو سلمى؟
0: ابد يا الغالي، الحقيقه انا عندي فيزة خدامه، شفت شلون؟ وعندي طول عمرك بسافر انا وياك، ان الله سهل، شفت شلون؟ كل الدعوه اسبوع وراجعين ان شاء الله.
1: ودي والله يا ابو سلوى،
0: اي
1: بس انا ما عندي رصيد اجازات.
0: اي
1: والمدير ما هم معطيني اجازه من عنده، يعني اجازه من عنده ما هم معطيني.
0: يا ابو سالم الله يهديك، بس طق لك اضطراريه طول عمرك لمده 5 ايام، ومن هنا خميس وجمعه، ومن هنا خميس وجمعه، ويكفينا هالعشر ايام على ما قال.
1: طيب أيه؟ انت رايح تجيب شغاله.
0: أيه؟
1: لكن انا وش اللي يروحني؟ قل لي وش هو اللي اروح.
0: افا يا ابو سالم، انت يا اخوي راح معي مرافق. مرافق.
1: طيب.
0: شفت شلون؟ وسكنك ولكن وكل شيء على اخوك، وش تبي بعد؟
1: لا لا لا ما ابي شيء، بس انك تبي تطق لي طال عمرك تذكره، فانا مستعد.
0: مستعدين يا الغالي يا ابو سالم، التذكره بعد علي، وش تبي غيرها؟
1: ما ابي الا سلامك، بس متى تبينا نمشي يا ابو سلمى؟ علمني.
0: شوف طال عمرك، ها شوف، ابي طال عمرك ان شاء الله نبي نمشي هالاسبوع هذا.
1: ايه؟
0: بس ها تكفى، لا تنسى، لا تنسى، قدم على اجازتك اليوم.
1: يا حليلك الاجازه بالدرج مغبيها للطوارئ، ولا باقي عليها الا التاريخ والتوقيع.
0: حلو حلو، زين اجل. شوف انا اخيك ولم جوازك، وانا بروح اقص التذاكر واعلمك ان شاء الله.
1: طيب ما تبي ناخذ فيزا؟
0: لا الديرها اللي بنروح لمها طول عمرك ما يحتاج لها فيزا، تاخذ الفيزا من مطارهم.
1: حلو. ايه؟ حلو، خلاص اجل انا اعتبرني جاهز.
0: زين اجل، اكتب لي، الله لا يحينك، اكتب اسمك بالانجليزي مثل ما هو مكتوب في الجواز علشان نقص التذاكر.
1: الا وشوله، قول للسياره واعطيك الجواز، اخذه كله وياخذون الاسم من الجواز.
0: يلوموني في حبك يا ابو سالم.

0: ومتى مشي أبو سلوى؟ عسى الله يهدي لك هو يا شيخة.
1: اللهم أمين يا رب. والله مشى من 3 أيام وباقي له الحين إن شاء الله بإذن الله 4 أيام ويرجع، وعسى الله بس يعقل علينا يا خيتي.
0: أخاف بس يرغب هناك ويصير أسبوع وشهر.
1: أعوذ بالله، لا إن شاء الله، هو قال إنه مو بغايب إلا أسبوع واحد، ها ونكثر 10 أيام.
0: على العموم إن احتجتي شيء أو بغيتي شيء ترانا مستعدين.
1: عسى الله ما يري سلمتي حصة، وأنا عارفت إن الشيء هذا.
0: طيب حبيبتي أستأذن أنا.
1: هو ورات مستعجلة يا خيتي.
0: إيش أسوي أم رجلي لحالها وتلاقيها الحين زعلانة.
1: روحي هاتيها وتعالي.
0: لا لا لا لا لا، أبي أروح هناك وأسوي غدانا ونشوفك باكر.
1: على كيف تحصص، وشكرا للزيارة يا خيتي.

0: أقول يا أبو سالم،
1: خير؟
0: ما شفت جوازي؟
1: جوازك؟ وين تحطه فيه؟
0: حاطه أمس أنا عقب ما جيت مكتب العمال، شفت شلون؟
1: ايه؟
0: في درج الكمدينة هذه، ويوم جيت اليوم ما لقيته.
1: متأكد أنت حاطه هنا ولا
0: نعم.
1: ناسي هناك ولا
0: نعم.
1: يمين ولا يسار؟
0: متأكد ونص، وحاطه بنفسي يعني هو وبعض الاستمارات اللي تخص الخدم، شفت شلون؟ ويوم نظرت لقيت الاستمارات والجواز.
1: يا ابن الحلال، اسأل أهل المكتب.

0: ناسي عندهم هناك ولا شيء.
1: يا ابن الحلال، انا والله الحقيقه انا ما ادري ايش بقول لك، انا ما ادري ايش اقول لك. يمكن بس انت ما شفت الجواز يا ابو سالم؟ متاكد؟
0: انا والله ما شفته، اخر مره شفته معك يوم نجي من المطار.
1: وطيب انت وين جوازك؟
0: انا جوازي حاطه في صندوق الامانات مع القروش، قروش حقنا كلها. أيه؟ وتذاكرنا وكل شيء هناك عندي كله.
1: ما دام جوازك عندك انا بروح اصل المكتب ها وادور جوازي وعساني القاه يا رب.

0: ورحت للمكتب وسألتهم عن جوازي وقالوا ما شفناه. ثم رحت للسفارة وشرحت لهم وضعي كله بالكامل، وطلبوا مني إبلاغ الشرطة وبلغت، وطلبوا مني إعلان عن فقد الجواز في صحيفة الديرة، أي الديرة اللي أنا فيها، وأعلنت. وجلست في البلد اللي رحت لما حوالي شهر بعد سفر أبو سالم من عندي. مشكلتي إن جوازي ضاع ولا عندي ما يثبت أني مواطن، هي لا بطاقة ولا رخصة ولا أي شيء يدل على ذلك سوى اسمي ولهجتي فقط. ولو كان معي صورة الجواز أو بطاقة شخصية كانت هانت الأمور شوي. نصيحة لكل مسافر أنه يحافظ على جوازه، لأنه لو ضاع الجواز منه والله يعينه على التعب وصك الكعب على ما قالوا. واسأل مجرب وعسى اللي مر علي من التعب والألم النفسي ما يمر على حبيب. قولوا آمين وسلامتكم.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: سقى الله في بطن الجزيرة أعظما، يعز عليها أن تلين قناتي.
1: أرى كل يوم بالجرائد مزلقا، من القبر يدنيني بغير أناتي.

0: سلامة اللسان.
1: برنامج من إعداد محمد عبد العزيز الخنيني، تقديم إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.
0: سلامة اللسان برنامج من إخراج سعيد شوش الثبيتي.
2: مستمعينا الكرام، أحبة سلامة اللسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا بكم أحبتنا في حلقة جديدة، وأملنا أن نوفق في إمدادكم بما يحوز رضاكم.
2: بطبيعة الحال نحن لا نستغني عن ملحوظاتكم ومقترحاتكم، وإذا كان هناك استفسار أو سؤال تود أخي المستمع الإجابة عنه، فما عليك إلا أن تبعث به إلينا على عنوان البرنامج.
3: والآن ندعوكم أيها الأصدقاء إلى أولى مواد حلقة هذا الأسبوع.

0: إخوتنا الكرام متابعي هذا البرنامج، أحيانا نسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة ذكرا للجهود التي تبذل من أجل مكافحة الهيروين والأفيون والكوكايين وغيرها من آفات هذا العصر،
1: والمرء يشعر بسعادة عظيمة حين يعلم أن تلك الجهود كللت بالنجاح.
0: لكن بعض المذيعين أو المتكلمين يخطئ في نطق كلمة مخدرات، فتبدو في أثناء القراءة مخدرات بتشديد الدال وفتحها،
1: وعلى هذا النحو تصبح مشتقة ومصاغة على وزن اسم المفعول من غير الثلاثي، ويفهم المستمع المثقف أن تلك المواد مخدرة في حين أنها مخدرة.
0: وكما هو معلوم فإن تلك المواد لا تخدر نفسها وإنما تخدر متعاطيها، وكان الصواب أن نقول حملة مكافحة المخدرات بتشديد الدال وكسرها على وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي.
1: والقاعدة تقول إن اسم الفاعل يصاغ من غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر.
0: والفعل يخدر، وما علينا سوى أن نستبدل الياء ونضع مكانها ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، فتكون الكلمة مخدر ونجمعها جمع مؤنث سالم فتصبح مخدرات. إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ فلا تقل
1: حملة مكافحة المخدرات بفتح الدال،
0: بل قل
1: حملة مكافحة المخدرات بكسر الدال.
0: لا تقل
1: هذه مادة مخدرة،
0: ولكن قل
1: هذه مادة مخدرة.
0: لا تقل
1: هذه مخدرات،
0: بل قل
1: هذه مخدرات.

0: مستمعين الأعزاء، أحبة لغة الضاد، يقولون عبر بعض وسائل الإعلام هبطت الطائرة على مدرج المطار، وهذا خطأ.
1: ووجه الخطأ أيها السادة هو استعمال كلمة مدرج، والصواب أن نقول مدرج من الفعل درجة بمعنى مشى يدرج، واسم المكان من على وزن مفعل.
0: أما المدرج فكلمة محدثة تعني المكان ذا المقاعد المتدرجة.
1: وبناء على ذلك يحسن بك يا صديقي المستمع أن تقول هبطت الطائرة على مدرج المطار.
0: إذن إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: هبطت الطائرة على مدرج المطار،
0: ولكن قل
1: هبطت الطائرة على مدرج المطار.
0: لا تقل
1: هذا مدرج المطار،
0: بل قل
1: هذا مدرج المطار.

0: أعزائنا، من التعبيرات المترجمة التي تسربت إلى اللغة العربية قولهم أكد المسؤول على أقواله، وهذا خطأ،
1: لأن الفعل أكد يتعدى بنفسه دون الحاجة إلى حرف الجر على.
0: والصواب أن يقال أكد المسؤول أقواله.
1: وكذلك يخطئ بعضهم حين يقول أكد الوزير على أهمية النتائج.
0: والصواب أن يقال أكد الوزير أهمية النتائج. إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان وفصاحة اللسان فلا تقل
1: أكد المسؤول على أقواله،
0: ولكن قل
1: أكد المسؤول أقواله.
0: لا تقل
1: أكد الوزير على ضرورة الاجتماع،
0: بل قل
1: أكد الوزير ضرورة الاجتماع.
0: لا تقل
1: أكد على أهمية الموضوعات،
0: ولكن قل
1: أكد أهمية الموضوعات.

0: أظافره، فيقول بعضهم أنشب فيه أظافره، وهذا خطأ،
1: لأن جمع ظفر أظفار وليس أظافر، وأيضا فإن جمع الجمع أظافير، وعلى هذا فإن أظافره خطأ في كلا الحالين.
0: والصواب أن يقال أنشب فيه أظفاره.
1: قال أبو ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع.
0: إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: أنشب فيه أظافره،
0: ولكن قل
1: أنشب فيه أظفاره.
0: لا تقل
1: قلّم أظافره،
0: بل قل
1: قلّم أظفاره.
0: لا تقل
1: أظافرك مصفرة،
0: ولكن قل
1: أظفارك مصفرة.
0: وتذكر قول أبي ذؤيب الهذلي:
1: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا. التلوث والنفايات.
4: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

تشيك تشيك ما في صوت تشيك بليلة مذهب ويا طيب.

الله عليكم. حرام وانت ليل، مرة ثانية مرة ثانية قولوا بكيتك ليل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هوا بلادي. ويا مساء الخير لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق يا سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع ونقول لهم كل عام وأنتم بخير وسعادة وسرور، وتقبل الله من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وتقبل الله من الجميع كل الأعمال الصالحة في هذه الأيام. طبعا بحكم أنه طبعا اليوم عودتي للمايك، فبالتالي لازم أهنيكم وأقدم لكم تهنئة العيد، وكل عام وأنتم بخير والجميع إن شاء الله بسعادة وسرور.

حياكم الله معنا في هوا بلادي، انطلاقتنا اليوم وكل يوم في هوا بلادي من الخامسة وحتى تمام الثامنة بمشيئة الله في رحلة متنوعة في أرجاء المملكة العربية السعودية، أخبار مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها. نتنقل من مدينة إلى مدينة ومن محافظة إلى محافظة ونطلعكم على الجديد وعلى الفقرات المنوعة في هذا البرنامج. واليوم عندنا مجموعة كبيرة من الفقرات، فقرة حرفة وأيضا فقرة هواية والعديد من الفقرات إن شاء الله اليوم نسلط الضوء عليها، بالإضافة إلى مراسلي الإذاعة المتواجدين في كل مكان لتسليط الضوء على المستجدات في مناطق المملكة من هوايات وفعاليات مقامة هذه الأيام والأيام القادمة. بمشيئة الله تستمتعون معنا إن شاء الله في هذه الرحلة اللي ينطلق فيها مخرجنا الزميل فيصل النفيعي وأيضا طاقم الإعداد عائشة الزير ونورة المطيري، ومن التقديم معكم اليوم علي الشهري وزميلتي تهاني عطيف. إن شاء الله حنكون إن شاء الله معكم على مدار 3 ساعات من الآن وحتى تمام الثامنة، نجوب أنحاء المملكة، نتعرف على الهوايات وعلى الأماكن السياحية في المملكة العربية السعودية وعلى أيضا الفعاليات المقامة وعلى التراث السعودي من خلال مجموعة من الفقرات والأخبار الموجودة معنا، وأيضا لا ننسى دور المراسلين المتواجدين معنا في كل حلقات هوا بلادي اللي نسلط الضوء على الأعمال اللي تكون في هذه المحافظات، الفعاليات، الاستعدادات، الزيارات، الأجواء الجميلة، الأماكن التراثية في محافظات المملكة العربية السعودية يقدمونها مراسلي الإذاعة لنا في هوا بلادي للمستمع العزيز اللي نتمنى له إن شاء الله وقت ممتع معنا في متابعة هذا البرنامج، وإن شاء الله مستمرين معكم. نروح إلى أول فاصل جميل من مخرجنا فيصل النفيعي ونبدأ حلقة هوا بلادي لهذا اليوم الثلاثاء.